0: استمتع استمتع مزيك FM FM FM
1: أنا يارا اسمعوا دايما جديدة على مزيكا فهم.

0: الأولى في تونس. أول ساعة أول خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رونديفو جديد من أول ساعة، جمعة جديدة إن شاء الله يا ربي تجيب معاها كان الباهي، كان الأخبار الطيبة، تجيب معاها كان الخير للناس الكل. إن شاء الله جمعة جديدة تجيب معاها كان زيد النتائج الطيبة، تجيب معاها كان الإنجازات، تجيب معاها كان الأمنيات اللي نجموا نحققوهم. شكرا لكم على استماعكم لنا يوميا، المواعيد جدد معكم من توا حتى للستة متاع الصباح. هي أول ساعة نبداو بها برمجتنا، هي أول ساعة نبداو بها نهارنا، هي أول ساعة زيد نبداو بها مختلف برامج موزايك. تحية لكم، كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net، كنت تسمعوا فينا خارج حدود الوطن، كنت تابعوا فينا في مختلف جهات في تونس. وين ما يوصلكم صوت موزايك فام، نتمنى انكم تكونوا بصحة، ان شاء الله ارتحتوا في الويكاند، ان شاء الله تفرهدتوا في الويكاند، ان شاء الله اللي عنده ماتش تفرج فيه، ان شاء الله اللي عنده قلب يقضاه، ان شاء الله اللي عنده عبد متوحش وزيدة نجم يقابله، كان عنده الفرصة زيدة انه يقابله، واللي عنده ريفيزيون ان شاء الله نجم يستغل الويكاند هذايا باش يريفز إن شاء الله بنجاح. للناس الكل ولأي شخص قابل على امتحانات الفترة الجاية والفترة هذه، موافقين إن شاء الله، وإن شاء الله ما نسمعوا كان الخير. صباح برشا على زيد اللي رافقنا في الإخراج تيلة الأسبوع هذية، طريقة لمانيكم كنت هوا طلعتوا في كرهبكم، كنت تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي، إن شاء الله تاخدتوا كان بسلامة. الناس الكل معدنا يبدأ من توا حتى لستة متاع الصباح، بعد شوية معدنا مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية، نقترح عليكم كيفو هالحلو تتفيد في أول ساعة.

نول باغ بامبلاموس. نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم اول ساعه بدينا معكم من الخمسه، مازلنا معكم حتى لسته نتاع الصباح. تحيه لكم اللي تسمعوا فينا. بعد شويه موعدنا في الميتيو، ناخذ فكره على توقعات الجويه. مازال درجه الحراره باش تواصل في ارتفاع في الايامات المقبله في بدايه الاسبوع هذا، هذا الكل نعرفوه. بعد لحظات خليكم مع ناشونال عرب اوركسترا في اهدى لسان، وبعد شويه موعدكم في الميتيو.

0: Eagles, you never cry like a lover. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل معدة تطفيتي بميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الاثنين 11 ماي يتواصل طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. مازالت درجة الحرارة في ارتفاع تتراوح القصوى بين 25 و 31 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات الغربية بين 32 و 37 درجة ببقية الجهات. واليوم في أقصى الجنوب نوصلوا حتى 41 درجة. غدوة 3-12 ماي يتواصل طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. الحرارة تكون في انخفاض طفيف. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج جيبس وقليل الاضطراب إلى محلين متموج ببقية السواحل. وغدوة يحمل القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية خاصة بالجنوب. بالنسبة لبقية الجهات فإنها تكون ضعيفة.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: مازال معاكم لسه متاع الصباح، تحية ليكم. طريق السلام عليكم كي تلحقتوا بينا. مازال معاكم موعدنا بعد لحظات يكون مع الاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. بعد شوية زيدة للي نوستالجيك يا مسافر وحدك باش نسمعوا بصوت غالية بن علي. خليكم مع كوكوروكو وبيوزي جانكشن تو سيتي. أول ساعة

0: يوم صفر واحدة كذي غالية بن علي توصل 35 دقيقة وقيت les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: كالعادة الموعد ذي نحكي على أهم الأخبار، نحكي زيادة على أهم المواعيد المنتظرة وشو يستنى فيكم زيادة بالنسبة للأسبوع هذية. بعض النقاط المهمة في علاقة بالنقاط البيع اللي بتكون موجودة من المنتج إلى المستهلك بشارع الحبيب بورقيبة لترويج المنتوجات، بتكون بأسعار الجملة هذي بتكون انطلاقا من غدوة من 12 إلى نهار 16 ماي. المجمع المهني المشتركة ديوان الأراضي الدولية زيادة ينظموا خيمة من منتج إلى المستهلك باش تكون كما قلنا بشارع الحبيب بورقيبة، وهذا تحت إشراف كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا يقول إنه باش يتم بيع عدة منتوجات فلاحية في الخيمة هذية من المنتج إلى المستهلك، باش تكون في حدود الأسعار المتداولة في أسواق الجملة من أجل عرض أفضل باش يكون على ذمة المواطنين، وباش يساهم كل من المجمع المهني هنية المشتركة الغلال والتمور والخضر اللحوم ودواجن ومنتجات زيادة الصيد البحري ديوان الأراضي الدولية عن طريق المنظورين متاعهم، باش يكونوا حاضرين تقريبا 20 عارض ومنتج فلاحي باش يتم توفيرهم على امتداد 5 أيام. منتجات فلاحية باش تكون خضر غلال فصلية زيادة الدواجن والأجبان والأسماك زيادة في الخيمة هذه اللي باش تكون على مساحة تمتد على 450 متر مربع. باش يتم زيادة عرض منتجات المحاولة من المواد كما الخوخ التمور وعدد زيادة من المنتوجات الفلاحية كما العصير، إلى جانب عرض عدة أنواع من الأجبان اللحوم البيضاء زيادة اللي باش تكون حتى زيادة زيت الزيتون اللي باش تكون موجود على ذمة المواطنين. المتحدث زيادة قال أنه تم التأكيد على أنه العارضين والمنتجين يلزمهم يحترموا الأسعار المتداولة في أسواق الجملة باش يقدموا المنتوجات متاعهم بأسعار تكون تفاضلية للعموم، وكيف كيف زيادة فما دعوة للمواطنين أنهم يكونوا حاضرين في الخيمة هذية ويقتنيوا المنتوجات الفلاحية هذية الطازجة بأسعار مناسبة جدا وتفاضلية. ونذكر أنه تونس تحتفل كل نهار 12 ماي من كل عام باليوم الوطني للفلاحة، واللي وافق زيادة السنة الذكرى 62 للجلاء الزراعي اللي بتكون نهار 12 ماي، وتاريخيا كانت عام 1964 هذية كما قلنا أفغتير من غدوة. دونك خليكم في المتابعة بأكثر تفاصيل باش تنجموا زيادة تكونوا حاضرين وتتمتعوا بالنقاط هذه. خلينا نختم بالشركة شركة النقل بتونس اللي دعت المواطنين إلى عدم إلقاء الفضلات المنزلية والتجارية بالمحطات وفي السكة الحديدية، واحترام زيادة الفضاءات العامة باعتبارها ملك مشترك يتقاسموه الناس الكل. في بلد صدر عنها البارح الشركة أكدت مواصلتها السهر على نظافة محطات النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية زيادة بالفضاءات، وأكدت أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمامة وحتى زيادة الفضلات المنزلية في عدد من المحطات في السكة الحديدية زيادة، وهذا اللي تسبب حتى في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي اللي يتولى التدخل لإزالة الفضلات هذوما. تم تسجيل زيادة المخالفات هذية في الآونة الأخيرة بمحطة السعيدية خزندار صناعة تقليدية دندين بالنسبة لخط المترو رقم 4، محطة زيدا بالنسبة لخط تونس حلق الويد المرسى. والشركة زيدا حثت ممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية على التصدي للسلوكيات هذه الغير مقبولة اللي تمس بعنصر السلامة ونظافة المحيط، واللي هي زيدا تقوم بتجديد المجهودات متاع شركة في العناية بالنظافة متاع الفضاءات متاعها على امتداد الشبكات متاحة والجانب زيادة البيئي للمكان. كانوا هذو من الزيفنمون دي جور بالنسبة اليوم.
1: الزيفنمون دي جور أول ساعة

0: The power to move you. تيجي مالي 45 دقيقة وقايت لي بروغرام دو جور. مرحبا بكم.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: الموعد كالعادة أبغتيغ من الستة متاع الصباح حيكون معي كيف أحلى صباح الكل. تجيكم برشا جديد برشا أخبار برشا ربح زيادة موجودة على امتداد ثلاثة ساعات. نذكركم في أهم المواعيد. الموعد مع فاتمة في دقيقة حاضر 46 دقيقة. الموعد زيادة يكون كيما كل يوم مع خربج تربع تنجموا تربحوا معنا كل يوم دي كارت دو روشارج من إهداء موزايك اف ام. السبعة وعشرة دقائق هو زيادة موعدنا اليومي مع الأخبار والأكتواليتي كيما كل يوم. نحكي زيادة على أهم المواعيد منتظرة زيادة اللي تكون أبغتيغ من 7 و10 دقائق. اليوم باش نحكيو على تركيز لي كليماتيزور اللي عالين النجاعة الطاقية بالمؤسسات العمومية. باش يكون ضيفنا مدير النجاعة الطاقية في قطاع البنائات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش. نحكيو معاه بأكثر التفاصيل على الموضوع هذايا. 27 دقيقة موعدنا مع مكي في 10 مينوت كرونو. أكيد باش تكون أجواء دربي حاضرة في الفقرة هذايا. باش نرجعوا على أهم التصريحات أهم الكواليس كل ما فلتو في علاقة بدربي تلقاه موجودة معنا. ما تنسيوش أهم موعد زيدا يكون مع الربح في صباح تربح. كنت كلمونا على 71-113-1000 تنجموا تكونوا حاضرين معنا وتنجموا تشاركوا باش تكونوا انتوما المتسابقين معنا كما كل يوم وترفحوا معنا ألو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة. الموعد يكون مع أيمن في ألو كوندكتور. زيدا تنجموا ترفحوا معنا 200 دينار يوميا في ألو كوندكتور. وساعتنا الثالثة الموعد اللي يكون فيها مع إياد الدهميني في مع إياد ونختمك العادة انتبه أشقال. شكرا لكم على الاستماع لنا ناس الكل. مرسي بوكو زياد اللي رافقنا في الإخراج. مرسي زيدا لكم انتم على التفاعل معنا يوميا. مرسي اللي تبدأوا زيدا نهاركم على بكري. نتمنى لكم بداية أسبوع خارقة العادة إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة اللي عادي وزيدا بالنسبة للأسبوع هذية ويكملوا ما تبقى من الباك بلان. إن شاء الله زينا إن شاء الله مربوحة ناس الكل تحي زيدا الأولي وين ما تسمعوا فينا إن شاء الله نهاركم زين. نعطيكم معه إن شاء الله غدا في أول ساعة وبعد شوية الموعد يكون معي كيف أحلى صباح الكل. نهاركم زين.
1: Les programmes du jour Mosaïk FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.
2: الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهار مبروك سعيد. صبحيه الاثنين 11 ماي 2026، ان شاء الله جمعه جديده نبداوها مع بعضنا بالموجات الايجابيه، نبداوها مع بعضنا ان شاء الله ربي بامنيات باش تتعدى جمعه مبروكه سعيده. ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنيتوا في صبحيه اليوم الاثنين 11 ماي. كل الفريق كالعاده حاضر. استناو بعد شويه نحكيوا الاخبار الرياضيه فيما يخص مباراه الديربي البارح مع صديقنا فهمي اللي يكون موجود معنا 7:25 في 10 مينوت كرونو. الدربي وما أدرك ما الدربي، تفاصيله أخباره كواليسه وتصريحاته شوي آخر مع صديقنا فهمي، باش يكون هذا الخبر الرئيسي بالنسبة لنا اليوم الصباح. عايش نحملكم أبار الكرة شعملتوا البارحة عاد نهير كرة هو الدربي ومن بعد كلاسيكو في الليل. دونك نتصور أنا الانسان البارح معناتها أرقام تفرجوا في التلفزة، خاصة أني مش مغرومين بالكرة، اللي رجالهم فكوا الكوموند البارح وإلا اللي قالوا لهم برا تفرجوا في القهوة وروحوا لنا كان ما يوفيوا الماتشوات الكل. به نادي أنت هل من النوع هذا ولا تتفرج في الكرة مع المسيو؟ تتفرج في الكرة بالله ماذا بينا تعطينا سكور دا ماتشوات البارح؟ ما تنجمش اه شو انا هو منهم. طب بعد نقول لك يا نادي انا هو منهم. وانتو كان نتمنى لكم ان شاء الله صبحيه موفقه، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا، ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم باذن الله. ان شاء الله سميع العليم. صبحيه مبروكه سعيده تبدا من تو 9 تاع الصباح واسمها احلى صباح.

26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 11 مايو، يتواصل الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والريح من القطاع الجنوبي باش تكون ضعيفة فمعتدلة، من بعد تقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط في الليل، بحر عامة قليل الاضطراب، من بعد باش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وآخر النهار، والحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 25 و31 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية، وبين 32 و37 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة التوقعات الجوية نهار 12 مايو، نحكيه على نهار 3، الطقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، لكن الحرارة في انخفاض طفيف. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مويتيكم في صبحية نهار اليوم، نهار الحركة، الطاقات المتجدة، الفرحة لأكثرية الأبراج الفلكية كما الحمل، نهار الفرص الحلوة والطاقات القوية. الثور، أنت الأفضل بين كل الأبراج، أنت اللي باش تعيش نهار سبيسيال مع احتفالاتكم بأعياد ميلادكم. مواليد 11 ماي يا سيدي، إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. الأمور ماشية نحو الاستقرار يا ثور والجوزي، فما مصروف صغير ما كنتش عامل له حساب، أما يتعدى نهار به باش تفكر في تنظيم مصروفك وإلا مشروع صغير. السرطان، طاقاتك باهية أما يلزمك ترتاح شوية، قلة النوم والتفكير الزايد عاملين ضغط خفيف. الأسد، كل خطوة صغيرة تعملها اليوم تقربك للحاجة الكبيرة اللي تستنى فيها. والعذراء، خفف الضغط على روحك وخلي الأمور تمشي بطبيعتها. الميزان، اليوم قلبك حساس أكثر من العادة، إذا كنت مرتبط حاول تسمع أكثر وما تتسرعش في الأحكام. والعقرب، راهو كلمة حلوة منك تنجم تبدل الأجواء في علاقتك بشريك حياتك. القوس، حاول تكمل أمورك واحدة واحدة وما تشتتش روحك. وكان على الجدي، راهو الوضع المالي مستقر نسبيا أما اليوم مش وقت مصاريف عشوائية، إذا تفكر تشري حاجة كبيرة السنة شوية وخمم مليح. الدلو، نقص من ستريس وخذ انفاس طويل، حتى خرج صيرة مع الأصحاب تنجم تبدل مودك. ونكملوا مع برج الحوت، أنت أقوى من اللي تتصور، والمرحلة الجاية فيها فتحان أبواب جديدة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: خربش تربح خربش تربح
1: 56 دقيقة بداية أسبوع ممتازة وموافقة إن شاء الله بإذن الله لكم الكل. ألف مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي الحصول على البطولة هذا الموسم، وإن شاء الله حظ أوفر للترجي الرياضي التونسي. مرة أخرى ألف مبروك لجماهير النادي الإفريقي. تبعت شوية مع صديقنا فهمي نرجع بأكثر ديتاي على أحداث البارح، على مباراة البارح والنادي الإفريقي بطل الموسم. إن شاء الله مبروك مرة أخرى لجماهيره. رقم البطاقة لأخواتي المخربشات وأخواني المخربشين لطول تحضروا تليفوناتكم. نذكركم اللي مع 7:35 دقيقة الموعد مع وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة. يكفي أنكم تطلبون على 71-113-1000 سؤال العادة والإجابة تنجم تربحك مبلغ 100 دينار وصل شراء من أهداء جديدة. يا سيدي رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 95-900-13-66-89-90-97. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
1: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.

0: لم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: راديو موزيك اف ام تونس الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار إلى جانب تنامي حضور المنتجات التونسية وخاصة زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة وفق ما أكده سفير روسيا بتونس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والدبلوماسي الروسي يؤكد تمسك بلاده بما وصفها بالشراكة المربحة للطرفين مع تونس، مشيرا من جانب آخر إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 17 روسيا العالم الإسلامي من 12 إلى 17 من ماي الجاري بمدينة قازان الروسية. تونس تسعى من خلال تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية لاستبدال 270 ألف نقطة إضاءة بتقنية LED في 140 مؤسسة عمومية كبرى. وآخر البيانات المتعلقة بتقدم البرنامج تظهر بلوغ نسبة 50% من الأهداف حتى الآن باستهداف 140 مؤسسة عمومية كبرى تتوزع على مختلف القطاعات الإدارية والخدماتية من أجل تحديث منظومات الإضاءة بها ورفع كفاءتها الطاقية حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. رئيسة اللجنة البنكية بغرفة التجارة الدولية بتونس سونيا بالحاج تقول إن تونس مطالبة بتحديد موقعها القانوني بدقة قبل الانطلاق الفعلي في مسار الرقمنة، مشددة على أن طبيعة هذا التحول تتطلب إطارا تشريعيا واضحا يواكب التحديات الجديدة.
4: رئيس الملتقى اللي عملناه عملنا في آخر اليوم في ثلاثة محاور: محور تسكي قانوني وتسكي باز ريغلومنتير، محور بنوك، ومحور لوجيستيك. كونه تونس يلزمها تعرف هي وين قانونيا باش نجمو نمشيو للرقمنة هذية، دونك باش نعرفو شنو فما في القانون التونسي متاعنا، أول حاجة هي دراسة الواقع التونسي من الناحية القانونية، شنو عنا مرقمن، شنو البارتي اللي مازالت، شنو مالي القوانين اللازمة باش تكون فما رقمنة دون مشاكل قانونية. بعد ما يتعمل الليتود هذية قريبة باش نخرجو ليقاب ما بين الواقع التونسي وشنو يلزم تكون عنا قوانين، وبالتالي إن شاء الله اقتراح قانون اللازم باش تونس تلتحق به الركبة ذي متاع الرقمنة. هذا من ناحية القانونية. من ناحية البنوك والمتعاملين الاقتصاديين فما خدمة يلزمها تتخدم، خدمة دارد التكويني يلزم نحطو لفورماسيون نيسيسير، خدمة متاع كولتور ان جنرال، فما زادة خدمة أخرى من شيرة لترانسبورتور، دونك من شيرتهم دي سي من هنا ل 2030 يلزم الناس الكل تكون حاضرة باش نكونوا في تونس من البلدان اللي تتعمل عليها بهذا البشير.
3: عالميا، أكثر من 40 دولة تجتمع اليوم الاثنين عن بعد لبحث إسهاماتها العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. من جانب آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. كما اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، موجها انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية. في المقابل، وكالة تسنيم الإيرانية تشير إلى أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: انت سامع تصبيح
1: سبعة وثلاثة دقيقة على موزايكا فيم. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الفل والعنبر والياسمين. شنهاركم أسعد الأيام يا ربي العمل عليك وشد فيك. ألف مبروك مرة أخرى لأصدقائنا النادي الإفريقي، جماهير النادي الإفريقي، الحصول على البطولة، وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن النادي الإفريقي، وإن شاء الله بإذن الله حظ موفق للترجي الرياضي التونسي الموسم القادم. غو بونجور اياد، صباح النور.
2: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع
1: مفتوح. انت ما تحب النادي الافريقي فازي خويا. عبر على مشاعرك واحاسيسك.
2: الف مبروك المحبين النادي الافريقي، وان شاء الله معناتها بدايه انطلاقه جديده للنادي.
1: امين. بونجور ندو،
3: اهلا سهلا، نهاركم مبروك امين، وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع ما فيها كان الخير.
2: وشبيك نادي ما قلتليش عبر؟
1: خاطر ما تحبش نادي الافريقي هذاك،
3: نحب المنتخب الوطني.
1: صحيح، عملت يد والله استنيتك معناتها
3: باش يعبر اكثر.
1: باش يعبر اكثر
3: كاو ذاك هو، مش عارف
2: ايش اكثر من واحد يقول انا فرحان معناتها
1: كاو، مش ذا مع فرحان، انا فرحان انا معناتها خذ راحتك. تفضل ناديه،
3: جيت باهي نحكيو اليوم على موضوع الانتقال الطاقي في المنشآت.

0: عمومية ونحكيه على هالبرنامج هذية اللي عنا مدة الحقيقة ديما كل فترة نحكيه وقت اللي خاصة مع اقتراب موسم الصيف نحكيه على الكونسوماسيون الكبيرة اللي تكون في الإدارات اللي تكون في المؤسسات. هذاك علاش اليوم مهم الحديث على هالبرنامج هذية اللي من خلاله باش يتم استبدال 10,000 مكيف بمكيفات أخرى دي كليماتيزور أخرين اللي تكون النجاعة الطاقية متاعهم عالية صنف واحد، وهذا باش يكون لي فائدة عدد من المؤسسات العمومية، واليوم زاد هذا باش يساهم في انه يقلص من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون سنويا. كيف كيف زاد باش نحكيوا على اليوم حتى الضوء اللي موجود في المؤسسات العموميه والانظمه هذه نتاع القياس ومراقبه استهلاك الطاقه قيمة قديش باش تنقص، وزادة نحكيه على المتابعة متاع الاستهلاك وتحسين الأداء الطاقي داخل المؤسسات العمومية. مشكور جدا حاضر معنا ضيفنا مدير النجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سي عبد القادر باكور. صباح الخير، مرحبا بك.
1: صباح النور، صباح النور ندى، صباح النور أمين، مرحبا بمستمعي مذيكة فهم الكل.
0: شكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم صباح سي عبد القادر. خلي نعطيه تفاصيل هالبرنامج هذا باش نحكيه على قديش مؤسسة اليوم باش تتمتع بالبرنامج متاع الانتقال الطاقي، باش نحكيه زادة حتى نحكيت على الكليماتيزور، لكن فما ديزاكس أخرين، فما نقاط أخرين زادة خدمتوا عليهم، والهدف كما قلنا هو النجاعة الطاقية اليوم في المؤسسات.
1: أكيد برنامج الانتقال الطاقي هذا ما بدينا فيه في الثلاث سنين الأخرانين، برنامج تيب ترانسيون انرجيتيك دو لي تابليسمون بوبليك، فيه دو كومبوزونت. اليوم باش نحكيو على الكومبوزونت نتاع ليفيكاسيتي انرجيتيك في لي تابليسمون بوبليك، واللي هو الى كونسيرني 120 حوالي 120 مؤسسة، منهم نقولوا احنا 80 مؤسسة من لي غرون كونسوماتور دينيرجي، مؤسسة عمومية من لي بلو غرون كونسوماتور دينيرجي كيما السبيطارات، كيما شرنيكول الرابطة، سهلول فرحة حشاد، كيما الجامعات الكبار. وهذايا لوبجيكتيف باش نحاولوا نقصوا على الاقل ب 30% من الاستهلاك نتاع الطاقة نتاع المؤسسات هذه. فهل المؤسسات العمومية هذه ليزاكسيون ديفيكاسيتي انرجيتيك اللي قامت بهم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أهمها كما قلت تفضلت أنت، أهمها هو استبدال أكثر من 10,000 كليماتيزور أون فان دو سيكل دو في، عندهم أكثر من 10 سنين، معناها ديجا يستعملوا في دي ريفريجيرون اللي منهم ممنوع، اللي منهم الأداء نتاعهم منخفض، ماهمش افيكاس انرجي، خاطرش في تونس، تونس هي اول بلاد عربيه وافريقيه اللي طبقت تاشير طاقي ديتيكتاج انرجيتيك لكلاسيفيكسيون انرجيتيك من 1 حتى 8 من 2009 دينا، ومن 2012 في من 2012 في تونس ما يسمح كان بالتسويق وترويج المكيفات اللي الكلاسي نفسيك نتاعهم من 1-3 برك. دونك انت في وسط هالكليماتيزورات اللي بدلناهم بعد اللي عملنا وديت انرجيتيك على 80 مؤسسة اللي بدلنا فيهم الكليماتيزور، التكتاج نتاعهم ولا الكلاسي انرجيتيك نتاعهم اكثر من 3، ومن جهه كيما قلت لك اون فان دو سيكل دو في بدلناهم ديكليماتيزور دو كلاس اون
0: نذكروا زيدا للكلاس اون هما اللي يستهلكوا اقل طاقه،
1: احسن نجاعة طاقية يستهلكوا اقل طاقة، معناها من مثال كي نقارنوا احنا الكلاس اون بالكلاس كات اللي هي اول كلاس ممنوع، فما يكونوا من انرجي ب 35%، اذا كان قارنوهم بالكلاس ويت فما يكونوا من انرجي ب 80% على البوست دو كونسوماسيون تاع الكليماتيزاسيون انديفيدويل هذي. معناها شعملنا احنا مشي نخلينا هال 10,000 كليماتيزور اللي قلت لك عندهم اكثر من 10 سنين يستهلكوا في بار برشا طاقة، وبدلناهم بالكليماتيزور دو كلاس اون افيك انفرتر و بيرفورمون انرجيتيكمون دو فاسون اللي ربحنا 1500 طن مكافأة نفط. هذا تقول لي شنو معناها، لكن معناها الطن مكافأة نفط تقريبا نقولوا احنا 1,400,000 دينار يتكلف على الدولة. دونك نقصنا 1500 طن مكافأة نفط في السنة، وهذا خلانا ان بالبورسنتاج نقصوا في البوست دو كونسوماسيون تاع الكليماتيزور هذول اكثر من 30%، اللي قابل ابوبري كما تفضلت انت وقلت تنقيص من انبعاثات التون، معناها انبعاثات الغازات الدفيئه ب 4000 تون كيفالون سي او 2.
0: واضح. ويظل البرنامج هذايا
1: هذه بالنسبة للكليماتيزرات. في نفس الوقت مشينا بدلنا نقاط الإضاءة اللي هو أغلبيتهم كانوا دي تيوب نيو بالنسبة لأكثر من 130 مؤسسة عمومية. نقاط الإضاءة اللي بدلناهم أكثر من 270 ألف نقطة إضاءة اللي كانوا نيو وكانوا بو بيرفورمون ديجا يستهلكوا في برشا طاقة، بدلناهم دي تكنولوجي ليد دي تيوب ليد. هذا يخلينا نقتصدوا أكثر من 50% على البوست نتاع الإضاءة، فهمتني؟ نحكيه على منهم المؤسسات هذولا، منهم 55 مدرسة، منهم كل المؤسسات اللي استنفعوا زادة بالكليماتيزاسيون إفيكاس. وكملنا باش نحاولوا نعملوا عملية مراقبة ونشوفوا الاستهلاك متاعنا وطورية ونجموا وننتريفيو إذا كان عندنا مش أي مشكلة وإلا أن ديفو وإلا فما أن كونسوماسيون إكسيسيف النجم وننتريفيو أطوم، ما نقدرش نخسروا في الطاقة متاعنا وإحنا ما في بالناش كما نقولوا. مشينا ركبنا 1600 سيستم دي جيستيون إنرجي، سيستم دي كونتاجي من نوتورين دي إنرجي على 66 مؤسسة عمومية، ولا عندنا تابلو بور خاصة المؤسسات هذه هي مستهلكة للطاقة بشكل كبير، معناها نحكي على من أكبر المؤسسات.
0: واضح جدا.
1: وكما قلت لك من الأول بالكل باش نحاولوا ماكسيميز ليكونومي دينرجي، وفما برشا منهم خاصة المرتبطين بالجهة المنخفض نفسخوا totalement la facture énergétique بالنسبة لهم، بالنسبة للمرتبطين بالجهة المنخفض. البروغرام هذا يتيب فيه الدوزيام كومبوزونت اللي هي الفوتوفولتايك.
0: هذا يظل يلزمها مرة أخرى سي عبد القادر نحكيو عليها باش نعطيوها أكثر حيز زمني. شكرا لك سي عبد القادر البكوش، مشكور جدا على حضورك معنا. ضيفنا مدير النجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، شكرا لك مرة أخرى وإن شاء الله نهارك زين.
2: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 s'adapte à votre rythme. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: ميتيو
4: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله صباح نشاط والحيوية. اليوم بش يكون نهار سخون شوية، نجم نوصل حتى 33 درجة في تونس العاصمة مباشرة مع الوطن الرصد الجوي. أخونا سليم إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، صباح نور.
5: صباح خير أمين وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
4: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. قلت اليوم نهار نجم نوصل فيه 33 درجة، تفضل خويا سليم.
5: صحيح، اليوم نحن تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي يسير في تيارات من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، ويتميز طقسنا اليوم باستقرار في العوامل الجوية وبسحب عابر بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. اليوم إن شاء الله نسجلوا حرارة قصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و36 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة في أقصى الجنوب. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية بحوالي 8 درجات. بالنسبة للغدوة نهار الثلاثاء باش نكونوا معنيين تسربات هوائية باردة من القطاع الشمالي تساهم في انخفاض درجات الحرارة، ويكون الطقس مغيم جزئيا على كم البلاد. بينما نهار الأربعاء مناطق الوسط ومع حنين الجنوب تكون معنية بالأمطار المتفرقة في الصباح، وهم تظهر خلايا العادية العشية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للوسط. شكرا لي
4: يا سيدي، يعطيك الصحة إن شاء الله كاس عاد الأيام في لمن.
2: ميتيو
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور فهمي.
2: صباح خير أمين.
1: شان نهارك أسعد الأيام. صباح نشاط، صباح الحيوية، وصباح ألف مبروك نقولوا فيه للنادي الإفريقي ولجماهير النادي الإفريقي.
2: ألف مبروك فوز بلقب البطولة بعد التشويق متاع اللحظات الأخيرة قبل بجولة. النادي الإفريقي هو البطل بعد 11 عام من آخر تتويج للنادي الإفريقي في 2014-2015، يعود يتوج من جديد فريق باب الجديد. البطولة 14 في تاريخ النادي اللي كان موسم الحقيقة مشوق، وكانت منافسة كما قلنا اللحظات الأخيرة مع الترجي الرياضي التونسي، وكان البارحة الفوز في الدربي للنادي الإفريقي، الفوز يعني التتويج باللقب من غير ما يستنى الجولة الأخيرة. بونتو غيث الزعلوني في اللحظات الأخيرة وقت اللي ما كان الماتش ماشي للتعادل، لكن النادي الإفريقي أعرف كيفاش يقتل المباراة ويهدي لنفسه لقب مهم ومهم جدا للبارح في ماتش الدربي. النادي الإفريقي اللي كما قلنا معناها الفريق اللي عمل الباركور متاع شامبيون، حاليا عنده 65 نقطة، أفضل خط دفاع قابل 9 أهداف، ثاني أحسن خط هجوم 42 هدف مسجل ب 19 فوز 8 تعادلات، زوز هزائم فقط سنين كانوا ضد الترجي الجيس والنجم المتلوي، أفضل فريق خارج ميدانه مسجل 32 نقطة وراها السي اس اس الثاني ب 27 نقطة. النادي الإفريقي اللي ممكن ما عملش الغلط اللي عملهم مع مناول على مستوى الاختيار نتاع المدرب مع بيتوني، أيضا بعض التدعيمات اللي كانت سنين وعطات إضافة كما في راس شوات وموهيب شامخ، وفي الأخير وصل للمبتغى نتاعو والهدف نتاعو أنه يرجع للتتويجات المحلية في انتظار يرجع النادي الإفريقي للإشعاع إفريقيا. هذا اللي صار الحقيقة البارح من انطلقت أفراح كبيرة لجماهير النادي الإفريقي وسط العاصمة، والبارح معنا تقريبا ساعات متأخرة من الليل جمهور النادي الإفريقي فرحان باللقب، كيف كيف حتى في كل مناطق الجمهورية وكل الولايات معنا حب النادي الإفريقي بارتو موجودين وكانوا فرحانين وسعداء باللقب هذا، كيف كيف حتى خارج تونس شفنا عديد الصور وفرحة كبيرة لجماهير النادي الإفريقي بلقب مستحق رياضيا، يستحق النادي الإفريقي التتويج وهو بطل تونس الموسم هذا.
1: رينا طرح البارح كرة في حد ذاته ما ارتقاش لمستوى كبير برشا، لكن رينا تشويق في آخر اللقاء لاخر لحظة كان نجم يكون بونتو للنادي الإفريقي، كما كانت تنجم تكون ضربة جزاء لترجي الرياضي التونسي ويلغى الهدف، مع تلينا تشويق لاخر لحظة للدقائق البعض المية، شيء اللي خلى يمكن الاعصاب تكون مشدوده. ورينا لقطات ما نحبوش نراوها اخر مباراه شنو اللي حصل.
2: اني جيك جوست باش نعطي كلمه على فوز البنزرتي وبعد نجيك للتفاصيل هذيك امين. النادي الافريقي توج مع المدرب المختص رقم واحد على مستوى التتويجات فوز البنزرتي، وعنده اختصاص على مستوى البطولات معناه رقم ينفرد به فوز البنزرتي، هذه البطوله رقم 11 بالنسبه لي كمدرب بطوله تونسيه، ورقم 13 بالنسبه لي في الباركور نتاعو كبطولات، عنده زوز في المغرب و11 في تونس، زوز مع الوداد، 11 لقب في تونس، 5 مع الترجي، 4 مع ليتوال، واثنين مع النادي الافريقي. فوز بنزرتي اللي مش من فراغ في السنوات الاخيره يكون هو من المدربين اللي ينافس على لقب البطوله، يكمل 2022-2025 فيس شامبيون معناه كمل الثاني مع المستير، وفاز مع ليتوال في 2023، وتوج حاليا مع النادي الافريقي في 2026. فوزي اللي درب الفريقين الاثنين، فاز معهم الاثنين، وكما قلت البارح امين بعض الاحداث اللي صارت مع نهايه المباراه كان الاعتداء اللي صار من توغاي على رئيس فرع نائب رئيس النادي الافريقي مهدي ميلاد، من بعد تلاه تبادل عنف بينه وبين فراس شوات امام المرأة الناس الكل، وتشوف اللقطه اللي صارت بتبيعها ما يقبل حتى حد العنف وتبادل العنف اللي صار. حكم المباراه او الحكم الرابع مع الحكم المباراه النمساوي دون على ورقه المباراه كونه بعد نهايه المباراه يقولوا كونه اللاعب محمد امين توغاي وايضا اللاعب فراس شوات تم تبادل اللكم والركل دون حدوث اصابات. وهنا أمين كان مشيو للمجلة التأديبية بالنسبة لجامعة التونسية لكرة القدم، تنجم توصل العقوبة 12 شهر و20 مليون خطية، دونك تنجم تكون عقوبة ثقيلة في انتظار الملاعبية الاثنين، في انتظار زاد ما نشوفوا تقارير الأمنية شو تقول وغيره، لكن الاعتداء واللي صار الكل وتبادل العنف مرفوض تماما، ونعرفوا العلاقة الطيبة بين الفريقين الاثنين وخاصة في فينمو كيف كان.
1: استغربت برشا زاد اللي حصل في محمد الخامس زاد البارح العشية،
2: خاصة الاعتداء اللي صار على جانب الترجي، جاك ديارا كوناتي وكوناتي وجاك ديارا ودياكيتي اللي كانوا مروحين اعتداء صار من بعض من جماهير النادي الافريقي. تم شكون تدخل من بعض جماهير الترجي، لكن كانت صورة مسيئة في كل الأحوال، ومهما كان شكون اعتدى عليهم في الأخير هما أجانب في تونس. ردة الفعل مش ندخلوا في تفاصيل ومش نحلوا لقطات، لكن في كل الحالات غير مقبول اللي صار. ممكن هنا فما شكون يلوم إدارة الترجي كيفاش تسايب ملعبيتك بعد مباراة، ويتعرف لي على المستوى الأمني. معناها البارح العاصمة كانت فيها برشة من جماهير النادي الإفريقي بارتو انكتيفيتي، يعني يدخلوا في كونتاكت، ما تعرفش على البروفوكاسيون، ما تعرفش على شنو يصير، ما تنجمش تحكم في جمهور شنو يقول. معناها مش الناس كل تنجم تكون واعية في اللحظة هذيك. كان بالإمكان تفادي الإشكال هذية، وأن الملاعبين يروحوا في حماية أمنية ويتم تأمينهم ويوصلوا للبلاصة اللي بشي يباتوا فيها ولا ويجون المقر الإقامة تاعهم. البارح كان على الأقل تفادي الشيء هذا، وفي الآخر ضيوف. معناها أي ملاعب أجنبي من أي نادي هو ضيف في تونس مبجل، وإحنا في تونس وعقليتنا التوانسة ديما نبجلوا الضيوف نتاعنا، هما مرحبا بهم في تونس. لكن اللي صار البارح مهما كان اسم النادي ومهما كان الملاعبي، مرفوض رفض تام اللي صار البارح في محمد الخامس.
1: لو كان سبيسيال ديربي بالنسبة ليك اليوم، ومن بعد إن شاء الله خليك مش تحكي على البطولات الأوروبية إن شاء الله. 8 نتاع الصباح في سبور اكسبريس،
2: ونبارك للبرسا خويا اللي قبل
1: البطوله. خليش نعمل لك كيما
2: كيما تحكي لي، ما تعمليش خويا، ياخذوا حقهم. مبروك
1: البرسا، ما حقهم عطيو لهم 8 على شتاو معايا.
2: ما ديرك انت ممثل الريال هنا خويا،
1: يا نبي ربي البارح معناتها نهار مش تكمل عليا
2: موسم صفري للريال. لا غالب
1: تحس بيا البارح نهار اللي
2: عندي، والله حس بيك خويا، والله حس
1: فيني ملايزي
2: ميسيرش خويا كاو بوك ستوري. معناها حسن النيه نتاعك واللي انت
1: هاني وري جانب من حسن النيه.
2: اي والله يسر
1: ما يزيكش معناتها، فهمني جانب يوريك من حسن النيه.
2: نعم رحب صدرك، معناها تقول لهم قداش انت
1: صدرك ما وريتكش لي صدري، رحب معك رحبي صدر ما ريتوش معناتها انت ما كريتو. سي بون ايزي بارا خويا، ثمانية اعمل اللي تحب. خدمك لونتين، احكي على البرسا، احكي على البطولة معاش درشنية. انا نعترف كان بانتصار فقرة ذي النادي الافريقي بد بطولة اكاو فقط يزي
2: هذا هو.
1: يعطيك الصحة فهمي، بركة فيك،
2: شكرا.
1: قابلوا معك 8 في سبور إكسبرس.
0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
4: سيدتي سيدتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
5: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
6: أريدو، طور عالمك. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية، تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج، وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
7: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 7000 mAh، شارج رابيد 90 واط، اكران AMOLED 120 هرتز و IP69، ديسبونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE، يكسر الدنيا ويكسر السويم زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 dinars، prix public conseillé.
8: تيديش ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جوي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو، تناوش بالصحة.

0: نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
1: صباح النور أخوي محمد.
2: أهلا وسهلا. صباح
1: نهارك أسعد الأيام.
2: شلحويك لباس.
1: الحمد لله صباح نشاط صباح حيوية. إن شاء الله صباحك مبروك سيد.
2: فضلك يا سيدي عايشك يا سيدي.
1: يا سيدي أحب تحية ليك ولأصدقائنا التاكسيستية كل.
2: يفضلك يا سيدي عايشك أنت لأن نعرف ما تحب التاكسيات.
1: يا سيدي نحبكم انتوما تاكسيات انتوما شلة تامين الحق انا. يا سيدي شرف ليا انك موجود معنا اليوم انك انت نسلم على كل اصدقائنا التاكسي ستايلي عندهم معزه خاصه عندي من قبل ديجا من اكثر من 20 سنه تبارك الله عشره كبيره ما بيناتنا اليوم به تو نورمال مو عندك علاقه بالفلوس هكا ولا ما كل يوم تتعامل بهم تخلص ترجع صرف هكا ولا
2: صحيتك بالضبط
1: به هل تعتبره مسخ الدنيا؟
2: لا لا لا مش مسخ الدنيا
1: صحيح نحي فيك صراحتك خوي احنا صراحة به اليوم مش نسألوا على عملة متاع بلاد
2: عملة متاع بلاد به داكورد
1: اليوم مش نسألوا على عملة متاع الصين شنو اسمها؟
2: ليان ليان سيدي
1: ليان الياباني انا كنت متاكد باش تجاوبوني انا ذاك علاش سالت السؤال هذا
2: بالله
1: هو ياباني
2: ين
1: تبدا باللي غريك زاد يو
2: والله كي والله بس كذي
1: شبيه تبلانتيت
2: خاصين
1: رودي ماليكو كيفيه معناته يو يو تقول حاجة انت زادة ما تقولش سكت يو
2: تعرف عليش خاطر نتذكر فيه
1: يا ودي يترك خليك معي ما تذكرش انت خليك معي
2: أنا معك
1: باش تربح باش تربح ما تسترسيش باش تربح في الاخر باش تربح بإذن الله خلينا طبعا الربح شمنا فيه يو وكمل كلمة اخرى يو زوز حروف يو
2: يو شوف اين نذكرها حسب رأي يو فما سي وفما الان في كلمة كان ذكرنا كان صدقني ربي هك
1: سي لي اما الان فما
2: صحيح مش
1: يو
2: يا يونغ
1: يونغ هكا يونغ بالانجليز يو
2: يا ليوان
1: اجابة صحيحة الف مبروك ليك ريت باك تعرفها ان لو دو برودوي جديد ان شاء الله الف مبروك
2: عايزك يا
1: سيدي يا سي محمد ان شاء الله صباح رباح
2: فضلك بارك الله فيك
1: ان شاء الله يا ربي خضره زينه ان شاء الله في وجهك وان شاء الله يا ربي اضواء خضره وبنق السيركيلاسيون هركا سعد الايام في لمن
0: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنه مع جديده جديده بنه على بنه

0: يقود.
1: مراد يا بيهي صباح نور.
2: صباح الخير أمين. صباح النور كل اللي يسمع في راديو موزعيكا فاهم. نتمنى أقول إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله.
1: يبدأنا بالتهاني يا عزيز.
2: نهني وبعضنا نهني والناس الكل اللي فرحت ونهني.
1: إيش يدي يقول يدي يقولش بيكم الصباح.
2: لا لا بس بس الحمد لله.
1: شو لا بس نسأل صحتك أنا. والله لأني مسيبكم اليوم بالواحد بالواحد. شدكم بالواحد بالواحد اليوم. قول مبروك قول مبروك للنادي الافريقي الحصول على البطوله.
2: مبروك للنادي الافريقي بينصير والفوز بالبطوله بالذات الحال ان شاء الله حظ اوفر للترجي الرياضي التونسي والقافله تسير
1: كهوه. عجبتني في الاخر كهوة ما لا غالب خليش قول يا لا غالب انت فهم واحد يهني واحد يقول والله غالب والله يا مراد ربي
2: مبروك عليك
1: ما غير ما نحرجك اكثر. اي سي مراد منين نلقاو السيركيلاسيون اليوم اكثر ترانسون في سيركولاسيون وين
2: اكثر ترانسون امين في سيركولاسيون طبعا الوطنيه رقم 8 كيف لاحظوا فيها حركه فيها كثافه مروريه طبعا ما ننساوش في بعض المحاور طريق الوطنيه رقم 1 خصوصا على مستوى مدخل حمام انا كذلك مدخل الزهره واحنا داخلين عبر المدخل الجنوبي للعاصمه كيف لاحظوا فيها حركه فيها كثافه في الجولان فيما عدا ذلك الحركه لاحظوها عاديه ناقص امين ضروري بعين الاعتبار معناها المدارس ونفس كذلك الباك بلون واللي بطبيعه الحال عنده معناها امباكت على الحركه المروريه فالدعوه نوجهها الى مستعملي الطريق خصوصا معناها في مثل هذه المواقيت نعطيو شويه الاولويه لبعضنا نقف الاشارات المروريه ما فيش شك هذا كيف نقف في الضوء الاحمر اللي هو بطبيعه الحال معناها اداه تنظيم لحركه المرور ما ننساو زاده وضع الخوذه بالنسبه لسواق الدراجات الناريه مع التزامهم بقواعد السير وكذلك الجولان وما ننساوش بلداتنا اللي مازالوا قاعدين يقوموا في مقاعد الدراسه قرب المؤسسات التربويه ميز المشي الفوتو 30 كيلومتر في الساعه ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا كتف النصائح هذه لان فيها سلامتهم وسلامه كبيره من المستعمل الثاني.
1: يا سيدي يعطيك الصحه ان شاء الله هالكاس عند الايام في الامان.
0: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح.
3: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء.
4: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدراجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج. إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرجلة. Pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20, 30 VTT, 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع gatbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
5: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
6: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
7: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين وهذا الكل بأعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل.

0: ترجع لمد العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجمة عيشو صيف السنة. ما عليك كان تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك لي. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. ريزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.

0: تسعم تصبح
1: يجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونجكتور.
0: الو كونجكتور.
2: صباح نور يا ايمن.
3: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا الاعزاء. بدايه اسبوع يا رب ان شاء الله تكون بالنجاح والتوفيق وشميسه الحلوه ما شاء الله، ويا رب كده يحنن قلوبنا على بعض وتبقى جمعه مباركه علينا ان شاء الله جميعا باذن الله رب العالمين. احنا موجودين دلوقتي في بنا عروس ومعانا استاذه تقوى. صباح الفل.
4: بخير
3: بس عليكي؟
4: الحمد لله.
3: ليكي متوتره؟
4: فيك خطر اول مره نحكي في الراديو.
3: لا والله
4: واخده
3: على الرالي على الميديا خالص.
4: لا
3: طيب يا ست، انت النهارده على الاذاعه الاولى في تونس، فطبعا ايه هنقول نص ولا تونس كلها بتسمعك.
4: مرحبا.
3: بتشتغلي؟
4: ايوه.
3: وجايه من الشغل دلوقتي ولا رايحه الشغل؟
4: لا انا كنت نوصل في امي المطار، مشيت الحج.
3: ما شاء الله.
2: الحج مقبول ان شاء الله باذن الله.
3: قولي لها تدعي لنا. ها
4: ان شاء الله.
3: انا وامين والله بجد والله
4: ان شاء الله.
3: تدعي لي الدعاء ده الفتره اللي جايه
4: ان شاء الله. ان شاء الله
3: ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. طيب انا عايز اكلمك، انت بقالك قد ايه بتسوقي؟
4: قديش نحن 2015
3: سبع سنين
4: ايوه
3: خدت نحسب فيهم 7 سنين. 7 سنين تسوق. انت تو على الاوتوروت باه؟ مش تو على، احنا تو بين عروسي. احنا من مثلا على الاوتوروت تو وطلع رايح الحمامات، قبل طلعت خرجة الحمامات، انت ماشي على الطبيعي تمشي على 110 صح؟
4: اي
3: في الاوتوروت. اي انت لو طلع دلوقتي طلع على الحمامات المفروض قبل ما تطلعي تنقصي قديش عشان تطلعي الطلق او تخرجي من برا الاوتوروت؟
4: 90. لا مش نخرج، نمشي في ننقص لل 90.
3: نقصي لل 90.
4: اي
3: علاش وتاخدي هكا على جنب.
4: اي ونشد اليمين نتاعي وباش نطلع على باش نخرج
3: 90. هي فعلا الإجابة جت في 90 وألف ألف ألف مبروك. 200 دينار بتاعت أسبوع حلوة.
4: نعيشك يا عكس
3: يعني من غير غش، من غير غش. زميلتك اللي جنبك
4: يا أخي إيه؟
3: نرجع للفار نشوف على الإنترنت عملت إيه. لا لا والله فعلا أنت برافو عليكي، بس ما أنا عارف أنت ما غزرتلهاش بس الحمد لله. طب تدينا أنت بقى دعوة تقولي ربنا يكرمكم أما وقولي الماما تدعينا.
4: إن شاء الله إن شاء الله ماما تدعي لكم وإن شاء الله ربي يفتحك وجونا لقيت الكل وعيدكم مبروك.
3: هي ربنا يخليك. هي ماما قبل ما تسافر قالت لك ايه وهي قبل ما تطلع المطار؟ الاثنين قالوا لك ايه قبل ما يطلعوا للمطار وانت بتودعيهم؟
4: خدوا بالكم على روحكم وتهقوا.
3: 200 دينار عملت على ربنا يكرمك بيه ان شاء الله والف الف الف مبروك وصباح حلو امين. الحمد لله رب العالمين
2: ان شاء الله يا رب يفتح في وجوهنا الناس كل ان شاء الله.
3: الله يخليك حبيبي ربي
2: يبارك. يعطيك صحة يا أيمن. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
1: يجي وبحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
0: الو كونجكتور.

0: هيكسين مع مصرف الزيتون. واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. فينا سقى الحياة السريع الراحة ولت حاجة أساسية ومش كين رفاهية، لأنه الإنسان يحتاج أنه يبدل الجو، يرتاح نفسيا ويخرج شوية من الروتين بتاع كل يوم. سفرة صغيرة، تغيير في الاسباس اللي انت فيه، ولا حتى تعدي أيامات في وتي، تنجم ترجع لك طاقتك والتوازن متاعك. لكن ساعات المصاريف تنجم تكون عائق قدام اللحظات هذية، وهوني يجي تمويل الرحلات اللي سهل عليك السفر وإلا قضاء عطلة، ويتكفل بمصاريف الإقامة والتنقل متاعك ويوصلك حتى 100% من حق الفواياج، وترجع بالأقساط اللي تناسبك مع تمويل رحلات اللي مو غدوة إن أمن ونحقه. وما تنسيوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدمو إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: مع كارت أولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: بابا كومون الفواياج ان باتو؟
2: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة وسيرفيس أبوغ شيخي، وبالويفي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: انتي اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
5: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجار 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.

0: مولاندور يودك بشي نوازلو ليا لاكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
4: تيهاك زي وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
4: صحة ترى وريني قدش وليت.
5: الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
8: Petit déj, récré ou à la goûter, Danao, dis-moi معاك بالبنة ولي بيانفيه. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك on the go، مي لا تناوش مع داناو. أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
9: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. Adapte à votre rythme.
10: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل. وبالطبيعه حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
11: تدلل
12: جيون
13: ايام دللنا.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ بآخر تطورات الوضع في العالم. أسعار النفط تقفز بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي بأنه غير مقبول، ما أثر مخاوف بشأن الإمدادات للأسواق العالمية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4% لتصل إلى 105.5 دولارات للبرميل. وخلال الأسبوع الماضي سجلت العقود الآجلة لخام برنت خسائر أسبوعية بلغت 6% على أمل انتهاء وشيك للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، ما سيسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز. في الأثناء استمرار الجهود الفرنسية والبريطانية لعقد اجتماع ينطلق اليوم الاثنين يضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة، وذلك بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وفي لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على قرى وبلدات في جنوب البلاد، بينما أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عدة عمليات استهدف خلالها بمسيرات وقذائف مدفعية آليات وجنودا ومقرا قياديا لجيش الاحتلال في جنوب لبنان. في الشأن الوطني، رئيسة الحكومة سارة زعفراني تشير خلال لقائها بأفراد الجالية التونسية في كينيا إلى إقرار أدوات ادخار وآليات مالية جديدة تفاضلية تتعلق بعمليات الصرف والاستثمار إلى جانب توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد، من بينها الحساب الجاري بالعملة وحساب الادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص. ورئيسة الحكومة تبين على هامش زيارتها الرسمية التي تؤديها إلى كينيا للمشاركة في إشغال القمة الإفريقية الفرنسية أن الإجراءات الموجهة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم خلال الصيف 2026 تشمل تحديث الخدمات الديوانية وإتاحة استخلاص المعالم القنصلية عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية. إنجاز برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية يمتد على 4 سنوات وتناهز كلفته الإجمالية 200 مليون دينار، علما أنه ممول بقرض من قبل البنك الألماني للتنمية مع إسهام كل من صندوق الانتقال الطاقي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي كلفت بتنفيذ هذا البرنامج. يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أحصت 631 مشروع استثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة تبنتها مؤسسات عمومية، ما مكنها من بلوغ أكثر من 60 جيجاوات في الساعة في العام، فضلا عن تخفيض ب14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
11: الأولى في تونس.
12: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدوا، وإلا كليكي على الليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
13: أريد طور عالمك.
16: صباح النور، ألف مبروك للنادي الإفريقي إحراز لقب البطولة قبل بجولة بعد الفوز البارح في الديربي بنتيجة 1-0، هدف سجله غايث الزعلوني في اللحظات الأخيرة. هدف البطولة يحكي عليه لاعب النادي الإفريقي.
17: يقول يا أخو هدف مش قد أحسن هدف بنقعد فكر حياتي كامل، مشيت في الكاش بوتو نهدي الجمهور النادي الإفريقي وشعب النادي الإفريقي العظيم الكل، نقول له مبروك مبروك علينا بطولة اللي خدمناه الكل لقيناه في آخر عام، الحمد لله يا ربي شامبيونا عن جدارة ما استحقينا حد، بعرقنا جبناها الحمد لله يا ربي، بطولة باب جديد. النادي الإفريقي حاجة قوية برشا وكما نجم نوصف.
16: النادي الإفريقي حقق اللقب 14 في الخزينة متاعه والثاني مع المدرب فوزي البنزرتي بعد بطولة 89-90. النادي الإفريقي توج ب 65 نقطة، ثاني أفضل خط هجوم 42 هدف وأحسن خط دفاع قابل 9 أهداف. ومن نقاط قوة النادي الإفريقي الموسم هذا الحارس مهيب شامخ اللي كان حاسم في أكثر من مناسبة للموسم هذا، وبالأخص البارح في كرة يانساس في آخر المباراة. مهيب شامخ يحكي على الموسم نتاعه.
17: الحمد لله ذيك هي من جاوب كان سيرتي راه بخدمة، الحمد لله يا ربي هاكم تشوفوا، الحمد لله زاد مش كان مهيب أصحابي كل تلة الموسم خدمنا وتعبنا عملنا يفور وضحينا وما أمن بينا حدا، والموسم الحمد لله يا ربي هاك تشوف النتيجة الحمد لله. كلها مهم كلها مسلسلة متاع تصديات الحمد لله، كل الري يجيب طرح الحمد لله يا ربي، كان ما عملش الري متاع طرح جبس رانا ما نش هزين البطولة اليوم الحمد لله يا ربي، وتوفيق من عند الله سبحانه والحمد لله.
16: ألف مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي لقب البطولة، بينما الترجي بعد الهزيمة في الدربي يبقى في رصيده 60 نقطة ومقابل الجولة الأخيرة ضد اتحاد بن قردان مهمة لتأمين المركز الثاني للمشاركة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية، مع منافسة مع النادي الذي الصفاقسي اللي يلعب في صفاقس ضد النجم الذي الساحلي في الجولة هذه، ماتش مبرمج على 4-13 مايو. وإدارة النادي الذي الصفاقسي راسلت الرابطة طالب بخوض المباراة هذه في نفس توقيت مباراة اتحاد بن قردان والترجي اللي مبرمج على الخميس 14 مايو. ما زلنا ما نعرفوش شنو رد الرابطة على مستوى التعيين نتاع مباراة النادي الذي الصفاقسي والنجم الذي الساحلي. دونك نعطي فكرة على برنامج الجولة الأخيرة من البطولة، غدوة الثلاثاء في زويتن شبيبة العمران مستقبل ريال بالمرسى، نهار 4-13 مايو 3 مباريات مبرمجة، نادي البنزرتي ترجي الزيز، نادي الصفاقسي النجم الذي الساحلي، مستقبل جابس الملعب التونسي، نهار 5-14 مايو تكون بقية المباريات، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، الاتحاد يضمن السيدي مستقبل سليمان، نجم المتلوي شبيبة القيروان، الاتحاد بن قردان الترجي التونسي. في الرابطة الثاني اليوم على 4 تتلعب الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، وباش نتعرف على واحد من الفرق الصاعدة للرابطة الأولى، إما نادي حمنالف أو حمام سوسة اليوم وقت ما يتقابلوا في ملعب البلدي بحمام نالف. نادي حمنالف يستقبل أمل حمام سوسة، حمدالف مطالب بالفوز لضمان الصعود، والأمل ربي حمسوسة يكفي الانتصار والتعادل ينجم يصعد. بالنسبة لحكم المباراة هو باسم بالعيد. في إسبانيا البرسا هو بطل الموسم الثاني على التوالي وحقق البطولة 29 في خزينة، وبعد الفوز في كلاسيك على ريال مدريد نتيجة 2-0 تتويج البرسا يجي قبل 3 جولات من نهاية الليغا. البارح في إنجلترا بيرنلي واستون فيلا تعادلوا 2-2. حلبان المجبري لعب أساسي أعطى أسيست وخرج مصاب في دقيقة 69 إصابة ماهيش خطيرة لحلبان. أيضا في فرنسا أوسير ربح نيس 2-1 على لعب احتياطي بتشكيل الفريق ودخل في دقيقة 59. ماتسيان هزم قدم لوريون 4-0. منتصر طربي مع لوريون لعب مقابل كم. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، تقع على السيت مزيكا فما بونات. نخليكم مع مين في أحلى صباح.
18: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدوا، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
19: أريد طور عالمك. أحلى صباح.

0: تريدو؟ جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900. نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
2: فين عشان دقيقة عن شان نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي خليت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي إطار الاستعدادات للمونديال فما الدولة اختارت أنها تكمل العام الدراسي قبل الوقت. شكوني هي؟ نحكيو على المكسيك وين وافقت الحكومة المكسيكية على إنهاء العام الدراسي قبل الموعد متاعو بستة جمعات بسبب استضافة البلد لكأس العالم وموجة الحر الاستثنائية المتوقع. كان من المقرر أنه توفى القراية نهار 15 جويلية، لكن بيان رسمي اصدر وقال وأكد أن وزارة التعليم العام ووزارة أخرى اتفقوا على تقديم الموعد إلى 5 جوان قبل 6 أيام من المباراة الأولى للبطولة. كما زاد تم الإعلان أنه بداية العام الدراسي المقبل باش تكون نهار 31 أوت بعد 2 أسابيع من تعزيز التعلم. من المقرر زاد أنه تبدأ بطولة كأس العالم للرجال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 11 جوان، وين باش تواجه المكسيك جنوب أفريقيا، وستستضيف زاد البلاد 13 مباراة، وكيف زاد باش تكون المباراة النهائية نهار 19 جويلية. جدول الدراسي الأصلي من المتوقع كان أنه بش يستمر خلال فترة البطولة، مع أنه بش يكون زادة فما المباريات متاع نصف النهائي بش يكونوا في منتصف النهار بالتوقيت متاع المكسيك. لكن بين الحكومة كان ذكر من خلال الإجراءات هذية أنه السلطات التعليمية تضمن الامتثال للمناهج والبرامج الدراسية وتلبي زادة الاحتياجات اللي عبرت عليها عدد من الولايات والوفاء بالتزامات البلاد. زادة وزير التعليم عام زيدا كان تحدث وكشف على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه الاجتماع طال أولوية للرفاهية متاع المجتمع التعليمي وتعزيزه. قال التعديل هذا يرجع بشكل رئيسي زيدا إلى موجة الحر الاستثنائية اللي تعيش فيها البلاد واللي باش تستمر زيدا خلال شهر جوان وجويليا، وبطبيعة الحال بسبب إقامة كأس العالم في المكسيك. وهكذا زيدا نذكروا أنه المكسيك حطمت بالفعل العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة العام هذية. وحسب زادة ما كانت ذكرته وكالة نازا أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في شهر مارس في شمال غرب البلاد وصلت ل 42 درجة مئوية. ومن المتوقع زادة أنه يكون أكثر فما موجات حر في الشهرين الجايين من العام هذية، وهكا تكون تجاوزت النطاق المعتاد لدرجات الحرارة اللي تتراوح عادة بين 25 و 30 درجة مئوية. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، نجم تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. حلا سباح باي موزيكا فام.
1: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900. نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
1: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح. هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. حياة جروب كومار.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
6: صباح نشاط والحيوية، 8:17 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد، صباح النور.
7: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على الجدل السنوي حول صوم العلوش، أين الخلل؟
6: أين الخلل؟ ممتاز. صباح في نادية، صباح النور
8: نادية. سهلا سهلا، نهاركم مبروك الناس الكل. بعد شوية في انتباه شقال باش نرجعوا نحكيو على السفينة السياحية ونحكيو على الفيروس أنتا فيروس وكيفاش زادا وصلوا إلى تعرفوا على لو باسيون زيرو اللي بدا المشكل هذا الكل. نحكيو بعد شوية في انتباه شقال.
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. تخيل اوبيتال يخدم بالاي اي باش يسرع ويحسن السيرفيس نتاعو. الحكايه هذية بدات في تونس. مستشفى شارل نيكول عمل بروجي جديد يركز على ديجيتاليزاسيون باستعمال الذكاء الاصطناعي. شنو باش يتبدل؟ الاي اي باش يعاون في التخييم تاع لي دوسيي تكنيك اي فينانسيي، يعني خدمه اسرع واخطاء اقل، وزيد باش يسهل لا بريز دو ديسيزيون ويحسن لورغانيزاسيون. الهدف ريدوير لي ديلي، اميليوري لا ترانسبارونس اي اوفرير ان ميور سيرفيس دو سانتي. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ل 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
6: بونجور إيد،
7: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل عام الموسم هذايا قد ما نقربوا لعيد الأضحى إن شاء الله، معناتها كل عام بالبركة للتوانسة الكل وللمسلمين الكل. فما الفترة الموسم متاع الجدل السنوي حول صوم العلوش. تذكرت يمين حياتك الكل، فما عام تعدى ما فماش ديبا العلوش غالي،
6: أما سنة أكثر من العادة.
7: إيه ولا دوك هذيك تو باش نرجعوا للديبا هذايا الساعة، ولكن فما مقدمة مثالش مهم. أنا بشوية معناتها تقدم في العمر وبشوية تجربة، واحد فهم إنه راهو المشاكل ما تتحلش بالعاطفة بقدر ما تتحل بالعقل. كنت نجم من اليوم باش نتناولوا الموضوع هذايا، نعمل كيما الخطاب السائد متاع إنه نسبوا الفلاح ونسبوا القشار ونسبوا التاجر ونسبوا وزير الفلاحة ونسبوا الحكومة والمعارضة كان لزم ونسبوا الإمبريالية والاقتصاد العالمي، وفي الآخر تو الناس تبدأ فرحانة والله بردت لنا على قلوبنا وفرحنا. ولكن هل إنه هذا يحل المشكل؟ في الحقيقة لا. في الحقيقة باش نحلوا مشكل، أول شرط باش نحلوا المشاكل هو إنه نفهموا الأسباب الحقيقية متاعها، على خاطر كان التشخيص غلط راهو الحلول باش تكون غلط. ومن توا النجم نقول لك امين انه الكلام اللي باش نحكيه ماهوش باش يعجب. علاش ماهوش باش يعجب؟ على خاطر ماهوش باش يعطي حل اللي باش يرخص في سوم العلوش لا السنه لا العام الجاي لا اللي بعده، وانه راهو الموضوع اعقد بكثير من انه مجرد نقولوا انه نعملوا مراقبه والا نسقفوا الاسعار والا غيره. على ذكر تسقيف الاسعار، خلينا نتفقوا انه العالم اليوم كي تاخذ 192 دوله في الامم المتحده راهو اكثر من 90% يعتمدوا على اقتصاد السوق، ومن بينهم تونس. واقتصاد السوق يقوم على فكره هي تحرير الاسعار، انه الاسعار حره، ماهيش الدوله هي اللي تحدد اسعار كل شيء. فما دول اللي من بينهم تونس، فما مواد أساسية اللي تم تحديد الأسعار متاعها، ولكن القاعدة هي إنه الأسعار حرة. كنقول الأسعار حرة راهو الأرباح حرة، وهامش الأرباح يكون حر. أنا نسمع في برشا ناس يقولوا لا ونحدد وهامش الربح اليوم في علاقة بالعلوش وإلا في علاقة بغيرها من المواد، واللي هو هذا يتعارض مع الفكرة متاع اقتصاد السوق. إيه ده راح نعيشوا فيه كل يوم؟ برشا ناس ناخذوا الاكزامبل تاع العلوش، يقول لك العلوش يتكلف 700 ولا 800 ألف، علاش يبيعه لي بمليون و200؟ وتلقاه نفس الشخص تليفون اللي هو في المصنع يتكلف 200 دينار 200 دولار يشريه ب 1000 و1500 دولار، ما يقلقوش. الحذاء الرياضي متاع الماركة الشهيرة راهو يتكلف في اليوزين ب 15 و20 دولار، ولكن يتباع يوصل حتى ل 300 دولار. دونك اليوم الفكرة راهو انه الاسعار حرة والهوامش تكون حرة. نجم انت تقول لي يمين وكلام منطقي، هي العلوش ماهوش تليفون وماهوش حذاء رياضي، وهنا نحكيو على الغذاء. وتنجم تعطيني اكزامبل قولي ها وناخذوا بلاد كيما فرنسا اللي الاجر الادنى فيها اكثر منا بعديد المرات، تلقى انه سوم اللحم في فرنسا ارخص من سوم اللحم في تونس، كسوا البقري والا العلوش. ما يتقال الكلام هذا يمين ولا بيه؟ ها وفما حاجه اللي احنا نساوها كي نحكيو على هذا. تعرف اللي فرنسا تدعم اللحم، بيسور هي تدعم تربية المواشي، دونك عنده تأثير على سعر اللحم. تعرف قديش فرنسا في العام تدعم اللحم؟ المبلغ أقل شوية من 20,000 مليار تونس. هل إنه كدولة احنا تونس عنا مبالغ ميزانية الدولة باش تنجم تدعم المبالغ هذية وإلا الانتاج هذية؟ بيسور كنو نجم راه نقولوا خيار، نقولوا انه العلوش نتاع العيد هي اولويه لينا كمجتمع، خاطر ما نحبش تحكي الدوله هي في الاخر تطبق اراده المجتمع. وقتها عندنا خيار من اثنين، يا اما انه نعملوا دعم، بمعنى انه الدوله تشري من المنتجين بالسوم نتاع السوق وتبيع ارخص، كما قاعده تقوم فيه في النفط، تشري في النفط بسوم السوق وتبيع فيها أرخص، كما قاعدة تقوم به في الخبز، تشري بسوم السوق وتبيع فيها أرخص. وهذايا اليوم كي نشوفوا الميزانية نعرفوا اللي هو مسألة مستحيل. وإلا فما تجربة أخرى زادة، إنه نقول أنا كدولة أنا باش نولي ننتج، ونولي ننتج العلالش ونربي الأبقار، وأنا ننتج. التجارب اللي تعاملت راهي اعطات انه الكلفه تكون الدوبل نتاع انك تشري باسعار السوق، لانه الدوله في العالم كل مش مهمتها انها تربي العلالش والابقار. دونك ديجا هذايا اطار عام. خلينا نجيو للسؤال الحقيقي، اليوم الاسعار علاش مرتفعه؟ هذا هو ما هو سؤال ولا مش نعطيك رقم امين. عام 2014 تقريبا عنا اكثر شويه من 10 سنين، عام 2014 تونس عدد الرؤوس متاع الأغنام في تونس 6,800,000. عام 2026 قداش كنا؟ 6,800,000. تو 3,000,000 لاستيماسيون 26، 3,700,000. دونك تقريبا فما 3,000,000 علوش نقصوا في البلاد. بالمنطق انت بالعقل كان جينا اليوم عندنا 3,000,000 علوش زايدين في السوق، السعر يكون أرخص ولا لا؟ اوتوماتيكمون ارخص، ما فيه حتى شك، على خاطر فما حتى فلاح باش يقعد مرقدهم يوكل فيهم ويعلم فيهم ويتفرج عليهم. دونك اليوم هانا لقينا اون بيست واضحه انه عندنا مشكل نتاع النقص نتاع الاغنام. هذايا كيفاش يتحل؟ يتحل باعاده بناء القطيع اللي فيه برشا اجراءات، اللي هي مثلا نعاودوا نستوردوا الاناث باش نعاودوا ننجو. فيه ايضا انه اليوم الفلاح يلزم يلقى روحه رابح، ما نعاودوش نعملوا نفس الغلطه نتاع منظومه الحليب والابقار. احنا باش نعطيك الارقام، معناتها كي نجيو نشوفوا عام 2014 كانوا عندنا رؤوس الابقار 680 الف، عام 2026 الاستيماسيون 300 الف.
6: ما تقريبا ديما في الشطرقة دي.
7: باهي شنو هي النتيجة؟
6: اغنام.
7: باهي خلينا ناخذوا الابقار، شنو هو السبب الحقيقي نتاع التراجع نتاع الابقار؟
6: الفلاحة الصغار ما عادش ينجموا يربيوا.
7: باهي الدولة، كي نقول الدولة المجتمع رفض انه يزيد في سوم الحليب اللي نشريوها من عند الفلاح. وكي نقول الدولة، علاش الدولة رفض؟ خاطر تعرف المواطنين باش يحتاجوا ويلسان كونتر، فما حتى رجل متاع سياسة يحب ياخذ قرارات ضد الموقف متاع الناس. دونك ما زدناش حليب، ما زدناش في سوم الحليب للفلاحة. شنو اللي صار؟ الفلاحة تفرطوا في القطيع بتاعها. شنو الوضعية اللي نلقاو فيها رواحنا اليوم؟ ولينا نشوفوا الزبدة من ربيع للربيع، ولينا نستوردوا في البودر متاع الحليب باش نصنعوا بها المشتقات متاع الأجبان، وبالتالي وحافظنا على أسعار. بي أنا حافظنا على أسعار ودمرنا انفليال والسيادة الغذائية متاعنا اتخلينا عليها. دونك اليوم يلزم نكونوا مقتنعين كمجتمع انه راهو يلزم يكون فما حقيقة الأسعار بالنسبة للمنتج، وأنه المنتج يلزم يربح باش هو يواصل في النشاط هذاك. وما يخي فما ما فماش راهو في الدنيا شكون يعمل نشاط تجاري من غير ما يربح، ما فماش. دونك يلزم نقبلوا أنه المنتج يربح، وهذا يعاوننا على إعادة بناء القطيع. وكيف يتوفر العرض؟ راهو الأسعار تنقص بطبيعتها. ناخذوا ليكزامبل انت توا، الطماطم هي نفس السوم تاع الشهر التالي؟ لا، ماهوش نفس السوم. علاش؟ على خاطر العرض نتاع الطماطم ارتفع، وكي نزيدوا شهر اخر تلقاها الاسعار طاحت باربع مرات مقارنه بالشهر اللي قبله. دونك الفكره الاساسيه انه نبعدوا على التشخيص الغالط نتاع المسائل، معناتها انه نصوروا انه الفلاح عنده طمع وجشع وانه قاعد يسرق في المواطن، اللي هي في الحقيقه مساله بسيطه تقوم على سوق. السوق فيها عرض وطلب. كيف الطلب، كيف العرض انهار، معناتها نقصوا 3 مليون علوش من السوق، راهو طبيعي انه الاسعار باش ترتفع. دونك يلزم نخمو كيفاش العرض يعاود يرتفع، كيفاش الفلاحة يعاودوا يقبلوا على تربية المواشي، وكيفاش انه السوق متاعنا تكون سوق فيها عرض يكفي للطلب متاعنا، وقتها نوصلوا لأسعار معقولة ومقبولة. تقول لي انت مثلا بلاد كما فرنسا تدعم اللحوم ولا تدعم تربية المواشي، راه هما في الحقيقة هما يستوردوا في اللحم. دايور كي تاخذ اكزامبل مثلا في العلالش، تقريبا الرقم ماهوش بعيد على 40% من الحاجيات نتاعهم يستوردوا فيها. ولكن هما يقول لك انا باش نستورد 100% باش نقتل القطاع الفلاحي نتاعي، دونك يلزمني ندعم الفلاح باش يكون ينجم ينتج. دونك نخرجوا من فكرة انه ديما فما معناتها المشكل هما اشخاص. لا، عندنا مشكل امتاع حقيقي امتاع خلينا نقولوا معناتها دي فيليير امتاع انتاج، اللي هما يلزم نعاودوا نبنيهم، وما نجموا نبنيهم الا وقت اللي المنتج عنده ما يكفي من الارباح، الشيء اللي يخليه يواصل في الانتاج هذاك.
6: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقدم معنا راجعين. أحلى صباح.
10: أنت اللي تسمع فيا، أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قلك كيما لا أنت.

0: مولان دور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولان دور ود روحك وزيد
2: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحه.
3: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباح الأخبار الإيجابية وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم في صبحية نهار اليوم. الفترة هذه راهي فيها الراحة الاستقرار للأبراج الترابية. أنت اللي طاقتك حلوة وحضورك قوي جدي ثور. خاصة نحكيه مع برج العذراء في الحب فما اهتمام يخليكم تحسوا بالأمان. مش وحدكم حتى الهوائيين دخلت عليهم الجمعة هذه بالراحة النفسية الطاقة الإيجابية بعد فترة تعب وتفكير زيدك هوجي وقتكم باش ترتاحوا وتفرحوا برواحكم. في الخدمة راهو عندكم نجاح صغير يتحول لحاجة كبيرة أما كله مع الوقت. ونصيحة بداية الأسبوع للناريين ما تقسوش على رواحكم. انتم راكم تستحقوا الحب الفرحة والراحة. انتم راكم الطاقة القوية والثابتة. حمل قوس برج الأسد انتم اللي داخلين على أيامات فيها راحة نفسية فيها طاقة إيجابية كبيرة بعد فترة تعب وتفكير زيد. حتى الأبراج المائية ما تخليوش الماضي يسرق منكم فرحة الحاضر والمستقبل. انتم راكم تستحقوا السعادة. انتم راكم الحظ. المشاعر الصادقة راهي قوتكم في الهدوء الثقة الكبيرة في رواحكم. أحلامكم راهي مش بعيدة كيف ما تتوقعوا وكل خطوة صغيرة تعملوها توا تقربكم الحاجة كبيرة كنتوا تتمنوها.
3: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح
2: أحلى صباح
4: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

0: 38 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد. والله الناس مع بكري منش مصدق معناتها ما مش عارف شبيه سبوت اللي تعدى معناتها هكا الصوت نتاعه ما فهمتش اسكو شينوا هذايا ولا شنيا الاولاد سور مراد سور سبوت هذايا معناتها اللي تعدى هذاك هو صحيح ولا متاكد منه واثق من روحك؟ لا اله الا الله يا خويا تكلم معش شنو هذا
1: بو انا نتصور فازا عاملينها معناتها ميساج كودي مشفر ولا انا متاكد لي الشينوا ومخلط بالياي ولا معناتها فما ياي وراها زيد
0: دونك لهنا يلزمني نثبت دونك سيمو اهو فما ريفيل للحكايه كلها نطلب منكم تركزوا شويه عديونا سبوت المفهوم تو
2: tout ce que vous connaissez s'inverse il est temps de changer la direction quelque part un futur s'éveille sur 4 roues une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
0: الله الله حلو برشا دونك فما شانجمون نتاع ديريكسيون كامله فما رؤيه جديده للاوتوموبيل ما عادش نحكيو على كهرباء نحكيو توا على تكنولوجي على ذكاء اصطناعي نعرف كي يدمغلو برشا بالذكاء الاصطناعي وما يحمله من انوفاسيون نحكيو على روبوتيك تسمع سي اياد ما هو اما غدوه ان شاء الله تعرفوا شنو هي الماركه اللي قاعدين نحكيو على اياد يعرفها مش باش يقول توعدني لما تقولش اياد
1: ما نقولش
0: متفقين دونك استناو غدوه نفس الوقت هذايا نعطيكم الريفيل فما ماركه جديده فما رؤيه جديده مدعومه بالذكاء الاصطناعي ونعرفوا اللي توا احنا في عالم الذكاء الاصطناعي دونك استناو غدوه الوقيت هذايا تعرفوا شينوا والفرنسي زوز شنو هي الماركه اللي نحكيو عليها دونك موعدنا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت.
3: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
6: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. إجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: احنا من المفروض باش نبداو ونحكيو في انتباه اشغال على السفينة السياحية اللي سجلت حالات إصابة ووفاة بفيروس لونتافيروس على متنها، لكن نحكيو سونسي اللي هي وصلت لإسبانيا، لكن اليوم شفنا انه لدقائق التالي فرنسا تعلن إصابة احد مواطنيها الخمسة اللي رجعوا الى الاراضي الفرنسية. هذا ما اعلنت عليه وزارة الصحة الفرنسية اليوم الصباح. واحد من الفرنسيين الخمسة اللي رجعوا بعد عملية الإجلاء متاحهم من السفينة وين تم الكشف عن بؤرة لفيروس لونتا تأكدت الإصابة متاعه. وزارة الصحة زادة أكدت أنها الفرنسية بين سوغ أكدت أنها اتخذت تدابير أولية لعزل الأشخاص هذوما اللي اعتبرتهم معرضين لخطر كبير. تأكدت الإصابة متاع الفرنسي هذا بفيروس لونتا حسب ما علمت عليه وزارة الصحة الفرنسية، وتقول زادة أنه اتخذت التدابير الأولية لعزل الأشخاص هذوما. وحذرت وزيرة الصحة زادة البارح في نشرة الأخبار في قناة فرانس 2، تقول أنه بالنسبة لهم قاعدوا يستنيوا، وقالت نستنيوا 24 ساعة لتحديد ما إذا كان المريض هذية مصاب بالفعل بالفيروس أنتا هذية. وزادة شفنا أنه اليوم صباح تأكدت العملية. بالنسبة للأشخاص الخمسة الأخرين اللي كانوا على متن السفينة تم وضعهم في الحجر الصحي حتى لين يتم إجراء تقييم للوباء، يتسمى تقييم وبائي، ومن بعد باش يتم زاد ابقائهم في الحجر والا عزلهم لمده اجماليه توصل حتى ل 42 يوم. هذا فيما يخص الوضع في فرنسا اليوم الصباح. لكن البارح لحد وصلت السفينه السياحيه اللي كانت موجوده في الميناء في جزيره تينيريف الاسبانيه وين كانوا هبطوا الركاب وبعض زاد افراد الطاقم. شفنا انه مسؤولين اسبان قالوا انه الركاب اللي ما ظهرش عليهم حتى واحد من الأعراض باش يخضعوهم بيدهم لفحوص باش تقوم بها السلطات الإسبانية، إضافة إلى التأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم باش يتم زادا بعد نقلهم إلى البر في قوارب صغيرة. كيف زادا رويترز قالت أنه فما حافلات مغلقة باش تقوم بنقل الركاب إلى المطار الرئيسي للجزيرة الإسبانية، ومن بعد باش يطلعوا على متن طائرات متجهة للبلدان متاعهم. حتى الوكالة الأوروبية المعنية بالصحة العامة كانت زادة تحثت على أنه جميع الركاب على متن السفينة هذية نجم نعتبروهم من الناس المعرضين لخطر كبير للإصابة بالعدوى، وهذا ضمن إجراءات احترازية.
2: باكرا وصلت سفينة إنفي هونديوس إلى ميناء غرناديا في جزيرة تنريفة. تسعى الحكومة الإسبانية إلى إجلاء الركاب بأقصى سرعة ممكنة، لكن هذه العملية الاستثنائية تصطدم بمجموعة من العراقيل اللوجستية والصحية قد تؤخر خروج جميع المسافرين. بالإضافة إلى إسبانيا التي أعلنت أنها ستستقبل هذه السفينة لأسباب إنسانية وأخلاقية، أوفدت هولندا التي ترفع السفينة علمها سفيرها الذي أكد أن حكومته ستتولى إجلاء مواطنين من اليابان والأرجنتين وألمانيا، مؤكدا في الوقت ذاته أنها على تواصل مباشر ومستمر مع رعاياها الموجودين على متن السفينة.
1: وزير الصحة الإسبانية قالت أنه فما تقريبا الأشخاص من 19 دولة هما اللي غادروا الجزيرة على متن 8 طائرات خاصة. من المقرر زادة أنه باش تكون اليوم الاثنين طائرة من هولندا وطائرة من أستراليا باش تقوم هي بيدها بنقل المتضررين. زادة تقريبا فما 18 شخص. وذكروا أنه الإجلاء ذي يجي تقريبا بعد جمعة من إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن وفاة 3 من ركاب السفينة هذية، وهما فيهم ان كوبل هولندي امرأة ألمانية. وشفنا حتى انه المريض صفر زادة بعد نرجع نحكيه لانه تم الكشف عليه الباسيون زيرو. لكن قبل خلينا نسمع الشهادة متاع اليوتيوبر ابن حطوتة اللي هو يوثق تقريبا في اليومي متاعه على متن السفينة، وزادة قال انه مذبية لو كان نوضح بعض النقاط وبعض الشائعات اليوم اللي موجودة في علاقة بالأخبار اللي دور حول السفينة الموبوءة.
3: أنا الآن على السفينة الموبوءة، وخليني أحكي لكم حقيقة الشائعات المنتشرة.
4: غادرنا دولة الرأس الأخضر بالأيام الماضية بعد ما أخلينا الجثة والمرضى اللي كانوا على السفينة، وطلع معنا دكاترة ومختصين جداد، وإحنا الآن بطريقنا إلى جزر الكناري في إسبانيا عشان يتم إخلاءنا إلى دولنا.
3: ثانيا، الوضع على السفينة هادئ جداً، ما في هلع أو عزل إجباري، وما في حدا من الموجودين على السفينة عنده أعراض المرض. في عنا جدول يومي مثل أي رحلة، ولكن مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية وتعقيم الأيدي ولبس الكمامات في المساحات الداخلية في السفينة. ثالثا، إجراءات النظافة على السفينة صارمة جدا. وصول الفيروس على السفينة ما له دخل بالفئران، وإنما كان في شخص مرض برحلته السابقة في الأرجنتين وجاب المرض ونقله لزوجته وبعض الأشخاص اللي كان فيما بينهم تواصل متقارب جدا. فيروس الهانتا بالعادة غير معدي، ولكن متحور الأنديز منه معدي بشكل ضعيف. 7 أشخاص مرضوا فقط من أصل 149، بالرغم من أنه إلنا 35 يوم بالسفينة مع بعض.
5: به الاشكال في الكلام اللي كنا نسمعه فيه إياد، اللي بعد التقارير الأولى اللي تقول هو لا يعدي من بشر إلى بشر، يبدو أنه فما متحور قد ينتقل من بشر إلى بشر.
6: ما نعرفش أنا هل أنه متحور ولا لا، ولكن هو حتى من الأول ما قالوش لا ينتقل، ولكن يقولوا في حالات نادرة ينتقل من بشر إلى بشر. أي سورتو معناتها مش بنفس السهولة متاع كيما الجريب ولا الكورونا فيروس، ولكن يلزم يكون ان كونتاكت برولونجي متاع الناس يقعدوا مع بعضهم لفترة طويلة ويكون كونتاكت ولا يكون كونتاكت كبير. هذاك علاش ديجا معناتها أولا أنه كانت العدوى الأولى من المريض الأول إلى زوجته، والمسألة الثانية هي أنه كانوا في إسباس كونفيني معناتها في سفينة، عندهم راو أكثر من 30 يوم مع بعضهم في السفينة. دونك اليوم معناتها كان جات اون غريب وإلا الكورونا فيروس، راو على الأقل أكثر من نصف الركاب كان شملتهم العدوى.
1: خلينا نرجعوا نحكيوا على المريض صفر لو باسيون زيرو، اللي من المرجح انه هو
5: باسيون زيرو معناتها هو الاولاني اللي
1: اكزاكتومون هو عالم في الطيور هولندي عمره 70 عام، كان زار مؤخرا مصب نتاع نفايات موبوء بالقوارض هذيا، وعلى ما يبدو هو قرب برشا من الاسباس هذيا وكان اصيب في الفتره هذيك. وهوني يحكي على انه قبل ما يطلع في معناها السفينه في اول افريل، دونك بعد ظهور الأعراض عليه زادا كيف بعد أيامات توفيت الزوجة متاعه، وبالإضافة زادا إلى الراكب الألماني زادا اللي هو بيدو تعرض لنفس الحكاية.
7: Le patient zéro porteur du virus, le premier donc à avoir été infecté sur le bateau, ce serait lui, Léo Schilperhurd. C'est un ornithologue néerlandais de 70 ans. Le 1er avril, ce bateau de croisière quitte le port d'Ushuaïa. À son bord, Léo et sa femme. Ils ne le savent pas encore, mais ils seraient déjà porteurs du virus. Avant l'embarquement, ce couple passionné d'oiseaux serait allé observer des espèces rares dans une décharge de la ville. Le problème, c'est que le virus hantavirus est présent sur des rats qui sont justement attirés par les déchets. Léo a donc pu contracter la maladie à cet endroit. 6 jours plus tard, Léo a de la fièvre et des maux de tête. Ce sont en fait les premiers symptômes de la maladie. Son décès survient très vite, puisque 5 jours plus tard, il décède.
5: به يمكن بما انه ولا حديث الساعه مش معناتها باش نخوفوا بعدا، ما مش نقولوا معناتها حالات نادره مازال قاعدين يشوفوا فيها، بون نجم يكون فما حالات راهم ميم با سمعوا بهم زاد، اما المورتاليتي نتاعو تتسمى مرتفعه جدا مقارنه بالكورونا فيروس. نحكيوا على الفورم، هما في زوز انواع باش نحكي عليهم توا، اما في الفورم السوفت اكثر 37% نسبه الوفاة بالفيروس هذا، دونك تسمى مرتفعة جدا مقارنة بفيروس كورونا. شنو الأعراض اللي فيه لونتا فيروس؟ هي عدوى تنتقل عبر القوارض اسونسيالمون، لكن هاورينا اللي تنجم تنتقل من الإنسان في حالة نادرة بكونتاكت مستمر لمدة طويلة. دونك كان تبعد شوية على العباد تنجم معناتها انك ما تمرضش معناتها به. في زوز مراحل، المرحلة الأولى هي تشبه للإنفلونزا القوية، دونك المرحله الاولى نتاعو عباره على قريب، تظهر اعراض فجاه في فتره حضانه تتراوح من اسبوع الى 5 أسابيع من التعرض للفيروس. شنو في حمى شديده، قشعريره، الام عضليه حاده، ديكورباتور معناتها تنجم تجي خاصه في الظهر، في الساقين، تعب ورهق شديد، صداع ودوخه، واحيانا مشاكل هضميه مثل الغثيان القيء او الام في البطن. هذه المرحله الاولى نتاعو اللي جينيرالمون تكون هي بيدها. من بعد فما زوز مراحل باش يجيو. المرحله الثانيه مضاعفات نتاعها تظهر من 4 إلى 10 أيام وتأخذ غالبا شكلين من الفيروس، يا أما متلازمة الرئة الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة الأمريكية في الحالات اللي لقاوها، اللي فيها سعال جاف، ضيق تنفس، صعوبة شديدة في التنفس خاطر الروادي ديجا يتعبيو بالليكيد، وكل تسارع في ضربات القلب. هذه يمكن الأخف هذا قلت لكم الفورم معناتها
6: ليجير
5: ليجير، لكن فما الفورم الاخرى اللي هي الاشد قوه، هي الحمى النزيفيه مع متلازمه المتلازمه الكلويه، اكثر شيوعا في اوروبا واسيا، الام شديده في منطقه الكلاوي، معناتها عندك تولي وجع في الكلاوي نتاعك، تشوش مفاجئ في الرؤيه، تشوف الدنيا فلو دانكو، انخفاض كميه التبول او ظهور دم فيه، نزيف بسيط مثل الانف ولا الجنسيف. معناتها تقريبا هذا اللي نجم يصير اعراض الفيروس هذايا. كيف تنتقل العدوى؟ تنتقل من شخص الى اخر، صعيب برشا في معظم الحالات، معناتها رينا اللي صعيبه معناتها الحاله من عدوى من انسان الى انسان، لكن العدوى تنجم تحصل انطلاقا، هذا المخطر وين، استنشق الغبار الملوث بالفضلات وبول او لعاب القوارض الجرذان والفئران. ونتصور هذا الكازيرو مرض بالطريقه هذيه، خاصه عن تنظيف الاماكن المغلقه الفتره طويله مثل المخازن والا المستودعات. دونك شنو فما في التنبيهات اللي موجوده من بعض الاطباء لليوم؟ إذا كان عندك مثلا مع الشناذيق تنفس، عندك واحد من أعراض هذوما، فإنه ماذا بيك معناتها تبعد على الناس وتعلم السلطات الطبية المختصة. كان ناوي تنظف مثلا شيك في بلاصة فيها فيران، يقولك كان ناوي تنظف البلاصة هذية ما تستعملش الشيطة طول، قد نجم تخرج غبرة وقتها، الشيطة نتاعنا ذيك نورمال، لا الفوميو معناتها تستعمل سائل مطهر ولا ماء مع كلور ولا جافيل بوتيتخ، انك تتخلي البلاصه معناتها تولي اميد، ومن بعد بخيشه ولا بحاجه معناتها تمسح ميم با، تستعمل الشيطه باش الغبار هذاك ما يطلعش. دونك تقريبا هذا ما لقيته اياد من معلومات على لونتا فيروس.
6: اي باه هو اليوم ان شاء الله ربي قدر الخير. من الاول كانت الفكره عند الناس انه معناتها المرض موجود كان في السفينه هذه، كانت يسهل عمليه الكارونتين ويسهل عمليه المراقبه نتاع الناس الحاملين الفيروس هذايا. ولكن اليوم سمعنا بشكون مؤخرا في الاراضي المحتله كان عنده معناتها اصابه تم اثباتها، اليوم صباح سمعنا انه فما حاله في فرنسا زاد. دونك هذايا يخلي انه سؤال حول المصدر، على خاطر الناس اللي في السفينة داكوردو، سيد كان في الأرجنتين جاء من غاديك المرض، ولكن الناس اللي ما كانوش على السفينة يلزم نثبتوا في الموضوع باش نفهم.
5: أغلب الأمراض المخطرة اللي تعرض لها الإنسان، بما فيهم مرض اللي بصراحة هو الأكثر فتكا بالإنسان عبر التاريخ ولا بيست نوار ياد، كان ديما الأمراض هذه كانت تجي انطلاقا من عدوى من القوارض. هذا المشكل الكبير برشا. بورتون اليوم معناتها فما هيجين كبيره برشا، لما ما تعملش ترى قبل معناتها في القرون الوسطى ولا غيره كثر فيرين نورمال، معناتها عادي، والجرابه معناتها عادي جدا. اليوم كي تقول تيان والله جربوه، مش كيف كيف
6: لا ورغم
5: بقى مثلا انا خوفني الامر في فرنسا، قول لي علاش؟
6: يعطيك صح،
5: قولك فرنسا راه منطقه موبوءه بالجرذان،
6: لا سورتو باريس، باريس معناتها
5: كلها فيرين وجرابة.
6: مش كان باريس لي جراند ميتروبول اللي فيهم معناتها اللي سيركوي لوطا نتاع سواء التطهير ولا المتروات ولا غيرهم، كيما نيويورك كيما باريس، اللي فيها دي بوبولاسيون تحسب بالملايين نتاع القوارض اللي يعيشوا تحت الارض.
5: واضح، يعطيك صحة إياد، إن شاء الله ربي يحمينا، وإن شاء الله ربي بعد الشر علينا، هذا ما نتمناه اليوم الصباح. نادي يعطيك صحة، شوية آخر الموعد مع الأخبار 9 نتاع الصباح، جوست من بعد جيكم جيان في صباح الناس، نتقابلوا غدوة، نهاركم أسعد الأيام، في الأمان.

0: مع لوتر حالي.
1: تراجع الولادات في تونس. آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورى التوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الأجيال اللي سبقتهم. وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة. وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوز صغار تقريبا، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه؟ وشنو أهم المخاطر؟ وباش نفسروا تراجع الولادات، هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف من المستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي، ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي يأثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرب الاقتصاد؟ وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها، أو غيرها من الحلول؟
2: حتى احنا باش نقولوا كل وراء قرما باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ. ما يلا غالب الظروف المادية تحكم ان راه الاسباب مادية بحتة. اكزامبل انا جايبة كان بنية ولاي لاسباب مادية الحقيقة، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو انا وزوج موظفي هذاك حد جهي تفتح زوج صغار ان شاء الله نعيشوهم. طب انا ماذا بيا راني جبت اكثر، انا ماديا محكوم فيه. باركونتر راهم مازالوا في المدن الداخلية قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9، يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخلية.
3: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا، تي هو حتى وليوا يجيبوا في ديفيسيوني لي باغون خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
4: تغير العقليات، كان الاب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزية صغار، كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو، يقول لك نقام عند الكبر. قبل يعيش كما جاء في لغتنا نحن، تو يكبر شيمنا فيه تو يجيب قاسمه. اليوم ما عادش نحبوا معناها قاسمه بركه، نحب نقريه قرايه باه، نحب نلبسوا لبسه باه، وندخلوا يترينا في كور ولا ميوزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو باه. معناها اذا كان انت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
1: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
5: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
6: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
7: أريدو، طور عالمك.
8: سيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
8: صحه صحه، ترى وريني قداش وليت.
9: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لونيتك نتاع القريب،
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك اوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
10: تدلل
11: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
10: تدلل
12: جيون، ايام دللنا.
13: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل عرض تنجم تعيشه من توا، اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
14: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الصحة الفرنسية تعلن اليوم الاثنين تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس هانتا وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس في خبر عاجل. والفحوصات تظهر إصابة مواطنة فرنسية من الركاب الذين تم إجلاؤهم من سفينة الرحلات السياحية ام في هونديوز بفيروس هانتا وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفرنسية مشيرة إلى تسجيل 22 حالة مخالطة داخل فرنسا. ومن أصل الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى باريس ووضعوا في الحجر الصحي، ذكرت الوزيرة أن حالة المرأة المصابة تدهورت، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو اجتماعا بخصوص هذا الشأن بعد ظهر اليوم. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر يقول إن العالم فقد نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات وسط اضطرابات حادة شهدتها أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية بعدما أدى تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى تقلبات كبيرة في الإمدادات والأسعار العالمية. تقرير سيف الدين المهري.
15: تتسع صدمة النفط العالمية جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في وقت يتم فيه الحديث عن فقدان مئات الملايين من البراميل من الإمدادات، وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أكبر أزمة طاقة في التاريخ، بينما تدخل الأسواق هذه المواجهة على وسادة أمان قوامها 2.5 مليار برميل من المخزونات الاستراتيجية العالمية، وهي كمية تبدو كبيرة نظريا لكنها تتآكل سريعا إذا طالت الحرب وتعطل المرور عبر مضيق هرمز لفترة أطول. وفي أحدث التقديرات، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن العالم فقد نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، محذرا من أن عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ستستغرق وقتا حتى بعد استئناف تدفقات الإمدادات. الناصر أضاف في تصريحات لوكالة رويترز أن هدف أرامكو هو ضمان استمرار تدفق الطاقة حتى في ظل الضغط الذي يتعرض له النظام، مؤكدا أن الشهرين الماضيين شكل تذكيرا بأن النفط والغاز عنصران أساسيان لأمن الطاقة. يشار إلى أن شركة أرامكو السعودية لجأت لضخ الخام عبر خط أنابيب شرق غرب لتخطي مضيق هرمز ونقل النفط لميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو خط أنابيب وصفه الناصر بأنه شريان حيوي ساهم في التخفيف من وطأة الأزمة وفق تعبيره.
14: في الشأن الوطني، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي لحدود الجمعة 8 ماي 104 أيام توريد، حيث بلغت 25,286 مليون دينار وفق معطيات البنك المركزي. والمصدر ذاته يفيد بأن الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في 7 ماي الجاري بلغت نحو 28,124 مليون دينار. شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية بالمحطات وفي السكة الحديدية، لافتة إلى رصدها تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات، ما تسبب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي الذي تولى التدخل لإزالة هذه الفضلات. وتم تسجيل هذه المخالفات وفق شركة النقل بتونس في محطات السعيدية وخزندار والصناعة التقليدية والدندن بالنسبة لخط المترو رقم 4 ومحطة المرسى الجوية بالنسبة للخط تونس حلق الوادي المرسى. جامعة تونس المنار تطلق خلال تظاهرة يوم البحث 2026 المنصة الرقمية لتسيير هياكل البحث، وذلك بهدف تقييم واقع البحث العلمي بالجامعة العمومية واستشراف آفاق تطويره في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: موزايك
16: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
17: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على حبونا اللي يسمعونا واللي يتابعونا، الكل يتابعوا موزيكا فام على فريكونس متاعنا، يتابعونا لايف زادا كيف كيف صوت وصورة سور لو نت على www.mosaikefm.net وين يلقى صوتنا يلعلع من توا حتى لنص النهار. عنا الأخبار، عنا الأكتواليتي، عنا كل ما صاير في البلاد، كل حاجة تلقاها كان نقول لنا تلقى الصحيح في الصحيح معنا. وعلى صوتكم بعد شوية الكلمة لكم في أول موعد من صندوق عجب والنغمة. ما نجموش نبدلوا، لازم تبدأ صباح الناس بغنية وصوت تونسي، واليوم اخترنا لطفي بوشنا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كل عام وانتم حيين بخيرك بالمسبق دونك كالعادة على ريبوندور موزايك FM كما تاني وأحبابكم وأصحابكم وتتمنوا لهم طول العمر كما كيف كيف تنقدوا وتلاحظوا وعندكم ما تقولوا. اي نعم صوتكم مسموع, لكن قبل كل شيء باش نحكي على تحذيرات الشركة التونسية للملاحة, تحذيرات قبل ما عاد ما مازين معناها احنا تقريب سيب باش تبدأ السيزون. هل فما اسنين امتيازات خاصة للتونس بالخارج؟ هل فما خطوط جديدة؟ هل الأسئلة هذوما الكل باش تكون ضيفتي بعد شوية المديرة التجارية لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة. نحكي أكيد تبع لوزارة النقل, نحكي أكثر التفاصيل. حبيت نشكر لأنهم بالحق نجم نقولكم عيون لا تنام, فما اللي سمع بها الحكاية وفما اللي ما سمعش. أنا باش نسمعكم لفيرسيون صحيحة باش تعرفوا اليوم راهو امتحاناتنا ماهيش لعبة. لا لا لا, ورانا كنقولوا عيون لا تنام معناها عيون لا تنام. من الوزير للوزارة كاملة نقدم لهم تحية, وزارة التربية أتوا تسمعوا الحكاية شنو اللي صار, اللي محاولة التسريب وفولا يفيقوا بها بالوقت. لا ما نجمش نحكي أكثر من هكا, مش خليكم عنصر سيسبانس, استنوا بعد شوية تاخذوا معنا كل التفاصيل. لكن قبل تحية ليك سيد المستمع, عجبتني والله النصيحة متاعك, ينصحنا احنا نسي قالك بربي باش جربوها, قالك الحكاية هذية تو تراب كيفاش معناها نسبة الطلاق باش تنقص. شنو هي الحكاية؟ الحكاية ظهرت عنا احنا, قالك يبدأ الراجل هكا شاعل طنجرة تغلي وقت اسكت, مرأة ما تتكلمش, شهيق زفير شهيق زفير وتو تتعدى هكا. قال كان عندك انت نصيحة مدام, اعطينا مثلا نصيحتك وخبرتك معنا في صندوق عجب.
2: صندوق عجب بأخير صندوق عجب بلاي الحب نعطي نصيحة لنساء تونس. الرجل كي يتغشش ويولي يتهز ويتفض ويعيط ويصيح, انت يا مرأة ما تجاوبوش, اسكت على روحك خليه تو يبرد ويعس ويعتين يعمل كاس سترونات وبقتها يجي ناقش ولا يجي حلل ولا يجي قول شنو تحب تقول. مش واحد يتهز ويتفضل وانت تزيد تجاوب وكذا, تو تشوف تو قضايا طلاق تو اشترى معاه شمع قضايا طلاق, تو تخف العباد على الطلاق وتو تخف العباد على المحاكم. بالله نساء تونس نصيحة لله وكا هاي سلامة صندوق عجب.
3: الو مزيك نهاركم زين ان شاء الله ربي معاكم. ربي اللي يسمعني اي مسؤول يسمعني, شنو الغلي هذا؟ شنو الحال حاله حليله؟ خضره غالي الغله غالي وعاد العلوش حدث ولا حرج, والله لا معقول. والله يا بنتي فتنا في اوروبا, احنا اوروبا فتناها في الغلاء والشيء. نحب نعرف زوالي كيف يحبوا يعيش والوضع هذا.
4: مدام شيهين, مدام احنا في فترة امتحانات ماذا بينا الناس اللي ساكنة واللي عندهم قهوة ولا عندهم مرمى قدام ولا وراء ولا جنب المعاهد اللي فيهم يعديوا فيهم تلامذة امتحاناتهم مذهيم سختو باك, ينقصوا شوية من الحس باش يخليهم مترشحين يركزوا مليح في خدمتهم. وزادة ماذا بينا وسائل الإعلام كي متركز وتعمل متركز قديش مرة في النهار على فنانين جايين كارتاج ولا بشي عملوا حفلة, ماذا بينا هذوما وسائل الإعلام تعاون زادة على ضمان الهدوء حول المعاهد أيام الامتحان.
2: بأخير صدق عجب للنين حب نعدي ميساج للسيد المعتمد سليمان ترام تاع تميس تاع برصدرية أكل أقارة اللي كيتلها بيها. والحاجة الثانية الصغار كي يخرجوا يغطوا من الترام في مشيوا بحر القاطرة ولا يمشيوا غاديك الضوء تاع الشوارع يبدأ الطاف.
5: بربي أنا مواطنة من حي البرتقال منوبة, عنا مشكلة كبيرة اللي هي الويت اللي مقلقنا اللي فيه روايح كاريها كاريها على الأقل اللي تدخل لديارنا

كلنا نسكروا شبابك. تصوروا انتم في الصيف سخانه احنا نسكروا شبابك على خاطر تلمون ريحه قويه قويه قويه تدخل للدار وتقعد غادي يشيك اي زيت تحشم. حاجه اخرى تقلق منه الواد الحشرات بجميع انواعها في فصل الصيف. الصغار الكل والناس الكل يتقلقوا من الحبوب ومن الحكين ومن الامراض الكل. صندوق عجب صباح الناس.

0: تسمع كل الأخبار معنا وتسمع الصحيح في الصحيح. فحبيت نشكرهم الحق متاع ربي وباسم العائلات التونسية زادة كيف كيف نشكرهم، لأنه اليوم كما أنا هكا حطيت الوصف قلت عيون لا تنام، نحكي على امتحاناتنا، امتحاناتنا اللي مهيش للبيع، امتحاناتنا اللي مهيش للتسريب، امتحاناتنا اللي مهيش باش نلعبوا بمستقبل صغار. شو الحكاية جاي نحطنا في الإطار؟ الحكاية فما اللي سمحها فما ما سمحهاش، وما خير انهم يحكيوا فيها، لكن أصريت إصرارا الحاحا، قلت لهم نحب نحكي فيها لأنه نحب نثمن مجهود اليوم وزارة تخدم وعيون لا تنام. ونقدم تحية كما نشكروك كما بلتون نقدوك سيد الوزير وتقبل النقد، فنحب نقدمو لك تحية، تحية شكر، لأنه في ساعات قليلة قبل ما يتعدى الامتحان، نحكي على مادة الإعلامية هوني في الباك بلون اللي فمشكون ربي يهديه حاول يسربه، لاني ما نجم نحكي على تسريب، كان كي مثلا تخرج الامتحان عند التلميذ سيء معناه في الكلاس، هو لا لا لا، هما حاولوا يسربوه لكن فاقوا الوزارة وسيد الوزير، وخلال ساعات في الليل فجاري معناه نقولنا تبدل الامتحان وجيت كوبي غير الكوبي ذيك اللي سمحوني في الكلمة حاولوا يسمصروا بها، ذيك هي في الاخر مالوغوزمون. اكيد تم فما بحث في الحكايه هذيا، تو نرجعوا باكثر تفاصيل لها، لكن خلينا نكمل نعيش معاكم ايامات ما تبقى من الباك بلون. شكرا لقبوله دعوتي المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزاره التربيه سي زكريا الديسي. نورتني سي زكريا، مرحبا بيك.
1: صباح الخير اختي، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين.
0: ربي عينكم سي زكريا. احنا يقول لك فرحه الامتحانات والباك سورتو والنوفيام والسيزيام كوسي، لكن ديما يقعد الباك عنده شارم كبير عند العائلات التونسيه، فرحه كبيره. بدا بالباك سبورت، عادت برك الله بالكدا يعمل كيف، الحمد لله يا ربي. توا الباك بلون، الحمد لله زاد الامور ماشيه، مازال متواصل حتى لو 13
1: اللوتريزك من إن شاء الله، وننطلقوا في الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريوس إن شاء الله.
0: إن شاء الله اللي هي بتكون بتاريخ إن شاء الله
1: هي من 14 ماي يتواصل إلى 23 ماي، وهي اختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية، الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا، على الاختبار التطبيقي في مواد الإعلامية، والاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي لشعبة الرياضة، وهي الفترة الثانية من البكالوريا اللي انطلقت مع الرياضة
0: مع الباك سبور. تعدينا الباك بلون ما عاد مازال، وبعد ان شاء الله الاختبارات التطبيقيه، وبعد عاد اكهو تدق الساعه الحاسمه ان شاء الله.
1: الساعه الحاسمه ان شاء الله الدوره الرئيسيه من 3 إلى 10 جوان 26، ويكون الاعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 جوان 26، وان شاء الله يا ربي نجح وليداتنا
0: ان شاء الله يا ربي. كن نذكر معاك سي زكريا السنه قداش عنا من مترشح، وكن نعرف زاد كيف كيف بالنسبه للتقسيم اكثر الشعب اللي مشاو لها السنه في الباك اللي نلقاو فيها مترشحين.
1: بالنسبه للسنه عدد المترشحين العام هو 162435 مترشح، تسجيل دونك ارتفاع بالنسبه للسنه الفارطه. الأكبر ثلاثة هما 7 شعاب عنا، أكبر ثلاثة شعاب هما الشعبة الأولى شعبة الاقتصاد والتصرف 56201 مترشح، تليها شعبة العلوم التجريبية ب 28780 مترشح، وشعبة الآداب ب 26685 مترشح.
0: هذا كان قرنو كان قرن تفضل. أي سمحني زكريا قصيت عليك.
1: كما أنه عنا شعاب الأخرى إذا كنت حابة نعطيهم بعجالة، الرابعة هي علوم التقنية 21677 مترشح، الخامسة شعبة العلوم الإعلامية 18916 مترشح، وشعبة الرياضيات 8112 مترشح، وشعبة الرياضة 2064 مترشح.
0: وكأنه كان نعملوا هكا قراءة مثلا معاك سي زكريا، معناها الترتيب اليوم يتبدل من عام لعام، حسينا تبدل مثلا الرياضيات تجي في المرتبة السادسة، قل المترشحين اللي يمشيوا في الرياضيات، الاداب تطلع في المرتبه الثالثه، فما هكا شانجمون.
1: هو ثم منذ بضع سنوات ثم عندها قبول واقبال على شعبه الاقتصاد والتصرف، التلامذة اللي باش تمشي رياضيات تمشي أكثرها علوم تجريبية لأني ما تبعدش عليها. ولكن نأكدوا ونعاودوا وزارة التربية عندها سياسة كاملة ومشروع كامل واستراتيجية كاملة في النطاق هذا، وهو ترغيب الشباب وترغيب التلاميذ في اختيار شعبة الرياضيات لأنها شعبة مهمة جدا جدا جدا، وهي شعبة اللي تتميز بأنه عندها الاختيارات باش تكون في الجامعة والشهادة متاعها تنجم تخدمها من نهار آخر. هي شعبة مستقبل شعبة رياضيات سنة
0: إن شاء الله يا ربي. ميلان نستنى ونهار 23 احنا مش نواكب الباك، لكن 23 ديما الفرحة أخرى متاع وحية قلبي وأفراح وبالثانوية للكلية، وإن شاء الله يا ربي بنجاح لتلمذتنا الكل. تحية ليكم سي زكريا، أنا سميت العملية أنه عيون لا تنام بالحق، لأنه احنا صحيح ننقلوا ما عندكم الأخبار ونعطيه أرقام، لكن الخدمة في التيران والخدمة الكبيرة عندكم اليوم مسؤولية كبيرة الحق متاع ربي يفو بيان لجيغي، وهذا اللي قاعد يصير. خلي نرجع لاختبار مادة الإعلامية اللي ربي يهدي، فما نقول محاولة تسريب، لأنه كي نحكي تسريب هوني وكأنه الورقة خلطت للتلميذ، لا هوني محاولة تسريب. سي زكريا احكي لنا كل اللي صار، تفضل سيدي.
1: هي ثم محاولة، هو ثم محاولة فاشلة، هي
0: ربكي
1: الامتحانات المؤمنة جهويا ووطنيا اللي حصل في أريانا من ادعاء تسريب ليس صحيح، لأنه هي شبهة محاولة تسريب، ما ثماش تسريب. وحليش ما ثماش تسريب؟ لأنه ثم متابعة ويقظة كبيرة من طرف الوزارة اللي تفطنت للمحاولة هذه، وتم تغيير الاختبار ليلة الامتحان بإشراف المتفقد البيداغوجي والفريق العامل على الاختبار هذا. ومدرسو العالمية في ريانا يعرفوا أن الخبر عارض من الصحة، لأن الامتحانات مؤمنة ليس وطنيا فقط وإنما جهويا أيضا. وهنا نأكدوا على حاجة، وأنه راهو التسريب، محاولة التسريب هذه واللي حصل في البكالوريا التجريبية البكالوريا البيضاء هو اختبار جهوي وليس وطني. احنا نعرف مليح ان الاختبارات الوطنية البكالوريا هي تتبع الإدارة العامة للامتحانات اللي عندها بروتوكول وعندها مانيوال دو بروسيدور، معناتها حازم جدا وعلمي وامبوسيبل، معناتها انه باش يصير اي تسريب ان شاء الله في تونس، وهذا منذ عقود يعني العمل المتواصل المتابعة واليقظة تاع الوزارة يومية في الامتحانات. وقع تفطن لهذا الاختبار الجهوي وليس الوطني في ليلتها، وقع تغيير
0: في ليلتها. خلينا نحطكم في إطار، معناها قبل سويعات،
1: قبل سويعات
0: تبدل كل شيء،
1: كما أنه صارت طباعة الموضوع على مستوى المندوبية وتوزيعه باتباع المسارات اللي تبعوها في البكالوريا. إذن هذه محاولة فاشلة، امتحاناتنا مؤمنة، ونهنيو كل الأولياء في أريانا وفي غير أريانا.
0: ولا وتم فتح تحقيق إداري أكيد،
1: تم فتح بحث وتحقيق ومتابعة لصيقة إذا من الوزارة. الوزارة اللي كل يوم تتبع في الامتحانات على مستوى وطني، وتتبع حتى مدى جاهزية الجهات لاحتضان امتحانات البكالوريا والامتحانات الوطنية.
0: إن شاء الله يعطيكم ألف صحة. دكتور ليكا شكرا على تدخلك معنا. سي زكريا الديسي شكرا ليك.
1: شكرا.
0: المدير، شكرا ليك المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية. هذا فيما يخص امتحاناتنا، دونك فيما يخص محاولة الفاشلة لتسريب امتحان الإعلامية. وكم سمعتوا شنو اللي صار التفاصيل، انه معناها بالحق يعطيهم الصحة في سويعات، معناها نقولنا يتبدل الامتحان كله، والصدمة للناس اللي باعت وشريت في الامتحان مالوغوزمون بربي عائلات. معناها اسمعوا وقربوا لصغاركم، لانه راهو قاعدين يشريوا ويبيعوا زادا كيف كيف. تو فما فتح بحث وتو نعرفوا، واكيد تو كل واحد يتعاقب حتى حد اليوم ما هو فوق القانون. معناها صدمتهم صدمة كبيرة. شوف الامتحان اللي في بالك انت، شوف قديش شريته، شوف لك حاجة أخرى. هذه العيون لا تنام، معناها في وقت التقصير يتبدل الامتحان، تتطبع الأمور الكل. أخطأكم بلا غش، خذوا بذريعكم، قول أنا إن شاء الله ربي يجيب لك فيه البركة ديجا امتحاناتك، وإن شاء الله ربي ينجحكم إن شاء الله يا ربي. لو كان معنا المدير العام عطانا هذا كيف كيف التفاصيل بالنسبة للبكالوريا السنية، عنا 162450 مترشح بارتفاع على عام ناول في السبعة شعب. خلنا نذكر بهكا عجالة الشعب السنية والمترشحين الأكثر في المرتبة الأولى اقتصاد وتصرف، الثانية علوم تجريبية، الثالثة أداب، الرابعة تقنية، الخامسة إعلامية، السادسة شعبة الرياضيات، والسابعة شعبة الرياضة. وبنجاح لتلمذتنا الكل.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايك اف ام. مع
3: تراجع الولادات في تونس، آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورى لتوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الأجيال اللي سبقتهم، وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة، وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوز صغار تقريبا، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه؟ وشنو أهم المخاطر؟ وباش نفسروا تراجع الولادات، هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف من المستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي، ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي أثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرب الاقتصاد؟ وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها، أو غيرها من الحلول؟
4: حتى احنا باش نقولوا كل وراء قرامة باش تولي عنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ، ما يلا غالب الظروف المادية تحكم. أنا نراها الأسباب مادية بحتة، إكزامبل أنا جايبة كان بنية ولاي، لأسباب مادية الحقيقة، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو أنا وزوج موظفين، هذاك حد جهي، تختار زوج صغار إن شاء الله نعيشوهم، طب أنا ماذا بيا راني جبت أكثر، أنا ماديا محكوم فيه. باركونت راه مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9، يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخليه.
5: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا، هو واحد توا اللي يجيبوا في ديفيسيوني باركونت خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
6: تغير العقليات، كان الاب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزيت صغار، كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو، يقول لك نقام عند الكبر، بل يعيش كما جاء في لغتنا نحن توا يكبر شيمنا فيه توا يجيب قاسمه هيك. اليوم عاش نحبوا معناها قاس مباركة، نحب نقري قراية بيه، نحب نلبسوا لبسة بيه، وندخلوا يترينا في كور ولا ميزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو بيه. معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
3: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك اف ام. الأولى في تونس.
7: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك، اربح زوز ملايين و500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وابعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايك فام.

0: مولاندور يودك بشنوازو يا كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 7000 ملي أمبير أور، شارج رابيد 90 وات، إكران أموليد 120 هرتز و IP69، ديسبونيبل ان دو فيرسيون 8 et 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر الاسوام زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.
4: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.

0: 9:39 دقيقة على موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا هكا باش نستقبلوكم. الله الله هكا إن شاء الله يكون الاستقبال كما كل عام. كل عائلة تونسية عندها من أفراد عائلتها اللي عايشين برا واللي بدوا يستناو في الصيف باش يجي ويتمتعوا ببلادنا بالعائلة بالبحر بالخضار. إيجا نقول لك بلادنا عزيزة وغالية والله وما يعرف قيمتها ويسمعوا فينا توا سورتو اللي يسمعوا فينا المتغربين سور لو نيت على www.mosaikefm.net يقول لك ما تعرف قيمه بلادك كين ما تتغرب وقتها تتمنى تعاود ترجع وتشوفك التبسيمه وترى عطارك وتقضي من خضارك وحتى السيركولاسيون والتزمير والحاجات اللي احنا توا خاطر عايشينهم في بلادنا نبداو في الدين منهم اما كي نتغربوا ونرجعوا ونقولوا لا لا لا بلادي خير بلادي. دونك فما تحذيرات خاصه وبدات على بكري لصيف 2026 وفما استعدادات كبيره ومن عام لعام تتطور وتختلف وفما دي بريفيليج كبار زاد كيف كيف المواطنة بالخارج تعطينا أكثر عليهم التفاصيل. ضيفتي شكرا على قبولها الدعوة مدام أميل برجاب المديرة التجارية لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة ستين. مدام أميل صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: نهار جزين جهان مرحبا بيك وبجميع مستمعات ومستمعين إذاعة موزايكا فام وشكرا على الاستضافة.
0: ربي خليك مدام أميل. صيف 2026 يظلي من أكبر المواسم بالنسبة للستيان فما خدمة كبيرة تخدمت من قبل وبش نبدأ ونشوف الثمرات متاحة بش نحكيه على السفرات بش نحكيه على الرحلات بش نحكيه هل فما زيادة في عدد الخطوط وبش نحكيه على مخرجات الاجتماع اللي صار مع رئيس الحكومة بتاريخ 25 أفريل واللي خصص خاصة للنظر في عودة المواطنين بالخارج. شو المخرجات متاعه اليوم بعد اجتماع كبير كما هذايا اليوم كيفاش بشي يحسوا المواطن اللي يسمع فينا البرة متغرب على أرض الواقع؟
2: قبل ساعة جهان نحب نحكي لك على استعدادات الموسم فضل. اللي احنا راهي تبدأ مع برمجة السفرات قبل فتح الحجوزات معناتها احنا فتح الحجوزات في ديسمبر قبل ديسمبر سير برمجة السفرات على غرار معناتها الأعوام السابقة أي. وبتقييم الموسم السابق وتم اعتماد التعريفة اللي باش نعتمدوها لكل السفرات واعتماد عدد الحجوزات اللي باش نخصوا بها لوردي بوكينج عدد البقاع المخصصة للوردي بوكينج وبعد هذاك يصير الاستعداد اللوجستيكي اللي أي. هو يصير ما بين التنسيق مع ميناء تونس وليزاجون تاعنا في الليترانجي ويصير هذاك التنسيق والاستعداد على مدى المدة الممتدة من فتح الحجوزات حتى بداية الموسم.
0: عدد الرحلات يظل 149 سفرة رقم كبير.
2: 149 سفرة نخص بها خط مرسيليا 82 سفرة وخط جنوة 67 سفرة وبطبيعة خد جرجيس اللي هما 9 سفرات.
0: أي. معناها فما ضغط يكون كبير أكثر على رحلات مدام أميل خاصة في جويليا وأوت صحيح هذا ديما تشكيو المواطنين يقول لك أكثرها في جويليا وأوت.
2: إفكتيفمان احنا اللي نعرفوه اللي الفترة متاع العودة أي. اللي هي معناتها نور سود احنا نقوله القادمين من أوروبا هي تمتد على طول مدة شهر جويليا والأسبوع الأول من شهر أوت بينما فترة العودة اللي من تونس إلى أوروبا تكون قصيرة المدة هذيك ما بين 15 جويليا والأسبوع الأول متاع لشهر سبتمبر بيسك العائلات مرتبطة بالعودة المدرسية متاع الصغار دونك يصير الضغط الكبير هما في فترة العودة ضغط كبير يصير إقبال كبير على السفرات المبرمجة ما بين 15 ولا 20 أوت حتى 2 سبتمبر وقتها يصير الاكتظاظ في المدة هذيك.
0: واضح. لحد اليوم قداش بلغ عدد الحجوزات هكا؟ هل الرقم فوق توقعاتكم ولا محاسبين له؟
2: لا نتسمي و ماذا بيا ما نعطيش العدد
0: اي معناه اكبر مثلا حتى مو قناة عملية تسمى عدد كبير
2: واعد بالقداء واعد هو اقبال واعد الحقيقة توا نسام 138000 باساجي
0: 138000
2: اي احسن برشا من عام اليوم لسنه الفارطه
0: احسن برشا تخيبيا
2: احسن برشا.
0: هذا هذا علاش
2: اقبال باش يكون اكبر
0: مش يكون اكبر
2: في
0: ان شاء الله
2: الاسابيع المقبله. اي
0: ان شاء الله
2: على اذن الاجراءات اللي اتخذناهم ضمن اتفاقيه ما بين الشركه التونسيه للملاحه وديوان التونسيين بالخارج.
0: أي.
2: وهي من مخرجات الاجتماع رئاسه الحكومه في 25 افريل.
0: أي.
2: اللي على اثرها تم الاتفاق على دعم العائلات من ذوي الدخل المحدود من ابناء الجاليه المقيمه بالخارج لسفرهم على متن سفن الشركة.
0: بيه خلينا نفسر هوني. العائلات ذات الدخل المحدود شو ما الكريتير اللي ينجموا تنتوي يسمعوا فينا يقول لك أنا من الناس دوما وشو التخفيضات اللي استنى فيهم.
2: بيه أنوتخ نيفو احنا ايه؟ ما ندخلوش في في تحديد العائلات ذوي الدخل المحدود
0: هوني. الشؤون الاجتماعية
2: ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الخارجية بيان سور حتى اترافير القنصليات المتواجدة بالخارج.
0: بي. بالنسبة لكم انتوما التخفيضات كيفاش باش تكون؟
2: التخفيضات الخاصة بالعائلات
0: اي بالعائلات ونقصد بالعائلات هذا من مخرجات اجتماعكم مع رئيس الحكومة.
2: احنا نعرفوا لي فامي معناتها لي بيي دي فامي سيغون سوبفونسيوني بار لو تي لو مونطون هذاك لو تي الحقيقه يحكي لكم هذه
0: فوالا مازال به. بالنسبه للتعريف مرحبا اليوم شكون تنطبق عليه بالضبط؟
2: به تعريفة مرحبا هي تعريفة البيتون احنا نقولوا لها اللي هي نخص بها المسافرين اللي دون سياره هما مسافرين دون سياره ونسبه التخفيض فيها ما بين 38 و40% هي تعريف بيتون. أما التعريفة اللي تخص العائلات هي تعريف فامي وتعريف كوراي. تعريف فامي اللي تكون عدد المسافرين فيها ثلاثة مع طفل بيان سور دوز أدولت أن أنفون وتكون تثبت نسبة الانخفاض فيها ما بين 33 و20%.
0: واضح مدام أمين نحب نشوف معناها أكيدكم متفتحين أكثر وتسمعوا الناس والتوينسة يقولوا معناها حتى بعد هالتخفيضات ما زال السعر مرتفع مقارنة بإمكانياتهم. تتفهموا الانتقادات هذه؟
2: احنا نتفهموها بالانتقادات هذه واحنا دورنا الاجتماعي معناتها معناتها مصرين كوننا نقوموا بدورنا الاجتماعي وأني كونسيون معناتها دو رول اللي تقوم به الشركة التونسية للملاحة كو سوسوا في المانتيان دي تاريف سور لو مارشي كو سوسوا في دعم القدرات نتاع الجالية. الشركة التونسية للملاحة منذ 2019 إلى حدود هذا اليوم معناتها ما صار حتى تغيير في سلم التعريفة والزيادة اللي صارت راهي يا إما سويت ADE معناتها ارتفاع ثمن سوت اللي هما لي كاربوران
0: معناها المحروقات
2: والا لي تاكس بورتوير والا تاكس كربون اللي تزادت. احنا التعريفه اون مانتينو لا ميم غري تاريفير ديبوي 2019
0: من 2019 يعني
2: من 2019
0: ارتفاع الاسعار هذيا مرتبط خلينا نقول احنا بكلفه المحروقات وحتى فما الصيانه العالميه وغيرهم اللي تاكس اللي تحكينا عليهم.
2: effectivement
0: واضح. به اليوم اسطولنا حاضر خلينا نسالوا صيانه تجهيزات قبل الموسم
2: بيان سور احنا تصير برمجه الصيانه معناتها قبل حتى فتح الحجوزات قاعدين نحضروا في سفن نتاعنا للصيانه واللازم يتعمل.
0: واضح. برمجتوا 9 سفرات الجرديس هل تنجموا مثلا كان صار ضغط تزيدوا سفرات اخرى؟
2: بالامكانيات الحاليه الحقيقه صعيب اما راهو الشركه ماشيه في توجه الى معناتها انفتاح حول عالمها الخارجي ساعة ورانا قاعدين بسبب دراسة جدوى خطوط أخرى فما خطوط واعدة اللي شركة تونسية للملاحة أنا با ان تران دو لي ديسيرفير اون اي ان تران دو مني اون اتود دوبورتونيتي على هذوما وباش يصير دعم الأسطول نتاعنا بيان سور بوركوا با بار دي زافريتي باش ناخذوا معناتها نكونوا نساهموا في نجاح هذه الخطوط الجديدة اللي قاعدة تشهد في إقبال كبير.
0: خي بيان. اليوم مدام أمل برجع بذكر معايا المديرة التجارية لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة هل الخدمات الرقمية جديدة اليوم باش تسهل الحجز والمتابعة هل فما صحيح إمكانية أنه الخلاص بالتقسيط بداية ب 15% فقط؟ أعطينا التفاصيل هذوما.
2: إفكتيفمون احنا من عام 2021 وستين بدات تبيع عبر الموقع الرسمي نتاعها ctn.com.tn وبيان سور عن تعريفة الكوراي وتعريفة العائلة تمكن المسافرين من دفع 15% عند الحجز والباقي 45 يوم قبل السفرة.
0: واضح واضح.
2: وجديد راهو بالنسبة للسنة اللي المونطان تاع البون ديشانج اللي هو لاكونت صار فيه تخفيض ب 30%.
0: يعني فسر هلي ذي شو معنى يا مدام أكثر؟
2: احنا كان 15% من ثمن التذكرة تدخل الجملي الجملي للتذكرة معناتها اي كومبري لي تاكس.
0: داكور.
2: السنة اعتمدنا لور تاكس كهو.
0: واضح.
2: دونك تو دو اون بيس دو 30% ينجم هو عند الحجز يحس الفرق ما بين عمنا والسنة.
0: فوالا دوكا عندنا جديد تبارك الله ولا عندنا كل شيء جديد ماشيين ونتحسنوا اكثر باش نزيدوا ندلوا اكثر نشجعوا اكثر مواطنينا لانه تعرف يقول لك عام كامل نخدم فمشكون باش نلمد باش نجم نجيل تونس دوك فما حاجات جديده على عمناول
2: فما فما فما ديناميكيه وفما وفما معناتها انتباه لل معناتها اللي رمارك اللي قاعدين يتعاملوا قاعدين نتفاعلوا رانا حتى مع صفحات والجمعيات في الخارج قاعدين نتفاعلوا معهم كسوسوا مباشرة كسوسوا عبر الصفحة الرسمية للشركة التونسية للملاحة.
0: أكثر المشاكل اللي تواجههم واللي ينقدوكم فيهم ولا اللي يطلبوا منكم التدخل باش نتفاداوها في الموسم الجاي شو مثلا؟
2: والله أكثر مشاكل هما توا اللي قاعدين معناتها كي نعملوا هكايا صبر معناتها للآراء هما أكبر المشاكل هي التعريفة
0: التعريفة
2: التعريفة رغم لشركة تونسية للملاحة راهو تبع الثمن نتاع واقع السوق هو اللي حط واقع السوق بيان سور الكلفة زادة نتاع السفرة احنا تواجدها شركة تونسية للملاحة كناقلة وطنية باش تكون متواجدة زادة عنا واجب مردودية راهي معناتها كان احنا معناتها لي روسيت نتاعنا نكوفغ با لي شارج نتاعنا معناتها التواجد نتاعنا باش يكون ماهوش مضمون معناتها دي سي كالكو زاني ونراو احنا معناتها في على ضفتي البحر الابيض المتوسط برشا برشا شركات معناتها ناسيونال اللي ايزون سيدي للبريفي.
0: واضح. اي هل اليوم الايرلي بوكينج الحجز المبكر ينجم يخفض فعلا في في في, في السعر نتاع التذكره؟
2: بيان سور
0: تحسها العائله معناها
2: بيان سور
0: بنسبه قديش
2: احنا عندنا تعريفه تعريفه ميتيه هي الايرلي بوكينج ما بين 39 و 25% من الثمن العادي للتذكره
0: تربحهم
2: بيان سور.
0: ايه اللي هو مازال محلول تو الايرلي بوكينج وقتاش ينقول لنا سيء
2: باهي الايرلي بوكينج هما بقاع محدوده
0: ايه
2: دونك شكون يتمتع بيهم يتمتع بيهم اللي عنده فتح الحجوزات يقص تذكرته وما فيهمش ما فيهمش اكونت اليوم ما فيهمش معناتها مرونه في الدفع
0: ولا تخلص وقتها تخلص
2: فوالا سي تان بي اشتي او كونتون
0: داكور بي مدام اميل نختم معاك الرساله اليوم اللي تحبوا تطمنوا بها التوانسه بالخارج قبل صيف 2026 ان شاء الله يا ربي.
2: والله إن نحب نطمنوا بها المسافرين الجالية متاعنا بالخارج اللي نقولوا لهم احنا رانا معناتها متفتحين لجميع معناتها الانتقادات متاعهم والكل اما نحب فما التفافة كما ريناها توا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول هذه المؤسسات العمومية ماذا بينا نراوها زادة من ابنائنا في الخارج.
0: يعني معناها ما تبخلوش على الجايين إيجيو هكا دون سو
2: سونس بيان سور ما تبخلوش على الجايين ومعناتها وإذا كان معناتها ياخذوا بعين الاعتبار الفترة متاع الذروة اللي هي من 15 جوان حتى 15 سبتمبر معناتها يبوف إيطالي لي فاكونس نتاعهم سور توت سيت بيريود.
0: واضح. شكرا ليك مدام أميل نورتني ربي يخليك
2: لك يفضلك وشكرا للمزايكة
0: يعيشك مدام أميل بجب شكرا ليك في لبنان بسلامة المديرة التجارية لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة ستين وزارة النقل. دونك فوالا انتم تنجموا تتفاعلوا معنا مع ضيوفنا مع أخبارنا مع كل حكايتنا على ريبوندورنا على 71 113 013. ملا خليكم معنا.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزاييك FM.

0: آخر الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
1: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار عليك بعلى كل لسان. فوتخو ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس.
0: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.
2: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: هذه معجزة المهدي أنا سأل.
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
8: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسه كل يوم صباح.
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
11: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
12: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
15: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ8، من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك اف ام.
16: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
17: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مكتب مجلس نواب الشعب يحيل مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على 3 عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب ضمن تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. المركز الوطني للسينما والصورة ينظم برنامجا ثقافيا بالجناح التونسي ضمن فعاليات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الثقافية التي أكدت أن هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز إشعاع السينما التونسية ودعم حضورها على الساحة الدولية. والبرنامج يتضمن سلسلة من اللقاءات المهنية والأنشطة الثقافية المخصصة للتشبيك والتعريف بالتجربة السينمائية التونسية، إلى جانب ندوات تتناول المهرجانات السينمائية وآليات التعاون الدولي في هذا المجال. كما يشمل البرنامج احتفاء خاصا بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية، فضلا عن تنظيم لقاءات للترويج لتونس كوجهة للتصوير السينمائي واستقطاب الإنتاجات الأجنبية. عالميا، مصادر إعلامية تكشف أن الرد الإيراني الذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتضمن خصوصا مطالبة بإنهاء الحصار على موانئ إيران وضمان حرية تصدير النفط مع إلغاء القيود المتعلقة بمبيعات النفط الإيرانية، وينص على إدارة إيرانية لمضيق هرمز ضمن التفاهمات المطروحة. تقرير حسين الدبيبي.
18: أفاد موقع قناة الميادين اللبنانية نقلا عن ما وصفها بمصادر دبلوماسية بأن الرد الإيراني تضمن مطالبة بإنهاء الحصار وبحرية تصدير النفط وإلغاء قيود أوفاك المتعلقة بمبيعات النفط الإيرانية. وأضاف الموقع أن الرد الإيراني ينص على إدارة إيرانية لمضيق هرمز ضمن التفاهمات المطروحة، وينص الرد الإيراني على رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأفادت المصادر الدبلوماسية بأن الرد يحدد أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يتضمن إنهاء الحرب فور الإعلان عنه، وأن يشمل مفاوضات لمدة 30 يوما لبحث التفاصيل بعد وقف الحرب. وشدد الرد الإيراني على إدراج بند يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، واعتبر الرد أن هذا البند من الخطوط الحمراء لطهران في المفاوضات. وهنا أشارت المصادر إلى أن إيران تربط بعض التفاهمات المطروحة بضمانات تتعلق بوقف التصعيد في لبنان. واقترحت إيران في هذا الرد خطوات متبادلة لاختبار جدية الولايات المتحدة في تنفيذ الالتزامات، على أن تبقى المفاوضات بين طهران وواشنطن حاليا بشكل مكتوب عبر الوسيط الباكستاني وفق المصادر. وبشأن ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بخصوص المواد النووية والتفاوض عليها، فقد نفت وكالة التسنيم الإيرانية ذلك ووصفت ما تم تداوله بأنه غير صحيح. وقالت الوكالة الإيرانية إن التفاصيل التي نشرتها الصحيفة الأمريكية لا تستند للواقع في أجزاء مهمة منها.
17: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إنه من المتوقع أن تتوصل اليوم دول التكتل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون سياسة العنف والجرائم في حق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
16: موزايك اف ام، الأولى في تونس.
0: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: ومارشي.
1: صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعين مزيكا فيف. العشرة واثناشن دقيقة معكم على مزيكون. يسمع عنا جونا وقاعدين نضحكوا في استوديو عاملين جو. قلنا خلنا نعملوا طلة للمارشي زعما وين مجتزنا فاطمة اليوم في بوان مارشي. فاطمة صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا،
1: مرحبا بك.
2: وين باش نمشي؟ والاكيد لمدينه الورود. مشينا للباتوار، خلينا فكره على اسعار قفة التونسي. بدينا بالمشمش، ما شاء الله المشمش موجود بكثره. الاسوام زاده كل نسبه والسوم نتاعها، ممكن كل نسبه والنوع يعني نتاع المشمش اللي موجود فيه. كيما لقينا على 2990 الكيلو، فما على 3700، فما على 3990، ويوصل حتى ل 5980. هوني نحكيو على المشمش. البطيخ موجود الكعبة الصغيرة ذيك على 4 دينارات، كما فما زادة بطيخ الحلو الكعبة اللي نعرفوها الكل على 7 دينارات، اللي هي على 6980. الخوخ زادة موجود على 4990 الكيلو، فما الدليع هوني بالميزان نحكيه على 4 دينارات. الفريز على 5700، فما التمر موجود على 5700. العرجون الفراك اللي نحكيه عليها على 5700. العرجون موجود للكيلو على 8500. اللوز الأخضر لقيناه راهو جهة سيفي موجود على 6 دينارات. الزنباي على 3800، فما البوصاع على 6980 7 دينارات، والمالطي موجود على 6500. نكملوا دورتنا مع الخضرة. الخضار الورقية نلقاهم على 7 مية. الخص على 2000، السفناري على 2000. أكثرية الخضرة اللي بس نقولها لك أكثريتها نسمع في كلمة 2000. أنا البزل على دينار و500، البسبي زيد على 2000، ولد القمرة الكيلو على 2500. الفول تحسوم نلقاوها على دينار. جهان انت تعرف جمعة اللي فات وقت مشينا وصلنا نلقاوها على 2500 و3000. القرع الأخضر زيد على 2000، البيتنجان على 2000، الفلفل الحار موجود على 2800 الكيلو، البطاطا على 2000 اللي هي دينار 990، على 3 دينارات 2990، الكرنب موجود زاد على 2000، الفلفل مسكي على 2800 الكيلو، والبصل على 2500. وبحكم انه الدجاج اللي في مارشي مسكر، خرجنا البارا في ارينا اخذينا الاسعار متاع الدجاج. لقينا الاسكالوب على 16990، الستيك موجود على 16 دينار، فما زيدة دجاج على 8500، صدر زيدة متاع الدجاج موجود على 16900، والكبدة متاع الدجاج اللي باش نكملوا بها الجهين على 16 دينار.
1: يعطيك الف صحة دوك فاطمة، ميرسي بوكو. كان هذا بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. مع ليتر حالي.
1: تراجع الولادات في تونس. آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورا التوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الأجيال اللي سبقتهم. وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة. وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوز صغار تقريبا، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه؟ وشنو أهم المخاطر؟ وباش نفسروا تراجع الولادات، هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف من المستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي، ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي يأثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرب الاقتصاد؟ وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها، أو غيرها من الحلول؟
2: حتى احنا باش نقولوا كل راه قرما باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ. ما يلا غالب الظروف المادية تحكم ان راه الأسباب مادية بحتة. اكزامبل انا جايبة كان بنية ولاي لأسباب مادية الحقيقة، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو انا وزوج موظفين، هذاك

0: قديش هاي صغار ان شاء الله نعيشوهم. طب انا ماذا بيا راني جبت اكثر انا ماديا محكومتي تركوت راهم مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9 يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخليه
1: صغار راهم يتكلفوا برشا برشتي هو حتى ولاو يجيبوا في ديفيسيوني طبعا خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
2: تغير العقليات كان الاب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزيت صغار كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو يقول لك نقام عند الكبر بل يعيش كما جاء في لغتنا نحن تاو يكبر شيمنا فيه تاو يجيب قاسمه إيه. اليوم ما عادش نحبوا معناها قاسمه بركه نحب نقري قرايه باهي نحب نلبسوا لبسه باهي وندخلوا يترينا في كور ولا ميزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو باهي معناها اذا كان انت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقلهمش الوقت.
3: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فورام نهار الاثنين.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.

0: كل الأخبار تسمعوها معنا على موزيكا فام. مرحبا بكم على الفريكونس متاعنا سور لو نت زادة كيف كيف على www.mosaikefm.net. الله يرحمه قبل كل شيء. من الأول معناها كي خرجت المعلومة خرجت على أنه ضحية براكاج بعائلة صار له براكاج, وبعد البراكاج خلط للسبيتار تم إسعافه وعمره الله يرحمه توفى. ونتصدموا بعد أنه مش براكاج, ونتصدموا أكثر أنه وراء الحكاية جريمة, ونتصدموا أكثر أنه أقرب الناس لي هي اللي قامت بالجريمة هذه, وحاول هو الله يرحمه لأنه كان واعي حاول أنه يبعد عليها الشبهة. تعالوا ناخذ أكثر التفاصيل مع زميلنا برهان يحيوي من القصرين. برهان صباح الخيرات, مرحبا بيك.
1: محمد نور جيهان, تحية ديك, تحية طبعا في كل عبر إذاعة مزيد.
0: من الأول كما قلت معناها حتى على موقع التواصل الاجتماعي صفحاته كل عملية براكاج عملية براكاج, اللي يقول جارنا اللي يقول زميلي في الخدمة اللي يقول ولد بلدي اللي يقول حمتي, الناس الكل قاعدة تبارتاجي فيه الله يرحمه في تصويرته على أساس أنها عملية براكاج ويتضح بعد أنها جريمة قتل.
1: هذه مشكلة جيهان, هذه مانيبولاسيون توجيه الرأي العام اللي صار في الجريمة هذه, واللي الناس كل مشوا البيست اللي هو براكاج صار. والأهم من هذا معناتها واللي مشى الناس كل في البيست هذا زيادة التصريحات متاع ضحية المرحوم اللي هو من عام 84 واللي هو موظف في واللي هو موظف بدار رعاية المسنين بالقصرين, اللي حسب ما بلغتنا معلومات نهار الواقع نهار 3 مايو المنقضي قبل ما يتوفى بعد متوجه للمستشفى الجامعي بالقصرين اثر نداء من زوجته للحماية المدنية, ويتنقلت الحماية المدنية والوحدات الامنية المقر سكنها بالقصرين وهزوه المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين. هو صرح حسب ما بلغنا الرئيس المنطقة بالقصرين صرح انه هو تعرض لبراكاج, كان متعرض كيف طعنات على مستوى الظهر بإلى حادة ويحملش أثار عنف معناتها. لهنا بدت الشكوك تحوم حول البراكاج, معناتها براكاج بكيف طعنات فقط على مستوى الظهر من غير عنف في الوجه أو في اليد أو إلى غير ذلك. بعد هالأيامات توفى المرحوم بعد ما تعكر صحته وتم نقله إلى مستشفى سهلول بسوسة لكن غادي فارق الحياة. وان باراليل بدت الاستماعات تقريبا نحكوا على قضية معقدة جدا جهاز, تقريبا ثم عشرات الاستماعات على سبيل الاسترشاد وعلى سبيل الإرشاد صارت على خاطر وقت الوحدات الأمنية تحت إشراف رئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين مدير أقليم الأمن الوطني بالقصرين رجعوا للقيمة الوكال كاميرات الموجودين بشي حدو مع تخطى الناس كلهم شد في اتجاه خصوصا مع صفحات التواصل الاجتماعي اللي هذا
0: انه براكاج وليه الله يرحمه زادة قال انه تعرضت لبراكاج قبل ما يتوفى
1: وحب يحمي زوجته وهي قال اللي هو تعرض لبراكاج. بدأت الاستماعات بدأت الرجوع للكاميرا الى ان تم تحديد الوقت اللي يرجع فيه للدار, وتقريبا نرجع للدار نهار 3 مايو حدود 11 متاع متعليب. وتم الاستماع لآخر شخص كان معه قبل ما يرجع الدار واللي وصله الدار واللي قال كان لابس عليه معناته ما يحملش حتى أثار بتاع عنف وما وصلوش براكاج. هنا الوحدات الأمنية تيقنت باللي الجريمة صارت في وسط الدار. من بعد صارت الاعترافات جهان لهنا من نجموش نحدوا الجريمة كانت معناتها ثمانية وقصد متاع قتل ولا لا, ولهنا معناتها الجهات القضائية هي وقضية التحقيق هو يتعهد بالقضية وأكيد بش يثبت هل ثم معناتها جانب القصد وإلا كانت مشاكل صارت. فنرجع للتصريحات المرأة وهذه وفق أقوالها, ولهنا معناتها القضية هذه تعاود ذكرنا بأنه نصف الحقيقة ليست الحقيقة, معناتها هذه اللي لازم نتأكدوا منها. زادة هي الشجرة التي تحجب غارة العنف الزوجي, وكل مرة نسمعوا باللي ثم جرائم في نطاق معناتها ما بين الزوج وزوجته, زوج يقتل زوجته أو زوجة اليوم تقتل زوجها, وتحاول توهم باللي صار عملية براكاج والناس تقول صدقت الحكاية هذه قبل الكشف. الزوجة هذه تقول اللي هو روح معناتها صارت خلافات كبيرة في الدار وهي معناتها قامت بقتله, بعد قامت بالاتصال بأفراد من عائلتها خصوصا خواها اللي تم الاستماع لهم للوحدات الأمنية واللي انكر معناتها الجريمه واللي قال اللي هو تعرض لبراكاج وهزوا السبيطار خاطر تعرض لبراكاج لاركو كان هو معاه معناتها قبل الجريمه بشوي وقبل ما يروح للدار. تم الاحتفاظ بالزوجه، تم الاحتفاظ باخ الزوجه من اجل الزوجه من اجل جريمه القتل طبيعي، واخ الزوجه من اجل التستر وعدم الابلاغ عن جريمه. واليوم معناتها الابحاث باقيه تتقدم لاثبات هل الجريمه هذه كانت بقصد او غير قصد، لكن الثابت اللي الجريمه غريبه الاطوار، غريبه معناتها بالحق ومتشعبه جدا. ولا لفتنا في الوحدات الامنيه اللي تمكنت من الكشف عن اسرار الجريمه هذه، كان ينجم يضيع حق بشر، حق روح بشريه تزهق من غير كانت نجم تتقيد على مجهول جهه، كان ما
0: بركاج
1: تتقيد بركاج
0: بعد اللي حتى كي سمعوه الله يرحمه استجوبوه قال انه بركاج معناها سامحني عندهم صغار
1: عندهم صغار عندهم صغير عمره 6
0: عندهم صغير عمره 6 سنوات
1: ان شاء الله ربي معها
0: والله ربي معها تقريبا متوفي وامه متوقفة وجريمة من هذا كل. شكرا لك برهان يحيوي، تحية لأمنا يعطيهم ألف صحة. نحكيها صارت في القصرين كما قلت لكم، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته.

0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس. تلقى صحيح
1: فصحيح إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا بأخبارنا بالأكتواليتي اللي نقدمه لكم العشرة وتسعة وثلاثين دقيقة. مش كان احنا راهو في العالم الكل اليوم الناس الكل متوجه الأنظار نحو الفيروس هذايا أونتا فيروس اللي برشا حتى فمش كون بدي يشبه بيه باللطف علينا جائحة كورونا. يقول لك هل فما اليوم شبيها ما بيناتهم الاثنين؟ هل اللطف العدوى بتاعو كبير باش تذكرنا بالجائحة هذيك؟ هل احنا تونس زادة كيف اليوم؟ صحيح قاعدين نسمع في الإصابات اللي ظهرت في الكروزيغ هذية فرنسا، معناها يأكدوا الإصابة اللي واحد كان من المسافرين في وسط هالكروزيغ، الانتشار متاعه خلنا نتعرفوا عليه الفيروس هذا، ولأنه ديما يقولون أنه فيروس قديم من الخمسينات. ناخذوا أكثر تفاصيل معاه. شكرا لقبوله الدعوة مدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس. نورتني دكتور، شو أحوالك؟
2: بخير، مرحبا ومرحبا بكل مستمعين.
1: شكرا لك دكتور. قبل كل شيء خلينا نبدا، قبل ما نتعرف عليه الفيروس هو في حد ذاته، هل خط اليوم ياسر ارتبط بالكورونا؟ ما نعرفش علاش، ممكن لانه نعرف علاش، لانه نفسيتنا الكل ماهيش قابله انه نعاودوا نعيشوا الاجواء هذيك اللطف علينا، لكن برشا قال لك شنو هذا فيروس جديد باش يعاود يرجع لنا ايامات الكورونا؟
2: لا توا ولا ما فماش جائحه، معناها لا في البلدان لا في العالم.
1: أيه.
2: بعد ياسر احنا ذا فما شوية التفشي اللي صار في السفينة عن هذيك. أيه. في الباتو بليزانس.
1: أيه.
2: ومن بلوس عنا سوز حاجات أخرين، معناها بعد ياسر على الكوفيد أولا مرض قديم، معناها الفيروس نعرفوهم بكري ماهوش جديد.
1: أيه.
2: ثاني حاجة العدوى متاعه ما يشكي في الكوفيد، احنا السنة رينا بها الكوفيد يبدأ ماشي عبد حداك تقف قدامه يتنفس في وجه عبد جميع عنديه.
1: ايه.
2: هذا لا، هذا معنى أصعب برشا، معنى باش يعدي واحد يعدي عبد آخر.
1: هو أصله من منين، معنى يجينا من
2: هو أصله ساعة كذا ظهر أولا بكري ياسر وقت حرب الكوري، ظهر معنى في الخمسينيات من الأول، تسبب وقتها في برشا حالات مرض، وبعد هما تجم تقول عزلوا الفيروس هذا عام 78 في كوريا الجنوبية، وبعد ظهر زادا في أمريكا، ظهر عام 93 أول مرة
1: الولايات
2: المتحدة. وفما نوع، معناه هو توا الفيروس هذا منتشر وفي القارات الكل، العالم الكل موجود، موجود خاصة عند القوارض، عند قوارض الفيران والجرابعة.
1: لكن أول مرة لكن أول مرة دكتور معناها ينتقل للإنسان، كتقولي أنت قديم
2: هو...
1: أي تفضل.
2: هو في برشة سلالات، في 38 تقريبا سلالة، السلالة هذه أنديز هذه اللي قاوة هي تقريبا موجودة في السفينة، هي اللي تنتقل من العبد العبدية، صعيب ياسر باش يتعدى من العبد العبدة. هو ديما من الفار العبد.
1: أيه؟
2: معناها من القوارض العبيد، أما هذه صارت معناها هذا الحاجة اللي جديدة شوية، اللي السلالة هذه بانديز يجب يتعدى من العبد العبد، ولو بصفة صعيبة، معناها مش بسهولة كبيرة، أما يجب ينتقل من إنسان إنسان. هذا هو عليك، هما توا عطاوه شوية معناها قيمة أكثر من العادة. قبل ما نسمعوش بيه احنا ما نحكيوش عليه جملة.
1: لأنه معناها كان عند القوارض نقول لنا ما
2: ولا
1: لكن هذه أول مرة يتم الإعلان على أنه إنسان مصاب معناه تعدي
2: ولا.
1: هذا هو
2: أي تو تشوف أنت الأرقام في الأرجنتين مثلا يخرج منها الباتو، تلقى كل عام فما 60 70 50 حالة ثانية تقريبا، ديما معناها حالات مش حاجات جدد هذوما. بقى كيف تلمت في الباتو برشا حالات وفما ثلاثة وفيات، ومعناها يلزم يتبعوه مليح، يلزم يثبتوا شنو يحصلوه مليح، وياخذوا المعلومات اكثر معلومات ممكنه من السلاله هذه.
1: لقاحات عنده لقاح ضده او علاج من لا
2: هو ما عندوش، هو العلاج يعالجه معناها الاعراض وكاو.
1: ايه؟
2: هو خاص هو خاطر تو هذا الانديز اللي يبدا موجود في امريكا عنده يمس الخطوره نتاعو كي يمس الجهاز التنفسي ولا القلب، انا في لي كومبليكاسيون نتاعو يجب يمس الجهاز التنفسي ويعطي معناها انسوفيزونس ريسبيراتوار كبيره، ولا يمس القلب ويجب معناها يتسبب في الوفاه العبد بين تقريبا 30% حتى 50% من الحالات.
1: وشو أعراضه؟
2: أعراض هو يبدأ كي الجريب، هو ملول يبدأ كي الجريب قوية خانة، ما عندوش معنى أعراض خاصة به. أعراض اللي نشوفوها في أكثرية الأمراض الفيروسية،
1: واضح
2: فشل أوجاعة الرأس وكل، وفي العادة يبرى معناها ببعض حالات هي تسبب في الخطورة هذه. هو فما زوز أنواع، معناها النوع هذا متاع اللي موجود في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية يعطي خاصة لكمبليكاسيون ريسبيراتوار، كل دي. وفما النوع متاع اللي موجود برشا في أوروبا وفي آسيا يعطي أكثريتها بكمبليكاسيون رينال، معناها مش كلاوي أكثر من الجهاز التنفسي. هذه بالنسبة للخطورة متاعه. أنا من الأول يبدأ كيف كيف الأعراض متاعه تبدأ هي بيدها، وهذا هو معناها الدواء ديما نداويه الحالات، معناها الأعراض
1: نداويه
2: الأعراض مشكلة في الجهاز التنفسي، موسم يتنفس الأكسجين وكان يلزم سوماشين. البقية اللي يمس الكلاوي كيف اللي موجود في أوروبا وآسيا بكم يجب يسمى الدياليز، وكل معناها كل أعراض الخطيرة يداويوها وقتها. ويزم شوية معناها بريفانسيون، معناها يزم رد العباد البر. احنا تو في تونس معناش حالات هذوما،
1: معناها الحالات هذوما لانه احنا نقول احنا القوارض متاعنا ما عندهمش السلالة متاع الفيروس هذية. دكتورة
2: تو معناش احنا حالات هكا ما جاتش معناها في تونس، ما معناش ما معنيين اما يزمنا ديما نكونوا ردوا بينا. يقولوا معناها الفيران يزم ديما البلايس ما خليهمش. هو تو مثلا العدوى تصير باللسخة متاع الفيران، اما يمس الماكلة ولا يمس حاجات المسوه محنا بعد ولا يأكل اللسخة متاعهم كيشيح يدخل في الغبار بوسير، وبعد واحد يتنفسك البوسيرة ذيك المسخة اللي فيها الفيروس بلو في الوسخ متاع الفيران. فهو يقولوا حتى معناه اللي بشي نظف البوسيرة ذيك مدري بالماء، يتلقى اللي عنده وسخ متاع الفيران يبدأ بالماء ما يخليهاش تولي غبرة باش
1: مش يتنفسش
2: معناه. فهمت وردوا بيننا توك. احنا في تونس كما قلت لك معناش ما هو ما توا بالبرة باش ما يزيدش يكسب الحالات، ما يبعدوا على بعضهم الناس اللي عندهم الأمراض هذوما وكاو. كيما قلت لك صعيب راهو باش يتعدى من عبد لعبد،
1: واضح
2: صعيب. ما هوش احنا الكوفيد قبل العبد يبدا في ريستوران ولا في سالة يعدي الناس كل، هذا لا، هذا يلزم فريمون لاصقين في بعضهم، عباد عايشة مع بعضهم يباتوا في فرشو ولا تلقى فرد سبيطار واحد يداوي في عبد اللي نهار كامل معاه يجم يعديه، اما كل مره ولا متعدي ولا لا هذاك ما يتعدي.
1: واضح. يعطيك الف صحه دكتور، شكرا لك. ربي يخليك دكتور رياض دغفوس، نورتني، مدير العام للمركز الوطني لليقظه الدوائيه.

0: جلم دلعويد ورختويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لازم كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.

0: صندوق عجب.
1: عسلامة صندوق عجب. يا جيجي عايز بنتي، يا جيجي فضلت لك عديلي صوتي، راني خرجت نعمل في دورة في المرسى، في مرسى فيل ومرسى بلاج، روحت حزينة من الروايح الكريهة اللي في المرسى، في مرسى بلاج في قلب المرسى، في مرسى فيل في قلب المرسى. يا جيجي بنتي باش نحكي لك، ريحة المجاري وين تمشي وين تمشي وهي تهف علينا، والرجال قاعدة في القهاوي والناس تشري وتاكل من حوانة الماكلة، والريحة لا تطاق.
2: عدوني في صندوق عجب بربي، انا مواطنة من حي الطاحونة. يا اخي جيهن اذا شوف البوبالات، انت تهبط من النقل والبوبالات تضربك تضربك، اذا شوف الكلاب السايبة حالة جراف تفرحك، دخل يا مان على تباس البوبالات نجم يدزوهم التالي. تكلمت امر لله
3: بالله العظيم، نحب نحيي انا السيد اللي صلح الكياس في الرومبوان نتاع المنزل الجديد، ما شاء الله على خدمتك، خليها ركزه، تقول كان خليتها حفره نهربوا منها خير، ما شاء الله على الدبلوم اللي عندك تاع تصليح الكياسات، هذا كان ثم شكون يراقبك اصلا كيفاش تخدم؟ مناش تاع كراهب احنا وخايف، منين باش نجيبوا قطايع على كراهب منين؟
4: الو شي عجب، كان نعاملوا المواطن كيما كيران الشنوى، نقراو له الحساب، راهو تونس لاباس، بعد ما نكراها بالدقدقت قمنا نسمعوا في الدودان، فيقوا يا ناس على ارواحكم، ربي يحسن الحال وبرا، وشكرا مزيك. صندوق عجب.

0: كل يوم وحتى لنص نهار إن شاء الله تكونوا متونسين بنا. شميس اليوم ودرجة الحرارة اليوم باش ترتفع. نجم أقولكم إنه خاصة في الجنوب معناها صيف مصيف. نعطيكم التفاصيل بعد شوية ملا نعملوا بوان ميتيو من المعهد الوطني الرصد الجوي السنة وزادة أستو سونتي في ساعتنا الثالثة. خليكم معنا.
1: صباح الناس مع ليتر حالي.
2: تراجع الولادات في تونس. آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورا التوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الأجيال اللي سبقتهم. وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة. وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة. يعني أقل من زوز صغار تقريبا. وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه وشنو أهم المخاطر وباش نفسروا تراجع الولادات؟ هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف من المستقبل والمسؤولية طول المسار الدراسي ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي أثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرب الاقتصاد؟ وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها أو غيرها من الحلول؟
3: حتى احنا باش نقولوا كل وراء فرما باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ. ما يلا غالب الظروف المادية تحكم ان راه الأسباب مادية بحتة. اكزامبل انا جايبة كان بنية ولاي لأسباب مادية الحقيقة. بريمو ما عنديش شكون يشد لي وسكوندو انا وزوج موظفي هذاك حد الجهي تفتح زوج صغار ان شاء الله نعيشوهم. طب انا ماذا بيا راني جبت اكثر انا مادية محكوم فيه. باركونت راه مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9. يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخليه.
4: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا. هو واحد توا اللي يجيبوا في ديفيسيوني باغون خاطر ما يخلطوش على مصروف الثين.
5: تغير العقليات كان الاب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزيت صغار كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو يقول لك نقام عند الكبر. قبل يعيش كما جاء في لغتنا نحن توا يكبر شيمنا فيه توا يجيب قاسمو. اليوم عاش نحبوا معناها قاس مباركة نحب نقري قراية بيه نحب نلبسوا لبسة بيه وندخلوا يترينا في كور ولا ميزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو بيه. معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
2: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس. The Comedy Nights revient au Radisson Blue Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
6: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pas, eh, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le biche qu'on est. Comment je peux te comprendre comment je peux te comprendre là. Moi c'est Mamadou. Écoute-moi Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
1: Billetterie et informations sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blue Tunis et Mosaïque FM. D'abord, la fréquence RACM WEHA DU TOURES, Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
7: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 6 سنوات مع خطيئة مالية ب20,000 دينار في حق متسولة وسط العاصمة من أجل تهمة الاتجار بالأشخاص وذلك على خلفية تورطها في استغلال أطفالها القصر في عمليات التسول. وتعود ملابسات الملف إلى رصد المتهمة وهي تعمد إلى توزيع أطفالها القصر في نقاط حيوية وسط العاصمة وإجبارهم على السجدان مرة تحت ظروف قاسية لجمع مبالغ مالية تعود إليها بالكامل. في أبرز الأخبار على صعيد الدولي، بريطانيا تفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الروس وعاملين في الإعلام ومنظمات وتستهدف مواصفاتها ببرامج للشباب يديرها الكرملين وشبكات دعاية وكيانات متورطة في ترحيل أطفال أوكرانيين وتلقينهم أفكارا معينة. ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 22-2000 فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة في إطار نظام العقوبات المفروض على روسيا في محاولة لتعطيل أنشطة روسيا ومساعدة أوكرانيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس تقول إنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين. تجارة الأدوية المزورة تتوسع في دول عديدة في أفريقيا بوتيرة مقلقة وسط تحذيرات دولية من خطرها على حياة ملايين المرضى، خاصة مع استهداف الأدوية الأساسية والحيوية. ومع ضعف الرقابة الصحية واتساع السوق الموازية، كشفت عملية دولية قادها جهاز الانتربول عن نشاط متزايد لشبكات إجرامية تنشط في تهريب وترويج الأدوية المغشوشة داخل القارة الأفريقية. تقرير غفر العكرم.
8: تتوسع تجارة الأدوية المزيفة في إفريقيا بوتيرة مقلقة وسط تحذيرات دولية من خطرها على الصحة العامة، خاصة مع استهدافها للأدوية الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المرضى في القارة. فقد كشفت عملية أمنية دولية قادتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول وشملت 90 دولة عن مصادرة أكثر من 6 ملايين جرعة من الأدوية المغشوشة وغير المرخصة بقيمة تجاوزت 15 مليون دولار، إضافة إلى إيقاف 269 شخصا وتفكيك 66 شبكة إجرامية. ركزت الشبكات الإجرامية على أدوية حيوية مثل المضادات الحيوية وأدوية الملاريا والمسكنات، مستغلة ضعف الرقابة الصحية وارتفاع أسعار العلاج النظامي. وضبطت السلطات في بوركينا فاسو 100,000 كبسولات المضادات الحيوية المغشوشة، فيما حجزت كوديفوار طنا من دواء إيبوبروفين المزور، بينما اعترضت الكاميرون آلاف القوارير المشبوهة الخاصة بعلاج الملاريا. كما كشفت العملية تنامي بيع الأدوية المزيفة عبر الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تعطيل نحو 5700 موقع وصفحة وحساب إلكتروني كانت تستعمل لترويج هذه المنتجات. ويحذر الانتربول ومنظمة الصحة العالمية من أن هذه الأدوية قد تكون منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين أو تحتوي على مواد خطيرة، ما يجعلها تهديدا مباشرا لحياة المرضى، خاصة في الدول ذات الأنظمة الصحية الهشة. وتعكس هذه الأزمة وفق خبراء تدخل الفقر وضعف الرقابة واتساع السوق الموازية في وقت تتحول فيه تجارة الدواء المزور إلى واحدة من أخطر أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
7: نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: لحظه و 13 دقيقه تصويت استو سانتي على موزايك اف ام. أستو سانتي فرحان يكون بحضنا اليوم دكتور مهر مشرقي طبيب أسنان. صباح الخير دكتور.
1: أسلام مدام.
0: شحوي لك صباح.
1: الحمد لله شحوي.
0: الحمد لله يا ربي. مش نحكيه على ليغوتير دونتير.
1: أي.
0: اللي ماذا بيه المواطن يفهمها مثلا يقول لك وقتاش نستحق كوتير على أباري دونتير مجعولة لشنو الأكثر لكا خطر قاعدين تشوفوا فيها وكأنه بكثرة اليوم. كان فسروها معناها.
1: الجوتير دونتير هي تريتمون اورتودونتيك يعني باش يصلح بيه الانسان كان عنده دي انومالي في سنه يعني معوجين فما دي دياستيا من الفلجات سنه روتاسيون سنه خارج سنه داخله دونك صلحوا بها الحكايه هذه هي برسك نفس البرانسيب تاع لي زاباري مي تكنيك اخرى دونك العاد اول حاجه يلزمنا يعني ان ايتود باش نقاوم بها الحاله نتاع الباسيون تاعنا دونك نستحقوا ديما دي راديو دونك هاك علاش ديما البارتنير نتاع الراديولوج اللي يعطينا لي راديو اللي حشنا بهم بالمناسبه نوجه تحيه للصديق الدكتور رياض عياري دونك راديولوج عندنا دونك وغاديك من غاديك ناخذوا لي راديو نتاعنا نعمل ايتود نشوفوا شنو يستحق الباسيون دونك بالنسبه للجوتير هما حاجه اختياريه للباسيون دونك ما نجموش نقولوا شكون يستحق جوتير شكون يستحق اباري دونتير كلاسيك دونك اي انسان نجم يستحق اي انسان عنده مشكله في سنيه يستحق ميس سي تان شوا يعمل الباسيون معناها مرتاحه كيك عايش بحياته هذيك وبيا يحب يحسن ولا يحب يبدل ولا دونك نلتجئوا للتريتمون اورتودونتيك سوا جوتير ولا كلاسيك دونك هنا نخيروا الباسيون ما بين لي دو معناها سوليسيون ذوما وديما الشوا نتاع الباسيون بيان سور يرجع للبيدجي نتاعو اول حاجه وثاني حاجه ديسپونيبيليتي نتاعو في باش يجي للكابينيت
0: معناها نحكي بالنسبه لاباري يكون اكثر انتظام معناها لازم على الاقل مره في الشهر
1: أي.
0: يرجع للدونتيست نتاعو خلينا باش يكبس دونك يفهمون اللي عاملين
1: اباري لاكتيفاسيون يعمل اكتيفاسيون
0: احنا تسمع عنا احنا لي باسيون باش يكبس لاباري نتاعو سينون بالنسبه للغوتيير دونتير ما فيهش انه الانتظام في لي رونديفو هذوما
1: فيه وما فيهش دونك لافونتاج تاع لي غوتيير دونتير انك تنجم انت مثلا بار اكزومبل نقولوا نحنا ان باسيون مثلا يعيش في الخارج ويحب يعملها في تونس دونك خاطر في تونس بيان سور الكلفه باش تكون اقل برشا من وين هو يكون دونك ينجم نعمل ليتود نتاعنا ياخذ الباك نتاعو معناها النومبر دو غوتيير سا دي بون احنا بون علاش قلنا ليتود بليتود نعرف قداش من نومبر دو غوتيير معناها مش ماهيش نفس
0: سيكا باركا فما حسبة في الشهر تنجم مثلا لو فلجة مثلا بين سنين الفذا في الشهر مثلا نجم نربح الكلك هكا
1: اي هكا فما حسبة سا دي بون احنا والكام تاع الباسيون سي كاباركا ما تنجمش نقول لك انا نقول لك انت مثلا باش تربح مثلا 1 مليمتر في الشهر يجيني واحد اخر يقول لي اش بي قلت لها 1 مليمتر وانا هاكا ما تحركوش سي كاباركا دونك ما تنجمش
0: تحكم ماهيش غوتيير وحدة
1: لا ماهيش غوتيير وحدة لا
0: هي في كل ايتاب تتحول
1: ستان باك ستان باك مثلا نجم يكون 15 غوتيير 20 غوتيير 30 غوتيير سا ديبون انت والكا دونك على هذاك يعني هي شنو باش شاك غوتيير تاخذ بوزيسيون تاع دي دون وتحركهم تجي اللي بعدها تكمل الخدمه نتاعها دونك بشويه بشويه حتى توصل انت للريزلتا فينال
0: هي شفافه

0: نقولوا
1: ترانسبارنت
0: معناها تتركب شو معناها هكا كلها تدخل في
1: تلبس الفم تلبس هي تاخذ ناخذوا السكانر انترا اورال ناخذوا السكان نتاع الباسيون وتتعدى بمراحل اللي هي الامبريسيون 3 دي وما الى ذلك معناها فهمتني ونخرجوا الجوتيير هذوما هما مصنوعين من دي برودوي معناها ما يضروش ماهمش ضارين للفم نتاع الانسان ويلبسها يركبها مينيموم يلزم يلبسها 22 زور بار جور اي نحاها كان في الماكله
0: ينحيها في الماكله
1: اي يلبسها ليل ونهار خاطر انت باش تعطي فورس الفورس هذيك اذا انت ما تلبسهاش دونك ما فماش
0: اما اللي يظنك ما يفيقش بيك
1: ما يفيقوش لا لا, لا. بون اللهم باش تثبت سي نورمال باش تتكلم بها
0: معناها كنت هكا مع عبيد ما تفيقش ومعناها تنجم تلبسها كيما من الفوق كيما من
1: التلفزيون الاثنين ما تنجمش الفوق هكا هو اللوت هكا خاطر ديما عندنا لوكليزيون اللي هي التسكير نتاع الفم لازم نرسبكتيوها ديما حسب ما باش تحرك الفوقاني تحرك معها اللوتاني باش تجي ديما التسكير تبقى بعضها سينو يولي الفم ماهوش لوكليزيون التسكير نتاع الفم ما تجيش تبقى صحيحه
0: وهون يظلي فما لو كونفور شويه بالنسبه للباسيون على لاباري دونتير العاديه معناها
1: ارتح في الكوتي استيتيك وكوتي زاد ايجيان والايجيان زاد خاطر اشاك فوا خاطر لاباري كلاسيك فيها معناها بوكو دو كومبوزون اللي هما لي زارك لي براكيت لي فيل لي شانيت لي ليغاتور برشا حاجات دونك هنا باش تستغنى على هذاك الكل وتاخذ حاجه واحده تحطها اون بوش مي انا قلت لك كل حاجه عندها لي زافونتاج لي زانكونفينيون نتاعها دونك لي غوتيير باش تلقى لي زانكونفينيون مثلا ما تنجمش تصلح لك حاجات الكل مثلا لي زانومالي الكل اللي موجودين في الفم معناها فما حاجات يزمك لاباري كلاسيك معناها زي
0: اما اسهل لي كان نقول لك شو ما الحاجات اللي يمشيو مع الغوتيير دونتير ولا تقول لي خلينا نقول لك شو ما الحاجات اللي ما تصلحهمش الغوتيير دونتير هوني مش حتى لو باسيون مثلا ولا فيتور باسيون اللي يسمع فينا توا يقول لك اي صحيح دكتور انا عندي هكا دونك زعما تمشي معايا ولا لا
1: سا ديبون معناها المشاكل برشا هما مشاكل برشا معناها نقولوا نحن دي دي اس تي فلجات صغار يتسكروا دو معناها خارجه شويه داخله شويه روتاسيون معناها دائره فما مرات
0: سنه فوق سنه مثلا
1: تتصلح ما تاخذ اكثر وقت
0: سنه تطلع الفوق
1: لا صعيب هذيك معناها الداخل يلزمك تجبدها صعيب شويه معناها يلزمك افونسي بالكدا ويلزمك برشا برشا برشا دونك باش تلقى انت الوقت اكثر من اللازم دونك وتعب باش يولي اكثر والكلفه باش تطلع خاطر انت لي نومبر دو غوتيير دونك باش يزيد
0: ينجموها يعني. صغار خاطر تو نشوفوا معناها في لاباري يعملوها صغار
1: يعملوها
0: هو نورمالمون ابارتير من انا عمر
1: ديما نرجعوا للراديو الاولاني هو اللي باش يعطيك يندرى خاطر العمر ماهوش هذاك اللي نمشيو به احنا عندنا اجو سو نخدموا به فما اجو سو هو اللي نخدموا به
0: عمر العظم
1: وزاد نشوفوا النمو نتاع السنين كمل النمو نتاعهم وقت النجم نعم معناها دونك انت تنجم تشوف يقرا مع ولدك مثلا واحد مركب اباري تقول ايه. ياهو مركب اباري ايش بيولدي ما نجمش
0: يركب اباري انا سعر سعد تجيني الباهت نقول انا نتخيل العمر مربوط بالكاري مثلا نقول نتاع السنين الصغار
1: لا لا, لا لا لا
0: هو دونك عمر العظم
1: فما عمر نتاع العظم اللي وقت النجمو سينو وقت نولي نمشيو نلتجوا للانترسبسيون اللي هي ديزاباري زاد اموفيبل يركبوا يتنحاو للصغيرات يستعملوا من الصغيرات في عمر معين زاد فما عمر اسيل دو باس ما عادش ينجم يعمل الانترسبسيون هذه اللي هي حل باهي برشا مي اكونديسيون يبدا فما مازال صغير الباسيون وفي عمر معين خاطر اذا تفوتوا ما عادش دخلت واذا قبل ما عادش نجم
0: عليه ما عادش دخلت دكتور معناها عمر العظم يحكم
1: العظم يعطيك الصحه عمر العظم دونك ما عادش خاطر الانترسبسيون على جي على اللوس وعلى ليدون دونك اذا انت عندك مثلا العظم الفك نتاعو صغير نجم نحلو فيه شويه اذا مثلا الفك نتاعو كبير نجم نصغرو فيه شويه
0: هذاك نقول معناها العمر نتاع العظم قداش لازم يكون
1: ما اقل من 9 سنين 10 سنين انا قلت قديم مرات تلقى 11 سنه ومازال
0: فوالا
1: سي دونك تو دي بون معناها نطلبوا راديو دو لا ما تقول لي تدخل اليدين في السن نطلبوا راديو دو لا ما
0: خاطر غاديك باش تعرفوا العظم
1: لا نعرفوا لاجو سو نتاعو براديو دو لا ما اللي هو يعطيها بيان سي نرجعوا للراديولوج اللي هو اللي يعطينا لاجو سو بالضبط نزيدوا نثبتوا معاه نحن وعلى ضوء ذاك لانسيو الخدمه اللي باش نخدموا ياندرا باش نخدموا الانترسبسيون ياندرا الملتي باغ ياندرا لي غوتيير.
0: ميرسي بوكو يعطيك
1: الصحه
0: مدام عايشه دكتور. ميرسي دكتور ماهر مشرقي طبيب الاسنان على غوتيير دونتير. وقتاش تستحقهم بخصوص من انا عمر حتى بالنسبه للصغار اللي قاعدين يتفاعلوا معنا وقتاش تعمل اباري دونك هذوما سي دو كاباكا كما قال الدكتور. لكن مهم انه ناخذوا عليهم فكره تعودوا تسموها وتلقاوها لاستيوس بتاعنا اتي سونتي على السيت بتاعنا www.mosaikef.net.
2: Astuce santé. Astuce santé. Smehness.

0: الناس بيسيتي فرعون مع ليتر حالي.
1: تراجع الولادات في تونس. آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورا التوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الأجيال اللي سبقتهم. وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة. وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوز صغار تقريبا، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه؟ وشنو أهم المخاطر؟ وباش نفسروا تراجع الولادات، هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف والمستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي، ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي يأثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرب الاقتصاد؟ وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها أو غيرها من الحلول؟
2: حتى احنا باش نقولوا كل راه طرما باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ، ما يلا غالب الظروف المادية تحكم. أنا نراها الأسباب مادية بحتة، إكزامبل أنا جايبة كان بنية ولاي لأسباب مادية الحقيقة، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو أنا والزوج موظفين، هذاك حد جهي، تفتح زوج صغار إن شاء الله نعيشوهم، أنا ماذا بيا راني جبت أكثر، أنا ماديا محكوم فيا. باركونت راهم مازالوا في المدن الداخلية قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9، يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخلية.
3: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا، هو واحد توا اللي يجيبوا في ديفيسيوني باهم خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
4: تغير العقليات، كان الأب قبل يعتمد على الصغيرات يجيب بزية صغار، كان يعتبر أنه الصغيرات هذوكم هم الضمانة متاعه، يقول لك نقام عند الكبر، بل يعيش كما جاء في لغتنا نحن تو يكبر شيمنا فيه تو يجيب قسمه. اليوم ما عادش نحبوا معناها قسمه بركة، نحب نقري قراية باهية، نحب نلبسوا لبسة باهية وندخلوا يترينا في كور ولا ميوزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو باهي، معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
1: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فرع من نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس صباح الناس.

0: مليون بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني
1: موزيك فام

0: المزيكا والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: حتى لنصف نهار معكم كل مستمعينا ل 11:37 دقيقة. كما قلت لكم اليوم درجات الحرارة نجم نقول عليها في ارتفاع تفوت المعادلات العادية يظهر لي، وخاصة في الجنوب. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيان وصباح الخير. كيف مستمعي ذات مزيك؟
1: اللي قلته فيه شوية مصحيح،
2: في شوية صحيح وشوية غلط.
1: أبدأ لي بصحيح زعما مش تزلي المورال وبعد كمل لي صلح لي الغلط.
2: نحن اليوم تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي يسير في تيارات من القطاع الجنوبي، قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. واليوم طقسنا يتميز باستخراف العوام الجوية وسحب عبر أغلب المناطق مع ارتفاع في درجة الحرارة. الارتفاع خاصة في مناطق الشمال والوسط، في الجنوب مهم ارتفاع كبير نظرا للأيامات اللي فاتوا كانوا سخونين.
1: يعني الارتفاع مش يفوت المعادلات العادية بقديش؟ يعني مش نحسوا حتى مقارنة بالبارح.
2: اليوم الحرارة تروح ب 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و36 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. اليوم في تونس العاصمة باش نوصلوا 34 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية بحوالي 8 درجات.
1: بحوالي 8 درجات. صيف نجي على بكري. صيف نجي على بكري. معناها إذا ما درجات حرارة متاع شهر جوان جوليا
2: هكاك. اي البارح في تونس العاصمة احنا سجلنا 28، اليوم سجلوا 34 درجة، أكثر من المعادلات العادية بحوالي 8 درجات. المعدل العادي متاع تونس العاصمة في شهر ماي هو 25 درجة. بالنسبة للغدوة نتواصل الغدوة، خاطر فما ارتفاع في الغدوة، فما تسربات هوائية باردة من القطاع الشمالي تساهم غدوة في انخفاض في درجة الحرارة.
1: مش ترجع كما نهار الأحد.
2: صحيح. غدوة انخفاض درجة الحرارة تراوح القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و32 درجة قرب بقية الجهات، وتصل ل 38 درجة في أقصى الجنوب. غدوة في الطقس تكون طقس مغيم جزئين على كبل المنيت. كيف نهار الأربعاء توصل الانخفاض في درجة الحرارة. نهار الأربعاء ونهار الخميس فما انخفاض في درجة الحرارة، انخفاض تدريجي وملحوظ.
1: واضح انخفاض، معناه ديما أنا نقارن مقارنة بين اليوم اللي باش يكون معناها أكثر بثمانية درجات على البارح، معناه باش يكون أقرب للبارح لنهار الأحد.
2: هو اليوم هو اليوم ارتفاع في درجات الحرارة أكثر من 8 درجات من المعادلات العادية، بينما غدوة 3 و4 و5 باش ترجع المعادلات العادية وتنخفض تدريجيا.
1: واضح واضح، هذا هو. شكرا ليك سي سليم، يعطيك ألف صحة. سليم بن ميلاد شكرا ليك من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: انا بس ما حبيت نهني اختي بعيد ميلادها اليوم، قلها كل عام وانتي حياه خير فيهن، ان شاء الله ربي يصبرها ويحضرني في فرحتها. عايشك يا جيهان ميرسي موزايك، ان شاء الله نهاركم مبروك.
2: عيد ميلاد صاحبتي فاطمه الجنوني، وقل لها ان شاء الله كل عام وانتي حياه بألف خير، ربي فضلك للاولاد ان شاء الله بطول عمرك، صاحبتك وعشيرتك عافيه الشرودي.
3: نحب نقول لرحاب بنت اختي رحاب الحجري، كل عام وانت حي بألف خير يا احلى رحوبه، وان شاء الله العقبه لمية سنة.
4: انا حياه من هواريه، نحب نهني ولد عمي ونقول له يا رضا كل عام وانت حي بخير، الله لا يحرمنا منك، والعاقبه لمية شمعة باسمي وباسم اولادك محمد امين ويوسف.
5: وي بخير مزيك، اليوم ل 11 ماي، حبيت نقول كل عام وحبيبتي وصديقتي وبنتي حنونة كل عام وهي حي بخير، ربي يفضلها وربي يفضلها لي، ان شاء الله كل عام وهي حي بخير.
6: بخير مزيك فيه، انا سلوى الحجري من تكلسة، حب نهني بنت خويا نيرال الحجري بمناسبة عيد ميلادها، تعمل 5 سنين، ونقولها كل عام وانتي حي بألف خير وربي خليك لينا يا روح عم توت.
7: انا زهور من منزل سنين، حب نهني ودي ريان بديش بادي دورا سنين، ونقول ان شاء الله كل عام وانتي بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى. يخسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: نفرحوا معاكم زادة كيف كيف، وقولوا للناس الكل اللي مولودة اليوم تحتفل بعيد ميلادها كل عام وانتي حي بألف ألف خير. ميرسي الفاطومة ليك العادات، حضرنا ديما لانيفرسير في صباح الناس. ميرسي الكريمة كانت معنا في الستاندار، ميرسي الحسام في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك، ليكم اللي تبعتونا. ألكسندري ألكسندرا آخر تيتر اليوم معنا، كلو كلو على موزايك اف ام. كلو فرانسوا

0: سيتي.
1: هذه معجزة المهدية نفسها.
2: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
3: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
4: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسوا كل يوم صباح.
5: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
6: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
7: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
8: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
9: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
10: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
11: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
12: بابا يكومون الفواياج ان باتو.
13: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخي، وبالوي في مكونكتي.
14: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
15: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
16: تيهاك زيه وعمل جو.
17: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
16: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
17: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
16: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
18: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
19: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
20: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
21: تدلل جيون
22: ايام دللنا.
23: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض تنجم تعيشو صيف السنة. مالك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. تنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
24: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
25: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد عموما، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن. والدكتور دغفوس يضيف في تصريح لهيبة الخميري أن تونس لن تتخذ في الوقت الحالي أي إجراءات وقائية خاصة، مؤكدا أن المصالح الصحية تتابع بدقة كل التطورات، ويضيف أن انتشار العدوى صعب بين البشر.
0: هو تو شفنا اللي حالة بركة موجودة هي الأولى في فرنسا. هذا الفيروس موجود بكري في القارات الكل في العالم. تبقى الحالة جديدة هذه انت خاصة سلالة تنبيذ اللي هي تجم تتعدى من عبد العبد. صار فيها أول حالة هذه في فرنسا. شنو اللي مش يصير؟ مش يصير تتبع معناها بقرب معناها في بلادهم في فرنسا. احنا في تونس ما فماش إجراءات خاصة باش ناخذوها، خاصة كونه حتى المنظمة العالمية الصحة تويكا ما طلبت من حتى بلاد باش تاخذ إجراءات خاصة على الحدود، وما حتى في فرنسا ما همش ياخذوا إجراءات خاصة على الحدود نتاعها. دونك احنا نتبعوا هذاك الشيء يلزم اللي نطمئنوا به كونه الفيروس هذا ما عنده حتى صلة بالكوفيد، خاصة الانتشار نتاعه والعدوى. نعرفوا اللي مثلا الكوفيد عبد كي يتعدى حذاء عبد آخر اللي يتكلم قدامه يجم يعدي، قال لكم هذا معناها يلزم يقعد معه برشا ولا عايش معه فردار مدة طويلة، ما يتعداش بسهولة. نعرفوا يتعدى خاصة من القوارض للعباد، أما باش يتعدى من العبد لعبد تكون بصعوبة كبيرة. معناها الحاجات هذوما الكل نعرفوهم ونعرفوا عليه كل شيء، وكما فما عندناش علاش نتفاجئوا أكثر من اللي.
25: وزارة الفلاحة تفيد بأنه من المتوقع تواتر كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري في أغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، وزارة الفلاحة توصي منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمدوات الوقائية والعلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرب. والوزارة توصي الفلاحين أيضا بمراقبة حقولهم بصفة دورية والحرص على إعادة المدوات كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور المرض، مع مراعاة مدة فعالية المبيد المستعمل قبل إعادة المدوات. في الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يؤكد أن السلام في المنطقة بأسرها بما فيها لبنان ليس مطلبا مبالغا فيه، ويشير أن طهران تركز حاليا في مباحثاتها على إنهاء الحرب. من المنع إلى التتويج، وثائقي أطباء غزة يتحصل على جائزة بافتا 26 2000، ويرصد التعذيب والتنكيل بالطواقم الطبية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة منذ أكتوبر 23 2000. تقرير هيب الخميري.
1: فاز في المغزة أطباء تحت الهجوم الوثائقي بجائزة أفضل برنامج للشؤون الجارية ضمن جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون سينما وتلفزيون بافتا لعام 2026، ويكشف الفيلم الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأطباء في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، وقد أعد لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، لكن الأخيرة ألغت بثه في جوان 2025 بزعم عدم حياديته وتورطه بالانحياز قبل أن تقوم القناة الرابعة البريطانية بعرضه. أفادت الشركة المنتجة للفيلم في بيان آنذاك بأن الوثائقي حصل على تاريخ بث 6 مرات على الأقل، وخضع لعملية تدقيق شاملة قبل أن تلغي بي بي سي عرضه، واتهم مؤسس شركة الإنتاج القناة بعرقلة الصحافة وكتم الأصوات. ويتضمن الفيلم الوثائقي غزة أطباء تحت الهجوم لقطات وشهادات تظهر أن الأطباء والفرق الطبية في غزة لا يحرمون من حماية القانون الدولي فحسب، بل يتعرضون أيضا للاستهداف والاعتقال والتعذيب المتعمد على يد قوات الاحتلال الصهيونية. يشار إلى أن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة قد ذكر أن عدد شهداء الطواقم الطبية بغزة منذ أكتوبر 2023 بلغ نحو 1581 شهيدا، مشيرا إلى تعرض 362 فردا من الطواقم الطبية للاعتقال منذ بدء الإبادة، من بينهم 88 طبيبا.
25: في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر قليل الاضطراب فمضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 31 و36 درجة في بقية الجهات، وتصل إلى 39 درجة في أقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماغ، كونوا معنا.
2: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: نوفي ورداني.
1: يا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. ميدي ماغ الحصه اللي تواكب الاخبار وتعطيكم كل التفسيرات والتحاليل اللازمه باش تفهموا شنو صاير في تونس وفي العالم. مثلين حتى للجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. سينجي زعيري مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
1: شنو احوالك؟
2: الحمد لله.
1: سي خليل شنو احوالك؟
3: اهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا اخويا.
1: مرحبا مرحبا سي نهاد جندوبي.
4: صباح النور نوفل، مرحبا وبدايه اسبوع موفقه للجميع ان شاء الله.
1: سي سلاح سكوحي مرحبا.
5: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسلم مزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين، ومرحبا بالصيف.
4: ايش خليك لابس له
1: سي عبد الناصر؟ شكرا ليك. لو كانت عادي هو معناتها مرحبا بالصيف ولابس باليدين ونحى اللبسه، معناتها انا كنت لابس حاجه اخرى الفوق.
5: دودون.
1: دودون. دودون دودون.
5: لا ما اخذت الطقس، ما عنديش فيه ثقه.
1: ما عندكش فيه ثقه، واضح. سي سليم سمعي في اخراج الحصه، سي عبد الناصر في الاخراج الرقمي. مرحبا مرحبا مرحبا. باش نرجعوا الاخر واهم الاخبار، باش نحكيوا على الاقتصاد في الطاقه ومشاريع اللي عملتهم الدوله، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش نحكيو عليها، باش نحكيو على وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج يحكي على ضرورة الشراكة التونسية الأوروبية المتوازنة. شنو معناتها؟ هل تونس عاملة براد فير من الاتحاد الأوروبي ولا شنو معناتها كواليس التصريح هذا؟ في الصميم باش نرجعوا للمسلسل اللي ما حبش يشوفها، وسط معارضة عربية وأوروبية اللي فتح مضيق هرمز بالقوة، هل تنجح ورقة الفرصة الأخيرة في حل الدوسي؟ يا ربي تكون اخر مره باش نحكيو فيه على الفيروس جديد، وباش نسالوا شويه اسئله، هل هو فيروس بالحق؟ معناتها حتى الاذاعات العالم الكل يقولوا بشويه بشويه، ساعات الرجال السياسي يحبوا يخوفوا، يقول لك فيروس وخطر وكذا، هل باش يرجع يعمل لنا كيما كورونا ولا مجرد اشاعات؟ باش نحكيو على كل التفاصيل، وباش يكون معنا استاذ علم الفيروسات دكتور محجوب العوني. في ما فاتك شيء، باش نعيشوا زوز لحظات حاسمه في الفار البارح في الدربي والبارح في البطوله الانجليزيه. قرار الحكم في الوقت الضايع ربما حدد شكون باش ياخذ البطوله لهنا ولا غيره. في اصل الحكايه باش نرجعوا العام على وفاه كافون تعد عام وبرشا حكايات. خلينا نبداو بالاخبار تو بسرعه. دقيقه نيوز معنا هدا.
0: دقيقه نيوز
6: دقيقه نيوز
0: دقيقه نيوز.
4: نبدأ أخبارنا بالحديث عن الديوانة التونسية اللي تمكنت من رفع نحو 4000 قضية ديوانية في الثلاثي الأول من العام هذا، تجاوزت قيمة المحجوزات في إطار القضايا هذية 51 مليون دينار، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة. نحكيو على أموال بضائع من بينها أكثر من 700,000 يورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80,000 خرطوشة و 148,000 قطعة ملابس جاهزة. في نفس التصريح ولا ناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري للتاب، يقول ويأكد على أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية ما شهدت حتى تغيير إلى حد الآن مقارنة بالسنة الماضية. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس وروسيا إلى أكثر من 1.8 مليار دولار، إلى جانب تنامي حضور المنتوجات التونسية. نحكي هوني على زيت الزيتون في السوق الروسية وعودة اهتمام السياح الروس بالوجهة التونسية رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة. وخماك دو سفير روسيا بتونس للتاب الدبلوماسي الروسي أكد تمسك بلاده بما وصفها بالشراكة المربحة للطرفين مع تونس، أشار إلى جانب في جانب آخر إلى انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 17 روسيا العالم الإسلامي واللي بيكون من 12 إلى 17 ماي بمدينة غازن الروسية. شركة النقل بتونس تدعو المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية مجددا بالمحطات في السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملك مشترك يتقسمه للجميع. هذا بعد ما رصدت الشركة مجددا تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات في السكك الحديدية أيضا، الشيء اللي تسبب في عرقلة العمل المبرمج واستوجب تدخل فريق التنظيف الليلي لتولى إزالة الفضلات هذه، وتم تسجيل المخالفات وفق شركة نقل تونس في الآونة الأخيرة بمحطات السعيدية، خزندار، صناعات التقليدية والدندان بالنسبة للخط المترو رقم 4 ومحطة المرسى الجوية بالنسبة لخط التجيم. تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أنه الجفاف في تونس ما عادش مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي. البنك الإفريقي للتنمية يقدم استراتيجية متكاملة لمجابهة التحدي هذه، من أبرزها إصلاح منظومة الحوكمة عبر توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة باش نجاوزوا تشتت القرار، والتوسع في تحلية مياه البحر وتعزيز إعادة معالجة المياه المستعملة، إضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد المائية اللازمة وتطوير أنظمة تأمين لفائدة الفلاحين لمواجهة المخاطر المناخية. مصدر أمني مسؤول يفيد للموزايك أنه تلميذ في 17 من العمر فارق الحياة بعد غرقه في بحر قربة. وفق ذات المصدر فإنه المعطيات الأولية تفيد بأنه 3 تلامذة أصدقاء توجهوا للبحر للسباحة استغلوا ارتفاع درجات الحرارة، لكن التيارات البحرية جرفت صديقهم وما تمكنوش من إنقاذه، رغم أنهم بادروا زوز أصحابه بطلب الحماية المدنية. تم انتشال جثة الفتاة، يتم تحويلها لاحقا إلى المستشفى المحلي بقربة. وإذا

0: من الدولار ويتسمى حاجة بها، ولكن روسيا ماهيش معناتها بلد كبير مقارنة، يعني ما خلطش للتوب ثري. فرنسا أكبر بعدة مرات، إيطاليا أكبر بعدة مرات، الصين أقوى بكثير من روسيا، ألمانيا أقوى بكثير من روسيا، الجزائر قريبة روسيا بعض السنوات ولكن أكثر، وتركيا أكثر من روسيا، ثم تجي في المرتبة بعدهم روسيا ضمن الكبار، ولكن مش من الكبار.
1: مش من الكبار لأنه تونس ما كانش سوق تقليدية.
0: وبالله سي خليل وديما وتصدر تونس زيت الزيتون. فديت أنا ما عنا كان زيت الزيتون.
1: هو الجلال أكثر رواج أو نفاذ إلى الأسواق العالمية، وهذا حاجة باهرة.
0: لا حاجة باهرة بلحظة. عنا بعض المنتجات الصناعية ومعدات صيد ومنتجات غذائية نصدروا لهم. أما ديما تيم حتى انا نحبوا تولي عنا بار زيت زيتون حاجات نخدموا عليهم.
1: حاجة اخرى ابار
0: اسمات
1: هم عروض روسية واسرار روسيا على التعاون مع تونس استراتيجي
0: المستقبل كما الصين وكما كذا
1: البنية الاساسية المائية اللي احنا كما قال في الاخبار سيناد حاشتنا بها برشا، معناها الروس مختصين بالملياح في البنية الاساسية
0: اي جستمو الصين
1: وكانت عندنا معاهم تجارب ناجحة.
0: ماذا اقصد سي خليل؟ اقصد انه كيما الصين حكينا عليها نفس الشيء، كيما روسيا فما مناجم نتاع تعاون قادرة تونس انها تستثمرهم، والى حد الان الرقم راه مهم ولكن ليس مهم. معناتها روسيا البلد التاسع والعاشر في التعاملات اللي نجموا نستغلوه، كيما الصين نجموا نستغلوه وتتحل مشاريع وغيره. هذا نقصد ما نحبش يكون تعاوننا مع روسيا مجرد بلاغ سياسي نتاع وان هذا التعاون وكذا وكذا. فوالا لازم نمشيو اكثر. باش نسالك سؤال اخر بالله سيدي، وانت مسؤول تحرير شركه نقل تونس، تدعو المواطنين الى عدم القاء القمامه والفضلات المنزليه بالمحطات، مش يحشم الخبر هذا؟
2: يحشم صحيح
1: اي، ولكنه موجود بقوه، ولذلك الشركه
0: لا مش الخبر يحشم، الواقع اللي يحكي عليه الخبر معناتها
2: انه تقرا خبر في التو، تقرا خبر في 2026
0: صحيح
2: شركة معناها نقل تونس
0: أمان مترمي وشب وبين
2: على مازال تحذر وتنبه في المواطنين باش ما يلوحوش الزبلة.
0: هذا شو نقصد حاجة تحشم
2: يعني عام 2026؟ لكن هذاك هو الواقع، هذاك الموجود، هذاك الموجود. امشي لبعض محطات مش فقط
0: نتاع السكك الحديدية،
2: لا امشي ثم محطات نتاع مثلا نقل محطات الكار مثلا الحافلة، يكفي انك تمشي امشي وراء المحطة من تالي وشوف شوف المشهد، شوف العرض.
0: انا اكثر حاجه
2: اكوام تاع زبله وحاجه
0: اكثر حاجه توتر لي عصبي وركزوا فيها تتصدموا كيفي، بجنب مصب الفضلات تحت منه فضلات ملوحه،
1: جنب الحاويات يعني
0: اي بجنب الحاويات يرميه، معناتها اللي يوصل ما يرميش في الحاويه، يرمي في
3: الحاويات تتعبى ساعات.
1: حاجه مش منطقيه،
3: هو راه جوست حتى
2: ثم
3: سلوك احنا نحكيو حتى السلوك، حتى ليه زاد السلوك احنا كي نشوفوا ساعات حاجات هو سيفري في حاجات هذوما يتعلموهم الناس في عائلاتهم ولا في المكتب اللي هو صغير يتعلم انه هو ما يطيش للبوبيل، فما ناس تحترم الشيء هذا، فما ناس ساعات ما تلقاش حاويتها، ما هذه ماهيش حجه باش انك تطيش في الشارع تبقى، لكن احنا العقوبات نتاعنا الحقيقه في المساله هذه خليل
1: انه الحاويه تتهز.
3: أما العقوبات اللي موجودة رأي فما هي عقوبات الكل القاعدة، لكن عقوبات ضعيفة لا تطبق. معناها الحقيقة معناها أنا عمري مريت مثلا مواطن طيش بوبيل في شارع وشافوا ما نعرفش أنا عون بلدي ولا أمني قالوا كيفاش وخطها سير بلاس، أنا عمري مريتها هذه ما نعرفش كيفاش تصير الحكاية هذا مريتوش، ولا في المحطة ما نعرفش كونترولور بار اكزومبل اللي راه في واحد طيش أي حاجة في المحطة، عمري مريت مشالو شكون نعرف عقوبة الوحيدة تطبق كلي راسكي.
0: قولوا
3: راسكي
0: انت طيشت حاجه يمشي لك شكون باش تحترمه وتقول اجا خطيك؟
3: لا خطيك بالسيف، لا بالسيف يجيك شافك
4: هو المره الاولى العاشره
1: اللي انت واعي.
2: شوف هذا خلل في سلوك بعض المواطنين. انت ايش قولك في واحد متعدي بالكهربه ويخرج ساشي البوبيل نتاعه ويرمي
3: رياضه اولمبيه؟
2: لا يرميها مش معناها اي ولا
0: معناها في الباتيميت من البركون ساعات يرميه
2: بار، هذاك يبدا خارج هو بالكهربه يعني ما يكلفش نفسه حتى معناه يهبط ويحبش يحط الساشي في وسط البوبيل يلوحها من
0: ينجم يكون مزروب عنده اجتماعي، ينجم يكون
2: هذا اسمه خلل في السلوك.
0: خلل ترى عنا زوز خلل جمع خلل شو؟
4: إخلالات
0: يلا نمشي للجرة.

0: ظروف صور في الدربي جلبت الاهتمام، دربي كان متميز. شكرا للموزايكا فام على المتابعة الممتازة على الويب وفي البث المباشر والتحليل وغيره. البارح استمتعنا معهم. أولا الرلانج والدوبل فيش في خط الركنية، يعني شكرا تو تشوفوهم باللي يعملوا طلة للإمالي
1: ذيك بوتون تاع كورنير.
0: معناتها كان جوار عرقان مثلا ومس بوتون
2: يلعب كورنير مزروب يضرب الضوء.
0: يعني شكرا للفار معناتها، ولكن يعني في مناسبة والعالم كل يتفرج وكذا، صورة ممتعة ممتعة.
3: خارجة شوية
0: للحظة، كلنا في ديارنا عندنا حاجات هذيك، أما في ديارنا ما نشوفهم حد.
3: بيكولاج
0: اي والله سينيجي بليش تقول بلي في كلمتين ماذا تقول بالحق. أبهرتنا أي أبهرتنا الحكي.
4: هي الصورة هذه بدون تعليق الحقيقة، خطر ما تلقى ما تعلق.
1: هذاك البريكولاج اللي نحكيو عليه،
4: بريكولاج بريكولاج في دربي في نهائي نهائي معناه مش يتفرجوا فيه تونس فقط،
0: العالم كله
3: يتفرجوا
4: معناه يبرانشيو رلونج في في المطور في الرقية
2: باش الجورناليست تشارجي تليفونات
0: اللي عملها سليم قال يغزر الكاس الممتلئ هاكا ما عطلوش سير لعب. لا ما
3: عطلوش صراحة
0: حسيلو. ثم الصورة الأخرى اللي دارت وحكيوا عليها فوالا لهنا نحكي داخل
1: الفيستيريت في خروج الفيستيريت
0: اي في الخروج وين من المفروض في الشامبيونز ليغ وكذا يبداو الاولاد الصغار
2: هذايا تو حتى كنا مشكور قسم الرياضه احمد عدالة كان موجود خاطر غاديك واكد لنا وحتى بعث لي فيديو معناه الكامله في البث انه هذيك في التونيل قبل الخروج نتاع اللاعبين نتاع الترجي الرياضي والنادي الافريقي الزوز كان بيناتهم. انا الحق ما عرفتش الفرقه شكونهم بالضبط،
0: مش فرقه
2: عاميه معناها اللي تجي في حاجات قويه معناها في في حاله خطر كبير. شفناهم واقفين يفرقوا بين اللاعبين وكانه معناها انا حسيت معناها كان وقف وحدهم اللاعبين ما باش يضربوا في
0: المفروض ولا تصغر هو التحيل امن اللي ايام قبل الدربي
2: بكل فئته
0: واكب وامن المباراه يعطي صحه، ولكن الصوره هذه غالطه وربما اللي عملها ربما يسمع جوارات اصحابه ما يتعركوش باستثناء معناتها الصوره سيئه جدا
2: معناتها كذلك جوارات ديما اصحاب الكل من الفريق الكل راسها اما هذه كانك نوعا ما وترتها كانه خاطر هو التواجد الامني في الميدان راهو احنا من قبل حتى نحكيه راهو الامن مهمته انه يامن لك مباراه باش يعمل جماهير دخولهم خروجهم كل شيء. اما الصوره راهي بتاع التيونيل راهي صوره مهمه الناس اللي تتبع الكوره وتفهم الكوره راهو في العالم الكل كي تبدا مباراه كبيره مثلا
3: نهائي بوتو
2: ولا ديربي ولا كلاسيكو ولا اللي هو راهي الخرجه في حد ذاتها راهي عندها صوره مزيانه كيفاش يبداو خارجين تحط انت زوز تحسوا الديربي في ميدان في كولومبيا عليه
0: جوستومون معناتها من المفروض راهم ولاد صغار شادينهم ودخلوا
3: اقل حاجه نقولوا ننقدوا المبالغه ربما في الاحتياطات اللي تؤدي الى صوره قد اي واحد يتفرج البر يقول اش فما في تونس معناتها، والواقع انه بالعكس معناتها المؤسسه الامنيه مش معناتها نجحت نجاح نموذجي في حمايه الجوارات في حمايه الجمهور في حمايه الاستحقاق والمقابله في حد ذاتها في حمايه الناس الوفود الفار بمعنى عملوا خدمه
0: كبيره. ليش هو حمايه يا اخي هو ماناش في خطر تقول حمايه شنو حمايه الفار
3: خلينا نكون
0: لا الفار عمره ما تضرب لا لا ما تقولش برشا حمايه خطر ماناش في
3: نوف الخويا مثالش نصارحوا بعضنا
0: لا ماناش حمايه لا
3: برشا مظاهر خليت
0: الكل كلام قلنا الكل كلام جمهور ما ماناش في خطر
3: حتى راهو الكلام يكتب يطلب الاحتياط انت كمؤسسه مطلوب منك الاحتياط لكل شيء حتى الاشاعات تحت تعليم بمعنى راهو المساله فقط هالمبالغه هذه ربما اللي ادت الصوره ما تتطبقش.
0: البارح انا وصليحه مع بعضنا كي بعثه له قال لي ليه ليه انتليجنس ارتيفيسيال مستحيل قلت له ليه راني شفتها معناتها لانه عمرنا مرينا الامن في البلاصه هذيك معناتها انا توا فوالا. نجي عندك تعليق صغير ولا
4: لا لا اللي فما قلتوه المهم انه تعدى على الاقل يعني الدربي
3: الحمد لله
4: لباس معناها هي راهو في
0: هو ديما راهو لحظه ديما الدربي يتعدى لباس اي فوالا ما ردوهش اول مره تعدى الدربي لباس راهو الدربيات الكل بحماسها والدربي ديما حماسي هو بالبطوله فريش ديما يتعدى لباس
4: الاحتياطات الامنيه الاحتياطات الامنيه
0: لا لا يعطيهم الصحه واضح
4: لازمه واجبه مش في تونس فقط تشوف انت حتى في معناها في المحافل الكرويه الكبيره معناها في كاس افريقيا في كاس العالم في حتى مباريات نتاع شامبيونز ليغ ولا غيره معناه ثم الحضور الأمني راهو فما فما جماهير راهو معناه قد ما تعمل احتياطات
0: في أمنية. أوروبا فما مؤمنين مش أمنين
2: استاذ مش أمنين. أنا عمري ما ريت بوليس في ملعب أوروبي
4: ألا ما يقول
2: عمري ما ريت بوليس
4: هذيك مرحلة هذيك مرحلة إن شاء الله
3: ممكن أحكيو عندك مقابلة درجين كاملين الرؤية درجين كاملين
0: لا عادي عادي
3: ذكر ماشي
0: خلينا ذاك في
3: العالم
0: لا وقف
2: لا فما في أوروبا ثم مباريات ثم مباريات في أوروبا عندها طابع حتى راه سياسي وما يصيرش هكا معناها احنا نحكيو على الريال وبايزا قبل عمرك ما ترى مثلا هكاك البوليسيه ديما برا
0: المرحله الاولى نوصلوا زوج جمهور يحضر ساعه نقولوا 10 سنين اخرين باه زوج جمهور يحضر ومن بعد تنخموا نبدلوا اللي في الامن باه وصوره اخرى باش نختم بها في الجرايد اللي هو ماكرون يعمل في فوتينغ في الاسكندريه صوره نجم خليل تنفع حتى مصر سياحيا
3: تنفع مصر سياحيا
0: وماهوش بخلاف الامن المبالغ فيه من مصر اما نجي وخليل يحوص في الإسكندرية بوسخها بدنيتها ما يعني يظهر فجأهم
3: فجأهم وعمل
0: ما هيش داخل في البلان داكسيون معناتها والمصار وفرحوا برشا قالك هذه الدعاية وتقوي من سياحة لمصر خاطر كعبيد يشوفوا رئيس يعني في فوتينغ سيكو حاجة إيجابية
3: فيها حتى تكسير لك الريتم نتاع الحياة الدولية توا والبشاعة نتاع مظاهر الحرب وكذا معناتها فازة ذكية برشا نقول لك وعلاش سميتها فازة لأنه راهو سياسيين ما يعملوش حاجة لا في سبيل الله أو لمجرد رغبة في كسكروت ولا كعبة آيس كريم خرج لا هو دارسها سوق في صورة معينة وهذا من حقه والمصريين زادة كانوا في مستوى عالي جدا في استقباله ويسوق في صورة متاع رئيس أكبر دولة أوروبية يحوس في مصر من غير برشا احتياطات أمنية ويجري مع العباد وما إلى ذلك وفما صورة ربما ضايعة وهيبة ضايعة قاعدين يرجعوا فيها من حقهم الأوروب صورتها خفتت برشا فيها شوية معتها كما نقولوا احنا تهالك شوية للصورة التقليدية القديمة يحبوا يرجعوا يحبوا مشاكلهم زادة الأخرى يغطيوها بالبروباغندا هي بروباغندا سياسية مشروع على الأقل ماهيش بروباغندا عنيفة معتها كل حاجة فيها تواصل وفيها حوار حضارات هي حاجة مهمة ومطلوبة
0: يعني. في الأخر الأوروب راه نقولوا طاحت شوية الأوروب قعدوا كلاسيك ترامب هو اللي هبل الدنيا معناتها الأوروب ما طاحتش الأوروب قاعده تتعامل بالمقاييس العاديه
4: هو حكايه انه ما فماش احتياطات امنيه انا صعيب صعيب
0: لا قدامه 20 بوليس يجريو مساكن
4: لا اللي يجريو مع شكون يا اخي
2: ماهمش مواطنين
4: الحكومه الفرنسيه
0: مسؤوليه كبيره
4: دبلوماسيين سفير يجري معاه سفير فرنسا في مصر
0: مسؤوليه كبيره انك بوليس يعمل في فوتينغ في الشارع رئيس دوله اوروبيه يعمل في فوتينغ في الشارع مسؤوليه مرعبه
4: هي مش
2: جديده سورتو مصر معناها راه الاسكندريه قبل بجمعه سي بون تتسكر معناها المشهد اللي راهو فيه نجم يجري مرتاح
0: ناس يصوروا مواطنين عادين
2: يصوروا هو راه مش خلط مشيش مثلا ما نعرفش بار اكزومبل مشى قابل السيسي قال له باخير شقاوك نعملوا جاريه مشاو لا مش هكاك معناها في بيرو فما برشا حاجات كتير لا وهذا في العالم الكل حتى كان مشى عمل فوتينغ حتى في امريكا كلهم حذر امريكا ما خليش تعدي
0: في امريكا وقفوا
4: ما اي فوالا انا حبيت نعمل مقارنه بين اللي عملوا في الاسكندريه في مصر وبين اللي عملوا في الولايات المتحدة اللي صار له وقت اللي وقفوا وما خلوش يتعدى على خاطر الكورتيج متاع الرئيس الأمريكي متعدي وكانت تفكروا عمل تليفون لدونالد ترامب
0: اللقطة ذيك فيها بونيوس الرئيس فرنسا مش الأمريكا معناتها الناس كل فيقوا انه رئيس أمريكا سمعوني على الكلام ما عرفش يتصرف اي ما عرفش يتصرف شمع ترى رئيس دوله يقول لك نتعدى تقولوا ليه ما
2: عندها شوف
4: هي تظهر لنا
0: سمحوني في المصطلح
4: هي تظهر لنا عفويه وتلقائيه معناها انه رئيس فرنسا يخرج يعمل فوتينغ هو ماكرون ديما يعمل فوتينغ معناها ماهيش جديده حتى اللي قبله ساركوزي كيف معناها كان يخرج في وسط فرنسا في شوارع فرنسا على الصباح يمشي يعمل لك الفوتينغ نتاعو انه شوف خاصة وقت اللي تصير عملية كما هذه تصير في بلد عربي أعرف راهو عدد البوليسية عدد عوان الأمن والفريق الحماية
2: موتار 2-3-4 موتارات قدامهم
4: وفما سيارات واللي يجريوا معاه والمخفيين وراهو يمنوا رني
0: حتى الرجل الكبير اللي يطلب راهو حاكم
4: وراهو فما دي سنايبر الفوق معناها شوف لا ما
0: واضح ميسيلش
4: ما فماش حاجة تترك كيكا
0: واضح وميسيلش
4: أنه الأكسيون اللي عملها أن تكون في صالح تعطي إيماج أخرى لمصر. هو يجري في الإسكندرية والإسكندرية
3: مصر اللي هو
4: أي هي اللي هو هو هي اللي هو أكثر من مصر لأنه مصر لا تحتاج
0: لا تحتاج
4: مصر وجهة سياحية من أكبر وجهة سياحية
1: على الوقت الحالي سنيجي يعرفوا في صعوبات شوية.
0: لحظة مصر وجهة سياحية طايحة معناتها مشهد كما هذا يجيب مئات ألف سياح لمصر بالحق راه مصر حسرة
4: هو راي شوف شفت الفوتينج اللي عمله داخل في الدبلوماسية الفرنسية
3: والتعاطي الدبلوماسي اللي خذا فيه سندويتش كبدة وحواوشي كذا كتخلي التاريخ هو بتاع الايس كريم
0: واضح واضح. يلا نمشي بعد شوية الموزايك فانتكات فاصل ونعود.
5: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
6: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
7: ايش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا.

0: نو فلور تاني. يا مرحبا، مازلنا معكم في ميدي ماك نمشي والموزايك 24.
1: موزايك 24.
2: موزايك 24، باش نرجعوا على حديث بعض البرلمانيين اليوم حول العهدة القانونية لأعضاء الهيئة العليا الموثقة للانتخابات، بما أن الأمر الرئاسي عدد 459 سنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022، المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الانتخابات، ينص وفق الفصل 9 جديد على أنه مدة ولاية كل عضو هي 4 سنوات، ما يعني انتهاء العهدة الحالية يوم 9 ماي. نلقاو هوني مثلا
0: 4 سنوات غير قابلة للتجديد،
2: غير قابلة للتجديد. نلقاو هوني النائبة فاطمة سدي في مراسلة رسمية إلى رئيس البرلمان إبراهيم بودربيلة، دعات فيه للتدخل لمعالجة الملف قبل حلول الأجل القانونية. كيف كيف النائب عماد ولد جبريل يكتب على الباج متاعه: نحن أمام وضعية قانونية وسياسية دقيقة تتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتهاء الـ4 سنوات المنصوص عليها بالفصل 9 بالنسبة للأعضاء المعينين بالأمر الرئاسي. الإشكال الحقيقي، يقول اليوم، ليس فقط في قراءة النص القانوني، بل في غياب الوضوح الرسمي والحسم المؤسسات.
0: خليل، شنو رايك؟
3: انا رايي ما فماش غياب الوضوح الرسمي اللي قالوا سيد النائب.
0: كيفاش فسر النائب؟ ورينا الوضوح
3: يعني الرسمي. احنا اليوم في 11 ماي، في 11 ماي 26، ماناش في 11 ماي 27. باش طول علينا المده ونبدا وين الهيئه، وين الهيئه ثم اليات نتاع تجديد الهيئه باش يتم تجديدها بامر رئاسي جديد وفق ما ينص عليه الدستور والقانون الاساسي المعدل تاع 2012 تاع قانون الانتخابات، وباش يكون فيه قاضي اداري وقاضي مالي وقاضي عدلي، وباش يكون فيه تكنولوجي اتصالي، وباش يكون فيه 3 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من اللي عندهم أقدمية في المجال الانتخابي. معناتها كيما قانونيا احنا توا على بعد انهاري، يعني مؤكد اعتقد انا ومنشبه البديهي انه ثم امر رئاسي جديد لتجديد عهدة الهيئة الانتخابات وفق القوانين الجاري بها العمل لتجديد الاعضاء، تجديد الواحد. معناتها ما نعتقدش انه الزمن
0: هو يقول غياب الوضوح معناتها وفي الوقت ولم يوضح احد اي شيء.
3: معناها وعلاش في بلاص يخرج يقول لك هاو باش نعمل شهر معناها ثم مده بسيطه باش يخرج فيها الامور هذه. انا نعتقد اني بديهيه، اللهم معناتها هيئه الانتخابات اول حاجه ما عملتش اشكال معناتها وظائفها التقنيه، وهي وظائفها وقع تقريبا اختصارها وتوضيحها وظيفي، امور وظيفيه تقنيه الاشراف الانتخابات، نجحت في المحطات الكل تقريبا بشكل واضح في ادارتها في تقنياتها.
0: مش هذا اشكاليتنا، اشكاليتنا انه
3: الو ما عادش عندنا مشكل نتاع ان ثم حاجه مهدين بها وخايفين.
0: هو نجحت نجحت هذيك، مش هذا الاشكال انه معناتها يقول لك بكشي ناويين يجدولها وهو مخالف للقانون. هذا ما حسب ما فهمت من المعنى، دونك ما المفروض لما جايه تتوضح
3: الامور. مش يجدولها حسب ما ينص عليه الدستور تاع 22 وحسب نص عليه القانون الأساسي نتاعها اللي تعدل تقريبا عام 22 بعد ما كان قانون الانتخابات
0: شي جدولها
3: بالطبيعة، مش جدولها هي
0: بشي جدو هيئة جديدة
3: باش تتعمل باش تتجدد تركيبة الهيئة وفق القوانين الجاري بها العمل.
0: بشي جدو الهيئة
3: مش خاص تحطهم، لا ما نقصدش هكا.
0: هذاك شفت يلا سينيجي.
4: هو روى ثم زوز نصوص ينظموا الهيئة أساسية اللي يتعلقوا بانتخاب وعضوية أعضاء ليزي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ثم الدستور اللي يقول راو أعضاء الهيئة يتم انتخابهم لمدة 6 سنوات مع كل عام كل سنة تجديد ثلث أعضاء هيئة الانتخابات. دونك ثم تجديد سنوي للثلث الأعضاء. وفما الأمر الرئاسي اللي اصدر في 9 ماي 2022 واللي يقول راو في الفصل 9 جديد، يقول راو مدة ولاية كل عضو هي 4 سنوات
0: قبل للتجديد.
3: هذا بالنسبة للهيئة الحالية، بالنسبة للهيئة الحالية
4: للتركيب الحالي المدة 4 سنوات، وفيه نهار السبت نهار 9 ماي، هكولا نهار السبت هو نهار 9 ماي. دونك هي شنو قالتي هي راو استفسرت، قالت معناها او دعات الى احترام ما جاء في
3: يتسمى استحثاث
4: او استحثاث استنهاض تنبيه حبه تتفيق الناس، يعني مساله تقنيه اداريه قانونيه وكان من المفروض احترامها، وهي معناها في صميم دورها نتصور. معناها النائبه يعني ما قالتش راهو الهيئة مخالفة للقانون، احنا مازلنا توا التاريخ معناها انتهى نهار السبت واليوم احنا نهار 2. ما نعرفش الحقيقة، ما عنديش معلومة هل ان الهيئة يعني بدأت اجراءات التجديد ولا مازلت إعادة انتخاب الأعضاء اللي سيستوفوا مدة الأربع سنوات ولا لا؟ ما نعرفش، ما عنديش فكرة، لأنه الهيئة ما سمعناش، ما قريناش بيانات أو بلاغات معناها صادرة على الهيئة.
3: وبالنسبة لأعضاء القادرين سيناجي، يقع اقتراحهم من هيئتهم، مثلا القضاء العدلي يقترح شخص بشرط أقدمية معينة في الرتبة وإلى آخره، وفهم ثلاثة بشعرين من رئيس الجمهورية. هذه التوى قانونية، هذه نعتقد أنه أنكور، خاطر ما تجيش تقول حاجة أخرى. ثم سيرورة عادية متاع مؤسسة
0: تعتقد، مش تعلم، تعتقد
3: ليش لا باهي نعتقد، عليش نعتقد أو نعلم، ما نجيبش نعطيك تاريخ أنا.
0: لا لا
3: فهمتني،
0: لا
3: لكن أنا نعرف اللي بين 900 و 11 نهارين.
0: تعتقد أم تعلم؟
3: شو نعلم؟ معناتها
0: عندك معلومة ولا عندك اعتقاد؟
3: غير ما نكذب على روحي، معناتها حاجة بالنسبة لي لي حاجة آلية أنه هذا باش يصير.
4: أنا نتصور راو مجلس الهيئة ورئيس الهيئة على علم بالموضوع هذا، نتصور ما نعتقدش أنهم معناها ساو أو نساو التجديد ولا إعادة الانتخاب، ما نعتقدش. ما نعتقدش
0: ديما نقولوا احنا سيناجي، وديما ندعيه سي خليل، انه الهيئه بيدها كانت تنجم تعبط تقول انت هكذا وكذا وسوف كذا، معناتها ديما الاعلام والحق في الاعلام باش ما تخليش حتى حد يكتب عليك ستاتيو ولا خبر، كون انت واضح فقط. معناتها هذه دعوه للهيئه بيدها كانت تنجم تقول، ولا يقول اليوم اتممت عملي شكرا عليكم، معناتها حتى رساله شكر بسيطه.
4: لا معناتها وماهيش حاجه سريه، معناتها يتم على الاعضاء مشي تم تجديد
0: واضح. نمشي والاتحاد الأوروبي نحكي ونهد،
2: نحكي على كلام وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اللي دعا لضرورة بناء شراكة تونسية أوروبية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والندية الكاملة، وتحدث هوني على مراجعة اتفاقية الشراكة اللي ترجع ل95 باش تواكب التحولات الجيوسياسية الراهنة.
5: وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يقول خلال الاحتفال بيوم أوروبا إن اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي أبرمت منذ أكثر من 3 عقود لم تعد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذلك التداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط. والنفطي يعتبر أن الطرفين تربطهما شراكة تاريخية مدعوة للتطور لتكون أكثر توازنا وإنصافا وأكثر احتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية لكل طرف. ولدى تطرقه إلى مسألة الهجرة، وزير الخارجية يجدد رفض تونس لأي محاولة تهدف إلى تصنيفها كبلد عبور أو توطين للمهاجرين غير نظاميين، مؤكدا في الوقت ذاته دعم تونس لبرامج العودة الطوعية باعتبارها أفضل السبل للحفاظ على كرامة الضحايا وصون حقوقهم.
0: واضح دونك تونس مع الاتحاد الأوروبي باش نفسروا، 70% من صادرات تونس تمشي للاتحاد الأوروبي، وتقريبا 45% من واردة تونس جاية من الاتحاد الأوروبي، 44.5 مليار دينار. دونك تونس تصدر الاتحاد الأوروبي معناتها صادرات نحو أوروبا، وواردة تونس من الاتحاد الأوروبي 37.3 مليار دينار. برشا يقولوا انه اتفاقية 95 اللي دخلت عام 96 اصبحت قديمة، كانت تقول إزالة الديون، فتح السوق التونسية، معناتها الاقتصاد ولا رقمي، الاقتصاد ولا خدمات، تكنولوجيا، التجارة الإلكترونية، الطاقة الخضراء، المنافسة التركية والصينية زادت. دونك تونس فتحت السوق أكثر مما ربحت. دونك عدة قطاعات من المفروض تونس تعيد تمشي. تونس ما استفدتش مثلا من الفلاحة، أوروبا وما فتحتش سوقها بالكامل، فما كوتا محدودة جدا، زيت زيتون وتمر منتجات الفلاحية، والاتفاقية تركز على السلع أكثر من الخدمات، وتونس تنجم في الخدمات تلقى باش تصدر أكثر. دونك المعايير الأوروبية، أنه الاتحاد الأوروبي يفرض مقاييس صحية صارمة جدا، بيئية تقنية ربما ما تخليش، دونك ما تخليش حاجات تنجم تدخل، يحبوا تصدير فلاحة أكثر، دعم مالي والتكنولوجي للشركات التونسية أكثر، إدماج الاقتصاد الرقمي، تسهيل تنقل المهندسين والطلبة، ومراجعة العجز التجاري، يحبوها تتبدل.
3: بالطبيعة هو تو من باب البديهي أنه الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول ويلزم نهتم به، لكن زاد من باب البديهي، وهذا ما نكروش، سفير الاتحاد الأوروبي في ندوة صحفية الأسبوع اللي فات، في وسط الأسبوع اللي فات، أنه رأي الاتفاقيات اللي تتعمل تتحين وفق المتغيرات الجديدة ووفق استحقاقات الناس الكل. ونحب نلخص لنا مثلا من الجوانب اللي طرحت واللي طرحت الطرف التونسي، أنه وقت اللي نعمل اتفاقيات تكون مترادع. كيفاش مترادع؟ توا هل مقاييس حرية التنقل والمبادرة والعمل ما بين أوروبا وتونس ودول أفريقيا كيف كيف، بمعنى حرية التنقل بين ضفتي المتوسط هي من الجوانب اللي يلزم تتحكى من طرف بلادنا والبلدان المماثلة لنا؟
0: ما معنى
3: في حرية التنقل؟
0: لي بدي أرجع معناتها نولي ونمشي تحت أوروبي من غير فيزا.
3: أنا لا ريتا ما حبيتش نقول من غير
0: لحظة ما خاطرت تقول ما لحظة،
3: أما بحد أدنى
0: من توازي الأشكال تقول ما تردع احنا ماذا بينا، ولكن مستحيل هذا يصير
3: بحد أدنى من توازي الأشكال. ما قلتش أنا مستحيل،
0: أنت سفير في فرنسا قالت أكثر بلد
3: أكثر
0: خارج أوروبا نعطيه فيزا،
3: ولكن أكثر المعاناة اللي تعيش فيها تونس وتعيش فيها بلدان مماثلة الآن هي تشديد ظروف الهجرة، ونعرف هذا مليح، والتشديد في الوثائق والتشديد في الأجال وصعوبة معناتها الحصول على الوثائق نفسها، وهذا الكل زاد ما هو نقشوه مع بعضنا. أنت رابح وأنا زاد مستفيد من وجودك معي كشريك أول، ولكن أيضا عندي مسائل نجم نطرحها. ثم أنا سمعت توا في التصريح المسموع أنه فما إشكالية أخرى، أنه نهارت اللي نتفقوا أنا وياك كاتحاد أوروبي هتناخذوا حاجة أخرى، وثيقة التفاهم اللي تعملت في 2023 واللي هي أعتقد أنه يقصدها وزير الخارجية من خلال الحديث على الهجرة غير النظامية. اليوم الناسي هذا عندما الأوروب تجبد 2023 وتجبد وثيقة التفاهم مع تونس، شنو النقطة اللي تركز عليها في التصريحات عند البرلمانيين الأوروبيين نفسهم؟ يركزوا على العنصر الخامس في الاتفاقية اللي هو عنصر الهجرة غير النظامية، وبطريقة غير التي كتبت على الورق. وأنا نعرف أنه بعد ما توقعت الاتفاقية فما برلمانيين أوروبيين ينتميوا حتى الأحزاب موقعة في الاتفاقية شيء يحكي تونس يلزمها تحترم كذا كذا باش نعمل هنا كذا كذا، يلزمها تعامل المهاجرين كذا كذا باش نعمل يعني كذا كذا، ونساو الاتفاقية في أربع حاجات أخرين. لو كانت تبقوا من 23 لليوم كما يجب، تحكي على الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات اللي هو مشكلة استراتيجية عندنا في تونس، وتحكي على الاقتصاد الكلي وعلى الاقتصاد الأخضر المنبعث منخفض الانبعاثات الكربونية، وتحكي في حكايات الاتفاقية. هل أنتم طبقتوا زادة الاتفاقيات هذه ووفرتوا شروط التنمية العادلة ووفرتوا شروط الشراكة العادلة، وإلا لا؟ وعليش تبقى تونس في نهاية الأمر هي طرف مسؤول على أزمات غيرها، سواء أزمات دول المنشأ اللي يجيوا منهم الناس أو أزمات دول المقصد اللي يبدو أنهم مرتاحين برشا إلى أن الأزمة تصدرت للضفة الأخرى من المتوسط، ومش قائمين بواجبهم كما ينبغي زادة تجاه سياسات الهجرة.
0: نجي زهري،
4: هو الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس اللي تم إمضاؤه في جوان 1995، ثم مذكرات التفاهم، ثم اتفاق الشريك المميز اللي أسنده الاتحاد الأوروبي لتونس يظل عام 12 أو 13، ثم مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها مؤخرا تقريبا اليوم قابلة للمراجعة وقابلة لإعادة النظر في بعض بنودها. صحيح على مستوى المبادلات التجارية وعلى مستوى الاستثمار ما زالت العلاقات، علاقات الشراكة والمبادلة التجارية بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي ما ارتقتش إلى المستوى المطلوب، مستوى اللي تطلع له تونس. صحيح ثم يعني عدد محترم من المؤسسات اللي عندها جنسية أوروبية وعلى رأسها المؤسسات إيطالية ألمانية فرنسية سويسرية وغيرها، حوالي تقريبا في حدود تقريبا 3500 مؤسسة أوروبية في تونس تشغل يعني في حوالي تقريبا 480 ألف، توفر 480 ألف موطن شغل في تونس. هذا رقم محترم، لكن اللي تطلع له تونس هو الاستثمارات النوعية، الاستثمارات الأوروبية الكبيرة في تونس، كما خطر قاعدين نشوفه في الاتحاد الأوروبي قاعد ينفتح ويتجه شرقا ويتجه غربا ويتجه تقريبا يعني شفنا حتى الاتفاقيات اللي وقعتها فرنسا وإسبانيا وغيرها وألمانيا وعديد الدول الأوروبية مثلا مع الصين، وتسمع الأرقام وحجم الاستثمارات بقيمة تريليونات الدولارات مش بملايين الدولارات أو ملايين اليوروات. اليوم تحتاج تونس زادة إلى مراجعة بعض بنود هالاتفاقيات اللي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الهجرة، في مجال التعاون الفني وتبادل الكفاءات. اليوم أوروبا تحتاج إلى مزيد الانفتاح أكثر ومرونة أكثر في استقطاب الكفاءات التونسية في انتداب اليد العاملة التونسية. صحيح خلال العقود الأخيرة ثم شبه غلق للأبواب قدام الكفاءة التونسية، يعني عملية انتداب اقتصرت على الأطباء وعلى المهندسين، ما شفناش انفتاح أكثر واستقطاب أكثر خاصة لليد العاملة، يعني المندوفر في العديد من الاختصاصات، مثلا خريجي التكوين المهني باستثناء الاتفاق اللي صار مع إيطاليا في مستوى
0: عدد محدود جدا،
4: عدد محدود بالضبط نوفل. دونك سفير الاتحاد الأوروبي مؤخرا في ندوة صحفية اللي عقدها الأسبوع اللي فات قال راهو فما تقريبا 1.35 مليار يورو، عبارة يعني قيمة المشاريع اللي قيد التنفيذ. ثم منصة عملتها المفوضية الأوروبية في لحصر المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في تونس، وهذه خطوة مهمة. اليوم تحتاج تونس إلى تفاعل أكثر، تفاعل أكبر من قبل الدول الأوروبية. نتحدث هنا على خاصة الدول الأوروبية اللي تنتمي إلى النادي السبعة الكبار، نحكي على ألمانيا، نحكي على فرنسا، يعني مزيد دعم تونس خاصة مش بالفلوس ولا بالمساعدات ولا بالهبات المالية، دعمها بالمشاريع، المشاريع الكبيرة، المشاريع اللي تحقق طاقة تشغيلية أكبر في تونس وتحرك عجلة الاقتصاد في تونس.
0: واضح، مهم جدا. نرجع للموضوع هذا، تراه نمشيوا شوية سياسة عالمية، نرجع شوية لترامب الإيران، نمشيوا للصميم معه. في الصميم خاطر نحب نفهم احنا فين وسط معارضة عربية وأوروبية اللي فتح مضيق هرمز بالقوة ورقة الفرصة الأخيرة هتنهي الحرب. يا خليلة
3: ونزيدك حاجة أخرى نوفل، ولا ورقتي الفرصة الأخيرة اليوم أصبح رو تعرف الحرب هذه كل درجة بمستجد. شنو معنى ورقتي الفرصة الأخيرة؟ خلينا نفسرها. شنو ورقة الفرصة الأخيرة؟ هي ورقة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع اللي فات بعد فشل ذريع لما سماه ترامب مشروع الحرية، وهو أنه كان ينوي الدخول إلى مضيق هرمز بالقوة، فجوا بها برفضين. الرفض الأول رفض عربي، رفض واضح وصريح أبلغ به من المملكة العربية السعودية بعدم استعمال للأجواء السعودية ولا القواعد السعودية في أي عملية عسكرية لا في المضيق لا ضد إيران. هذا باش نكونوا واضحين، وهذا أبلغ رسميا وهذا خرج في وكالة أنباء، أمور واضحة، يعني رفض حلفاء أو ترتيب اللي يعتقدوا ترامب مع الحلفاء رفضهم لهذه الحرب. ثم اثنين، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اللي هي مش في الاتحاد الأوروبي ولكن ثم توافق بلندن وباريس خاصة ألمانيا وغيره في أنه ما فما حتى إمكانية أن تكون الحرب في مضيق هرمز هجومية، ويقترحوا على الطرفين أن يكون هناك طرف ثالث محايد يقوم بما فيه مصلحة الجميع
0: فرنسا
3: لتأمين شاردوغول وقطاع حربية ماشية، لأنه بالتنصيص الواضح ماشية في مهمة دفاعية حمائية غير هجومية، والمهمة هذه سلمية وتكون هذه في الورقة الأوروبية بموافقة الطرفين واشنطن وطهران في إطار ترتيب سياسي، يعني ما فماشي إرادة أوروبية في إشعال اصطدامة ومواجهة عسكرية مباشرة في مضيق هرمز. وهذا اللي يخلي ترامب حسب تحاليل بي بي سي سي ان ان حسب تحاليل سي ان ان والبي بي سي العربية وغيره، هو عالق في إيران، عالق في إيران لأنه بين مزدوجين. المزدوج الأول جيوسياسي، لم يقدر خصومه وحق قدرهم على مستوى قدرتهم على الصمود فعالق في حرب فاتت العشرة جمعات، والثاني هو داخلي، بمعنى أنه انحدار 30% في الشعبية منذ بداية الحرب مع غلاء البنزين مع وقوع أمريكا أصلا في الاستطباعات الاقتصادية للحرب. شنو اللي قدم ترامب في ورقة الفرصة الأخيرة اللي قدمها للجانب الإيراني واللي البارح ترفضت؟ إذن ترامب قدم ورقة في صفحة واحدة اضطر لها، هي أن نوقف الحرب ثم نعمل 30 يوم للمفاوضات، ويكون أول المفاوضات هذه هو حل مشكلة مضيق هرمز ورجوع أو سيولة الحركة البحرية والإمدادات النفطية وما إلى ذلك. ثم نمر إلى الملف النووي اللي طرح فيه هو تسلم ربما أو تسليم إيران لطرف آخر للأربعمائة كيلوغرام تاع اليورانيوم المخصب، ثم ندخل فيما بعد في رفع العقوبات الاقتصادية ورفع زاد العقوبات على تجميد الأصول الإيرانية في البنوك، وندخل في إطار ترتيب كامل لما بعد الحرب. هما ثلاثة نقاط يقعدوا 30 يوم. به اليوم الصباح أو هو البارح في الليل، لكن اليوم الصباح تحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، رفضت ورقة ترامب أخيرا، رفضت لأن إيران دخلت مشروع جديد أو ورقة الفرصة الأخيرة الثانية اللي سمته المشروع المسؤول والسخي. قالوا له ها باش نكونوا باين معك، يلزمنا أول حاجة توحيد المسارات اللبنانية والإيرانية، هذه واضحة يعني، هذا رد رسمي إيراني نهار اللي باش نوفاو الحرب،
0: مش إسرائيل تقعد تقبل
3: واحد مشتوفة على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية في نفس الوقت، ويلزمك ترفع التجميد على أصولي اللي هي جمدت ظلما في البنوك. ثم رانا بالنسبة لإيران داخلة في المفاوضات النووية وعندها قابلية لبعض التنازلات اللي ما توصلش إلى حد تجريدها بالكامل من القوى العسكرية. هذا الورقتين ذوما في نهاية الأمر شنو اللي باش يصير؟ لأنه بمجرد الرفض الإيراني رفض ترامب الرد الإيراني واتصل بنتنياهو، وبالتالي يبدو أنه زاد في ذهن ترامب اللي هو عالق كما قلت لك في الحرب هذه وحب يخرج منها، في ذهنه أيضا أنه يلزم يشوف فرصة لإناء هذه الحرب. به الخبراء يتوقعوا أحدى شيئين، لأنه فما حاجة مشتركة بين الاثنين، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني كان في الصين، وترامب سيكون بعد غد في الصين في زيارة تستغرق من 13 إلى 15 مايو. هل خاطر ترامب زاد حتى كيرفض ما قالش راهو باش نرجع نضرب، قال ما قال حتى شيء، هل أنه ترامب باش يعمل ضربة عسكرية ويمشي للصين معناها كأنه قوي في المفاوضات لاقتلاع ربما موقف، لأن الصين يعرف عنده تأثير على الجانب الإيراني وعنده تفاهم مع الجانب الإيراني في إطار الإنهاء الشامل للحرب، أو أنه ترامب سيتريث حالما يمشي للصين ووقتها الفرصة ورقة الفرصة الأخيرة ربما تدخل فيها أطراف فاعلة ومنها الصين وروسيا وكل المحيط الدولي والأقليمي باش نوصلوا ربما إلى حل وسط. الواضح أنه إيران هي الأكثر طرف صابر في الحرب هذه، مش صابر فقط أنه كل مرة تتوجه الورقة يحاول يرفضها ويعدلها مع سعيه الكامل أيضا لإنهاء هذه الحرب بالشروط اللي ما تخليش هو في نهاية الأمر الطرف الخسر. لكن من ضمن ما يطرح الآن مصير الترسانة النووية نجم يكون ورقة من الوراق اللي باش تحدد عليها مصير الحرب هذه، لأنه راهو يفرق بالنسبة لترامب أنه اليورانيوم المخصب يمشي لأمريكا ينتقل لأمريكا، هذيك بالنسبة له ورقة كبيرة ينجم يقدمها للرأي العام الأمريكي كمنتصر، وثم فرق بين أن يكون اللي باش ياخذ اليورانيوم المخصب طرف محايد. في كل الحالات سينوفل أعتقد أن احنا اليوم في الحلقات الأخيرة لهذه الحرب اللي ربما تشتعل بين الفينة والأخرى تكتيكيا، ولكن الاتجاه واضح وميزان القوة لا فرق،
0: خاطر ما عادش في المفاوضات أي توافق ولا نضرب،
3: أي ميزان القوة فرض على ترامب أنه ينهي الحرب ليس بمثل ما بدأها وقد نجحت إيران في إنزالها بالكامل إلى منطقة مضيق هرمز، وهذا بالطبيعة معناتها هنا
0: لما أوراق دبلوماسية إيرانية قالوا يا أخي مضيق هرمز كان محلول ولا يحب يحل حاجة سكرت بعض الضربات، هذيك القوة. نجي زعيري،
4: احنا توا في يصح عليها العلاقات او الحرب هذه الامريكيه الايرانيه الاسرائيليه، صح عليها وصف حاله لا حرب ولا سلم، والحقيقه استعرت العباره هذه من تصريح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اللي قال، وهنا تصريحه لخص الموقف الإيراني الصحيح أو الطلب الأمريكي الملح، قال نحن لسنا ضد الدخول في المفاوضات وما زلنا نتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا نريد دخول هذه المفاوضات بكرامة. كلمة بكرامة لخصت الموقف الإيراني أو المزاج الإيراني السياسي العام أو مزاج الشارع الإيراني، لأن إيران تعتبر من خلال المقترحات ومن خلال الطلبات التعسفية للرئيس الأمريكي تعتبر أن المفاوضات هذه هي محاولة لإجبار إيران على القبول برفع يدها ورفع سيادتها عن مضيق هرمز. إيران في حتى في طلباتها في المقترحات أو في الرد على المقترحات الأمريكية، وهذا اللي رفضه ترامب. يعني أمس إيران طلبت أو تمسكت بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. الإشكال اليوم بدأ يتوضح أن هذه الحرب أولها وآخرها هي مصالح اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا مع التعنت المتواصل والمستمر للكيان الصهيوني. وإحنا تعودنا على كل تصريح أو كل تدوينة ينشرها الرئيس الأمريكي إلا ويعقبها تصريح من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يقول أن الحرب لن تنتهي والحرب ستتواصل. بطبيعة الحال هذا
3: آخر مقال،
4: دق لطبول الحرب واستحثاث وتشجيع ودفع الرئيس الأمريكي على مواصلة الحرب. يعني إذن الحالة الحالية هي حالة لا حرب وحالة لا سلم، ما ثم حتى شيء، ما فماش يقين أو ما فماش على الأقل يعني بادرة أو بصيص من الضوء يعني يخلينا
0: هو السينيجي في كلمة، هو مجرد المفاوضات مع إيران فهي كرامة الإيران، معناتها ما عادش يتعامل معها كدولة هو يضرب فيها،
3: ما عادش منطقة الإلغاء.
0: ليه يفاوض إيران بالنظام الحالي بالمسؤولين الحاليين بكل شيء؟ معناتها كل كلام اللي قاله الأوهام اللي قالها من الأول، معناتها
3: انتهت ارتباك استراتيجي.
0: ليه يفاوض عمره ما معناتها شيء رهيب، ما عادش تغيير النظام والدنيا كله شيء.
3: ترسانة نووية كنت صرحت عمناه اللي انت قضيت عليه
0: وما عادش لابد من القضاء وعنا البدلاء، وتذكر الكلام اللي كان يقول فيه معناتها
4: بالضبط، هو
0: كما الراجل قبل ما يعرس خاله بعد العرس ضاع بلي رقم بعد نعطيك تقفل في دقيقتين.
6: فما برشا مؤسسات عم في ارقام على الشعبيه نتاع ترامب، نقاو قالوا مثلا تقول انه نسبه التأييد هي 36% بينما نسبه الرفض 60%. فما استطلاعات اخرى رويترز زاد اللي فيها تراجع زاد شعبيه ترامب، لكن متوسط الاستطلاعات الامريكيه كلها كلمه من بعضها جي 38% نسبة التأييد و 59% نسبة الرفض. تراجع أهم الملاحظات اللي تركتها الدراسات هو تراجع الدعم لدى الناخبين غير المنتمين للحزب، انخفاض الثقة في الملف الاقتصادي مقارنة بالسابق، ارتفاع القلق من التضخم وارتفاع أسعار الوقود، ووجود انقسام كبير حول السياسات الخارجية والهجرة.
0: واضح.
4: شوفنا في
0: داخلين ترامب مضرور رغم الآخر مونداليه،
4: علمنا التاريخ أن الولايات المتحدة الأمريكية ما هيش أول ورطة تقع فيها الولايات المتحدة الأمريكية. سبق في تاريخها أنها تورطت في أفغانستان، وما خرجت من أفغانستان إلا بخسائر ثقيلة جدا، ومع ذلك في نهاية المطاف خرجت القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان، لكن الوضع ما تغيرش في أفغانستان، بل بالعكس يعني تفتح الباب لطالبان، وطالبان اللي حاربتها القوات الأمريكية لسنوات طويلة رجعت ودخلت من الباب الكبير، واليوم تحكم طالبان في أفغانستان.
3: وقعت اتفاقية مع أمريكا سنة 2020.
4: تورطت أمريكا في العراق ودمرت نظام سياسي بأكمله ودمرت بلد وخلته خراب. شنو النتيجة وقت اللي خرجت القوات العسكرية الأمريكية؟ شو خلت في العراق؟ خلت حالة متاع انقسام بين سنة وشيعة وانفصال انفصال مقاطعات كردستان، واليوم هل الانقسام الشيعي السني يمزق العراق وخلت حالة من الخراب. أينما حلت الولايات المتحدة بالحق الحروب اللي دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكان زيد نرجع لك بالتاريخ شوية، أي فيتنام والنكسة الكبيرة
2: وكوريا
4: وغيرها
2: وأثيوبيا،
4: يعني يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يقرأ التاريخ العسكري الأمريكي بشكل جيد.
0: واضح.
4: إيران تعتبر خندق مرة أخرى وتعتبر ورطة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية. ونقول أنا أرجو أنه على الأقل تير حالة من الاستفاقة لدى الرئيس الأمريكي أو الكابينيت اللي معاه على الأقل.
0: شكراً سيني جيس خلينا لديكم صح حسيني قدم الأخبار نجعل لكم في ساعة ثانية.
7: منير أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهزش شي.
8: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب علي كل شي.
9: وين لقيت لكم أسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن. تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي لساعة والمتانة والكارانتي 3 سنين وهذا الكل بأعز سوم مع تليفونكن سهلها تسهيل.
10: سيداتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
11: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
12: أريدو طور عالمك.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
13: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. سفارة تونس في العراق تعلن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس التي تؤمنها الخطوط الجوية العراقية، وذلك يوم الخميس 21 من مايو 26 بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، على أن تعود الرحلة في اليوم ذاته من مطار تونس قرطاج الدولي. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 26 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. وفي الإطار النائب بسمة الهمامي تصرح لمزيك بصفته أحد المبادرين بهذا المقترح أن تواتر ظاهرة العنف والاعتداء على الطفل في عدد من هذه المؤسسات التربوية كانت وراء فكرة تقديمه، خاصة وأن كراسات الشروط لم تتغير منذ إصدارها، معتبرة أن تنقيحها أصبح ضرورية من أجل مصلحة الفضل للطفل.
14: هو المقترح القانون هذا جاء في إطار تنظيم قطاع المحاضن ورياض الأطفال، لأنه بالتجربة أنه كراسة الشروط هذه لم تعد تستجيب لانتظارات المحاضن، لانتظارات طبيعة المحاضن أو طبيعة المجتمع اللي احنا نحبوا نربوا فيه أطفالنا ونكونوا فيه أطفالنا. القانون الأساسي هذا جاي باش ينظم الوضعية المحاضن ورياض الأطفال، في نفس الوقت مستمدين معناها هالقانون هذا من دستور 25 جويلة 2022 اللي خص الطفولة بأكثر من فصل ضامنا له حقوق الطفل مضمونة، وعلى الدولة وعلى أبويه وعلى الدولة أن يضمنوا له كرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلة. وهذا في حد ذاته أكبر دعامة وأكبر مكسب في علاقة بالطفولة اللي تخلينا نفكر في القطاع الطفولة وفي المحاضن ورياض الأطفال بشكل عام وبشكل يضمن أكثر حظوظ وأكثر حماية للطفل، وفي نفس الوقت يضمن تكوين للطفل على مستوى النفسية وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى السلوك.
13: ومن جهته مقرر لجنة الصحة في البرلمان النائب رؤوف الفقيري يؤكد أن الاهتمام بقطاع الطفولة في تونس من أولويات اللجنة، مضيفا أن اللجنة ستوجه دعوات إلى سلطة الإشراف في اجتماعات لاحقة حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال.
15: القطاع هذا كما تعرف الناس الكل شهد في السنوات الأخيرة تطور كبير، لكن في المقابل برشا إشكاليات بيناها من عنف من هشاشة في تنظيم نوع الإحداثات هذية. القانون هذا إن شاء الله باش ينظم رياض الأطفال والحاضن باش يأثر هالقطاع. اليوم وزارة المرأة تشتغل بكراسات شروط اللي راو معظم المحاضن وقال رياض الأطفال معناتها برشا تجاوزات المختصين معناها اقتصر على صاحب المؤسسة اللي تحت أذن الصغيرات هذوما. إن شاء الله بالقانون هذا باش ننظموا أكثر القطاع، باش نشوفوا هالشريحة الصغيرة هذه اللي تمثل عماد المستقبل، وإن شاء الله معناها بعد المرور بجميع السماعات وأخذ رأي المختصين والمتقاطعين في القطاع هذا، وإن شاء الله مر الجلسة عامة وبمناسبة العودة المدرسية القادمة إن شاء الله نلقوا قانون ينظم المهنة هذه.
13: رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد خلال لقائها اليوم في جامعة نيروبي بكينيا رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أوديل رونو باسو، تؤكد تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة القادمة إلى مستوى أكثر تقدما، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. ورئيس الحكومة تبين أن هذا التوجه يستند إلى دعم مشاريع ذات جدوى عالية ومردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وقطاع الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز القطاعات ذات البعد الاجتماعي وتطويرها. دوليا، المجلس الأوروبي يعلن أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية سوريا، ليستعيد بذلك الأوروبيون علاقات تجارية كاملة مع سوريا. والمجلس الأوروبي يضيف في بيان أن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصاد. نهاية هذه الجولة، والمشوار تواصل في ميدي ماغ كرومان.
16: الأولى في تونس.

0: بوبليسيتي مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من السنهال من الساعتين نوفلور تاني.
2: يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا معكم في ميديماك. برشا حكايات باش نحكيو عليها اليوم، ولكن خلي نحلو دوسيا.
1: حل دوسيا
2: ان شاء الله يا ربي يطلع كلام اعلام وسياسيين. الفيروس اللي انت هذايا الناس الكل تقارن فيه بالكوفيد، يعني شنو الحكايه؟
3: صحيح، رجع هو اسم الفيروس هذا انت تصدر الاخبار العالميه في الفتره الاخيره. الكلنا ريناه نوفل، الكلنا سمعنا به. هذا بعد تسجيل اصابات ووفيات على متن سفينه سياحيه دوليه، دونك سفينه متاع كروزيير بسبب سلاله تعرف باسم الانتا فيروس. كانت السفينه السياحيه تشق طريقها بهدوء بين الجزر المعزوله في جنوب الأطلسي. على متنها نحكيه على 150 راكب من جنسيات مختلفة يستمتعوا بكروازيير بين الأنتاركتيك وجزر الأطلسي الجنوبية. رحلة انطلقت من أقصى جنوب الأرجنتين. نعرفوا من نوع الرحلات هذوما وليو بريزي برشا في العالم، وليو برشا يحبوا يمشيوا للبول سود والأنتاركتيك وللجزر هذوكم، من انطلاقا من مدينة أوشوايا المعروفة. وكان يفترض أنها تكون مغامرة سياحية هادئة، لكنها تحولت في أيام إلى قصة صحية هزت عناوين الأخبار العالمية. بدأ الأمر بحالة مرضية بدأت عادية، سخانة، صداع، إرهاق للراجل على متن الرحلة هذه، لكن الأعراض تطورت سريعا، الضيق حاد في التنفس قبل أن يفارق الحياة في 11 أفريل. بعد أيام قليلة ظهرت حالات أخرى إصابات، تأكد التحاليل أنه سبب هو فيروس الهانتا، تحديدا سلالة أنديز. حسب آخر تحديثات منظمة الصحة العالمية، نحكي على 8 حالات مرتبطة بالسفينة هذه، بينها 6 إصابات مؤكدة مع 3 وفيات، فيما لا يزال عدد المصابين يتلقاو العلاج في مستشفيات في عديد الدول. فيروس الهانتا مش فيروس جديد، هو عائلة كاملة من الفيروسات،
2: عائلة عارقة،
3: عائلة كبيرة تعيش أساسا لدى القوارض، خاصة نحكيه على الفئران البرية. تاريخ هذا الفيروس البعض يرجع إلى 50 القرن الماضي، وقت اللي أصيبوا ألاف الجنود في الحرب الكورية بسخانة غامضة واضطرابات خطيرة في الكلى. قبل نكتشف العلماء لاحقا أنه سبب هو الفيروس هذا اللي يحملوه القوارض قريب النهر الهانتان، ومن هون جت التسمية متاع الهانتا فيروس. أما في الأمريكيتين يعرف المرض بشكل أخطر، يهاجم الرئتين والقلب ونجم يتسبب في فشل تنفسي قاتل. رغم الخطورة هذه، الخبراء في العالم، خبراء الصحة، يأكدوا قولوا راهو الوضع مختلف جذريا عن جائحة كورونا. قولوا ما لازمناش نقارنوا، راهو فيروس كوفيد 19 كان ينتشر بسهولة كبيرة بين البشر حتى

0: عبر أشخاص ما تظهرش عليهم أعراض واضحة في وقت أنه الفيروس هذا يحتاج إلى مخالطة شديدة قريبة جدا لفترة أطول باش ينتقل، وغالبا لا ينتقل بين الأشخاص ولكن من القوارض. لكن القصة ما توقفش عند سفينة سياحية فقط، البرشا ناس يحذروا من أنه تزايد الاحتكاك بين البشر والحيوانات بسبب إزالة الغابات، التوسع العمراني، تغير المناخي، وهذا اللي قاعد يرفع باستمرار في فرص انتقال الفيروسات من الحيوانات إلى الإنسان. الحيوانات البرية أصبحت أقرب إلى المدن، نحكي على المزارع، ومع كل اقتراب جديد تزداد احتمالات ظهور أمراض من نوع هذا. هذا قريناه عند عديد الناس والمختصين اللي يأكدوا أنه المتابعة ضرورية، لكن يقولوا رد بالنا التهويل لا، الذعر لا، لأنه طريق انتقال الفيروس محدود جدا ومعروف، مش كما الكوفيد اللي اكتشفوا العالم الكل والخبراء، كما أنه أنظمة الصحة العالمية قد تتحرك بسرعة لاحتواء أي انتشار محتمل.
1: وضع المشكل أحيانا السياسيين يكبروا هكا الحكايات. فما أمريكا ما تدخلتش، لأنه تذكر أمريكا نحاولها 20% من البيجي، ما عادش تهتم ما عادش عندها الانفستيسمون كبير. اليوم والله نسمع في فرنسا انتير واحدة سألت خبيره هل عنا لبافيت اللازمة في فرنسا، قلت يا معلم بدينا نسأله، قالها لا عنا لبافيت وكذا. معناتها يكبروا الحكايات. دونك بأسئلة بسيطة باش نحاولوا نفهموا. احنا معنا أستاذ علم الفيروس دكتور محجوب العوني، مرحبا بك دكتور. عسلامة.
2: مرحبا.
1: عسلامة، شكرا لك على قبولك الدعوة. أسئلة بسيطة، لأنه بدينا وسائل الإعلام الكل العالم فما قتلة، فما فيروس انتشر، الناس كل خايفين. معناتها نحب بعض الأسئلة البسيطة، وشكرا لك. هل فيروس أنت موجود في تونس ولا لا؟ معناتها أول عبيد تسأله هل عنا حالات ولا لا إلى حد الآن موجود ولا لا؟
2: خلينا نشوفه ساعة. الفيروس هذا بصفة عامة وشنو هو وين تواجده وما هي، نعرفه عليه قبل ما ندخله في الحالة هذه اللي هي بارتي حالة من معناتها خاصة وتطلب أكثر تثبت ومتابعة. نحن نعرف الفيروس هذا بريزون دون طول الكونتينون، متواجد في كل القارات. تواجده معروف الفيروس هذا، وقع اكتشافه عام 1950 في نهر في كوريا اسمه هانتان، وهذاك على فيروس هانتان. ما الفيروس هانتان هذا ماهوش معناتها واحد بركة، هو متكون من عدة فروع داخل الهانتان العائلة دي، وكل واحد عنده خاصيات، خاصياته البيولوجية، خاصياته الإيكولوجية، خاصياته السبيسيفيسيتي دو لوت، معناتها المضيف نتاعو، المخزن نتاعو، لو ريزيرفوار. دونك بصفة عامة كلهم عندهم ريزيرفوار القوارض لي سوري لي را بوتونسييل، مي كل واحد أكثر أدابتي على نوع معين. والأنواع الفيرينا دي حتى التوزيع نتاعهم الجغرافي وال الإيكوسيستم تاعهم تختلف من بلاد لبلاد. دونك ملخص الذي الفيروس موجود عالميا، الفيروس معروف ومدروس من قبل وعدنا عليها معلومات ويقع تدريسه حتى في الكليات. نعرف ان الفيروس هذا فيه عدة انواع وينتقل للإنسان عن طريق
1: القوارض.
2: كيف؟ عن طريقك الحاجات الملوثة بالبراز نتاعو بالتبول بكل ولبس الصليب وينتقل كذلك اما تريرار مع حالات اخرى ما نجدوهم سنة كما الخفاش وغيره. لكن نبقوا في القوارض هذا ما يتعدى للانسان الا اذا كان الانسان مشى للاماكن هذه اللي هي شرجي بالديشين تاع البيريس اللي هو حامل للبيريس، والفار ما تظهرش عليه الأعراض، لكن الفيروس يبقى محفوظ فكل البوسيير اللي هي كونتاميني بالليزيرين ولا باكلي لسال وغيرهم ولا القدرة.
1: سؤال دكتور محجوب العوني أستاذ علم الفيروسات، دونك الكرازير هذه كيف جاها؟
2: نعم
1: الكروزير اللي ظهرت فيها الإصابات الأولى كيفاش جاها؟
2: أنا جايينها أنا جاي خلني نعرفه هو ساعة كان عندك متسامي
1: فينا
2: نتعدوا ديريكت كما قلت لك معناتها هذوما الفيروس اللي هو توا موجود هما عدة أنواع الموجود حاليا واللي وقع الدراسة نتاعه بدقة ظهر من نوع اللي هو قادر باش ينقل الفيروس ينتقل من الإنسان للإنسان بعد ما تقع عدوته الأولى عن طريق الوساخ نتاع الفار واضح
1: واضح
2: دونك هو قادر باش يعمل الإصابة دي يلزم تكون عنده عدة ظروف مناسبة وملائمة للباساج هذايا ديريكت من الإنسان للإنسان يلزم يكون ثم علاقة حميمية ثم تقارب ثم معناتها الحالات اللي وقعوا وقع دوكيمونتاسيون تاعهم ودراستهم هما حالات عائلية ما وقعتش دون اون بلانير ما وقعش في فضاءات مفتوحة نرجعوا توا للسيميليتيد مع البطو البطو عبارة على فوي على عائلة على مجموعة إيزولا معناتها تعمل كلوستر كلوستر انفرمي دونك لو كونتاكت بوكو بليز انتيم ما بين العباد ينجم يكونوا خاطر مازال محت احتمال خاطر ثم دي زيبوتيز ينجم يكونوا دخلوه ناس ولا واحد بركة كونتاميني من برا من الفضاء الواسع في مكان كان ما فيه برشا فيران وفيه حمل الفيروس هذايا ووقعت الإصابة نتاعو وبقى في فاز دانكيباسيون خاطر الفيروس هذايا يعدي مدة حضانة من أسبوع لثمانية أسابيع دونك أنت والنوع كي يدخل الرحلة هذايا هو ديجا حامل للفيروس خاطر وقت اللي الآخر الديبار نتاع البطو هذايا لبرمي أفريل أبريل فوالا والإصابة وقعت دون اون سيمين أبري ما فماش أنا كوبرو با لا بيريود دونك ليبوزيز أكثر معناتها إثبات هو يكون الإنسان كونتاميني من قبل وطلع غادي في البيريود دانكيباسيون كمل الانكيباسيون الفيروس نتاعو ولا ديكلاري إنسي ديكلاري
1: واضح دكتور معناتها نحب نسألك حسب ما فهمت أنه ما فماش حاجة تدعو للخوف لأنه ما هوش كما فيروس كورونا سهل الانتشار وسهل العدوى وكذا
2: هذا ولا هذا اللي حبيت نوصله من خلال الديفيكولتي هذه والظروف هذه ما هوش فيروس بانديميك ما هوش فيروس إبيديميك بالمفهوم العام الوباء
1: الجائحة
2: التسعة هو إصابات إبيديميك إبيزوديك لوكاليزي في مجموعات في مكان والتوقي منه والمتابعة منه لا تراسابيليتي ليفوليسيون تاع لي بوين لي كونتاكت مع الفيروس أسهل من الكورونا وما ثماش مقارنة ما بين الفيروس الفيروس كيميت بوكو الكورونا وينتقل الإنسان مباشرة ولكن هذا يسمى ان انترميديير لوت هو كما قلت لك القوارض والعدوى من الانسان للانسان ضئيله وضئيله جدا ومعها نوع واحد هو الفيروس دي زوند الفيروس دي زوند هذا في السيكونساج القوه موجود في البطو وبالتالي الوحيد اللي ينجم إنه فوق كونتاميني وإنسان ينجم يعدي بقية
1: الدكتور
2: الناس الكل في ملاحقة
1: دكتور محجوب العوني أستاذ علم الفيروسات معناتها الوقاية سمحني نهد نعطي كلمة الوقاية سهلة جدا نحكيه من مسوش الفضلات تاع الفيران مباشرة نهيوي والأماكن المظلمة والمغلقة نستعملوا مواد تعقيم وقت التنظيف نكافحوا القوارض في الديار والمخازن
2: نحدوا من تتكاثر هذه القوارض في الأماكن اللي هو يتكاثر وين يتكاثر هو يتكاثر في المخازن في
1: الكاف
2: البيوت المهجورة في وتبقى انفيرمي الغبار نتاعها يكون شارجي إذا كان ثم الفيروس خاطر ديما ثم كونديسيون يلزم فيروس موجود والفار حامل للفيروس دونك لي بريكوسيون هي الكمامة هي كل إنسان اللي يحاول باش ما يهوي الاماكن اللي
1: الغبره ما تنظفهاش في الهواء باش ما تعديكش دونك استعملوا اي فوالا فوالا
0: اي ربما جوست باش ننهيو دكتور المهم متاكدا لكلامك ربما وانت اشرت لها النقطه هذه انه الفيروس وقت اللي يظهر في الحرب الكوريتين حرب لا غير دي دو كوري في
2: 1950
0: كان اصاب عديد الجنود الاف الجنود ربما ومن بعد فويه انتهى وفات الحكايه وتعدينا لحاجه اخرى معناها ما كانش فما اون بورتي بانديميك نتاع المساله هذه
2: اي خاطر كما قلت لك الانواع نتاع الهانتا فيروس غالبا ما تطورش برشا خاطر لو سول فاريون اللي فيهم هو هذايا ليزونت والفيروسات الاخرين نتاع الهانتا يعملوا اصابات وقت يلقوا الارضيه مناسبه يتطور المرض نتاعهم نفس الشيء ويعطوا لي ميم سمتوم راهم يعطوا لي ميم سمتوم مي لا ديفيزيون تدور ليميتي وتبقى ليفيتي.
1: شكرا لك دكتور محجوب العوني استاذ علم الفيروسات. دونك ماهوش موجود في تونس ماهوش معدي كيما الكورونا بداو الناس هكا فما ناس تخدم
0: نعرفوه من سنوات
1: اي نعرفوه من سنوات وماهوش حاجه باش تفاجئنا ولا باش تعدي دونك نحاولوا مع وسائل الاعلام في العالم كل راهو يتناولوا الموضوع ويحبوا يخوفوا كذا
0: ردوا بالنا من التخويف ومن الذعر الزايد
1: فوالا يعطيك الصحه. ماهو التونسي باش نرجعوا الكورونا يبدا مفجوع دونك مستحيل
0: سيميليتود مع الكوفيد ما فيهمش موجودين
1: ولا وهو غير موجود في تونس. يلا فاصل نكمل معكم هذه ميدي معك
3: تراجع الولادات في تونس. آخر تعداد عام للسكان والسكنة لسنة 2024 ورى لتوانسة ما عادش يجيبوا صغار بعدد كبير كما الأجيال اللي سبقتهم. وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة. وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة. يعني أقل من زوز صغار تقريبا. وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال والمقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة. شنو أهم الأسباب وراء الأرقام هذه وشنو أهم المخاطر وباش نفسروا تراجع الولادات؟ هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف من المستقبل والمسؤولية طول المسار الدراسي ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية؟ الشيء اللي أثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية، ضغط على المنظومة الصحية ومضرب الاقتصاد؟ وكيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ هل مثلا عن طريق تسهيل المساكن، تقديم منح، التشجيع على عطلة الأمومة والأبوة والتمديد فيها أو غيرها من الحلول؟
4: حتى احنا باش نقولوا كل وراء قرامة باش تولي عندنا مشكلة في نسبة الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ. ما يلا غالب الظروف المادية تحكم أنا راه الأسباب مادية بحتة. إكزامبل أنا جايبة كان بنية ولاي لأسباب مادية الحقيقة. بريمو ما عنديش يكون يشد لي وسكوندو أنا وزوج موظفي هذاك حد الجهي تختار زوج صغير إن شاء الله نعيشوه. طب أنا ماذا بيا راني جبت أكثر أنا ماديا محكوم فيه. باركونت راهو مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9 يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخليه.
5: صغار راهم يتكلفوا برشا برشا هو واحد توا اللي يجيبوا في ديفيسيوني باركونت خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
6: تغير العقليات كان الاب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزيت صغار كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو يقول لك نقام عند الكبر بل يعيش كما جاء في لغتنا نحن توا يكبر شيمنا فيه توا يجيب قسمه اليوم ما عادش نحبوا معناها قاس مباركة نحب نقري قراية بيه نحب نلبسوا لبسة بيه وندخلوا يترينا في كور ولا ميزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو بيه معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
3: تراجع الولادات في تونس موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
7: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام الأولى في تونس ميدي ماغ

0: عندنا وفي الور تاني
1: ارجعنا لكم. هذه ميدي ماج. يلا ما فاتك شيء معنا
0: ما فاتك شيء.
2: في ما فاتك شيء اليوم باش نحكيه على حجز 30 تورناتا من الكوكايين زيد 800 مليون أورو تم حجزهم. مناش نحكيه على تونس, نحكيه على إسبانيا لمشاكل ما توفيش بداهم الكلاسيكو وما قبل. هيدا بداو نحكيه زيد على البنتاغون اللي كشف قالك راهو بارامو فما
3: مجروح
2: كائنات فضائية.
1: البارح لويس إنريكي ربح سي هز البطولة وهو داخل ندوة صحفية قالهم برشلونة اش عاملة, قالوا له الثين بلاش, قالهم ويه زوزر ربحات
2: فرصنا كان يلاني فيها جاكس ممكن يلاني في البارسا لعب في البارسا اكيد يسال جمعيته تقعد معنا صحيح.
1: انا قلت لك قال وي ربحت مرتين في ليله مرتين
3: يتراعي ومشاعره
1: واضح, واضح لا بالعكس سلاح
3: مشاعره تعبه
1: سلاح رياضي.
2: لا ما تعرفوش تراعي ومشاعر نحكي وترال هنا على الفار اللي يحسم البطولات في الوقت الضايع من ديربي تونس الى لانجلتير. معنا في ارسنال البارح ثم دي معك دي سكوند عن ما بدوا كل شيء. نحكيه على المباراه هذه اللي كانت عند ارسنال كانت تلعب على اللقب, بينما ويستهام كانت تلعب لتفادي النزول وعندها سباق بينها وبين توتنهام. وشفنا كيفاش الماتش كان قوي برشا, لكن ارسنال كانت سجلت في الدقيقه 83 هدف عن طريق البلجيكي تروسا, الشيء اللي خلى جميل أرسنال تبدأ تحلم باللقب لأنه أي تعثر بش يخلي السيتي وغوارديولا أكيد مش بش يرحمهم. لكن في دقيقة 95 آخر لحظة تقريبا في اللقاء وسهام عمل هجمة أخيرة من ضربة ركنية, الكرة تعمل فوضى في منطقة الجزاء وقت الحارس اطلع والمهاجم ويلسون يسجل هدف التعادل. لكن يا فرحة ما تمت وقتها الحكم رجع للفار.
4: 80% يرفض الهدف حكم المباراة, 20 لا. أرتيطا ماذا هنالك؟ الحكم ماذا يقول؟ 80-20 يا كافاناغ نسمعك. يرفض الهدف.
5: After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper.
4: خطأ يحتسب حكم المباراة, كانت 80 صارت 100%. يرفض الحكم هدف الجول الذي سجله فريق أرسنال. بابلو أخطأ أمام الحارس دافيد رايا.
2: دونك الخطا كان صار وقت المراجعه تاع الهدف صارت يمكن اكثر من 4 دقائق. 17 اعاده مختلفه صارت اللقطه, الناس الكل كانت تستنى. وما لهنا فما ناس قالت انه الفار اللي وقال فما خطا على حارس ارسنال ديفيد راي قبل الهدف, وانه المدافع كان حط يده قدام الحارس هذاك علاش ما خليهش نوعا ما ينجم يتصدى ومرتاح. البارح في تونس شوف
1: قوه الحكم انه يجي يعطي قرار ضد الجمهور الحاضر وقوه وصرامه. معناتها صحيح راهو الاعلام كما يحكي لي سلاح راهو الاعلام باش يبدا ينبز لا لا وكذا, ولكن طف خذا قرار نمروا حاجه اخرى.
2: المحلل الانجليزي غاري نيفل قال انه يمكن هذا اهم قرار فار في تاريخ البريمير ليج ملي بدا. وشفنا حتى البارحة في
1: ديربي مدرب ارسنال هبل راهو يستنى في الريزولتا مسكين خاطر ما يعيطوا له الماتش مظهر
3: وجوهم صفر كلهم.
1: اي معناتها رعب رعب.
2: هو خاطر نحكيو القرار هذا علاش معلش برشا معناها عنده اهميه خاطر راهو مش باش ياثر على ثلاثة نقاط عادية ولا مباراة ليرة, ونحكي على بطولة كاملة وعلى صراع هبوط زادة في انجلترا. شفنا حتى الفار البارح كان موجود في تونس وحسم لقب زادة, وشفنا
1: حتى قرعوا بعشناهم
2: من اللقطات اللي برشا ناس ما معناها شفناها التداول فيها على اللقطة البارح متاع الفار والحكم متاع الديربي. وقت اللي صارت اللقطة كان الحكم عمل بيديه إشارة بأنه راه ما فما شيء يكمل العب وما قصش على الهجمة رغم أنه ينجم يكون هو شيك, لكن ما قصش على الهجمة اللي هي أسفرت على هدف النادي الإفريقي عن طريق الزعلوني. وبعد ما صارت لاكسيون يقول لك انا وقتها تنرجع في عقلي للفار كان فما ما يخليني انا نلغي الهدف تنلغي الهدف ونحسب ركله الجزاء كان ما فما شيء وقتها سيبون انا ما نسميش قصص على الطرح. ونذكر حتى
3: الكل يعملوا كيكا
2: انه حتى من قبل حتى في التسللات حتى من القانون عنده مده بخلاف حتى الفار ولو يمنعوا للحكيم يقولوا خليها تكمل انت حتى لو كان متاكد 100% خليها تكمل.
1: ساعات تسللك تسللك يبدا 3 4 متر ويوقف
2: والله حتى لا ساعات نتفرج البرا نحكي با في تونس ما معناها
1: فما تسلل فما تسليت موقفهم
2: فما تسليت حتى لو كان كبيرة ياسر معناها ما يوقفش يقول لك خليه يكمل بالك شي انا نجم نكون غلط. وفما فار اكيد يثبت لهنا برشا ناس حتى تاكدت ما نحكيو احنا بون في تونس ناس كلها تحكي على الديربي والكل ما زاد نحكيو انه البرا ساعات انه الفار برشا ناس تقول لك راه قتل اللعبه نوعا ما الناس ما عادش ولات تفرح كيما قبل تقعد تستنى وديما فار.
3: لكن زاد
2: فما
1: الحق شنو
3: فما الناس اي فما الراي هذا فما الراي اللي
1: يقول لك راه فما فرق كبرى هزت القاب عالميه بحيله
3: يقول لك هذيك هي الكره
1: لا انت كره انت رابح تقول الكره كي تبدا خاسر وتتشوي تطيح ولا تطلع ولا شنو
3: عليك رابح ولا
2: خاسر. تاريخيا ديما فما اخطاء نسميوها احنا اخطاء تحكيميه اللي كانت صارت في التاريخ نحكيوا على القاب مهمه ناخذ مثلا عام 66 المنتخب الانجليزي وقت في لونجلتير كان الهدف اللي سجلوه الكره ما تجاوزتش الخط الحكم ما احتسبها
1: مارادونا ما تهز شيء مش تهز لانه مش من حقها
2: هذاك علاش يقول لك انه العداله نتاع الفار هنا انه هو فما احيانا حاجه تتجاوز الحكم ثم لقطات الحكم يبدا ساعات ما شافهمش والا ينجم اخطا تقدير فيها فانه الفار لهنا هذاك علاش يكون مهم التنسيق بيناتهم زوز ومهم جدا
3: يبدو انه حتى في الكوب جوموند باش يمشيو لما ابعد بالفار
1: الورقه الصفراء الثانيه
3: الورقه الصفراء الثانيه يدخل فيها لي كورنير يظهر لي يدخل فيها برشا حاجات اخرى
2: بالضبط نمشيو تحكوا نحكيوا على البنتاغون اللي خرج ملفاته من سنوات الناس الكل تسمع اليو اف او اللي هما يعني جسم طائر مجهول نحكيوا على ناس تقول صحون طائره ناس تقول كائنات فضائيه وناس تقول مجرد او هي موخدة بصريه مفاجاه كبيره صارت وقت اللي وزاره الدفاع الامريكيه او البنتاغون بدا ينشر وثائق وتقارير رسميه حول الظاهرة هذه ولهنا الناس خافت اكثر خطر لاول مره جهه عسكريه امريكيه تقول بشكل واضح اي نعم تم استم شفناها وما نعرفوش هي بالضبط شنو
6: Le ministère de la Défense américain a annoncé vendredi 8 mai avoir publié une première salve de documents sur les ovnis qui étaient jusque-là classés secret défense afin que les Américains se fassent leur propre avis. Donald Trump, fasciné par les ovnis, avait annoncé en février qu'il comptait ordonner aux agences fédérales d'identifier et de publier les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis compte tenu du grand intérêt suscité par ces sujets. Au total, plus de 160 documents ont été publiés, notamment un rapport datant de 1947 sur des disques volants, mais aussi un dossier résumant les déclarations de 7 employés du gouvernement ayant signalé séparément plusieurs phénomènes anormaux non identifiés aux États-Unis en 2023. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, explique que ces documents sont le résultat d'un travail mené par la Maison-Blanche, le bureau du directeur des renseignements intérieurs, le ministère de l'Énergie, la NASA et le FBI, et que le site du ministère de la Défense sera régulièrement alimenté de nouveaux documents. Les experts appellent toutefois à la prudence, soulignant que des observations peuvent être mal interprétées.
2: دونك نحكيوا لهنا انه التقارير تتحدث على طيارين عسكريين امريكيين شافوا اسم تتحرك بسرعه غريبه جدا تبدل في الاتجاه بتاعها بشكل مستحيل تقريبا واحيانا تختفي فجاه من الرادار الطيارين ذوما قالوا انه مش ناس عاديين نحكيوا على نخبه الجيش الامريكي مدربين على التمييز بين الطائرات والصواريخ والظواهر الجويه اما البنتاغون زاد قال حاجه مهمه وجود جسم مجهول لا يعني وجود كائنات فضائيه ولهنا تبدا النظريات اما شكون يقول يمكن تكنولوجيا سريه لدول اخرى كما الصين او روسيا وفما شكون مقتنع ان الحكومات تخفي حقيقه الحياه خارج الارض وهذه نظريه راهي موجوده تقريبا عند الامريكان قبل عند اي ناس اخرين معناها نحكي لنا كوتي الشعب معناها ولا الناس ولا ديما يقول لك انه ثم معناها ما فماش دليل واضح على الفضائيين لكن فما نظريات كامله تقول لك انه فينا المال الامريكا هي اللي قاعده تخفي ومعروفه المساله هذه برشا ناس يحكيوا فيها ويقعد ديما الجدل اما البنتاغون حسيته ما هي ما موجوده النظريه زاد بربشهم هاي تفضل هاي قال لي هو جسم مجهول ما مش فضائيين
3: حسب كل مره يديكاسيفي وديفيشي ولا حاجات هكا باش يعملوا شويه جدل وش
2: بالضبط مشكل
1: حتى البنتاغون ولا يعمل في الجدل ايش باش نعمل ايش باش نعمل الناس كل ضاعت يا سلاح تفضل
2: ربي يا تحكي على اكبر عمليه حجز كوكايين في التاريخ 30 طرناطه مخدرات تحكي لنا الصوره اللي شافها العالم الايامات هذيا كاينها تم وصفها بلي كاينه خارجه من نتفليكس برشا اكياس ضخمه من الكوكايين مرصوصه فوق بعضها لمسافه طويله قوات امن مسلحه سفينه محاصره و23 شخص موقوف وتمثل واحده من اكبر عمليات حجز المخدرات في السنوات الاخيره
7: D'énormes sacs de cocaïne, alignés les uns derrière les autres sur une centaine de mètres, le butin d'une saisie historique. 30 tonnes de poudre pour une valeur à la revente estimée à plus de 800 millions d'euros. L'Arcognan, ce cargo vert battant pavillon comorien, était parti de Sierra Leone en direction de la Libye. C'est lorsqu'il arrive le 1er mai au large des îles Canaries que les autorités espagnoles lancent leur opération. Plusieurs zodiacs de la Guardia Civile foncent sur le bâtiment. Un hélicoptère en soutien aérien filme l'intervention. On voit ici plusieurs agents monter à bord pour prendre possession du navire. À l'intérieur, la drogue n'est même pas dissimulée. La cale du bateau est remplie.
2: دونك نحكيو لهنا 800 مليون معناها لقاو 800 مليون
1: 2.5 مليار دينار
2: معناها نحكيو تقريبا ميزانيه ضخمه نتاع دوله صغيره بحسب ما حسبوا معناها فما دول تنجم تاخذ الميزانيه نتاعها هكاك ولقاوهم بالطبيعه افراد الطاقم اللي 23 شخص نحكيو الغريب فيش انه حتى في الناس يسالوا علاش الكوكايين تجاره ضخمه لها درجه ثم اللي يقول لك واللي اكد معناها من الجانب الامني يقول لك خاطر الطلب العالمي يكبر برشا خاصه في اوروبا وامريكا الشماليه وشبكات التهريب قالت تربح في المليارات كل عام.
1: باش نسألك يعني هل تاجر المخدرات نجم يفلس تو هذا اللي يضاع له المبلغ هذا يفلس وكيف ليش يعمل يخو قرض معناتها مثلا ولا يبدا ميخو عليهم ديزافونس ويحل معناتها فسر لي حط روحك مكان تاجر المخدرات هذا يخسر مبلغ مالي ضخم كيما هكا يظل يمشي
2: هو مش حكايه
1: وهل كان ضيع الفلوس يقتلوه كيما في الافلام حسب خبرتك في نتفليكس
2: انت ولي ضيع
1: اذا ضيع يقتلوه هات حق الفلوس ولا يقتلوه خاطر منين يمشي يجيبوا المبلغ
2: انت ولي ضيع معناها ما نحكيوش على ناس نورمال معناها الكميات هذيه تنجم تكون كان وراها عصابه كبيره وكارتيل كبير برشا دونك بالنسبه لي هو هذه يقول لك تتسمى مخاطر المهنه بالنسبه لي هم عادي جدا نضيع له كميه راهو هي يعتبر
1: كميه لا كميه كبيره هل بلغ عليه حد اخر مثلا كارتيل اخر بلغ بشي ورا هذا
2: حتى زعيم الكارتيل كان هبط فيديو على انستغرام قال حسبي الله نعمل وكيل في الامن الاسباني كيف خبزي خبز صغاري
1: معناها لا جبني تو بالحق نحكي بالرسمي
2: لا هذاك هو
1: هل بلغ عليه معناتها كيفاش فيقوا اذا فيقوا الخطر حتى الامن الاسباني فيه برشا فيقوا معناتها واحد بلغ الامن
2: مش مثبت تنجم تكون عملية حاجز وما فاتش وشك وخطر في سفينة يقول لك هذيك تنجم تكون فيه هو كيك يخدم
3: هو يبدو أن المعلومة عندهم تفهموا من الفيديو اللي مصورة من الهليكوبتير أنه المعلومة
2: هو يشك معلومة صوروها عملية المداهمة صوروها ثانيا يعني الناس اللي تخدم في هذا وحتى قبل في الدوكيومنتير كانوا يحكيوا يجيبوا في ناس كانت تخدم مع الكارتيل والكل يقول لك رأي هذه من مخاطر المهنة يعني الموت أو السجن أو التعامل مع الأمن هاي بالطريقة
1: واللي ضيع هذا أكيد باش يتحاسب يشيروا عليه
2: حتى يشدوه هما تشادوا 23
1: ويخطفوا الأولاد وكذا هكا اللي سيري هكا
2: لا لا الكونترا نتاعهم منظمة وامورهم واضحة ما يلي عليه عادي
1: شنو لا عادي
2: شنو هي باش يعملوا له اخي هو همشى
1: ضيع 2.5 مليار دينار معناتها كمية الأصفار ما نعرفوش نحسبوها
2: هو مصيره السجن وبالنسبة لي العارف نتاعو كان صح التعبير عارفه
1: لا مش هو اللي يسوق هذاك اللي يسوق يبدا درجة ثالثة نحكيو على الباترون اللي بعث البط واللي
2: شيف دو بروجي معناها
1: اي شيف دو بروجي اي
2: شيف دو بروجي لا ما يصير له شيء هاكا هو في السجن ديجا
1: مالا السيريات نتفرجوا فيهم وهم
2: لا في المقابلة هاكا باش يسكت هو من المحل لما يتم سجنه معناها باش يتم معايا
1: شكون لك 100,000 وضيعها ندوان عليك شهر
2: حتى إشكال أما مخاطر المهنة هي مخاطر ما هيش حاجة خطيرة معناها مع أكثر من هكا هم يعتبروا ذيك مخاطر حتى
1: شنو رأيك نهد أنت معايا ولا
2: هو ديجا هو ديجا ثم قصص عاد تخرج على الناس اللي أنفلتري مثلا أعوان الأمن اللي يحطوهم في وسط عصابات راهو ساعات يقولوا راهو اسمعني راهو كنت موت راهو ذيك هي معناها مخاطر أنت تحطيت في وسط عصابة باش نجم تعرف إذا صارت لك حاجة راهو ذيك من مخاطر المهنة معناها مش باش يجي هو يقعد خايف
1: واضح واضح واضح ترى نمشي ونحكي مباشرة على كافون اللي اليوم البارح بطبيعة عدت عام على وفاته هذه هي أصل الحكاية في ميدي ماك أصل الحكاية
2: كما اليوم تونس فقدت واحد من أكثر الأصوات اللي طابعت جيل كامل الفنان التونسي كافون واسمه الحقيقي أحمد العبيدي توفى بعد رحلة طويلة مع المرض وخبر وفاته كان عمل صدمة كبيرة عند التونسة خاصة عن جيل كامل عاش أغانيه وكلماته كافون ما نحكيوش المكانش مجرد رابر كان ظاهرة اجتماعية فنية خرجت من الحومة التونسية الشعبية ومن الواقع الصعيب من حياة الشباب اللي يحس روحه مهمش ومنسي نحكي على أحمد العبيدي تولد عام 1983 كبر بين حلق الواد والمدينة الجديدة وهما زوز مناطق أثروا برشا على شخصيته فنو في وقت كان الراب التونسي مازال محدود كافون خرج بطريقة مختلفة لا لباس فاخر لا صورة مصطنعة على كلام فارغ كان يحكي على الشارع على الفقر على الحومة ولا الشباب اللي حاول يعيش الانفجار الحقيقي متاعه جاء سنة 2013 مع أغنية حوماني رفقة محمد أمين الحمزاوي الأغنى ذي ما كانتش مجرد هيت كان صوت مرحلة كاملة بعد الثورة التونسية التونسة حسوا لأول مرة أنه فما شكون يحكي عليهم بلهجتهم بشكلهم بوجعتهم اليومية وتقريبا نحكي على حوماني اللي حقت عشرات الملايين من المشاهدين كانت من أول أغاني الراب اللي تحقق الأرقام هذيك ولات من أشهر الأغاني في تاريخ الراب التونسي وبرشا ناس تعتبر الأغنية اللي بدلت الراب في تونس الكل من بعد كيف حوماني كافون واصل النجاح بأغاني أخرى كيما الأيام نحب نقلع 40-70 وغيرها من الأغاني اللي قربت أكثر الناس من شخصيته أما حياة كافون ما كانتش سهلة وبنفسه حكى في أكثر من مرة عن المرض الصعيب اللي عانيه مرض نادر في الأوعية الدموية تسبب له في مشاكل خطيرة في الساقين في 2017 خضع لعملية جراحية انتهت بتر جزء من ساقه ومن بعد حالته الصحية دهورت أكثر في 2018 تم بتر ساقه الثانية زادة لكن رغم الوجيعة رغم المرض ورغم الابتعاد التدريجي على الساحة الفنية، كافون حاول يبقى قوي حتى في أصعب اللحظات، كان يحاول يظهر بابتسامة، وكان ديما يقول الفن بالنسبة لي مش مجرد موسيقى، الفن كان طريقة باش يعيش ويقاوم. كافون موقفش كان في الأغنية، دخل زاد العالم التمثيل، شارك في مسلسلات تونسية معروفة كيما النوبة، كان ما كانش ورجوج والناس اكتشفت فيه موهبة أخرى خاطر عنده حضور مختلف تلقائي وقريب من الناس. الأخبار الحزين جاء صباح 10 مايو 2025، وانتم الإعلان عن وفاته بعد تدهور حالته الصحية، بعض التقارير تشير بالطبع انه المعاناه نتاعو مع المرض ما كانش ينجم يوصل اكثر. وزاره الثقافه التونسيه عديد الفنانين نعتوه بكلمات مؤثره، وبالطبيعة نحكيوا انه معنا جماهير، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي رجعت تنشر مقاطع من حماني وكلماته القديمه، كانوا جيل كامل يودع جزء من ذكرته. كافون كان اكثر من فنان، كان صوره لفتره كامله عاشتها تونس، فتره فيها غضب امل وتعب واحلام بسيطه، وفي النهايه يمكن الجسد يمشي اما بعض الاصوات تبقى، وصوت كافون هو من الاصوات اللي باش تبقى مرتبطه بالتوينس وبالشباب التونسي بجيل كامل كان يحاول يلقى بلاستو في الدنيا.
1: واضح وفاة كافون فاجأت، هو قاعد يعمل في حفلات وهو توفى، وجاي كان البارح في الليل يسهر معناته يغني، يعطي صحة بلطي. أنا شفته في كارتاج، زيت بلطي يعطاه يغني معاه، عمل في كارتاج وبرشا مهرجانات، كافون كان قريب برشا من الجمهور. أما سيفري كنهد عنده برشا وجيعة وحس برشا وجيعة، سقيه الأولى سقيه الثانية، ومثل مع عبد الحميد بوشنيق وعطاه برشا انرجي. كي تقرب من كافون ساعة نسين صاحب واجه بمحليه الله يرحمه، تحس بالوجاعة وتحس اللي الصورة اللي تظهر في التلفزة احيانا مش هذيك الواقع.
3: صحيح، انسان طيب برشا عليه رحمه ربي، بالحق انسان طيب برشا، انسان صاحب ضحكه تقعد معاه في ساعه في ساعه ما هكا الكورون يتعدى، وفي ساعه ما تلقى روحك لازي يحكي معك في المواضيع الكل، ضحكه سهله معاه. والحقيقه هنا اكتشاف كان بالنسبه لي في الـ في الـ في السينما، كيما كان يحكي سلاح فما سبونتانيتي نتاعو، هو يمثل اللي متلقاهاش عند برشا ناس، لي رول اللي جسدهم كنا نحسوا بالحق انه فما جزء من كافون، جزء من احمد العبيدي في لي رول نتاعو الكل، الله يرحمه وينعم، وباش يقعد اسمه باش يقعد كيما قال سلاح غنياته يمثلوا جينيراسيون كامله.
1: حماني طلعت هو في الحبس عدا عام يظهر لي، وعملها قبل ما يدخل، دونك حمزاوي كان يخمم وقتها هبطها ليه هبطها ليه، وهبطها وكسرت الدنيا ونجحت،
2: وحالك هبطها نوفل كان رافض اي حضور عليمي وقتها، حمزاوي قال لنا نجمش نحتفل بنجاح غنيه صعب في حبس،
1: وجيبني وقتها بعد ما قال لي حتى يخرج حتى دونك ودونك صار كافون قلب الدنيا وناس لوج عليه تلقاها في الحبس بالاكستري صغير. حميني خطرها مرجع بصراحة

0: خايفين خايفة
1: واضح. هذه حميني اللي عملت ثورة. شكرا لك سلاح. شكرا لك ناهد عبد الناصر سليم ناجي خليل. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس. بعد جيكم لندا في فروم نوفيو بقبي قبي واحدة من نجاحات كافون ربي يرحمه.

0: ميدي ماغ
1: بيجيتي. انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
3: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولا بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
4: راديو موزايكا فام تونس الاخبار
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا للنظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الموسيقية. ولاية قفصة تعد الأولى وطنيا من حيث عدد مطالب حفر أبار فلاحية بمعدل يفوق 120 مطلبا خلال كل جلسة، رغم أن الولاية مصنفة ضمن المناطق الحمراء التي يحجر فيها حفر الأبار وفق المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بقفصة منجي عافي. والمتحدث يشير إلى أن عدد الأبار العشوائية لا يمكن حصرها لكنها تبقى مرتفعة من خلال ما تم تحريره من محاضر مخالفات وصلت في السنة الحالية إلى 120 محضر و200 في السنة الماضية. وحدات الديوانة التونسية بمعبر ذهيب الحدودي تتمكن من حجز حوالي 400 ورقة من العملة الليبية القديمة بحوزة مسافر أجنبي، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتفتيش الروتينية. وقد تولت الوحدات تأمين المحجوز مع فتح بحث في الغرض للاشتباه في نية ترويج هذه الأوراق من قبل شبكات مختصة في تدليس العملة. الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر تواصل التدخل لإزاحة الرمال من الطرقات والمسالك الريفية والفلاحية بفعل هبوب الرياح الرملية، وذلك لفك عزلة بعض المناطق وفتح طرقات وخصوصا الطرقات والمسالك الرابطة بين معتمديتي نفطة وحزوة وفق المدير الجهوي للتجهيز ثابت نصيبي. دوليا، رئيس شركة أرامكو النفطية السعودية أمين الناصر يقول اليوم إن حركة السفن عبر مضيق هرمز انخفضت بشكل حاد من نحو 70 سفينة يوميا في السابق إلى ما يتراوح بين سفينتين إلى 5 سفن يوميا حاليا، محذرا من أنه إذا استمرت الاضطرابات الحالية بهذا المعدل فإن السوق ستفقد نحو 100 مليون برميل من النفط كل أسبوع يبقى فيه المضيق مغلقا. الشركة السورية للبترول تقول إن سوريا حددت موقعا بحريا لمشروعها الأول للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة في المياه الإقليمية السورية بالتعاون مع شركة شيفرون الأمريكية العملاقة وشركة يو اس اس القابضة القطرية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق سياسي بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية المحتلة. ومجلس الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على 16 فردا وسبعة كيانات في روسيا بسبب الترحيل غير القانوني والمنهجي للأطفال الأوكرانيين، مشيرا إلى أن روسيا رحلت قسرا نحو 20,500 طفل أوكراني منذ بداية الحرب. ووفق البيان فإن هذه الأعمال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وللحقوق الأساسية للأطفال وتهدف إلى محو الهوية الأوكرانية وتقويض الأجيال المقبلة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
4: الأولى في تونس
6: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
7: أريدو، طور عالمك.
0: مرحبا بكم. البداية بالرابطة الثانية، واليوم نجم نتعرف على واحد من الثلاثة فرق اللي باش يصعدوا الموسم هذا للرابطة الأولى. واليوم المجموعة الأولى نادي حمنلف أو الملح بمسوسة، واحد منهم يطلع اليوم اللي يتقابلوا بدايه من الاربعاء نتاع العشيه في مواجهه مباشره في ملعب نادي حمنلف في البطوله في الجوله الاخيره. الهمهامه مطالب الانتصار مقابل الملح بمسوسه، الانتصار والتعادل يكفيه للصعود. الحكم باش يكون باسم بالعيد. اتحاد تطاوين ايضا مازال معني بالصعود لكن نجم يلعب البراج. اتحاد تطاوين الثالث ينزل ضيف على بعث بوحجله. بقيه المقابلات: سبورتينغ بن عروس الملعب الفريق لمازو غلقيبه، اتحاد بوسفير جمعيه مجنين للمساكن للشابه، مكان المهدي في مواجهه نادي محيط قرقنا، وسكاك الحديد السباقسي يلعب ضد كوكب عقرب. غدوة يكونوا مباريات المجموعة الثانية أيضا، زادا كيف نجم تتحسم الأمور غدوة من الجولة الأخيرة، والمواجهة بين سقيت الدير والملعب الجبس الحوار بيناتهم. لكن مش يتقابلون، يتقابلون الجولة اللي قبل. تقدم سقيت الدير باش يلعب ضد هلال الرديف. سقيت الدير والمتصدر ب 53 نقطة. حكم الماتش هذا باش يكون حسني ميلي، ونسر جلمة يستقبل الملعب الجبسي الثاني ب 52 نقطة، والحكم حمزة جعيد. مستقبل قاسرين الثالث أيضا معني بالبراج باش يواجه اتحاد قصور السيف. أمد بوشما يلعب ضد النادي القربي، القلعة الرياضية، جندوبة الرياضية، سبورتينغ المقيم، جمعية أريانا، قهوة الجرسة، ونابيك سيدي بوزيد. ماتش هذوما كلهم ديما نذكر من برمجين غدوة. النادي الصفاقسي راسل الرابطة ويطالب بتعيين مباراته في الجولة الأخيرة ضد النجم الساحلي في نفس توقيت مباراة اتحاد بن قدان ولا ترجي الدنوسي بسبب المنافسة من أجل المركز الثاني. ترجي هو الثاني حاليا ب 60 نقطة، والسي اس اس الثالث ب 59 نقطة. هاو نذكر ببرنامج وتعيينات مباريات الجولة الأخيرة من البطولة. غدوة الثلاث شبيبة العمران مستقبل المرسى، نهار الأربعاء ثلاثة مباريات ماتش السي اس اس والنجم الساحلي، أيضا نادي بنزرت في مواجهة ترجي الجزيز، مستقبل جيبس يواجه الملعب التونسي، ونهار الخميس 14 مايو تكون بقية المباريات النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، اتحاد مناسيبي مستقبل سليمان، نجم المتلوي شاوي القيروانية، اتحاد بن قدان في مواجهة الترجي التونسي. تاريخ اليوم 11 ماي هو تاريخ ميلاد أحد أعرق الأندية التونسية. نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي تأسس سنة 1925 ويحتفل اليوم بعيد ميلاده 101 عام من الألقاب المحلية والإفريقية، 101 من الفخر والمجد. النجم الساحلي أنجب عديد الملاعبية واللي تعمل منتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات. نحكي على كرة قدم، نحكي على كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، كلهم من أبناء النجم الساحلي وتواجدوا في المنتخبات. أيضا النجم اللي أجاب عديد شخصيات الرياضية لخدمة كرة القدم التونسية. نهني وكل أحباء النجم الساحلي بالعيد ميلاد 101 للنجم الساحلي. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاوها على السيت مزيكا فما فنت.
6: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك فغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
7: أريد طور عالمك.
8: ثغام ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
9: مرحبا بكم فغام على موزايكا فام. هذه ساعتين وسبعة دقائق جمعة جديدة ومواضيع جدد الجمعة هذية تشاركوا فيهم معنا كالعادة على 71113000. نحكيوا على تراجع الولادات في تونس، آخر تعداد عام للسكان والسكنة العام 2024 ورى أنه التوانسة معاش يجيبوا صغار كيما الأجيال اللي سبقتهم، وسجل التعداد تراجع في نسبة الولادات ومعدل الخصوبة، وصلنا رقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوز صغار. وإحنا نعرفوا أنه 2.1 هو أو هي النسبة أو المعدل المطلوب للحفاظ على إحلال الأجيال. شنو حسب رأيكم أهم الأسباب وراء الأرقام هذه؟ شنو أهم المخاطر زيادة كيف وباش نفسروا تراجع الولادات؟ هل بسبب الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج ربما للإناث والذكور، الخوف في المستقبل أو المسؤولية، طول المسار الدراسي، ولا فما أكيد أسباب أخرى؟ اليوم نسمعوا أكيد رأيكم في الموضوع هذه. شو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن تسبب أزمة شيخوخة ديموغرافية واللي هذه بطبيعة بش يأثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، الضغط على الصناديق الاجتماعية والريتريت، الضغط على المنظومة الصحية بش يوليو فما أكثر الناس مسنين يستحقوا أكثر رعاية صحية وأكثر أدوية وأكثر أكيد معناها لهوة؟ هذه نجم زي ضرب الاقتصاد، كيفاش السياسات العمومية ممكن أنها تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة من أنها تنجب أكثر؟ وهل هذا ممكن ربما عن طريق تسهيل مساكن، تقديم منح، تشجيع على عطلة الأمومة والأبوة وغيرها من الحلول الأخرى؟ مرحبا بكم، تنجموا تعطيوا رأيكم. دجا كل واحد نجم يطرح سؤال حتى على نفسه، يقول أنا قديش جيب مثلا صغار أختي خويا الانتوراج متاعي، ربما هذا يعطي إجابة واضحة الأسباب تراجع الولادات في تونس وعليش الأغلبية يقوموا بالشوا هذية. هل ما زلت فما البعض من الناس ولو أنه تنجم تكون بقلة قليلة وبعض بش يحكي مع شايف الريبوندور بين المدن والأرياف، ما زالوا يجيبوا زعمة عدد كبير من الصغار؟ هذا كنت نحكي عليه اليوم في فورام ونحاولوا نفهموا الأسباب. معنا سليم بعبد الله مختص في علم الاجتماع كالعادة، وضيفنا اليوم سي محمد علي بن زينة الأستاذ الجامعي وفي الديموغرافيا الاجتماعية اللي معها بش نحاولوا نحلوا الجوانب بينهم الكل، إلى جانب بعض الأرقام بش نحكيوا عليها من المعهد الوطني للإحصاء في علاقة بالتعداد العام للسكان والسكنة الأخراني اللي صار في 2024. مرحبا، 71,113,000. شوي آخر نسمعوا لي ميساج اللي سجلتوهم على ريبوندور موزايك اف ام، وقبل هذا الكل نمشيو بالموزيكا مع رشيد طه. نسلم على صالح شرقي معنا في الإخراج، أشواق ميجري في الإخراج الرقمي، أمل هذيلي في عنوان المحتوى الحصة، غسيل عايدي في تنسيق العمل الصحفي، ومكرم في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو لين ترحالي، نرجع بعد رشيد طه.

0: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: مجديد مرحبا بكم في فورم على موزايك اف ام. تحيه لكم مستمعينا. ماضي ساعتين و17 دقيقه تشاركوا معنا على 71113 في موضوعنا اليوم في فورم. نحكيوا على تراجع الولادات في تونس. علاش حسب رايكم التوينس ما عاش ينجبوا صغار كيما قبل؟ على حسب اخر تعداد عام للسكان والسكنه العام 2024 ورا انه التوينس ما عاش يجيبوا صغار بعدد كبير كيما الاجيال اللي سبقتهم، والتعداد سجل تراجع في نسبه الولادات ومعدل الخصوبه، وصلنا اليوم الرقم منخفض جدا واللي هو 1.7 طفل لكل امرأة، يعني أقل من زوج صغار تقريبا، وهذا أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على حلال الأجيال واللي هو 2.1. شنو حسب رأيكم أهم الأسباب وراء الأرقام هذه وأهم المخاطر زادة من خلال الأرقام؟ القراءة هذه باش نقراها اليوم في الحصة ونحكي عليها أكيد مع المختصين باش نفسروا تراجع الولادات. هل بسبب الماديات وإلا تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، ساعات الخوف من المستقبل والمسؤولية، طول المسار الدراسي، فما زاد عائلات تحرص أن مستوى العيش يكون أفضل للعائلة والأبناء، ولا فما أسباب أخرى؟ شنو تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس؟ هل ممكن سبب أزمة شيخوخة ديمغرافية واللي نعرفه مليح كيف شنو تبعاتها؟ يجب أثر على سوق العمل، نقص في اليد العاملة، ضغط على الصناديق الاجتماعية والريتريت، ضغط على المنظومة الصحية إذا كان أغلبية وليو معناها في سن شيخوخة، فهوني فما ضغط كبير على الأدوية.

0: على المنظومة الصحية عموما ومضرب الاقتصاد. كيفاش السياسات العمومية ممكن تسهل وتشجع الأجيال الحالية والقادمة على الإنجاب؟ تنجم مثلا تسهل لهم مساكن، تشجعهم على الزواج، تقديم منح لهم تشجيع على عدة الأمومة والأبوة والتمديد فيها إلى آخره. شنو زعم بقية الحلول؟ اليوم نحكي من خلال تجاربكم، من خلال الشوا اللي انتم عملتوهم، علاش حسب رأيكم لموين تحت بالصفة هذية في علاقة بالإنجاب في تونس؟ تراجع الولادات هو موضوعنا اليوم. يكون معنا سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع، وزاد سي محمد علي بنزينة الأستاذ الجامعي في الديموغرافيا الاجتماعية، إلى جانب قراءة في أرقام عن المعهد الوطني للإحصاء لترجع لتعديل العام للسكان والسكنة العام 2024. هذا كل بيانسيغ بحضوركم مشاركتكم على 71113000. ولكن قبل خلينا نسمع ريبوندور موزايك فام واللي ميساج اللي خليتوهم.
1: فرام تيمونياج
2: بكري كان الواحد يجيب السيارات يقول يهزوني في كوبري، ما تو الضمان الاجتماعي موجود يخدم شوية وكذا، واحد ومن هذا لهذا كبوس هذا لهذا ويسب على روحه ويجي هانتريت وتحرى خطر الصغير يحب له برشا مصروف وبرشا فريع وبرشا تعب وبرشا جواجي، وتو ذا به الواحد عادشي يحب يتعب ياسر ياسر. يقولك اخوي ريحني، معناها انت هو اللي يبدأ في العشرين يقولك والله عاي والله فين والله قالك والله كذا، فما غنيك معناها مشي زاد مشي يجري على صغار مشي يجري على كذا مشي يجري على كذا. يقولك أخوي ريحني نكبر شوي نسبوا على روحي في الضمان الاجتماعي وانا
3: بخير. فرنسا بخير اخت لندى الرحال، بربي تحكيوا على الزبان الصغار، معناها قل برشا حاجات قلت، معناها الصغار قلت ما في العاده الناس تجيب الصغار كل شيء. انا ما كتبش عليك اعوذ بالله من كلمه، انا عندي اربع صغار اطفالهم، معناها بالحق حساب الحساب وبالحق الوقت صعب ودنيا صعبه كل شيء صعب.
4: انا اصلا ما مزيف ولا نحب نشارك في الكورو، انا حاب نقول لكم اللي انا عندي سته صغار ونعاني معاناه كبيره برشا برشا برشا، وهو سببها هي الامور الماديه. فلهذا كل واحد ما تتراجع في جبان الصغار يعني أمور مادية ما لا أكثر لا أقل، وزيد الضغط في الحياة.
5: إذا إنسان عنده ثلاثة صغيرات أكهو ناخذه كان التعليم إتود في العربية الفرنسي أغيزون دو 80 دينار المادة، يعني هذا ما هو قريب تقريب 500 دينار، زيد عليهم شهرية المدرسة الخاصة ومثلا والمصروف الضروري لأخو أسقاط الشهرية مو صغير ولا سنين وفيه 100,000 في المركز.
6: عصيبة مزيف أختي الغالية، بالنسبة لموضوع الصغير وموضوع الصغير فلوس، سوى الصغير تشوف المعيشة نتاعنا قديش غليت، وكلنا واحد من الناس عندي ثلاثة صغير والحمد لله ولاباس كليك مرابط كليك، راهي تشوف أختي تشوف الغلة كيفاش، تشوف الخضرة كيفاش، تشوف مناسباتنا احنا برشا وكل عيالنا برشا، كل معناتها مشكلة كل مادية من الآخر، علاش ما يبوا يجيبوا الصغير على الفلوس؟ كان اليوم ماديا لاباس راهم يجيبوا الفلوس ويصرفوا جوهم بيه وربي يعينكم.
7: نور حبيبي ليش باش نقول لكم في فرام اليوم، راهو الصغير ملي فكر شنو بحسابه بعد كمرات تخدم ولا في الدار، يعني تخمم عليه في كل شيء، الكالكولاتريس تخدم حصيره على طول باللي تولد وكيفاش وبعد وعند شكون باش تخليه، وتبدا تخمم خاصة اذا تخدم ام ولا امها ولا اي حد ولا حد باش يتهديه، فما مسؤولية كبيرة كبيرة. توا كل صغير يخدم تخطط له كل شيء، زيدا ما ننسيوش المراه تحب تفرهد تحب تسافر تحب، وتوا كان القروضات والكريدي عامل حاله، وكل زيد كثر الصغار ما ينجموش، هو الثاني بالسيف يجيبوه تلقاه يقول لك وليس خوه ولا اخته ولا، توا صعبه صعبه صعبه ياسر ياسر الحياه، كل شيء غلي وكل شيء يتكلف، هذيك علاش الناس توا تحسب كل شيء، كل شيء تحسبه، حتى المراه اي حاجه تحب تعملها راجل يقول لك بلا بلا، خمم على اولادك وخمم على أولادكم. كيف صغير واحد ولا اثنين كومي كيكا سيد بروي، كل واحد يعيش حياته كما يحبها هو، كيلو ربي يعطيهم كلنا وانتوما وكل صحة جيدة وطول العمر يا رب.
8: التراجع على الولادات في تونس هي الظروف المادية هي اللي تفرض نفسها، دونك ثم اللي يقول لك نجيب صغير ونيقف يزي ما نجيبش صغير مش ما نظلمهم مش بسامبلمون، هذاك علاش يجيب، وثم اللي ما يجيبوش صغار جملة يقول لك احنا كنجيبو صغار وقال نجيبو ليل نظلموها نظرا للظروف المادية. الظروف المادية هي اللي تحكم في نقص الولادات في تونس، إذا كان ظروفنا المادية تتحسن فتكوني وقتها العائلات تنجم تجيب صغار. نشوف واحنا قبل كيفاش كانوا قادش يجيبوا من صغير، قادش يقبل الأرقام تبدأ مرتفعة، لكن السنوات تزوما إيجا نحكيه الكوش الحليب الدوية بتاعه، دونك باش يتظلم الصغير، وخاصة كي يبدأ في عائلة ظروفها المادية ما هيش ولا بد. نهسي موزايكا ثاني يعطيك مساحة على الموضوع، شد على رأي بربي نحب نسمع محمد حنيقي نختي ليندا يعطيك مساحة على الموضوع نختي موزايكا.
9: بالله أنا نحب نشارك في البرنامج نتاع فورام على حكاية بالنسبة للصغار توا هم رجالية ولا تحسبها كزي ما نقولوا فيها قبل كنا نقولوا شيء بقسمه توا لا توا ولا تحسبها ألف حساب صغير بركة تقول لبس ونعيش وعاد عيشة وكل شيء خير من اللي نعمل زوز وثلاثة صغار ويعيشوا تعبين فهمت وإن شاء الله تسمعوني تعدوني في فورام خلنا نكمل نوصل الميساج بتاعي
10: نحب نشارك في فورام حول قلة الولادات الناس بكري شي يقولوا يقولوا الولاد لازمهم كاسة معمرة ومرا مشمرة اليوم لا ثم مرا مشمرة كاسة معمرة
11: أنا عسلامة حبيت شارك في برنامج فورام بالنسبة للموضوع اليوم على الصغار ونقص الإنجاب في تونس أسباب عديدة أكثريتها الأمور المادية خطر كوب الشرقي مهما يكون يحب يجيب الصغار يحب العزوة يحب الوهمين الظروف المادية سيرتو في تونس هي اللي خلت الأمور تولي فيها حسابات ما عادش نجيبوا أكثر من الصغار ساعات صغير برك هذا هو السبب اللي خلى الإنجاب ينقص في تونس
12: حتى احنا باش نقولوا كل راه قرما باش تولي عندنا مشكله في نسبه الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ ما يلا غالب الظروف الماديه تحكم ان راه الاسباب ماديه بحت اكزامبل انا جايبه كان بنيه ولاي لاسباب ماديه الحقيقه بريمو ما عنديش شكون يشد لي وسكوندو انا زوج موظفي هذاك حد جهي تفتح زوج صغار ان شاء الله نعيشوهم طب انا ماذا بيا راني جبت اكثر انا ماديا نحكم فيا باركونت راه مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9 يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخليه
13: صغار عم يتكلفوا برشا برشا تي هو حتى وليو يجيبوا في ديفيسيوني بارون حتى ما يخلطوش على مصروف الثاني
14: تغيير العقليات كان الاب قبل يعتمد على الصغيرات يجيب بزيت صغار كان يعتبر انه الصغيرات هذوكم هم الضمانه نتاعو يقول لك نقام عند الكبر قبل يعيش كما جاء في لغتنا نحن تو يكبر شيمنا فيه تو يجيب قسمه اليوم ما عادش نحبوا معناها قسمه بركه نحب نقريه قرايه باهيه نحب نلبسوا لبسه باهيه وندخلوا يترينا في كور ولا ميوزيك كل حاجات اللي يحبهم هو به معناها اذا كان انت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت
15: حبيت نعطي في رايي في موضوع اليوم على المجتمع كيفاش ماشي معناها بالتهرم احنا في تونس ما خلطنيش للعرس احنا تو العرس في تونس ولا نستطاع اليه الجبال الصعوبيه نتاع العرس معناها شاب يخدم فوق 30 سنه يخدم تو روح وقت كيفاش يحبوا يعرف يجيبوا الصغار صوروها مش مزيان حتى يعيشوا
1: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71-113-013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي
0: أرجعنا معكم مجدي في فورم بعد ما سمعنا أصواتكم في ريبوندور موزايك فين في علاقة بموضوع اليوم تراجع الولادات في تونس أغلبية الناس اللي تحدثوا في الريبوندور تقريب 99% فسروا التراجع هذا فقط لأسباب مادية ولكن الأسباب تتعدد وبش نحكيوا عليها اليوم في حلقتنا في فورم نتذكر معنا كالعادة سنيم عبدالله المختص في علم الاجتماع وضيفنا اليوم محمد علي بنزينة الأستاذ الجامعي في الديموغرافيا الاجتماعية مرحبا سي محمد علي نورتنا
16: مرحبا بكم كل المستمعين
0: يفضلك يا سيدي شكرا ليك سنين مرحبا
16: مرحبا
0: يعيشك تحية كبيرة ليك ولكل الناس اللي شاركوا معنا اليوم في حلقتنا اللي خليهم دي ميساج على ريبوندور ولي باش ناخذهم زادة معنا بالتليفونات باش نبدأوا مع أول دو زانترفنسيون قبل ما نبدأوا بالنقطة بالنقطة نحكيه في موضوع اليوم ناخذوا معنا مجدي وطلال ليندا رحالي مجدي من منوبة سائق تاكسي يقول عندي 6 صغيرات ونعاني من ضغط وأمور مادية تحكي لنا مجدي اللي هو عمره 45 سنة معناها غولاتيفمون من الجيل اللي ما عادش يجيبوا الحقيقة برشا مجدي مرحبا بك تحية لك
17: ألو عصام أختي غادي
0: شحوالك يا مجدي مرحبا بك
17: نحمد الله ونشكر الحمد لله
0: يعيشك يا سيدي مرحبا بك بي مجدي تبارك الله ربي فضلهم لك 6 صغيرات واليوم معناها الكونستا انك متعب شويه من الناحيه الماديه مش سهله الحكايه
17: والله يا اختي احنا مش متعبين احنا من غادي متعبين لكن ربي قدرنا عليهم ونعيشهم باذن الله
0: ان شاء الله
17: ضغط قاعدين نعيش في ضغط كبير برشا
0: اي والاختيار مجدي يقول قايل توا برشا من جيل نتاعك فما شويه حس يا مجدي بحذاك احكي معنا بالتليفون مباشره مش بال
17: انا نحكي معك بالتليفون
0: اي ملا فما ريح ولا حاجه بحذاك حاول دونك الاختيار هذا مجدي تبارك الله 6 صغيرات معناه انت والمدام قررتوا ثم توا فقت اللي الحكايه صعيبه ولا كيفاش
17: لا ولا لا مش حكيت انه قارنت انا ومرتي ولا حاجه. قلنا جاي مرحبا وكم ضد معناتها انه معناتها واحد ربي سبحانه يكرمه بصغير وينحيه لك حرام حتى دينيه فهمتني. قلت جاي مرحبا كانت متوفره الامور من اللون وكذا وعايشين الحمد لله. وبعد بدات تضغط وقتاش بدات تضغط وخذنا القرايه. تعرف انت واحد يخدم سائق تاكسي ما مش نهاره معناتها يكفي باش يعيش ستة فرق. خاصة توا زغطت علينا ولا حتى في القراية يفرضوا علينا انك تقري ولدك وتيت يفرض عليك كل يوم مطبوعات الى اخره. انت تعرف مجرى الحياة كيفاش ماشي توا الدنيا.
0: هو معني هما ربي فضلهم مجدي ولكن كان يرجع بك الوقت كنت تجيب اقل؟
17: لا
0: تتخلي باقي ستة معناه اي معني على اقتناع انك انت
17: على اقتناع
0: فوالا. دونك اليوم معناها كي تقولهم عندي سته صغار فما ناس يقول لك تبارك الله معناها هكا ما معاش فما عبيد تجيب سته. اليوم
17: نقول لك حاجه اختي نزه اكثر حاجه اكثر كلمه قاعد نسمع فيها انت في الفقر علاش تجيب فيها سته صغار هذه اكثر كلمه نسمع فيها.
0: اي
17: اصلا معناتها اني ما عادش وليت تحب اختي. لا كان نخرج نهار في الجمعة كهو.
0: لا أخرج ما يسمكش تشكي وكهو.
17: لا لا لا ولا تشكي بهمك لغير الله. ربي سبحانه قال ولا تشكي بهمك لغير الله.
0: أيوة.
17: أنا ما نشكيش بهمنا حتى حد كان ربي سبحانه. الحمد لله وما دام يجبتهم حول الله قدرة الإله تو نكبرهم تو يعيش ويتعدى الوقت ابنه. والحمد لله إني معناته مقتنع إني نوكل في صغيراتي ما لحلي. الحمد لله بعرق جبين الحمد لله نحمد الله ونشكر.
0: هذاك البي الفايدة باي مجدي. آخر سؤال اليوم معناها تتصور إنه النفس اللي نجم يوفر ولي الزوز صغار بون المعدل هو حتى أقل من زوز. احنا تولينا في تونس حكينا على رقم قبيلة تو نرجعوا لهم بعد. نفس اللي نجم توفروا الستة حسب رايك معناها نحكي في مستوى عايش في رفاهية في وإلا مش مربوطة بالعدد؟
17: والله العظيم انا قاعد نعمل في مقدوري اني نوفر لهم الاقصى الحدود. نحرم روحي ونعطيهم اليوم
0: واضح
17: باش ما نحسش بالنقص.
0: ان شاء الله ربي فضلهم لك مجدي انت تعمل اللي عليك وان شاء الله تراهم ناجحين في حياتهم وتفرح بهم مجدي ان شاء الله ربي فضلهم. نشكرك برشا على مداخلتك مجدي وباش نمشيو من تيمونياج مجدي الطليل معنا من القيروان.
1: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
0: طليل بالنسبة لي تراجع الولادات في تونس السبب متاعه انه الجيل متاع توا معناتها ما عادش يحب المسؤولية ما عادش مسؤول. هذايا باش يفسر طليل. مرحبا بيك تحية ليك.
18: عسلامة اختي ليندا. عسلامة
0: يعيشك يا سيدي. شحوالك طليل؟ مرحبا
18: لاباس الحمد لله. يعيشك الحمد لله.
0: يعيشك بيه. طليل بالنسبة ليك ما عادش يحبوا يجيبوا صغار خاطر جيل غير مسؤول.
18: ليه ما حبش المسؤوليه الجيل؟ الجيل تاع تو ما حبش المسؤوليه. الجيل تاع تو مش جيل ممكن جيل الثمانينات والجيل
0: ممكن
18: اهون الفوق الفوق جيل الثمانينات جيل السبعينات جيل اي صحيح. اما تو الجيل تاع تو لا ما يحبش المسؤوليه.
0: اي
18: الجيل تاع تو ما يحبش المسؤوليه زادت هو اصلا ما تلقيه قالك فيد يقول لك راه انت يوصل عمره 20 سنه يقول لك خي ولا اي متيقر تلقيه قالك فيد حبش مسؤولية جيل تاع تو.
0: معني هذاك السبب ما عادش يحبوا يجيبوا صغار ما يحبوش المسؤولية.
18: هو سبب من برشا أسباب. أما من هذاي أول سبب معناها من اللون معناها الأساسي أنهم يرضوا المسؤولية. يرضوا المسؤولية ما يحبش تو إذا مش يجيب صغار وكذا بتبيع مش يتحمل مسؤولية مش يفز الصباح بكري مش يمشي يلوج على خدمة مش يخدم يعرف كيفاش يتصرف في الفلوس يعرف كيفاش ينظم حياته. يعرف كيفاش يخلص وقتاش يخلص ضو وقتاش يخلص مية كيفاش يتحدث كيفاش يتصرف مع العطار مع الخضار مع الناس. كيفاش يربي زاد صغيرات وكيفاش برشا حاجات. كيفاش يتصرف حتى مع صغاره حتى مع زوجته حتى مع جيرانه. يهرب الجيل تاع تو يهرب المسؤوليه
0: ما عادش فما به. باش نحكيوا عليها النقطه هذه طليل اكثر تعمق بعد شويه. نشكرك على مداخلتك نشكر مجدي قبلك وباش نتفاعلوا مع لي ديزانترفونسيون في انتظار بقيه التليفونات ونبدا معك سنيم. دونك احنا خلينا نرجعوا نعملوا قراءه صغيره في التاريخ وقت اللي نحكيوا على سياسه تحديد النسل اللي تبعتها الدولة التونسية من الاستقلال وإحنا ماشيين معناها هذول سافا دو سوا باش نراو لي ريبيركسيون والنتائج نتاعها توا وبعد سنوات يمكن مش كان هذا السبب ولكن بين جيل قبل وجيل توا لا موين نتاع الانجاب قبل نسمع يجيبوا 11 12 فما شكون يموت في الاثنين خاطر ما كانش المنظومه الصحيه ولي فاكسان والكل ولكن فما لو شانجمون واضح بالارقام وفي قراءه في ليفولوسيون اللي عاشها المجتمع.
16: بالفعل هو صار نوع من الاستقرار في هذا التطور نحو تراجع النمو الديموغرافي في تونس وبالأساس تراجع الولادات تأكد في السنوات الأخيرة. وكما ذكرت أنت توجه الدولة التونسية كان واضح في مسألة تنظيم العائلة تنظيم الأسرة إلى آخره من التطورات اللي حصلت في تسمية هذا المشروع أو في هذا التوجه لكن ليس العامل الوحيد لأنه الكثير من العوامل منها ما هو قانوني تربوي العنصر التعليم مهم جدا لأنه التعليم جعل أنهم الناس يقضيوا فترة طويلة على مقاعد الدراسة اللي خلى تأخر سن الزواج فالأكيد العنصر التوجه السياسي للدولة المرتبط بالتنظيم العائلي
0: علاش ثاني من القرار هذيك معناها تم اتخاذه ولا التوجه هذية في وقت الاستقلال شو
16: التحديث بالنسبة لمشروع الدولة التونسية بعد الاستقلال من العناصر المهمة الركائز هي مسألة برنامج التنظيم العائلي واللي هو واضح وأكيد ويعتبر مشروع ريادي في إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى اليوم زال عنده مزايا عديدة وقابل للتسويق يمكن نحن بنعرفوش نسوقوله برشا لأنه فهم أيضا مسألة تحديد النسل مسألة الليفيجي معناتها الإجهاض اللي هو اختيار سياسي مهم جدا أيضا اللي هو يعتبر مكسب للمرأة بالرغم من اللي قاعد يصير اليوم من تشكيك في عدة مناطق من العالم ومنها البلدان اللي تعتبر نفسها متقدمة في حقوق الإنسان فنظن هذا السبق فيه الكثير من المزايا وباش نتعرقوا لها اليوم ونراو انه فما اليوم بعض التحديات اللي لو لا يتم معالجتها فما نقص الخطر باش يتمثل نقص الخطر
0: بالضبط بعد شوي باش نحكيو على نقص الخطر وتبعات وكل شيء ان شاء الله في ساعتنا الجايه ولكن خلينا نفهموا مع ضيفنا مشكوره على حضوره معنا محمد علي بنزينه استاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعيه سي محمد علي كي نحكيو على تراجع ولادات القراءه تصير اون جينيرال بار كومباريزون للعوامل اللي قبل التعداد السكاني قبل وعنا اون ريفيرونس ليشيل انترناسيونال لي احلال معناها الاجيال انه ما نطيحوش عليه واللي هو مزيد طلع لي كان مش هذايا الرقم 2.1 تقريبا باش نجمو نحافظوا هكا ولا لا
16: بالضبط لين هو الـ الـ مساله المؤشرات الديموغرافيه هذه مساله معناتها ولات مع المستوى العالمي يعني القياس نتاع المسائل هذه تقريبا متفق عليه في اغلب دول العالم
0: أي؟
16: ومن بين المؤشرات هذه اللي هو يمكن يلخص كل المعطيات المتعلقة بالخصوبة والإنجاب بشكل عام هو المؤشر التأليفي للخصوبة هذا يتسمى المؤشر التأليفي للخصوبة
0: أي.
16: يعني باش نلخصوه ما ندخلوش ياسر في التقنيات المرأة في آخر العمر الإنجاب متاعها قداش تنجب من
0: صغير.
16: من صغير وباعتبار أنه عندنا زوجين
0: أي.
16: يعني رجل وامرأة فالمؤشر هو في العادة احنا نقوله اثنين دونك زوج وزوجة يجيبوا اثنين
0: أي.
16: ولكن زادا كي ناخذوا بعين الاعتبار المؤشرات نتاع الوفيات
0: أي.
16: اللي تنجم تقع عند الرضع ثم بعد ذلك في المراحل الاخرى فهذاك علاش يتم تعديل المؤشر هذا ب 2.1 هذاك يعتبر الحد الادنى لتجدد الاجيال يسمى مؤشر يدلنا انه فما تجدد الاجيال هذه معناتها زوج يجيبوا زوج واحنا ماشيين هكاك بقطع النظر على الزياده الديموغرافيه
0: يعني يقولوا احنا لاموين المينيموم باش نضمنوا تجدد الأجيال
16: بالضبط هذا هو المؤشر المعتمد عادة في العالم ويشوفوه هو على أساس وكأنه إذا كان أقل يصبح وكأنه السكان في المجموعة هذه معناتها في خطر وإذا كانوا أكثر زادا معناتها فما سياسات في العالم مجموعة تتجه نحو أن نحاولوا نوصلوا نبقى في كل السويل
0: كما الصين اللي عملت سياسة الطفل الواحد بندان دي زاني وبعد بطلت تراجعت عليه
16: لكن يمكن فاجئك وفي ساعة معناتها الصين ماشي عليها برشا ولكن تعرف وقت اللي الصين تراجعت على
19: مثلا هذه في سنوات قليله
0: ما عندش
19: برشا, المفاجأة كانت انه انخفض المؤشر هذا تقريبا للنصف.
0: اي
19: عامت اللي قال لهم جيبوا اكثر ولا يجيبوا اقل.
0: فوالا بون, خاطر الصين عاشت تغيرات مجتمعيه واقتصاديه تحكيوا عليها من بعد.
19: هذا علاش مهم, لانه احيانا نسمع زادة ديسكور انه وكانها المساله, وذكر ذلك زميلي سي سنيم, انه مساله سياسات فقط, ما كان السياسات هذه يعني سي دي بوتون, تنزع الفلسه ينخفضوا, تنزع الفلسه يزيدوا, مش بالشكل هذا. المجتمعات والمجموعات البشريه بشكل عام ما تتجاوبش بشكل مباشر هكا وسريع مع كل السياسيات.
0: بعد شوي باش نحكيوا عليها حكايه السياسات, ولكن زاد الحلول اللي ربما اعطت ثمارها في بلدان اخرى. علاش مهم ربما زاد التشجيع على الولادات وقت اللي نتيحوا على الرقم اللي كنت تحكي عليه 2.1؟ اخر سؤال قبل ما نخدم معنا مدام نوره, سي محمد علي, كي نقولوا تونس في اخر تعداد لاموين 1.7, معناها احنا تحت 2.1, كيفاش نقراوا الرقم هذا؟
19: هو مش نزيدك اكثر, معناتها اقل توا. النشريه الاخرانيه اللي خرجت لمعهد الاحصاء وعندها تقريبا 10-15 سنين يدور لي اكثر شوي. وصلنا في 2023 ل 1.58,
0: ايوه
19: يعني اقل من 1.7, اقل 1.6, 1.58. معناتها بطبيعة الحال المؤشرات هذه تخلينا نطرح التساؤل. انتم اكيد لاحظتوا انه كافة وسائل الاعلام اهتمت بالموضوع هذا وحاولت انها تقوم بحوارات وتشارك. سعيد جدا بالاستماع للشهادات الحية هذه الموجودة, لانه هذا زاد فرصة باش نفتحوا قوس, لانه في تونس توقفنا على القيام ببحوث ميدانية حول الخصوبة اللي هي كانت تقع تقريبا كل 5 سنوات, توقفنا عليها منذ فترة طويلة جدا. بالتالي السلوك الإنجابي ما يتدرس توا كان من خلال المصادر نتاع معهد الأحصاء فقط, في حين انه كان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يقوم بشكل دوري ببحوث ميدانية, يعني ب عمليات صبر للسلوكات تخلينا نفهموا التغيرات وين تقع بالضبط, فانا فئات بالضبط, فانا جهات بالضبط, فانا مستويات تعليمية ومستويات الاجتماعية.
0: دونك هذا ما عادش نخدموا عليه, معناه ما عادش تفاصيل هذه اليوم,
19: التفاصيل هذه غير متوفرة,
0: ماهيش محينة يعني.
19: علاش انا قلت لك ان نفرح ياسر كي سمعت لي تيمونياج, تفهم الى اي مدى معناتها الناس عندهم دراية وعلم وتدقيق بالمواضيع هذه, ويعرفوا في قراراتهم اللي ياخذوها فيما يتعلق بزواجهم أو بالإنجاب معناتها الأسباب الحقيقية الكامنة وراء المسألة هذه.
0: نحاولوا احنا من خلال المداخلات اليوم نعملوا وحدنا فكرة وسونداج جوستمون, واستنادا للكلام اللي كنت تقول فيه, احنا بطبيعة التعداد العام يقعد لغيفيرانس اللي هو فيه قلنا المعدل الخصوبة 1.7, ولكن كذلك حكي المعدل الوطني الإحساس على تراجع مخيف, وصفه بالتراجع المخيف, على خاطر مثال خسرنا تقريب 60,000 مولود في ظرف 5 سنوات فقط ديجا, هذا يعني من 2019-2023. كذلك المؤشر التأليفي للخصوبة من 2.17 في 2019 هبط ل 1.58 كما كنت انت تذكر في 2023. دونك هوني قاعدين نحكيه على أرقام باش نحاولوا نفهموا علاش وصفه بتراجع مخيف, علاش شنو الحاجة تنجم تكون سلبية من خلال الرقم وقت اللي ينخفض في المجتمعات عموما بصفة عامة, وفما حتى شكون يظل في الصفر وحتى أقل كما بيت كما اليابان معناتها يعاني وبش يشجعوا على عملوا سياسات الكل كما قلت انت, ولكن ما الرقم بخيسك ما تحركش برشا.
19: يمكن معناتها بشكل سريع كذلك وبرقي, لما نتحدث على ظاهرة كيف ما ظهرت الولادات راهي مركبة, معناتها فيها السلوك, فيها الاختيارات والقرارات نتاع الناس, لكن فيها كذلك تأثيرات هيكلية. هيكلة السكان وتركيبتها راهي تأثر بشكل مباشر, يعني الانخفاض والصعود اللي في شدناه في فترة معينة راهو كذلك مرتبط بالمجموعة السكانية اللي هي في سن الإنجاب وفي سن الزواج, واللي هي بيدها قعدت في الفترة الأخرى معناتها زادت ونقصت.
0: بالضبط. تو نقرأ النقطة هذه معك سي محمد علي بعد شوية في تفسير للأسباب نتاع التراجع هذا زادة, ولكن قبل خلينا ناخذ معنا نورة من تونس. نورة 33 سنة, تقول عندي طفلك هو عمره 7 سنوات وماخذ قرار باش ما نزيد شهوني, ربما زاد من بين الحاجات اللي نلاحظوهم فما شكون يخير ينجب طفل وحيد. السبب وراء الاختيار هذا تورونا اكثر تفسر لنا. مرحبا نورة, تحيا ليك.
20: عطلينا عطلينا مدام ليندا.
0: مرحبا بيك، شحوالك يا
20: نورة؟ يعيشك يعيشك، الحمد لله توحشتكم، عندي برشا ما شاركتش.
0: صافي بليزير، ان شاء الله ديما على قلب الاستماع. لالا مرحبا بيك.
20: لا اكيد هكيك عايشك.
0: هيا بي نورة، ربي فضله لك 7 سنوات ولدك وقرار انك ما انفيسيونيك، علاش نورة؟
20: الحقيقة شو كومون فيرا، وفنش مرأة ولا عائلة ما تحبش الصغار، معناها أي مرأة تحب تجيب 2 و3 و4 وقد ما تقدر معناها. أما ما فما حتى شيء شجع لا جانب الدولة لا المرأة، معناها المرأة ما هيش كما تقبل في الدار وقاعدة وتنجم تجيب صغارة فولونتي وما يقلقهاش وتتهديهم وتربيهم وتظهر على تربيتهم وكل. المرأة تولي زينها تخرج تخدم، ما عندك شوا، معناها أنت تخدم وتخرج وصباح وتروح الخمسة متاع العشاء وتتلهي بصغيرك وتتلهي بدارك. ما تنجمش انت توفق اكثر من صغير، انا نشوف روحي ما نجمش نوفق برشا صغار، معناها 3 و4 صغار ما نجمش نوفق. نخدم كيفاش باش نتلهي بيهم، اللي في الروضه واللي في المكتب واللي في الكريش، وتبدا خايف عليه. جينا واحد بركه ونبدا مبدبية باللي كان غاو بربي سافا وفطر كلير قد، نبدا خايف عليه. الدنيا وليت يصير تخوف، ما عادش نشكى في ثقه في حتى حد وفي حتى شيء، معناها هذه فولي وحده. ثم الفولي الاخر اللي هو الاكبر واكبر، ما فما حتى شيء يشجع. الدولة تعطيك في كل 3 شهور 21 دينار، جت كورونا وحرب وثورة وإيران تضرب في درشنوة وكل، 21 دينار ستابل ما تحركتش. يا أخي 21 دينار، أنا عندي 7 سنين تالي ما جبليش حق حليب راو سامبل، معني حق حليب ما جبليش، معني شنو هو الحاجة اللي باش تشجع؟ أنا نحب نجيب صغير وقاديش بالكدي نلبسه بالكدي نعيشه بالكدي نعيشه ستابل. نجيب له خوه ولا أخته نعيشها أنقص منه ولا نحرمها ولا نخليها نخليهم هما مخسورين عليه، مو حرم عليه. ما ناخذ واحد نتلهي به بالكدي نقريه بالكدي، خاطر انت باش تقري إتاتيك امبوسيبل. انا نشوف توا ماني حسب الإتاتيك اللي نشوف فيه، بصيف عليك باش تقري صغيرك تنفستي فيه تحطه في إتابليسمون بريفي. اوكي انت كاري وعندك إتابليسمون بريفي وعندك دي شارج وعندك تحب تعيشه في نيفو هكا معين كما انت تعشت وتربيت وكل، مش توفق اكثر من زوجي باش نشوف.
0: وهوني معناها حسب رايك نورة، القرار كيما هكا هو بتوافق بين الزوجين ولا انت
20: بتوافق
0: قرار
20: بين الزوجين؟ لا بتوافق بين الزوجين،
0: الزوج مقتنعين معناها.
20: الزوج مقتنعين. وحاجه اخرى، انا صحتي النفسيه والجسديه ما عادش تسمح لي. كيفاش صحتي النفسيه؟ انا انسانه نخرج نخدم من الصباح لليل، نتعب يعيطوا لي فما دقا نخدم، معناها نخدم باش نفهمتو ما نجمش. انا صحتي النفسية ولا الجسدية تخليني نجيب صغير وصغيرة ومسؤولية ولا هو ما نجمش نجيبو نضيع ربي كونفينابلمون نسهر عليه يتربى بالكثير ما نحرمو من حد شيء. انا نفسيا معناها زي انا مثلا وقت معين نجم نروح فيه مثلا يشوفوا حل المرأة اذا عندها اكثر من صغير ولا عندها حتى صغير واحد ينقصوها في اوقات العمل باش نجم على الاقل توفق
0: وتستحفظ على نفسها. اي معناها حاجات تشجع باش الولي ينجم يتشجع، خاصة انك تحكي على الاوقات الخدمة انه ينقصوا لهم في اوقات ساعات العمل للامهات ولا حاجة. واضح جدا نورة الزوز اسباب ذكرتهم وباش نتفاعلوا معاهم حاليا بعد ما نسمعوا معنا محمود من غرومبيليا ونرجع نتفاعلوا مع كلامك نورة اللي قالت من ناحية الحب مستوى عايش به الولدي ونعيشه بالكدي اختارت تجيب انفيسيونيك، وزادة في نفس الوقت تقول نمط العيش ستريس الشارج مونتال المسؤولية الخدمة تكمل 5 ما تمكنيش باش نجيب صغير ثاني. به نمشيو لمحمود من غرومبيليا وبعد نرجع نتفاعلوا. محمود تزوج في 2018 بصغير في 2025 ان شاء الله ربي يفضله له. ويظهر لي محمود باش يحكي زوجة النظر نتاعو علاش فما تراجع في الولادات وعلاش فما شكون يختار يجيب صغير فقط. مرحبا يا محمود، تحيه ليك.
21: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا مشان مستمعي مزيد.
0: يفضلك محمود، تحيه المستمعين الكل في غرومبيليا. وجهة النظر في الموضوع محمود، علاش التوانسة ما عادش يجيبوا برشا صغار؟
21: أول حاجة تجربتي الشخصية، أنا نحكي على ما نجمش أنا نفتي على التوانسة،
0: أي كل واحد يحكي على تجربته.
21: أنا عرست 2018 ونبربي معناتها بصغير 2025
0: ربي يفضله.
21: الفترة هذيك صارت وقع لي برشا ستريس وداويت ومن طبيب للطبيب وفوق هذا برشا صبر. حتى انا بربي بالصغير فهمتني. انا نقول بالكش هي مشكله جيل على خاطر مش كما جيل جيلي انا جيل جدودي جيل ابائي ولا جيل جدودي فهمتني. اللي هو الماكله الدجاج الدجاج معناته اللي هو نتنفسوا به. انت كان نذكر فيلم عبد الامام نتاع اكلي فيلم عبد الامام يحكي على الحكايه هذه على الخصوبه وكل شيء فهمتني. فكيف احكي على الخصوبه هذه فهمتني معناتها اشار الحكايه راهو مشكله كبيره المواطن مش حتى تونسي المواطن العربي فهمتني. اما بالنسبه لي فهمتني كيف ما صار ما صارش نصيب في الانجاب معناتها حاولت معناتها حسبت روحي كاني انا عملت صغير وخديت نخبي في الفلوس ومعناتها عباره كاني نصرف. تصور حقه الحليب من 2018 شوف قداش تولى 32000 في نهارين معناتها صغير. تصور يا اخي نسيت كل ترضى نسيت ما ترضاش نسيت كل راس يجيل هذا ما يرضاش يا اخي يجيل ماتنا كما يجيل جدودنا.
0: اي ولو انه فما تو عوده للتشجيع على الرضاعه الطبيعيه وغيره وغيره به دونك محمود
21: التشجيع على التشجيع على الرضاعه الطبيعيه اذا كان موجود الحليب لكن الحليب مش موجود
0: معناها حتى تقول انت نمط العيش والضغط الامهات والستريس بيدو ربما يتسبب في انه فما بعض الامهات ما تنجمش ترضع به. واضح محمود واش نتفاعلوا عم دخلتكم ودخلت نور جوست قبلك هوني نتوجه بسؤال لسنيم. شكرا لك يا محمود. سنيم سمعنا نورة حكيت على برشا أسباب تنرجعوا لهم لمت العيش تأخر سن زواج الدراسة اللي هو كورسوس طويل ولكن حكيت على نقطة مهمة برشا هل أنه اليوم الحياة العصرية متطلباتها تتكلف أكثر من الجيل اللي قبل يجيبوا 6 7 8 10 12 يوصلوا وناس كل تقريبا تعيش كيف اليوم التكنولوجيا الانترنت سمارت فون لي ريزو سوسيو الاستقلاليه قبل يعيشوا مع الجد ومع الجده دونك كل واحد لازم داره. هل انه نمط العيش وطريقه العيش العصريه تنجم تكون لعبة تدور في تراجع مثلا معناها الاولياء على انهم ينجبوا برشا
16: وكما تم ذكره منذ بداية الحصة الولادات تدخل فيها العديد من العناصر وعادة نحكي على التضافر عوامل هي اللي أنجزت هذا التراجع واللي بدوره يأثر على ديناميكية الأسرة وعلى المجتمع ككل.
0: باش نذكروهم احنا بتبيع بشوي بشوي الأسباب ولكن خلينا نبدأ مثلا هذه نمط العيش
16: عنصر من العناصر انه اليوم استقلالية الأزواج ظروف العيش أساليب العيش اللي تعرفها المجتمعات تنقص من هذا الاستعداد للإنجاب مع عدم تعويض لأنه نحن لما نفكروا في نمط العيش التقليدي بين ظفرين العائلة الممتدة أنه فما تضامن عائلي أنه هو بشي يتكفل بتربية الأبناء فما شكون ذكر في ريبوندر أنه الإنجاب هو استثمار في الأجيال القادمة لأنه هي كينها بين ظفرين يد عاملة يتم الاعتماد عليها في المستغلة الفلاحية أو في الورش الحرفية حسب نمط العيش. أيوة. اليوم كينه الأزواج يلزم يتحملوا مسؤولية أكبر عند الإنجاب مع وذكرت
0: نور على القرايه في البريفي
16: وانك انت فماش خدمات القرب اللي هي باش تساعد العائله لما نحكيه على المحاضن على كل ما هو مساعده للاولياء لانه مهم انه المراه تدرس مهم انها هي تشتغل مهم انه الاب يشتغل نوعا ما.
0: ايوه قد كل شيء باش خلصوا بفلوس محضنه ايكول بريفي
16: اونترينمون الخدمات يعني حتى
0: مجانيه الخدمات
16: هو حتى مش مجانيه فقط هي هل انك الثقه فيها لانه فما ناس احيانا وهذا ايضا ما تاكدوا فما الكثير من النساء تنسحب من سوق الشغل عند الانجاب معناتها انت اليوم تقرا او ما تقراش تخدم في معمل في حاجه قدوم الطفل الاول
0: يحط الكارير اونتر
16: بارونتيز يعني خلي النساء كي باش تحسبها ماليا بين انها هي تواصل المسيره المهنيه ويمكن توفر دخل لنفسها وللاسره نتاعها وبين تكلفه الطفل تلقى روحها خاسرة. لو هي لو وجودة اللي هي على الأقل عند هذه الراحة. فالكثير من المعطيات تغيرت، ما يعنيش أنه معناتها كله غير مساعد على الإنجاب، إلا فما أسباب موضوعية تأثر على هذا العنصر المهم اللي هو الإنجاب.
0: معناها لما العيش من بين الأسباب اللي ذكرت، الميديات من بين الأسباب اللي ذكرت، حكيتك على الكورسوس سكولير متى أونيفرسيتير اللي ولا عند الذكور والإناث معناها طويل، وهو يمكن يسبب تأخر سن الزواج،
16: البطالة،
0: الجنو الأسباب الأخرى حسب رأيك سليم.
16: البطالة هو متى عنصر مهم، أنه قبل حتى فما قبل واحدة كنا نقرأ في الفاك وقت صغير يعرسوا ما في الفاك نادرا تو ما تلقاه، وعملنا حتى مره برنامج الفراغ الطلبه المتزوجين اللي قبل كان ممكن لانه يعني ساعات ظروف، فما حتى كان على ما يبدو فويه اللي هو مخصص للمتزوجين. اليوم هذا تقريبا مستحيل ماديا واقتصادي، هو فقط باش نقارن. والتغيرات الاجتماعيه راهي عاده تاخذ وقت، لكن هذه نحن تونس عارف التغيرات، محمد علي يمكن ياكد لي هذا
0: سريع.
16: يعني تونس اللي عاشته اربع في 150 سنه نحن عشناه تقريبا في 50 سنة، فما عشناش العهد الذهبي أو الفترة الذهبية في النمو الديمغرافي، وبدينا نعيش التهرب، وكأنه طول فترة التكوين المدرسي المهني الجامعي والبطالة، باعتبار أنه الكثير من الناس يلتحقوا بسوق الشغل التحقوا بعد فترة طويلة، واللي هو يخلي الناس ما يكونوش مستقلين ماديا. وكأنه الزواج أيضا يفترض أنه الشخص الشاب أو خاصة بالنسبة للرجل أنه يكون مستقل ماديا،
0: توزوز ولا ولازم بذولي ولات معناها أوبليغاتوار باش ينجموا يخلطوا به. سي محمد علي بنزينة أستاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعية، نفس السؤال من منظورك أنت كمختص في المجال هذايا، القراءة في تراجع الولادات في تونس وعد الخصوبة، بشنو نجموا فسروه كمختص في علم الاجتماع؟ عطانا لمحة، ولكن نخلي لك نزيدو نتعمقوا في نقاط اخرى باش نفسروا التراجع هذا.
19: هما نفس النقاط اللي ذكرهم سنيما، انا موافق عليهم بطبيعه الحال، تحدثنا فيهم سابقا، لكن كان باش ناخذ كلمات مفاتيح حول اللي سمعناه واللي هو متداول كذلك في الاوساط الاكاديميه حول الظاهره هذه. انا نقول اللي يمكن اللي انت سميته نمط العيش هو من نسميه احنا التغير الاجتماعي. يعني تونس من البلدان اللي شهدت تغيرات، مش تغير، تغيرات اجتماعيه متعاقبه، والموكل الثاني هو الجيل اللي حدثوا به، معناتها غالبيه المدخلين يقولوا مساله جيل، هي مساله جيل، لانه الجيل هو ما يمكننا من رصد التغير الاجتماعي. كيفاش نعرفوا التغير صار في داخل المجتمع؟ نقارن الجيل هذا مع الجيل اللي بعده مع الجيل اللي بعده، نجموا نعرفوا اللي فما تغيرات اللي هي وقعت. والكلمه الاكثر متداوله كذلك يمكن في الحديث نتاع المدخلين هو الكلفه، كلفه التصغير. لما نحطوهم هذوما ثلاثه يعطيونا الماتريس مصفوفه نجموا نقراو بها كل التغيرات. انا كي نسمع كلمه الكلفه هي راي صحيح ومعطى موضوعي، الكلفه ارتفعت، ولكن هي تحيلنا كذلك على حاجه اخرى، وهي انه الصغير ولا هو راو المحور نتاع العائله، المحور نتاع
0: الاسره
19: اللي هو موجود فيها. اليوم مش ما كانش بالضروره لو كان نرجعوا للاجيال السابقه تلقى صغير عايش على ما يحسش هو روحه هو المحور في وسطهم هذوما الكل، هو في السنتر. يعني كل القرارات اللي تتاخذ بما في ذلك الانجاب ونزيدوا صغير ولا ما نزيدوش صغير مرتبطه بانه شنو هي الظروف اللي نجموا نوفروها للصغير هذايا باش انه يصبح موجود. وهذه نظره اخرى،
0: مش نظره اميز بوكو بلوس على الصغير ومستقبله
19: والمحور. الاولويات تغيرت بالنسبه للصغير. يعني قبل سيتي اون ايفيدونس انه باش يجي يعني بيدونس بالنسبه له عادي، هذاك هو الموجود. والصغير كي يجي تو يتبع على نفس المسار،
0: قالوها برشا يجيب قسمه
19: ما فما نوع نتاع طوبويه هكا نوعا ما كانت موجوده متداوله متقاسمه داخل المجتمع، اللي هي كي روميزون كوز، واللي هي تدلنا انه وقعها التغير المجتمعي التغير الاجتماعي اللي خلى فما تغير في مساله السلوكات. انا في فتره من فترات اشتغلت شويه على الموضوع هذا وقوس نفتحه. كنا قبل مثلا نفرقوا بين عدد الاطفال اللي تم انجابهم حسب المستوى التعليمي نتاع المراه، اللي ما قراتش بكل واللي قرات في مرحله معينه ثانويه ولا وسط الجامعه، نلقاو بيناتهم فما اختلافات في الانجاب. في فتره ما في وسط الالفيه
0: خلينا نقولوا الاختلافات، معناها اللي قرات اكثر تجيب اقل،
19: هكاك بالضبط. وهذا نفسروه باش نرجعوا لمسألة التفسير زاد سؤالك اللي طرحته لأنه بقاء على مقاعد الدراسة لفترة أطول خاصة مع تغيير الأولويات تصبح الدراسة وهدف عند الأولياء زاد بدا هي يقولك لا أنا بنتي يجي يخطبوا لا حتى تكمل قرايتها هذا نعرفوها زاد وكذلك من الدولة لأنه هذا يخفي أنه راه تم تغيير في الأولويات قبل لازم أتعرس وكذا وهي خير ونعشو توا تغيرت بطبيعة الحال مش من توا من أجيال سابقين وأصبحت الأولوية هنا تبقى وتقرأ بعد ما تقرأ بطبيعة الحال السن متاعها لوسيكل دوفيل كله بشي تغير السن متاع أنه تنهي الدراسة متاعها بشي يكون متقدم مقارنة مع السن اللي كان قبل يسمح بالزواج
0: دوك فترة الإنجاب تنقص
19: بطبيعة الحال لوسيكل دوفيل كله بشي تغير فترة الإنجاب بشكل ميكانيكي بطبيعة الحال بشي ينقص أنا في الدراسة هذه لقينا أنه مهما كان المستوى التعليمي اللي توصلوا المرأة كلهم تقريبا عندهم نفس الاتجاه في رغبتهم في إنجاب عدد صغير من الأطفال
0: معاش معناها مؤشر
19: معناتها أنا طرحت تساؤل معناتها المتغير الكبير احنا بالنسبة لنا كنا نفسره به هو المستوى التعليمي اللي هو مرتبط بالمستوى الاجتماعي كذلك وبأشياء أخرى لقيته ما عادش فاعل المتغير هذا فعمل دراسة ميدانية وقتها في الفترة ذيك حول عليش الأسباب شبيها التعليم ما عادش هو متغير مفسر لقيت أنه التعليم يبقى متغير مفسر لكن مش للجيل هذاك للجيل اللي جاي بعده يعني ما تسأل المرأة تقول علاش ما عادش صغار تقول لك باش ولادي يوصلوا يقراوا اكثر معناتها ديما حاطين في عين الاعتبار نتاعهم مساله تعليميه ولكن هما اللي قراوها وكقراوا بطبيعتهم سلوكهم تغير واللي ما قراوش عندهم طموح كبير لانهم هما ما عادش ينجموا يحسنوا مستوياتهم التعليميه عندهم طموح كبير انهم ابنائهم يحقوا ما حقوش هما وهذايا كان عامل موتور بالنسبه للشانجمون
0: نتاع
19: السلوك الانجابي هو مرتبط بالطموحات اللي يبنيوها الأولياء والآباء والأمهات للمستويات التعليمية ومن خلالها للمستويات الاجتماعية للأبناء
0: في 15 ثانية خاطر جمعوا الأخبار ونرجع ساعتنا ثانية نكملوا هل أنه زاد المؤشر كان ممكن قراءته بين الأوساط قالوا حتى في ريبوندور الريفية وأوساط المدن الكبرى هل هذا صحيح أنه زاد فما معناتها تغيرات؟
19: مش بالحسم هذايا مختلف الجهات ماشيه في توجه نتاع كونفيرجنس معناتها قاعدين نمشيو
0: نقربوا لبعض
19: نقربوا ياسر في مختلف الاوساط سواء كانت اجتماعيه او وسط ريفي وحضري وغيره انا باش نعطيك مثال بسيط ومنذ فتره طويله معناتها اكثر منطقه يمكن فيها ريف في تونس اللي هي في الشمال الغربي او في الوسط الغربي الوسط الغربي مازال فيها نسبيا ارتفاع اكثر لكن خاصه الشمال الغربي هو اكثر منطقه فيها انخفاض لنسب الخصوبه في تونس منذ سنوات يعني درسوها حتى عملوا عليها حتى دي تيز دكتوراه وجاوا حتى من فرنسا باش يعملوا عليها دراسات في فتره التسعينات
0: وهوني فما وعي زاده لنفس
19: اللي كنت تحكي فيها لاسباب مختلفه
0: اي شنو الاسباب في كلمه
19: والله هي المنطقه هذه نعرفوها انه منذ سنوات هي تشهد نزيف هجره داخليه كبير
0: دونك
19: الهجره الداخليه هذيك هي اللي تفسر بالاضافه لجوانب اقتصاديه اخرى
0: بعد اخبار ماضي ثلاثه مع زميلتنا خوله الكعبي نرجو نكملوا نحكيوا على نقاط اخرى ونفهموا اكثر الاسباب وزاده باش نحكي في ساعتنا الثانيه على التبعات ولي كونسيكونس نتاع تراجع هذه نتاع نسبه الخصوبه في تونس راجعين في فرن بعد الاخبار
2: هذه معجزه المهدي ناس
3: ولا يبكي بالفرحه ويغني معايا
22: قررت الدوله باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
23: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح تنجم تحسو كل يوم صباح
24: بورقيبه لم يتم اقصاؤه
25: النواه والخميره الاولى لتاسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
26: انا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسه الدنيا
27: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه اكثر صدق
28: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الانبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
29: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
30: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
31: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن صاحبة مركز تجميل لمدة 30 عاما مع تخطئتها بمبلغ 300,000 دينار على خلفية تورطها في شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة وتحديدا مخدر الكوكايين من إحدى الدول الأوروبية نحو تونس. وتعود أطوار القضية إلى نجاح أعوان ديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي في الكشف عن مخطط المتهمة التي حاولت استغلال صفتها المهنية كصاحبة مشروع لتضليل السلطات الأمنية. وبإخضاع أمتعتها للتفتيش الدقيق تم العثور على كميات من الكوكايين كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ سرية في جوانب حقائب سفرها بعد أن قامت بتجزئتها. مدينة سليانة تشهد خلال الأونة الأخيرة اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب في أوقات مختلفة، مما أثار تذمر متسكني المنطقة الذين طالبوا بإيجاد حل للإشكال قبل حلول فصل الصيف وتفاقم الأزمة. وزارة الخارجية المصرية تعلن أنها تتابع حادث اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون من المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال. قمة إفريقيا إلى الأمام التي يترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكيني ويليام روتو تنطلق في نيروبي اليوم، وهي أول قمة فرنسية إفريقية تعقد في دولة إفريقية ناطقة بالإنجليزية. التفاصيل في تقرير مراد دريدي.
4: تأتي قمة إفريقيا إلى الأمام في إطار جولة إفريقية للرئيس الفرنسي ماكرون، بدأ من الإسكندرية بافتتاح الحرم الجديد لجامعة سانغور الفرنكوفونية بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويختتمها في أديس أبابا بلقاء رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد وزيارة مقر الاتحاد الإفريقي بحضور الأمين العام المتحد أنطونيو غوتيريس وفق بيان الإليزين. وفي كلمته من نيروبي مساء أمس الأحد أثناء استقباله من طرف روتو، أكد ماكرون أن حقبة مجال النفوذ الفرنسي في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية انتهت، مبررا ذلك باختياره كينيا الناطقة بالإنجليزية لاستضافة القمة الفرنسية الإفريقية الوحيدة خلال ولايته. وقدم ماكرون القمة على أنها اقتصادية بامتياز، إذ يفتتح اليوم الأول منها منتدى الأعمال يضم نحو 1500 مستثمر ورائد أعمال قبل أن يعقد اليوم الثاني على مستوى رؤساء دول الحكومات. وتستضيف القمة هذا العنوان في لحظة تراجع متواصل للحضور العسكري والسياسي الفرنسي في المجال الفرنكوفوني التقليدي، فمنذ سبتمبر 2023 سحبت باريس قواتها من النيجر إثر انقلاب جويليا من العام نفسه، ثم خفضت وجودها في كوت ديفوار، وانتهى الوجود العسكري الفرنسي الدائم في السنغال خلال عام 2025، فيما كانت قواتها قد انسحبت قبل ذلك من مالي وبوركينا فاسو. وقد انسحبت النيجر ومالي وبوركينا فاسو معا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إكواس، ووقعت اتفاقا كونفدراليا في شهر جانفي 2024، ثم انسحبت في مارس 2025 من منظمة الفرنكوفونية في تطور وصف بانه يقلص الفضاء التقليدي للنفوذ الفرنسي في الساحل.
0: السلطات الصحية الألمانية تؤكد أن 4 أشخاص خالطوا مرضى على متن سفينة سياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا يخضعون حاليا للمراقبة في وحدة عزل خاصة بمستشفى جامعة فرانكفورت بعد وصولهم خلال الليل. والسلطات السويسرية تقول أيضا إن سويسريا كان من بين أفراد طاقم سفينة رحلات بحرية تفشى فيها فيروس هانتا يخضع حاليا للحجر الصحي في هولندا، وإن مواطنا آخر يخضع للعزل الذاتي في بلاده. وتنتقل فيروسات هانتا عن طريق القوارض، ويمكن أن تصيب البشر وتتسبب في أمراض. أما السلالة التي جرى رصدها على متن السفينة فتنتقل من إنسان إلى آخر وتنتشر عادة في الأرجنتين وتشيلي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرم.
31: الأولى في تونس ثغام ثغام من الاثنين الجمعة.

0: فرام تيمونياج.
1: بكري كان الواحد يجيب السيارات يقول يهزوني في كوبري. متوظم الاجتماعي موجود يخدم شوية وكذا واحد ومن هذا لهذا كبوس هذا لهذا ويسب على روحه ويجي هانتريت وتحرى خطر الصغير يحب له برشة مصروف وبرشة فريع وبرشة تعب وبرشة جواجي وتوظى به الواحد عادش يحب يتعب ياسر ياسر. يقولك أخوي ريحني معناها أنت هو اللي يبدأ في العشرين يقولك والله عاي والله فين والله قالك والله كذا فما غنيك معناها مشي زاد مشي يجري على الصغار مشي يجري على كذا مشي يجري على كذا. يقولك أخوي ريحني نكبر شوي نسب على روحي في الضمان الاجتماعي ونما
2: بخير فرنس بخير أخت لندن رحالي وربي تحكيه على زبان الصغار معنى قل برش حاجات قلت معنى الصغار قلت ما عادش في العادة الناس تجيب الصغار كل شيء. أنا ما كتبش عليك أعوذ بالله من كلمة أنا عندي أربع صغار رفض لهم معنى بالحق حسابة الأحساب وبالحق الوقت صعب ودنيا صعبة كل شيء صعب.
3: أنا عسلم أمو زيك والله نحب نشارك في الكورو. أنا أحب أقول لكم اللي أنا عندي ستة صغار ونعاني في معاناة كبيرة برشة برشة برشة وهو سببها هي الأمور المادية. فلذلك كل واحد ما تتراجع في جبين الصغار يعني أمور مادية ما لا أكثر لا أقل وزيد الضغط في الحياة.
4: إذا الإنسان عنده ثلاثة صغيرات أكهو ناخذ كان التعليم إتود في العربية الفرنسي أغيزون دو 80 دينار المادة يعني هذو ما هو قريب تقريب 500 دينار زيد عليهم شهرية المدرسة الخاصة ومثلا والمصروف الضروري لأخو أسقاط الشهرية مو صغير ولا سنين وفيه 100,000 في المركز.
5: عسلامة مزي أختي الغالية بالنسبة لموضوع الصغار موضوع الصغار فلوس تو الصغار تشوف المعيشة نتاعنا قداش غليت وكلنا واحد من الناس عندي ثلاثة صغار والحمد لله ولاباس كليك ما لاباس كليك راهي تشوف أختي تشوف الغلة كيفاش تشوف الخضرة كيفاش تشوف مناسباتنا احنا برشا وكل عيالنا برشا وكل معناتها مشكلة كل مادية ما الآخر علاش ما يحبوا يجيبوا الصغار على الفلوس كان جاو ماديا لاباس راهم يجيبوا الفلوس يصرفوا جوهم بيه وربي يعينكم.
6: نور حبيبي ليش باش نقول لكم في فرام اليوم راهو الصغير ملي فكر شو بحسابه بعد كد مرات تخدم ولا في الدار يعني خمم عليه في كل شيء الكالكولاتريس تخدم حصيره على طول باللي تولد وكيفاش وبعد وعند شكون باش تخليه وتبدا تخمم خاصة اللي تخدم أم ولا أمها ولا أي حد ولا حد باش يتهديه فما مسؤولية كبيرة كبيرة توا كل صغير يلزم تخطط له كل شيء زيدا ما ننسيوش المراه تحب تفرهد تحب تسافر تحب توا كان القروضات والكريدي عامل حاله وكل زيد كثر الصغار ما ينجموش هو الثاني بالسيف يجيبوه تلقاه يقول لك وليس خوه ولا اخته ولا توا صعب صعب صعب ياسر ياسر الحياه كل شيء غلي وكل شيء يتكلف هذيك علاش الناس توا تحسب كل شيء كل شيء تحسبه حتى المراه اي حاجه تحب تعملها الراجل قال لك لا بلا خمم على اولادك وخمم على أولادك كيف تصير واحد ولا اثنين كامل كيكا تدبروي كل واحد يعيش حياته كما يحبها هو كيلو ربي يعطيهم كلنا وانتوما وكل صحة جيدة وكل عمر يا رب.
7: التراجع على الولادات في تونس هي الظروف المادية هي اللي تفرض نفسها دونك ثم اللي يقول لك نجيب صغير وناقف يزي ما نجيبش صغير مش ما نظلمه مش نسامبلمه هذاك علاش يجيب وثم اللي ما يجيبوش صغار الجملة يقول لك احنا كنجيبو صغار وقال نجيب وليد نظلموه نظرا للظروف المادية. الظروف المادية هي اللي تحكم في نقص الولادات في تونس. إذا كان ظروفنا المادية تتحسن فتكوني وقتها العائلات تنجم تجيب صغار نشوف واحنا قبل كيفاش كانوا قادش يجيبوا من صغير قادش يقبل الأرقام تبدأ مرتفعة لكن السنوات تظومة إيجا نحكيه الكوش الحليب الدوية تبتيعه دونك باش يتظلم الصغير وخاصة كي يبدأ في عائلة ظروفها المادية ما هيش ولا بد نهسي موزي كثير يعطيك مساحة على الموضوع شد على رأي بربي نحب نسمع محمد حاميقي نحكي ليندا.

0: وكيسة معمرة ومرة مشمرة. اليوم لا تم مرة مشمرة وكيسة معمرة.
1: أنا عسلامة حبيت شارك في برنامج فورام بالنسبة للموضوع اليوم على الصغار ونقص الإنجاب في تونس. أسباب عديدة أكثريتها الأمور المادية، خطر كوب الشرقي مهما يكون يحب يجيب الصغار ويحب العزوة ويحب الوهمية. الظروف المادية سيرتو في تونس هي اللي خلت الأمور تولي فيها حسابات، ما عادش نجيبوا أكثر من زوج صغار ساعات صغير برك. هذا هو السبب اللي خلى الإنجاب ينقص في تونس.
2: حتى احنا باش نقولوا كل راه قرامه باش تولي عندنا مشكله في نسبه الشباب قاعدين ماشيين نحو الشيخوخ. ما يلا غالب الظروف الماديه تقف ان راه الاسباب ماديه بحت. اكزامبل انا جايبه كان بنيه ولاي لاسباب ماديه الحقيقه، بريمو ما عنديش شكون يشد لي، وسكوندو انا وزوج موظفي هذاك خد الجهي تفتح زوج صغار ان شاء الله نعيشوهم. طب انا ماذا بيا راني جبت اكثر، انا ماديا محكوم فيا باركونت راه مازالوا في المدن الداخليه قاعدين يجيبوا التوا في 4 و5 و9. يعني نعرف شكون جايب 9 توا في المدن الداخلية.
3: صغار عم يتكلفوا برشا برشا، هو واحد طوالي ويجيبوا في ديفيسيوني خاطر ما يخلطوش على مصروف الثاني.
4: تغير العقليات، كان الأب قبل يعتمد على صغيرات يجيب بزية صغار، كان يعتبر انه صغيرات هذوكم هم الضمانة متاعه، يقول لك نقام عند الكبر. قبل يعيش كما جاء في لغتنا نحن، تو يكبر شيمنا فيه تو يجيب قاسمه إيه. اليوم ما عادش نحبوا معناها قاسمه بركة، نحب نقري قراية باهية، نحب نلبسوا لبسة باهية وندخلوا يترينا في كور ولا ميوزيك ولا حاجات اللي يحبهم هو. معناها إذا كان أنت باش تجيب 7 و6 و8 ما تلقى لهمش الوقت.
5: حبيت نعطي في رأيي في موضوع اليوم على المجتمع كيفاش ماشي معناها بالتهرم. احنا في تونس ما خلطنيش للعرس، احنا تو العرس في تونس واللي مستطاع إليه الجبالة صعوبية نتاع العرس معناها شاب يخدم فوق 30 سنة يخش توا روح وقت كيفاش يحبوا يعرف يجيبوا الصغار وروح مش مزيان ساعة
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
7: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك اف ام في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم. 71 13 ألف بيشاركوا معنا في موضوع اليوم، تراجع الوليدات في تونس، علاش التوانسة ما عادش يجيبوا صغار كيما الأجيال اللي سبقتهم. دونك اليوم نحكيو على التعداد العام أكيد للسكان والسكنة نتاع 2024 اللي ورا فما تراجع في نسبة الوليدات ومعدل أو مؤشر الخصوبة اللي هو 1.7. اليوم نحكيو كيما حيينا معك أستاذ على 1.58 سنة 2023، والأرقام ترجع المعهد الوطني للإحصاء، وربما الرقم ينجم يمشي وينخفض إذا كان ما خديناش يمكن غلقناش حلول هالموجودة الحلول. بلدان أخرى اللي قامت ب يعني سياسات معينة هل نجحت في أنها تطلع في هالمؤشر هذي وإلا لا؟ كذلك نتسائل اليوم الأسباب، حكينا على بعض منها في الساعة الأولى باش نكملوا نتعمقوا في الأسباب في الساعة الثانية. المعدل يقول أنه 2.1 هو المطلوب لإحياء الأجيال وتجديد الأجيال. اليوم احنا تحت الموين هذية نجم نقولوا برشا كمام تراجع الولادات، برشا حكيوا على الماديات، تغير نمط الحياة، تأخر سن الزواج للإناث والذكور، الخوف من المسؤولية، فما مدخل قال اليوم ما عاش مسؤول ما عاش يحب المسؤولية، كذلك طول المسار الدراسي والأسباب متعدة. ولكن زادة في الساعة الثانية باش نركزوا على تبعات هذا الكل، شنو اللي نجم يكون معناها كنتيجة لانخفاض معدل الخصوبة عموما. وسبقونا بلدان أخرى في الإطار هذية، وحكينا أكيد بعض النقاط ويكم باش نتعمقوا أكثر في الساعة الثانية. نحكي على الصناديق الاجتماعية بصير عليها ضغط المنظومة الصحية وغيرها من الأسباب. دونك شنو زعما السياسات العمومية ممكن اتباعها وباش نجمو نشجعوا على الإنجاب؟ هذو بين النقاط اللي نثيريهم في حلقتنا لليوم. قبل ناخذ معنا زينب بالتليفون، خلينا نكملوا وين كنا وقفنا قبل الأخبار بالضبط، ونبدأ معك المريضي انت سي محمد علي بن زينة أستاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعية. كنا نحكي على الأسباب، قلنا الأسباب متعددة، حكينا على برشا أسباب منها. ذلك ما خليتكش كملت فما زوز نقاط وجامعة الأخبار باش نكملوا نتعمقوا فيهم. خلنا نذكروا شنو اللي قلنا ساعة. أي قلنا الأسباب مادية، نمط العيش، الدراسة، تأخر سن الزواج،
8: هم هذوما الكل كنت تذكر. تحدثنا على التغيرات الاجتماعية، التغير الاجتماعي
7: بالذات.
8: اللي هي راهي مسألة عادية جدا أنه المجتمعات تتغير ومع تطورات الخاصيات متاعهم خاصة التربوية والاجتماعية متاعهم والثقافية، بيت الحال باش يضعوا نموذج جديد للأولويات اللي عندهم، مش عند تكون عندهم قراءتهم الشخصية. كل جيل عنده قراءته للواقع اللي هو عايش فيه، وخاصة للانتظارات المتوقعة في المستقبل.
7: بالضبط.

0: شهدناه في السنوات الأخيرة، خاصة الأخيرة يعني العقود حتى الأخيرة نجم نقول، هو أنه أكثر فأكثر الناس تقرأ المستقبل وتبني قراراتها على ما يمكن أن يحدث في هذا المستقبل، وخاصة ما يهمهم هما معناتها كأفراد خاصة يقرأوا شنو الظروف اللي نجم يعيشوا فيها أبنائهم، وخاصة وأنه توا الأبناء كما كنت نتحدث أصبحوا هما المحور نتاع العائلة، ومن هنا جاء الحديث على الكلفة وكلفة الطفل، وخاصة لما نحبوا نوفروا له كل ما هو ممكن وغير ممكن كذلك، حتى لغير ممكن يصبح داخل في المجال
1: نتاع يعني كان قبل كماليات ولا اليوم ضروريات.
0: بيات الحال احنا كي نسمعوا المتحدثين وكان هذه مسائل البديهية وكل، لكن ما كانتش موجودة. هو حتى الآن رأوا التعليم الخاص ولو هو في تطور كبير ياسر، لكن كانت تتحدث على المجتمع التونسي ككل معناتها نسبة اللي يدرسوا في التعليم الخاص ما زالت منخفضة مقارنة.
1: ولكن قبل كان التعليم العمومي هو الغالب معناه.
0: هو حتى التو الغالب رأوا. ما زلناش زادنا عمه بشكل كبير ياسر. هو صحيح الاتجاه هو أنه ماشي أنه التعليم الخاص قاعد ياخد في مجال أكثر. التعليم العمومي والحمد لله
1: مازال هو الغالب.
0: لكن
1: قبل تقريبا الناس الكل في العمومي على إكسبسيون هم.
0: وتو كان يمكن نقوم ببحث ميداني نسألوا فيه الأولياء على أنه رغبتهم في أبنائهم أنه يكونوا في التعليم العمومي.
1: عملنا الموضوع. الأغلبية يحبوا في الخاص.
0: بالضبط. هاني استبقتنا على النتائج يمكن تبحث ميداني. وهذا يدل مرة أخرى أنه الأولياء والأسر معناتها تهتم بشكل كبير ياسر بمصير ومستقبل الأبناء متاعها، وتحاول أنها توفر كل ما هو ممكن للأبناء هذوما.
1: دونك تقريبا في العدد دي مكانهم باش يوفروا إمكانيات خير.
0: بالضبط. ولكن زاد ما يلزمنيش ننسى اللي فما عوامل هيكلية كنت تحدثت عليها. لو كان أنا نشير فقط مثلا معناتها الظاهرة أخرى اللي هي عدد الطلبة. لاحظنا اللي من 2011 لتوا الطلبة قاعد يتنقص العدد متاعهم من سنة إلى أخرى، والنقص كان كبير ياسر يعني. مرينا من 300 تقريبا مانيش شفت الأرقام برشا، لكن على الأقل نشوفوا لي توندونس من 380 ألف تقريبا إلى 230 أو 220 ألف. نقص كبير معناتها 130 ألف في ظرف 15 سنة تقريبا، وكانت الانخفاض كان سريع جدا. هذا شنو السبب متاعه؟ هو أنه الأفواج الأجيال هي أجيال اللي شهدت الانخفاض كانت تذكروه اللي بعد الثمانينات في التسعينات وقت يسكروا المدارس وسكروا المعاهد لأنه انخفض العدد من الأطلام وصل لمرحلة الجامعة وأدى لك الانخفاض هذا ككل
1: طبيعي يعني.
0: معناتها إذا ينقصوا عدد الطلبة هو نتيجة حتمية مع زيادة المدرسة الطلبة، ولكن المدرسة قاعد يزيد يعني الطلبة اللي توصل للجامعة الشباب اللي يوصل للجامعة أكثر من قبل، ولكن في نفس الوقت الطلبة قاعدة تنقص. هذا علاش يدل أنه مجموعة الشباب هذا قاعدة تنقص.
1: بالضبط.
0: فبالتالي الشباب اللي بيش يدخلوا معترك الحياة بيش يتزوجوا بيش يكونوا أقل من الأجيال اللي سبقهم بطبيعة الحال بيش يجيبوا أقل. هذه مسألة هيكلية واضحة ولازمها تكون بارزة.
1: فلان دير السكر تقسيم تاع سنة أولى وسكر
0: في الفترات السابقة بعد رجعت حلت رو
1: رجعت حلت أكثر من قبل بيها وبش نانا جوستمو يعني تفاعل معني كنت تحكي فيه بش نحكي على بعض الأرقام عن المعهد الوطني للإحصاء. مثلا نسبة الأطفال دون سن الخامسة من 0-4 سنوات كانت 18.5% من السكان عام 66 ولات 5.9 فقط عام 2024. مثلا الشباب بين 5-14 سنة كانت 27.8 عام 66 ولات 17% عام 2024. نمشيو مثلا للكبار السن، ارتفاع نسبة كبار السن اللي فوق 60 سنة من 5.6% عام 66 ل 16.9 عام 2024. دونك لا موين داج متوسط العمر ولا 23.7 في الستينات ولا 35.5. دونك هذا كلامك الكل يمشي في إطار الأرقام هذا. وأخيرا الأسباب والعوامل المؤثرة نجم تكون تراجع عقود الزواج من 2019-2023 مثلا، فما لاحظنا تراجع تقريبا أكثر من 10,000 عقد زواج، تأخر سن الزواج، فما الهجرة مش نسألك عليها ثاني، نمط الحياة، الضغوط المادية وغيرهم. دونك قبل ما ياخذوا معنا بالتليفون الزوج مدخلين معنا في دو تيمونياج زينب وبالحسن سنيم، نتوجه بالسؤال ليك بسرعة. دونك الأسباب متعدة، ولكن حكي قبيلة شوية سي محمد علي مثلا على الشباب اللي قاعدين يخرجوا من مناطق داخلية بحثا عن العمل اللي يمشيوا للمدن والعواصم، ولكن فيهم شكون يخرج خارج تونس كسوسوا الهجرة غير نظامية جات بأعداد كبيرة خرجوا، ثم كذلك هجرة الأدمغة كنا عملنا عليها موضوع من كفاءات الوقت متاعنا، هذا زادة قاعد يقلل من النسبة متاع ربما زادة الشباب الموجود.
2: بالفعل هذا يأثر على عدد الزيجات، نعرفوا أنه زادة فما تراجع في عدد الزيجات، وأنهم الناس هذوما اللي هاجروا باش يستقروا أكثر في البلدان اللي هما توجهوا لها، بالأساس البلدان الأوروبية، بلدان الخليج، بلدان أمريكا الشمالية.
1: وساعات الزواج مش بتونسية وبتونسي،
2: وحتى لو يكون بين تونس لا يتم تسجيل الولادات اللي باش تسجل لتونس، باش تسجل في البلدان اللي هما غادروها، وحتى وإن كان يحملوا جنسية تونسية، لأنه هي في الغالب شي ينجبوا أبنائهم في الخارج.
1: التعداد ما يشملش التونسية في الخارج أستاذ؟
0: هو شوف فما مصدرين للمعطيات الديموغرافية. المصدر الأول هو التعداد. التعداد اللي هو كان نجم نعطيه هكا تلخيص، هي صورة صورة للسكان في فترة زمنية معينة، ناخذ لهم تصويرة، هذاك الموجود وقتها في تونس،
2: في تونس الخارج. إن كانوا تونسيين أو أجانب،
0: أو أجانب لكن في تونس، معناتها هم عدد السكان في تونس. ثم عندنا مصدر آخر مهم ياسر، اللي هو اللي يسجلنا الحراك، يعني الفيلم، أنا نقول ما بين ذو صور كي ناخذوا 2014 و2024 شنو صار بيناتهم، باش نجموا نعرفوا بين الصورة هذه والصورة هذه شنو تغير. ناخذوا مثلا معطيات الحالة المدنية اللي تعطينا سنويا، هذاك المنشور الاخراني اللي خرجته معهد الاحصاء، اللي فيه بالسنة بالسنة قداش تولدوا، قداش توفاوا، قداش تزوجوا، قداش طلقوا.
2: وهجرة الشباب هذه حتى لو هي حاصلة وبالتالي هي نقص في التركيبة الديموغرافية في تونس، باش تكون إضافة للبلدان اللي هم يسافروا فيها، والمسار متاعهم للاستقرار والزواج ينجم يتأخر، يعني حتى إنجابهم باش يتبع البروسيس مثلا، لأن هم مسارهم إلى أنه هو يستقر في البلد اللي بش يمشيله حتى ظروفه تتركح شوية. واللي ذكرنا أنه الإنجاب أصبح مشروع مخطط ومدروس
1: ومؤجل،
2: ومؤجل مع وسائل تنظيم الأسرة، لأنه مقبل كنا نعتبره أنه الزواج الإنجاب بعد 9 أشهر، فماشي حاجة في 2 نمشي نهنيه، فماشي حاجة في 2. اليوم الزواج يحصل، أما الناس بش تخطط وبش تدرس لونفون روا اللي نحن بدنا نحكيو عليه، ونحكيو حتى ساعات على الأنفا المستبد، لأنه كما ذكر محمد علي المحور الأساسي هو هذا الطفل، التخطيط متاعه، الرفاه متاعه، الحاجيات متاعه.
1: سؤال آخر سنين رابيدمون، خاطر زينب وبالحسن قاعدوا يسنيوا فينا، بخلاف اللي حكيناهم الكل من أسباب، هل أنه زاد جيل اليوم ولا يعطي أكثر أهمية، وانت تحكي عليها ديما برشا، الفردانية، في أنه أكوتي يقول لك أنا جدوى فيه، قبل يمكن كانوا يعيشوا كوميونتي مع الجد والجدة وهذيك هي الحياة، اليوم ولا يحب يسافر، يحب يكتشف العالم، يحب يلقى وقت للروح، ويحب يعمل سبور، يحب يقول لك أنا كي نجيب صغار صحيح الجانب المادي ونوفر لهم مستوى عيش، ولكن حتى بعض الأولياء خموا حتى ولو في كارير، في رواحهم، في حاجات أخرى.
2: وهذا أيضا تأكد الكثير من المعطيات والمؤشرات في نمط عيش الأفراد، وللفردانية تعطيهم هذه الحاجة. يمكن المزعج هو الحكم عليهم، لأنه نحن ساعات كي يقول فردانية زاد النجم
1: ماهيش أنانية فقسيمة،
2: يعني النجم ما عنديش الحق باش نحكم على شخص يختار يجيب 6 أو 7 ومقبليك نقول له ما تشكيش. فانت زاد كيما انا ما عنديش الحق نحكي على الفامي اكس اكس ال، ما عنديش الحق باش نحكي، هو المشكله في الاحكام والوصم تجاه السلوكيات والحريات الفرديه.
1: اي ولكن هوني المحور النقاش ماهوش الاحكام ولكن التبعات. شنو التبعات؟ هذا السؤال نجاوب عليه بعد باش نجاوب عليه معك سنيم، وكذلك مع ضيفنا سي محمد علي بنزينة، استاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعيه، باش تكون هذا السؤال الموالي، شنو علاش الرقم هذية يوصفوه بتراجع مخيف اللي هو أقل من المعدل العالمي، شنو هو زعم القراءة وشنو ما تبعات هذا الكل؟ ولكن قبل خلينا ناخذ معنا زينب وبالحسن. نبدأ مع زينب من تونس، تقول عندي تويمة وما عاش مع مانيش مع الانجاب وش نزيد صغار، خاطر التجربة صعيبة، المسؤولية، الأمومة، الاعتناء بالصغار والظروف المادية. مرحبا يا زينب، تحية ليك.
3: عشان يا ليلى،
1: شو أحوالك يا ليلى؟ مرحبا بيك.
3: لاباس انت؟ لاباس
1: يعيشك، الحمد لله.
3: كل شيء، تحية ليك وتحية لسليم اللي أنا كنت مصاب اسمه سليم.
1: تحية ليك إلا أنا ما عش نصلح، خاطر كي تسمع سليم سليم ولي تنقول لا يا ميسيج، هو بيدو قال لي ما عش تصلح.
2: Je complique pas la vie des gens. C'est simple. Nassim, Tasnim, Salim, Salim.
3: اسمي محليهم أما اسم سليم أحلى الحقيقة.
1: يعيشك يا زينوبة، ميرسي، حتى أنت اسمك محلي. ربي فضلك التويمة نتاعك. دونك زينب مازلت 31 سنة، قداش عمرهم صغارك؟
3: 5 سنين.
1: بارك الله، 5 سنوات معناها يقول القائل بيانتو 6 ans. قرار انك ما عادش تزيد، علاش القرار هذا؟ وزاد في نفس الوقت بربي فرصه غنحلو بارونتيز القبول، العائله، حماتك، امك، زوجك، بون تصور ديما القرار ياخذ هزوز في اطار هذا يزيد زيد معناها موجوده هذا.
3: اول حاجه نبدا لك بامي، امي كانت تلقى نقعد ديما نجيب حتى تقول لي كي تكبر تلقاهم، وانا المعلومه ذي ما نحبها الجمله
1: اي
3: ما خاطر الوقت اللي جابتنا فيه امي مش كيما الوقت اللي احنا نعيشه توا.
1: ايوه
3: اما ليندا هو الحكايه مربوطه اول حاجه شغل ماديات، راهو كل حد يجيب قسم في الدنيا هذه، دونك مستحيل نجيب صغير وربي ما يبعثلوش قسم.
1: اي
3: انا صحتي الجسديه ما نجمش، معناها تعبت برشا بيهم، كانوا سوامة وتعبوني شويه وكانت لهوتهم كبيره، وتعرف بجيم تجربة اول صغار نجيبهم يجوني سوامة بالحق تعبت عليك.
1: اي ربي يفضلهم.
3: اي اما الحمد لله معناها توا كبروا، وافضل لك يكبروا دي المسؤوليه تكبر معهم اكثر. نفسيتي معش نفسيا ما نجمش خاطر الوقت يكون ولا ليهم، معش عندي وقت لروحي، وليت ديما اي حاجه نجيب باش نشري مثلا حاجه روحي نقول لا هما يحبوا هذيك دونك لازم نشري لهم هما. حاجه اخرى للظروف تاع البلاد اللي احنا نعيش فيها ما فيش حاجه متوفره. انا نفس الاخت اللي حكيت بكري على ال 21 دينار و500 اللي يعطيو فيها للصغير، سمحني معناها الصغير شنو السيستم اللي ماشيين عليه على انهم يعطيو 21 دينار و500؟ هي بالحق انا حاب نعرفها كيفاش هما، معناها على اساس شنو تعطيو 21 دينار و500؟ شنو تجيب في وقت ما توا شنو تجيب؟ هذه حاجه. والاكثر حاجه اخرى اللي هي الصغار توا ماهمش كيما قبل، طلبتهم ياسر. انا وليدي بدل الصغار بالكل يطلبوا في حاجات انا ما كنتش نعرفها كي كنت صغيره. بالحق معني جبت موطو يطلبوا لك بسكليت، يحبوا تروتينيت، ماما لبسه ديك ادرا شنو ماما. حتى المونتاليتي نتاع الصغير تبدلت كومبليتمون، مش كيما كنا احنا قبل. انا نفهم مني جينيراسيون قديمه برشا، مش كيما هما توا كيما احنا قبل.
1: متطلبات الحياه معناها زادت اكثر، دونك انت زي قرارك انك ما عادش تزيد معناها بعد التويمه.
3: ونعم بالله ان شاء الله ربي يكبرهم في طاعته وربي يفضلهم لك. انا توا ساعات يسالوني مثلا يقولوا لي اه ليش تعمل دار؟ سيب ربي باش مش يعملها واحد الدار. ما خممش فيها اصلا، خاطر ماذا بيا نوفر لهم هما اللي يحبوا عليه اكثر بالحق. حياتي الكل مكرسه
1: عليهم. وكذا يمكن يتوافق مع اللي كان يقول فيه ضيفنا سي محمد علي بن زينه وسليم زاد كيف كيف، معناها تركيز الاولياء على انهم يوفروا لصغارهم النجاح ومستوى عيش باهي ومستقبل معناها مرتاح. ان شاء الله ربي يفضلهم كزينوبه. نشكرك برشا على مداخلتك وان شاء الله يكبروا تفرح بهم. نشكرك على المداخلة ونمشي وبالحسن من تونس. بالحسن يقول إذا كان فما تراجع للولادات في تونس وهالنسبة هذه منخفضة، معناها الأسباب هو العزوف عن الزواج والمصاريف والمسؤولية المادية إلى آخره، هي والمسؤولية والمصاريف. مرحبا بالحسن، تحية ليك.
4: مرحبا بك اختي، مرحبا بالضيوف اللي عندك الكل بحالك.
1: يعيشك سيدي، مرحبا بك. باهي بالحسن، الاسباب معاش الشباب يعرس بالمسؤوليه والمصاريف بالنسبه ليك.
4: والله هي اختي هو العرس تو ولا في تونس من اللي تولد حتى اللي يوصل وقت العرس يبقى انا نسميه سباق الحواجز. من حاجز الحاجز معناها يتعدى والحاجز الاول والثاني والثالث للي يوصل يعرس، باش نحكيو على معناها اذا كان له رجوميه راهم يوصلوا في العرس ويكونوا اسره راهم 50%.
1: والاخرين
4: وينهم؟ يعطيك باش يجيو ال 50% الاولانيين اللي نحكيو عليهم. هو كان قبل العرس فيه ترغيب. ترغيب معناها من الاولياء ومن الكبارات يرغبوك في العرس. ولا ترهيب، ولا ترهيب اللي تسأل يقولوا فك عليك من العرس راهي ربطه وهاك تشوف المشاكل شنو اللي صايرين، اخرج لبرا خير. الشباب الكل ولا مخه ما عادش ماشي، واي عباره على كشمار العرس ولا عنده برشا حاجات. يشوف العباد كيفاش في المحاكم، يشوف في هذا يخرج لايطاليا عمل الفلوس وخرج لفرنسا عمل الفلوس. اللي ما اقتنعش بالفكره هذيك يقولوا عرس، وما يوصل يعرس الا شق الانفس. مش كما نحن قبل القناعة خطرتنا حاضر. قبل كان البو يسكن 4 أولاد ويعرض لهم كل واحد في بيت وقناعه، شكون المطوع اللي يطر ذلك باش تسكن مع رجلها في بيت مع بوها؟ صحيح هي الاستقلاليه باهيه وكل شيء، اما اذا كان وصل له عرض سهل وراهي مش مربوطه بالماديات، انا ما نشوفهاش على خاطر فما مدخله قبلك تبعتهم الكل. واحده تقول لك ليكول بريفي بالفلوس طون كذا، ليزيتود 500 ألف 600 ألف كذا، والاخر يحكي لك يقول لك الكوش كذا. شوف معناها كل واحد مش مربوطه بالفلوس، السيد موجود عنده فلوس
1: ولكن واقع بالاحسن، معناه الفلوس معناها باش
4: الخوف
1: معناها باش يشري برشا برشا حكاو على الحليب غالي الكوش بخلاف الكورسوس نتاعو والروضه وما بعد، معناها هذا موجود بعض الناس اللي عندها مشاكل ماديه.
4: اي اكيد هو بالطبيعه الاولاد والصغار عباره على انفستيسمون، يعني انت باش تعمل تنفستي فيه، اذا كان انت ما توفرلوش وتطمح له كذا يقول لك ما نجيبوش خير، نجيب واحد ونعيشوا في في في مصروف نتاع زوج صغار سرمي زوز ونعيشهم.
1: اي قال لك
4: على المينيم على خاطر اختي شوف فما اللي يجيب ثلاثه وفما اللي يجيب اربعه وصحيح وربي ما يضيع حتى حد، اما فما برشا رجال تو يسمعوا فيا وكذا راهو يفد الراجل يفد شنو مثلا بارجلوب الكوش الان الدو التروا
1: ايش معنى يفد هو القرار ملول علاش خذيه
4: اكيد
1: لو كذا كان يلزم
4: هما البنون قلت نحب يهزولي اسمي وكذا ويعاونوني في كبري ونحن نرى ونقولوا يعاونونا في كبرنا هما حتى كبار ونعاونوا فيهم
1: بالضبط
4: عطينا يجزيوا رواحهم بركة نشوفوهم خير منا ما يجزيش واحد بشي الحين، أما زادت سبحان الله يجي يقول لك أنا نعرس ونجيب صغير نجيب الثاني باين نجيب الثاني، أنا وصلت الكوش نمره أربعة نعاود نرجع للنمره واحد
1: مش مشكلة في الرجوع المشكلة في الأغلبية الناس تشكيوا من الجانب هذيك من ناحية المادية سي بالحسن، ولكن ربما بالنسبة ليك عزوف الشباب صعبة الحياة المصاريف نجم تكون تفسير منطقي وهذا حتى في الأسباب ذكرناها احنا قبيلة شوية، ولكن الفكرة بتاعك وصلت بالحسن. نشكرك برشا على المداخلة خدبش نعطي الكلمة لضيفنا ولسانيم ومحمد محمد معنا زيدا من بنزرت. محمد أول مكالمة يشجع على الإنجاب، عنا شكون يشجع على الإنجاب؟ يلا محمد من بنزرت 32 سنة قولنا في سونيك ابن وحيد وبصراحة حاجة خايبة برشا، وينصح الوالدين أنهم مفكروش في رويحهم كهو يخموا زيدا في صغارهم ويشجع هو على الإنجاب. تحكينا على تجربته محمد وعليش عنده وجهة النظر هذه. مرحبا بك محمد، تحية ليك. مرحبا، ايش أحوالك يا محمد؟ الحمد لله، ايش أحوال بنزرت؟
5: طبعا الحمد لله.
1: تقصديه يا عاد ما تقوليش بديتوا تعوموا غادي؟
5: والله يمكن من أفريل احنا
1: من أفريل كهو ما دام البحر موجود متوفر
5: ان شاء الله يقعد نضيفوا به
1: ان شاء الله يقعد نضيفوا به والناس دا ترد به على رويحة يتعدى ان شاء الله صيف لبس به
5: الله.
1: يلا محمد انت في سونيك وتجربة متاعك خليتك تحب العكس تشجع الانجاب، علاش؟
5: اكزاكتومون خاطر قبيله وانا قاعد نخدم سمعت المدام اللولانيه اللي تكلمت تمنيت ندخل معاها خاطر قالت عندي وليد واحد وتهمت انا والمسيا وليد واحد وفي سنيك نربيه وكل شيء حبيت ندخل قلت لها راي حاجه غلطه على الاخر بس كان معناتها في سنيك سمي بابا وبطول المده كي يكبر الانسان وكل شيء معناتها يحس روحه وحده في سنيك وضغوطات الحياة تكبر معاه حتى مع أم وبوه معناتها لأنه معناتها بتوصل في مرحلة أنه الإنسان مش بشانسة فضل أم وبوه عليه دونك أي حاجة بشي خمم فيها يعملها الروح وبشقر حساب أم وبوه معاه حتى في مستقبله معناتها
1: أي في بشي يخرج برا بشي يعرس
5: معناتها بش تحس كأنك في توصل لعمر معين أمك وبوه كأنهم أولادك معناتها انت بتولي مسؤول حتى على ابسط الحاجات الموجودين في الحياه بالنسبه للام وبو على ذاك ما نشجعش انا انه التونسي اذا كان قررت باش يجيب صغار على الاقل هذاك هو المعدل اللي قال عليه الدكتور زوج صغار مينيموم
1: اي هو زوج فاصل واحد
5: هذاك هو اكزاكتومون هذاك هو لأنه نحس أنانية كبيرة تقول باش نقريه باش نعلمه الصحة التعليم نمشي نجيب فلوس كذا. صحيح الدولة تنسيبش يكون واضحين معناتها مقصرة بطريقة كبيرة برشا في حق الترانس من كوتي الكل معناتها الصحة التعليم الانفراستركتور يمكن حاجة اكزامبل بسيط برشا لسيرفيس ديرجونس في تونس ما تلقاش فيدياتري معناتها ولدك ما سيلو كاخ ما دي ساعة مستعطين متعليل تقع تلوج على طبيب معناتها من بلاصة لبلاصة هذا اكزامبل صغير معناتها نجم يهرب التونسي من مشاكل هذه.
1: اي جوستومون هذا نجم تتفهم به الشواء اللي يقوموا به بعض ذيكوب محمد ولا انت سيتوال الشواء ما نعرفش متزوج انت محمد
5: لا انا خوفي الكل كان من هذاك
1: عليه من شنو خايف
5: يمكن اللي يخدموا معايا مصمد كا يخدم معناتها يقوم في مريسا يقول لي محمد علي راني قعدت نلوج على طبيب وولدي هزيته وما فهمناش وكل شيء معناتها صراحه قريب هبله معناتها
1: اي وانت ان شاء الله ربي يسهل لك وتتزوج مستحيل معناها تجيب انفيسونيك ربي رزقك ماذا بيك اكثر
5: اذا كان انا نبهت الناس اللي تكون مكسره ماديا ما تجيبش صغار المال والبنون زينه الحياه الدنيا
1: معناها اللي مترفه لازم بالنسبه ليك سوبر مي بيجيب اكثر ولو انه برشا راهو عندهم ميديات ويجيبوا زاد زوز فقط ولا حتى
5: انا نقول انا نعرف انا كيما امي وعندهم انا نقول لامي وبابا ساعات انت عندك سبعه اخوه وانت سبعه اخوه في العيد معناتها التليفون ما يسكتش
1: يتلم
5: انا نهار اخر انا نهار اخر شكون في تفكرني في العيد
1: لطف عليك محمد علي عندك الحبيب والأصحاب والناس تبدأ إنسان به عندك بقدر تربي الناس بهين دايرين بيك يفضلك يا محمد علي وكم انت وعيدك مبروك زيك كل تعيد عليك عيد الكبير على الأبواب. نشكرك محمد علي على مداخلتك يعطيك الصحة وخلطنا النقطة ياسر مهمة في حلقة اليوم باش نحكيه فيها على تبعات انخفاض معدل الخصوبة في تونس وصل 1.58 في آخر تحيين. نبدأ معك سي محمد علي مزينة وسيجي معي في الديموغرافيا الاجتماعية. طيب يقول القايلي يجيبوا في صغير بركة ولا زوز ولا 1.58 المعدل متاع الخصوبة شنو المشكلة علاش احنا خايفين اللي احنا طحنا على 2.1 اللي هو المعدل العالمي شنو ما لي كونسيكونس كي نبسطوا ونفسروا للناس.
0: شوف هو ساعة ثم نقطة أساسية هي التوازن التوازن الديموغرافي ما نسميه التوازن الديموغرافي راهو أي مجتمع ولا مجموعة سكانية قائمة على التوازن هذا معناتها نسبة الكبار السن ونسبة اللي هما في سن النشاط ونسبة اللي هما في سن التمدرس ولا ولا الطفولة هذوما الكل بيناتهم فما رابور إذا كان الرابور هذا يتكسر يولي فما مشكل لتمويل دراسة الأطفال مثلا ولا لتمويل الكاس دو روتريت ولا لتمويل السيستم دو سونتي معناتها الصحة هذه كلها قائمة على انيكيليبر موجود ما بين مختلف الفئات العمرية هذه دونك الخوف هو الأساسي هو هذا ساعة درجة أولى أنه في المستقبل الأجيال هذه اللي باش تتولد وباش تكون عددها منخفض باش توصل لسن النشاط باش يكون عدد هذا صغير وما تنجمش تقوم بحاجيات
1: الكبار تجد الأجيال اللي حكيت عليه انت قبيلة زوز يجيبوا زوز مينيما
0: هذاك العامل الثاني نحن نتحدث عليه وقت نتحدث على تجد الأجيال هذا في علاقة كذلك بالنمو الديمغرافي النمو الديمغرافي هو عامل مرتبط بشكل كبير ياسر بالنمو الاقتصادي يعني ريت الأطفال اللي يتولدوا هذا سوق كامل معناتها موجود وتحدثوا عليه باعتباره كلفة ولكن هو كذلك داخليا يعتبر سوق فما حاجيات فما إنتاج لتوفير الحاجيات الأساسية هذه وهذا سوق كامل كيف ما الزواج راهو فيه الجانب اللي نغزروا له على أساس وأنه علاقة بين زوج ولا مؤسسة اجتماعية عندها أدوارها وكذا ولكنه كي تمشي للسواق يقول لك السنة والله يا زلمة ما عندناش ما بعناش برشا كذا وصياغة ولا ما بعناش برشا شنو؟ ليش لانه كي تربطها بالمعطيات والاحصائيات نتاع العام هذاك تلقى فما انخفاض كبير مثلا صار في في الزواجيه دونك راهي العوامل الديموغرافيه هي كذلك مرتبطه ارتباط لصيق بالعوامل الاقتصاديه لانها من غير نمو ديموغرافي ينجم حتى النمو الاقتصادي يصبح في اشكال ويولي منخفض وهذا مثلا قدم سنين بكري المثال نتاع اليابان اليابان في الوضعيه هذه لانه نموها الديموغرافي منخفض جدا منذ سنوات كبيره
1: اليابان صفر اليابان ذولي بروش دو زيرو اي
0: هي في كل الحالات مؤشراتها ضعيفه برشا وعندها اكبر مؤشر نتاع شيخوخه في العالم معناتها مؤشر متقدم جدا نتصوره. وهذاك علاش هو كما نقول ديما نفتحوا قوس برا باش نفهموا الوضعيات المقارنه. عندهم مشكل كبير ياسر في تمويل الصناديق الاجتماعيه نتاعهم, وفما بريكاريتي كبيره, فما بريكاريتي كبيره عند الكبار السن.
1: حتى بعض البلدان الاوروبيه اللي رفعت في سن التقاعد لاسباب انه عندها مشاكل في الصناديق الاجتماعيه, الريتريت ولات توصل حتى 68 سنه 67 في بعض البلدان.
0: هذاك في علاقه بتطور مؤمل الحياه عند الولاده, يعني ولات الناس تعيش أكثر. تعيش اكثر بعد خروج لسن التقاعد. هذاك علاش يوخروا اكثر فاكثر. ولو انا اعتقد ان ماناش في الوضعيه هذه وماهوش حل بالنسبه لنا نحن في الوضعيه في الوضعيه هذه. في كل الحالات باش نرجع للموضوع نتاع الانعكاسات نتاع المساله هذه, بطبيعه الحال قلت ليزيكيليبري معناتها ما يون سورون بلو اسيوري. ماهوش ماناش راني دون ان ديسكور نتاع كاتاستروفيزم معناتها مشكل كبير. لا, مازال عندنا الوقت, مازال عندنا المجال
1: للتعامل
0: بسياسات عموميه يمكن يتم معناتها برمجتها في المجال هذا.
1: جوستومون على السياسات العموميه شنو نجم ناخذوا قرارات او حلول اللي ربما نجم تعكس هالكورب هذيا. وانتو نمشي لك سنين بالسؤال, التبعات كلنا نسمعوا معناها مشكل, ضغط على المنظومه الصحيه, ضغط على صناديق التقاعد, ازمه شيخوخه, ديموغرافيه, يد عامله تنقص الى اخره. اليوم بعض البلدان اللي سابقتنا في الاطار هذايا معناها ديجا بدات تخدم على حلول بديله. نراو مثلا ناخذ بعض البلدان الاوروبيه اليوم تهز من عندنا في عدد كبير من الباراميديكال للسوا معناها سونتي, فما لي روبو اليوم نراوهم اللي قاعدين صنعوا في بلدان بون حكيت على اليابان وغيره اللي هما اسيستانس للناس هذوما اللي قاعدين يحطوا في برشا فلوس ويضخوا في المنظومه الصحيه على خاطر فما تهرم سكاني كبير. فكانه استباقين لقوا حلول, كانه معناها تنحكيوا فما حلول ولا ليه باش نجموا نزيدوا ونشجعوا على البلدات. ولكن فما برشا بلدان كان قبلت بالامر الواقع وقاعده تخدم على الحلول هذه استباقيا.
2: هي حلول أكثر موجهة في التعهد بكبار السن أو لسينيور, لكن فما خدمة على الإنجاب, يعني فما هي سياسات مركبة متعددة الأبعاد لكن لازمها تكون منسجمة.
1: وقال سي محمد علي السياسات مش فورسيمون عطات نتائجها, ولكن ساعات نلاحظوا المهاجرين هما اللي قاعدين في بعض البلدان في أوروبا وغيره هما اللي قاعدين أكثر ينجبوا.
2: هذا عنصر من العناصر, أولا هو اليد العاملة الأجنبية ممكن تنجم تساهم في توفير يد عاملة لتلبية الاحتياجات سوق الشغل ولضمان الديناميكية والتوازن الاقتصادي, لأن فما قطاعات محتاجة لليد العاملة إن كانت نظامية وغير نظامية. وفي بعض البلدان حتى عندها خطاب فيه بعض متى ضد اليد العاملة, أما في نفس الوقت تقبل وتمشي حتى في إدماج اليد العاملة اللي هي هاجت بشكل غير نظامي, ومنها إسبانيا اللي هي قامت بتسويت عدد كبير من اليد العاملة لأنها أصبحت أمر أمام الأمر الواقع واعتبرت السوق محتاجة لليد العاملة. وبالتالي اليد العاملة لكن هي مش عنصر اقتصادي فقط, هي عنصر اجتماعي, هل إنه هذه البلدان قادرة لتسهيل استقرار الناس هذوما لتقريب الأزواج وكل التحديات اللي يمكن تعرفها فيما بعد نتيجة هالصعوبة أحيانا في التعامل مع الأجانب في كيفية أنهم هم يصبحوا جزء من النسيج الاجتماعي وما يكونوش مواطنين من الدرجة الثانية. في نفس الوقت فما حاجيات اللي قاعدة يفرضها التهرم السكاني واللي هي تلقى حلول أخرى للتعهد بكبار السن. الوضع في تونس مختلف نوعا ما
1: في المرحلة هذه ربما, ولكن نجم تتطور.
2: عندنا زادة روح التضامن بين الأجيال نوعا ما اللي هي ما تخلقش هذا الضغط الكبير اللي عرفته المجتمعات الأوروبية في التعهد بكبار السن, خاصة في ديار كبار السن فما اختلاف
1: دور الرعاية معناها
2: بالفعل. لكن هذا من نجموز نعوله فقط على التضامن الأسري, لأن الأسر اللي هي تنجب أقل باش تكون أقل قدرة على أن هي باش تتعهد بكبار السن, لأنه في حين قلنا خلاف الأجيال السابقة وين الاستثمار في الإنجاب يعطيك يد عاملة باش أنك تدمجها في النسيج الاقتصادي للأسري وفي مستقبل غدوة باش يتكفلوا منهم كبار السن. فكأنه اليوم نحن في تونس عنا التجربة التونسية الخصوصية بديناميكتها الخصوصية متاعنا، ومهم نعرف وش فيها من نقاط قوة، وعنا إمكانية المقارنة بتجارب أخرى في العالم، أنك أنت توفير خدمات القرب، أنك أنت مساعد الكونجي دو باترنيتي للنساء وللرجال، ثم بعد نرجعوا له قاعدين يفكروا في الكثير من الشانتيي، أنك الولادة تكون أفضل، أنه الأب يتم إدماجه في عملية مراقبة الحمل. ما فماش عنصر باش يكون هو المحدد في تحسين العدد الولادات
1: بقدر
2: العديد من الإجراءات اللي لازم تكون في مستويات مختلفة ومتعددة تتوجه للنساء والرجال في نفس الوقت، للأسر، وأيضا المجموعة الوطنية يلزمها تقوم بتضحيات، لأنه فما ميزانية، لأنه الكلام هذا كله يقولوه تحتاج إلى فلوس، يعني الإرادة باهية.
1: دوروا نرجعوا
2: ماني يلزمنا فلوس. الفلوس راهي تنجم تجيب أشياء عديدة.
1: في كلمة الختام معكم الزوز بعد ناخذ ياسين، خلنا فيه بالأفاق هذوما والحلول اللي تروها ممكنة وحلول اعتمدتها بلدان أخرى ربما اعطت نتائجها أو لا. ناخذ معنا ياسين من المنار. ياسين 39 سنة متزوج عنده 6 سنين، يقول من ناحية المادية أنا وزوجتي لباس، ما عندناش مشكلة مادية، ولكن قررنا ما نزيدوش صغار، عندهم بنوتة ربي يفضلها، وهذه الأسباب. تفسرها لنا ياسين. مرحبا بك ياسين، تحية ليك.
6: أهلا بك ندى، شو حالك؟
1: الحمد لله. شو أحوالك ياسين؟
6: الحمد لله.
1: شكرا على المداخلة.
6: عايش
1: باي. طيب انت باش تجاوب على سؤال اللي سأله محمد علي قبيلة، يقول الناس اللي عندها الإمكانية والماديات ما نفهمش علاش ما يجيبوش برشا صغار، انت باش تجاوبوا ياسين؟ علاش شو هذا؟
6: هو كما قال المر والبنون زينة الحياة الدنيا، لو يقعدوا زينة لو ماهيش حاجة ربي يرزق كل إنسان وهم حاجة باية. أنا وزوجتي قررنا باش نكتفيو بصغير واحد، ماديا الحمد لله مكتفين، زوز نخدمو بالكدا، كونا حياتنا بالباهي، مازلنا صغار. مي صغير راهو مش كان معناها أسباب مادية، ولا لازم يكون عندك معناها ماديا متفرهد باش نجم تقول نجيب صغار ولا.
1: أيوة.
6: هي تكون شارج مونتال فيزيك ايموشنال، برشا حاجات يدخلوا فيها. ولازم تشوف روحك اسكو انت قادر ولا غير قادر.
1: ايوا
6: خاطر باش تكون عندك الفلوس، مي اسكو انت حاضر له مونتالمون صغير باش تجم تهدي تحوس بي تلعب مع عندك الوقت، اسكو انت زاد عندك الصحه اللي تجم تخليك تهدي، اسكو انت زاد تنجم تكون حاضر له في كل مراحل حياته، خاطر هذا مهم جدا. دونك الفلوس مهمة، لكن الأوضاع زاد أخرى تدخل فيها.
1: معناها ياسين هذا سؤال طرحته قبيلا على سنيم، قلت له اليوم لي بارون ولاو يخموا ساعات زاد فيهما حياتهم أكوتي في الكاريير، في أنهم يتفرهدوا، في أنهم يعيشوا لا في كوبل، يسافروا، هذا هو اش حبيت تحكي معناها.
6: انا توا الشهر اللي فات كنت منشوني، مرتي زيدا كانت منشوني، كنا زوز مع بعضنا، دونك مشينا عملنا فواياج، خلينا بنتنا عند العائله. دونك عنا وقت السبور، عنا وقت لحياتنا، عنا وقت فواياجاتنا، عنا وقت هي باش تحوس معانا وكل. دونك ما نجمش انا نجيب صغار ونحرم روحي في عمر صغير باش نجم نتفرد ونحوس ونشيخ ونعمل كارييري وذي كل صعيب، معناه ما نجموش يكونوا عنا زوز وثلاثة صغار ونجم نعمل هذا الكل.
1: باهي، اش قولك في كلام المتدخل معانا قبيله، قال لنا في سونيك وما نحبش الاولياء يخموا كهو في رويحهم، على خاطر يقول انا نلقى روحي وحدي في عيد، نلقى روحي نهار اخر وحدي، ما عنديش اخوات، ما عنديش الوك، امي بابا كل واحد عنده 7 اخوات اخوه دو سون كوتي، خممتش في بنتك ربي فضلها زاده كما قال الكلام هذا محمد علي.
6: انا عندي 11 عم وخاله، 11 عمه وخاله، معني 11 منا 11 منا، وعندي 62 كوزان ديريكت. اوكي
1: تقولي ما نعرفش بعض
6: ومرتي واي واحد، وكل واحد بيت، كل واحد عايش، انا كنت عايش برا، مرتي زيد كانت عايشه برا، دونك وتوا انا عندي 3 اخوات ومرتي كيف عندها 3 اخوات، دونك احنا جايين مع عائلات اللي فيهم الاخوات، جايين على الاخر ونقعوا بعضنا على الاخر ونتقابلوا في الاعياد وفي المناسبات وكل. لك باهي العائلة، زيد انت نهار اخر، يقول نهار اخر واحد ما يعرفش على الدنيا كيفاش، والوقت توا وبالتطورات اللي نعيشوا فيهم وكل ساعة تقول انا باش نجيب صغير لهنا عالي باش نجيبه، معناها توا احنا قاعدين نشوفوا في لي توندونس، يقول لك سي لا جينيراسيون جي، هي لا جينيراسيون اول مرة في التاريخ تكون فما جينيراسيون بلو بيت كو لي جينيراسيون بريسيدونت. avec l'IA, avec la transformation digitale, avec tout ce qui se passe autour de nous.
1: Développe là, ils vont développer في d'autres domaines. تعرف شالي
6: انا اقول واحد الحمد لله يعيش بالقد ايه. Donc autour de moi, j'ai des femmes, des cousins qui sont des filles uniques, voilà, des filles uniques, عايشين كانوا عائلتهم. Donc
1: توفر
6: له انت المحيط الملائم تو بعد حياته.
1: بالضبط هو يصير نحن راهو اون ريسبكت شوا جوست في اطار نقاش وبرا هكا برشا فيك بالاسئله، ولكن راهو يقعد اختيار شخصي على اقتناع ويقعد القرار اكيد للوالدين. تفضل ياسين، حابب تكمل حاجه؟
6: مامي كي جبت 11 اوكي اولادها وفي الاخر قالت لي فما مره قالت لي نسيت تسمع عليها الله يرحمها توفيق، قالت لي تجيب واحد تجيب 11 دونك يجيوها اولادها وكل، اما بعد معناها اولادها خرجوا لبرا وشفت حياتهم وهي متحبسه طيب دارها ويمشوا بحذاها، قالت لي راهو كي تجيب واحد كي تجيب 11 قاعد ديما تظن في ودني هذايا الكلمه من اجل تكون هي معناها غوتير،
1: اما مش اون بارتي فيها جانب من الصحه صحيح.
6: وبربي باش نعلق حاجه على اللي كانوا يقولوا فيه الاساتذه اللي بحذاك على لازم معناها لو فيرتيليتي يطلع على خاطر سي امبورتون بور تو سكي ايكونومي للبلاد ليماج سوسيال وكل. انا بالموديل ايكونوميك اكتويل تونيزيان جو بونس با معناها اللي افيك سو موديل باش نزيدو في تو فيرتيليتي سافا ريزودر كيلكو سوز. احنا تو شوماج عالي عندنا باش السند هذه مجموش باش نزيدو نجيبو معناها هذاك هو سي انتو سي ان شونجمون راديكال في نيفو كامل تاع البلاد في سيستيم ايكونوميك سوسيال اكسترا باش نجم نخلي معناها
1: الاقتصاد
6: يتطور وريزلتا يتراو. اكيد ماهيش حاجه اكسيون معناها كيما نقولوا ولا اكسيون ايزولي كثير
1: مربوطه فقط بالاجابه. باش نتفاعلوا مع مداخلتك ياسين، قعدوا فقط اربع دقائق اقل شوي باش نعطي كلمه الختام للضيوف نتاعنا. نشكرك ياسين، يعطيك الصحه، ربي يفضل لك بنوتك تتربى في عزكم ان شاء الله. دقيقتين يا جماعه باش نختموا الحلقه، نحاولوا نعطيوا الكلمه للمستمعين من الوقت ديما يجري. سي محمد علي بنزينه استاذ جامعي في الديموغرافيا الاجتماعيه، حسب رايك سياسات لازم اعتمادها للتشجيع وترفيع في الرقم هذايا اليوم، وحكينا على تبعاته قبل شوي.
0: انا نحب نرجع لمداخله التيمونياج عملوا واحد من المستمعين فيما يخص لا كورس اوبستاكل هذيك اللي تحدث عليها هنا. هذه ايماج هايله ياسر
1: ياسر، انا كتبتها ديجا
0: لانه بالحق راه كي نتحدثوا مع لي جون معناتها راه كي نقول لي جون راه سي دي كاتيجوري ديفيرونت، سي دي معناتها مستوى تعليمية مختلفة، انتماءات جهوية مختلفة اكسترا. لكن اللي يخرج من الخلاصة العامة لهذا هو أنه راه فما صعوبة كبيرة ياسر في الدخول لمعترك الحياة، معناتها باش يصبح الإنسان فاعل في المجتمع يبدأ الحياة متاعه عادة بعد انتهاء الدراسة بالدخول سوق الشغل. احنا عندنا مازالت بالنسبة لجون هذوما ناخذ النسبة الرسمية بين لي 15-34 نسبة البطالة فيهم قريب 30% 29.9
1: أيوة.
0: تقريبا أي. الثلث متاع الشباب هذا أقل شوية من الثلث معناتها في وضع بطل. دونك ما نجموش نطلبوا منه باش يقوم ببناء أسرة وهو مازال لي باركور بروفيسيونيل نتاعو ما همش، وعادة تلقاهم يبحثوا على أول شغل ثم أنهم يبحثوا من بعد على الاستقرار. يعني خاطر تحدثت على السياسات العمومية، مش بالضرورة كل 21,000 باش تولي 500,000 راهو باش تغير من سلوك، هذا ما نتصوروش يكون عنده نتيجة.
1: وفي كل الحياة
0: هذا مثلا من بين الأشياء هي كيفاش نشتغلوا على أنه أون سيكوريز الواحد لاكسي على لومبلوا أون سيكوريز لاكسي ولوجمون. راهو توا فما نقطة تحدثوا عليها ولكن احنا مش بدناهاش، فما صعوبة كبيرة ياسر الحصول على مسكن راهو في تونس الآن، وصعوبة الحصول على قرض معناتها الحصول على مسكن لأنه الأسعار نتاع المساكن ارتفعت بشكل كبير ياسر. وإحنا في منطق وين لوجيك نتاع أوتونوميزاسيون معناتها لي جون يحبوا يكونوا بمسكنهم الخاص وكسيتيرا. دونك هذا العمل على المشاكل هذه. فما نقطة أخرى وتحدث على جانب منها كبير سنيم، هي مسألة تسهيل الحياة العائلية هذه. توا معناتها مع اشتغال الرجل والمرأة وغيره مسألة لاجارد دي زونفون ولات مشكل كبير ياسر.
1: وحده قالت ماذا بينا رانا اشتر وقت لو ما هيت باش نجمو نجيبو.
0: هذاك زاد جانب اخر الاشتغال على تغيير التوقيت واكثر مرونه في مساله التوقيت. ولكن فما جهات كبيره في تونس بكثير من الجهات مش متوفر فيها هاللي كريش واللي جاردان دونفون اكسترا، وخاصه انهم يكونوا اكسيسيبل معناتها فما بكلفه معقوله. توا نشوفوا في جاردان مع براتيكمون كيف ما قال كي بطل الخدمه خير
1: تطلع خير من تطلع
0: دونك انه يتم فتحه هذا هي بيدها في نفس الوقت راهي فرص لبعض تعرف
1: الروضات البلديه والروضات الاسعار
0: الجزائريه وروضات معناتها تبع الدوله باسعار اللي تغطي الكلفه فقط، وفي نفس الوقت تفتح الباب للعمل زاد باش يشتغلوا فيها.
1: نكمل معاك النقطه الاخرى ونعطي كلمه لزيد السنيم. هذوما النقاط حسب معناها غروسو مودو سي محمد عليا معناها الحاجه يعني السكن، تسهيل الخدمه على البطاله، تسهيل الزواج، دونك تسهيل الانجاب. هذه الفكره العامه. سنيم كيف كيف رابيدمون اليوم كسياسات معتمده للتشجيع على الانجاب، ذولي مهم اللي قالوا سي محمد عليا، ذولي هو مربط الفرس فينا الموضوع.
2: وبالفعل هو تاكيد اولا على انه الانجاب هو شان خاص تعفرت.
1: لا هي ذيك احنا نحكيو توا على الشأن العام.
2: لا باش
1: متفاهمين يفو ريسبكتي لو شوا نتاع الناس.
2: نطلقوا من هنا. ايه؟ الا انه الاشخاص هذو وقت يبدا عندهم التسهيلات انه هو باش يتحصل على العمل، يكون عنده امكانيه الحصول على المسكن، انك عندك خدمات القرب، انك انت تعمل التعهد الدولة بالمساعدة على الإنجاب الطبي في حال وصول صعوبات في الإنجاب، أنك أنت الشأن تعطي الكونجي بالنسبة للأم وللأب، أنك أنت تعتمد إمكانية الاهتمام بالأطفال، أنك تعرف الطفل باش يتحصل على خدمات مجانية في الإكسترا سكولير. يعني هي منظومة كل قطاع معني بشكل أو بآخر ينجم آخر قطاع تعتبره الترفيه كيما ينجم يكون أول قطاع هو الصحة، وأنك تعمل أنه تشريك الأب في مراقبة الحمل وكان لازم يحضر في الأكوشمان وإعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة باش أنه المرأة والراجل ينجموا يعيشوا مع بعضهم وعندهم توفيق بين حياة الأسرية وحياة المهنية. ف كل هذه المجالات لو أنك تخدم عليها فما إمكانية أنه الفرد الشأن الخاص يولي يتبك وينخرط في السياسة العامة للدولة لأنه عارف أنه هو مسنود بالطيب السياسة عمومية.
1: واضح سني ماذا بيزتك أكثر وقت أنت وضيفنا، ولكن موعد خبر الأربعة مع زميلتنا خولة الكعبي. نشكر مستمعينا الكل كيب كل تعفغهم. سي محمد علي مزين أستاذ جامعي في الجمهورية الاجتماعي شكرا ليك. سي محمد علي المختص في الاجتماع شكرا ليك. وفريق فورم الكل ملتقانا غدوة من ساعتين الأربعة موضوع جديد مع فورم في الميكرو لندرة حالي. نقولكم في الأمان.
7: هذه معجزة المهدي أنا
8: سأل. ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
9: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
10: ميلو بونيوغ سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسه كل يوم صباح.
11: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
12: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت.
13: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
14: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
15: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
16: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
17: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع 10 لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
18: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
19: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم إلى غاية يوم 31 من شهر مايو الجاري. الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بقفصة تتمكن من القبض على شخص كان يعمل بإحدى الشركات المختصة في توزيع الأموال وتعمد الاستيلاء على مبالغ مالية باستغلال صفته السابقة بالشركة واحتفاظه ببعض الأختام، وقد تفطن زملائه السابقين في العمل لتحيله قبيل تسلمه لـ20,000 دينار من مؤسسة عمومية، وتحصن المظنون فيه بالفرار إلى أن تم القبض عليه بمدينة قفصة وتم فتح بحث عدلي في الحادثة في انتظار تقديمه للقضاء. رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة يحذر من أن التقييد المستمر لمرور الأسمدة في مضيق هرمز ينذر بأزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس بريس قائلا قد نشهد أزمة تجبر 45 مليون شخص إضافي على مواجهة المجاعة. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر يحذر من أن الحرب في الشرق الأوسط تسبب تسببت بأكبر صدمة في مجال الطاقة شهدها العالم، معتبرا أن الأسواق قد لا تعاود العمل بشكل طبيعي قبل العام 2027. الرئاسة اللبنانية تقول إن الرئيس جوزيف عون حث الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وأعمال هدم المنازل في جنوب لبنان في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية. ومتحدث باسم وزارة الصحة اللبنانية يقول إن 74 شخصا استشهدوا في هجمات إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية رغم سريان الهدنة مع حزب الله. غدا الثلاثاء سيعاد فتح أحد المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، ما يعني إنهاء إغلاق استمر 12 عاما. وفي العام 2014 أغلقت تركيا معبر أكاكالي الذي يقع مباشرة على الحدود بعدما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد على المدينة. هيئات البث العامة في إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعلن أنها لن تبث مسابقة الأغنية الأوروبية أوروفيزيون بسبب مشاركة إسرائيل في هذا الحدث الموسيقي. وهيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية تعلن أنها ستبث برنامجا عن الفلسطينيين بدلا من الأمسية الختامية للمسابقة يوم السبت القادم، بينما ستبث هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية فعاليات موسيقية لا علاقة لها بهذا الحدث الأوروبي، كما ستبث هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية حلقة من مسلسل تلفزيوني. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهميلي وكامل الفريق على كل لسان. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سين على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل. اليوم 11 ماي 2026. على كل سين جدا من توا حتى لستة بالربح بالموزيكا أخبار البلاد وبالجود فايبز ساعتين مزوين من بث المباشر. شكرا على وفاتك وتسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام في شرق جبل على مختلف المحامل. تلقاوها على اندرويد وعلى اي او اس. يكفي تدخل الستور اللي موجود عندك في التليفون تكتب موزايك اف ام وتلشارجي الابليكاسيون من خلالها تسمع موزايك اف ام تقرا الاخبار وكيف كيف تكون كونكتي باخر المستجدات على الساحه الوطنيه ايضا على الساحه الثقافيه الرياضيه. كل اخبار يهمك من قريب ولا من بعيد تلقاها على موزايك اف ام ايضا .net الموقع الاخباري الاول في البلاد. مرحبا بكم مختلف الترددات تسمعوا فينا في كافه انحاء الجمهوريه. رحبوا خونا خالد قطات اليوم يعود الينا من جديد. صح الحجام سي خالد اهلا وسهلا مرحبا. رحبوا باختنا هاديه ميلي اهلا وسهلا في الاخراج الرقمي. تحيه كبيره لصديقنا شاكر يستقبل تليفونكم كل حبه على 71 113 ألف عن 1000 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. تحيه لاختنا اميم عليك العاده في البرودكسيون والعمل الصحفي. رحبوا بك سيون سهلا
1: مرحبا سي
0: كيف الحال؟ صباح لاباس
1: الحمد لله
0: لاباس الحمد لله.
1: سلم عليك سلم على عاده خالد على هادي على الناس الكل على أميمة وعلى الناس اللي
0: سلم راسك يا ستي. تحيه كبيره ليك. عسلامه سيده عايده.
2: دكتور مساء الخير دكتور. شو احوالك لاباس؟ سافا
0: ورك طيبه
2: صحتك لاباس
0: الحمد لله
2: جوك باهي
0: يا ربي يرضاك.
2: حس في وجهك برونزي شويه
0: تحت اللطف الحمد لله
2: ولا عمت. ازرق شوي
0: عمت عمت عمت,
2: عمت.
0: صح صح صح صح
2: عمت عام ولا عميد؟
0: عمت شفت عمت قلت لك
2: صح اخويا والله صح
0: لا لا 11 عام مش عام ولا عميد.
2: صح عليك خويا صح صح تمشي تعوم وحدك ما تهزنيش معاك
0: هو مخير غيري عام في الناشح مش مشكل غير نعوم في الباء في البحر.
2: صح اخويا وفرحه صح وفرحه
1: فما ترميز فما بابا ما ندخلش
2: ليه ما ندخلوش تحت السقف هذا اخويا احنا ناس منظرتين
0: بالضبط على روحك ما تحب.
2: شو احوالك جوزيف؟ لاباس عليك سافا هدهد لاباس عليك عينيك لاباسه عسلامه خلي لودا. نسلم على شاكر في ستاندار على أميمة على كل مستمعات مستمعين وقول لهم بداية أسبوع موفقة للجميع
0: إن شاء الله. بنتو مينة توتي أتوس تحية لكم الناس كل شكرا اختياركم الأولى في تونس. يلا أخوي يعطينا شوية جو حفلي جربي نور شيبة. أي نور شيبة اللي باش نلقاوه في
2: ختام شهر صديقنا
0: التراث. تحية كبيرة ليه إن شاء الله الجمعة الجاية باش يكون عنده حفلة في شمتو بمناسبة اختتام شهر التراث باش يكون حفلة كبيرة من التراث الجربي الحبيب اللي نبغيه على موجات موزايك كافية.

0: غنيت البوتياج.
1: رحبا بكم الجديد في على كل سين صوت. واختاروا لغنية البوتياج لغنية نسمعوها بعد أخبار التكنولوجيا هاي تيك مع محمد علي سويسي في ساعة ثانية من على كل سين. ادخلوا الكونت انستغرام تاعنا موسيقى فيلم أوفيسيال أون ستوري تلقاو زوز غنيات. نرجع بكم لعام 1987 من أكثر الهيت اللي ضربوا وقتها على الشيل انترناسيونال. نحكيوا على لمبادا.

0: C'est la
1: Je
0: n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai.
1: انت كور دو لو تبارك الله مصلي على النبي شنو كور دو لو شنو لو بيدو انت مش كور دو لو برك راه سيدي ساوتو اختاروا على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال يلا نمشيو تو سويت قالوها اليوم
2: قالوها اليوم
1: المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي أكد بأن عدد التونسيين مقيمين بالخارج تجاوز اليوم 1.8 مليون شخص والنسبة تغطية خدمات الديوان تناهز 90% أشار إلى أن التواصل مع التونسيات والتونسيين بالخارج ما عادش مرتبط فقط بالحضور الميداني خاصة وأن الديوان يعمل حاليا على تطوير آليات العمل متاعه آليات عمل حديثة هكا وصفها سي التليلي تعتمد أساسا على الرقمنة بهدف تقريب الخدمات من أفراد الجالية التونسية في مختلف أنحاء العالم. ذكر أيضا المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج بالشروع في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج وين مكنوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. بين أيضا بأن الديوان تولى تحديث موقع الإلكتروني وتحويله إلى بوابة شاملة بما يساهم في تسهيل النفاذ إلى الخدمات والمعطيات لفائدة التونسيين بالخارج والمستثمرين. نذكر بأن تحويل التونسيين بالخارج ارتفاع ملحوظ وين نهزت 9 مليار دينار هو ما يمثل تقريبا 7% من الناتج المحلي الإجمالي. به برشا وقت اللي نشوف الرقمنا ونعودوها كل ما نلقاه اليوم إدارة تونسية مشيت نحو الرقمنا ونحو تقريب الخدمات رقمين إلا ما نفرحوا وقد ما نعملوا زادة خطوة إلى الأمام ويد ممدودة نحو بناتنا ولدنا في المهجر اليوم تقريبا زوز ملايين عايدة معناها عنا 12 مليون ببخي منهم زوز ملايين البر كان مش أكثر
0: هو فما هو خطر فما هو بنفسه معناها كان صرح اللي فما مناطق جديدة في العالم اللي ولاو يمشيو لها التوانسة واللي ما عندناش فيها ريبريزونتاسيون بور لو مومون على مستوى الديوان الوطني لل

0: التونسيين بالخارج. دونك اكيد معناها الرقم ماهوش 100%، لكن يقرب للجاليه التونسيه الموجوده بالخارج، وانه يصير تحول رقمي هذه قاعدة تخدم عليه الدولة من مدة لتبسيط الإجراءات للجالية. والمنصة الرقمية اللي أطلقها الديوان الوطني للتونسيين بالخارج وسيلة من الوسائل لتقريب الخدمات وتبسيطها على الجالية التونسية قصد خدمة مصالحهم في بلدان إقامتهم، وتطوير أيضا سياسات التواصل باعتماد الرقمنة في تمشي يناسب التطورات التكنولوجية، لأنه اليوم إيصال المعلومات اللي تخص الجالية التونسية بالخارج متمثلة في عديدة الإجراءات الجديدة اللي تعطيهم عدة امتيازات مهمة جدا. خاطش شنو في نهاية الأمر فايت إجراءات ولا امتيازات جديدة كان ما توصلش للأشخاص اللي من المفروض باش يتمتعوا بها، وهو في أغلب الحالات تلقاهم معناها إيزينيور شنو الحاجات الجديدة اللي تخصهم بالحق ما يعرفوا إيش، خاطر فما حتى حد يوصلهم المعلومة. وإيصال المعلومة اليوم ما عادش يصير بالبي تو بي، معناها يلزم فيس تو فيس وتمشي له وتلمه في سفارة، بيان سور معناها يلزم مواكبة العصر، والطريقة هذية بالرقمنة هذية هي طريقة لجلب اهتمامهم وحثهم أيضا على الاستفادة من الإجراءات هذه، وفي نفس الوقت إفادة بلادهم. كنت تحكي حسن على عددهم، تحكي أيضا على 9 مليار دينار تونسي اللي كيغوبريزونت أكثر من 7% من الناتج المحلي الخام من التحويلات المالية للتونسيين بالخارج، اللي هي تعتبر مصدر أساسي لإدخار العملة الصعبة لدى البنك المركزي، وهذا من شأنه أنه يساهم في التنمية الاقتصادية. وظهر لي هالقرب هذايا وهالحرص على المنصة أيضا من أهداف الدولة من خلاله، أنه التحويلات هذه ما تقعدش تحويلات مجرد تحويلات مالية تدخل للبنك المركزي، لكن تكون أيضا تتحول إلى استثمارات ومشاريع تخلق ثروة ومواطن شغل للتونسيين داخل البلاد. وهل المخاطب الإلكتروني الجديد هذايا تشات بوت اللي عملوه وسط المنصة هذايا، خاطر احنا حكينا عليها ظهر لي الجمعه اللي فاتت، حكينا على المنصه من ناحيه التخفيضات اللي باش تسمح لها، ومن ناحيه تسهيل رجوع مواطنين بالخارج الى تونس في العطل الصيفيه، في العطل الصيفيه،
1: في العطل
0: مختلفه العطل سبيسيالمون توا في هذايا في العطل الصيفيه على غلاء تساكر وعلى الدعم. هذيك زاده نقطه اخرى من النقاط اللي المنصه هذايا تخدم عليها، لكن التشات بوت هذايا المخاطب الالكتروني يجاوب على اسئله المواطنين بالخارج في علاقه بالاستثمار وغيره، ومصدر معلوماته هو حرصة الدولة دائما حسب المدير العام للأوفيس دي تونيزيان على الاترانجي، أي الديوان الوطني للتونسيين بالخارج. معناها المصدر معلومات متاع تشات بوت هي الوثائق والنصوص الرسمية القانونية التابعة للدولة التونسية واللي بشتم تحيينها باستمرار. دونك يبدو اللي المشروع هذايا اللي قاعدين يختموا عليه لسنوات، معناها نسمعوا احنا الحقيقة مسألة الرقمنا نسمعوا عليها لنا سنوات، يبدو انه 2026 هي سنة التنفيذ. تحدثوا بارشة عن المشروع من سنوات، هي سنة التنفيذ بالنسبة للدولة وتعزيز قرب الدولة التونسية من التونسيين بالخارج بصفة عامة. ومن بين الأشياء كما قلنا نعود ذكروا اللي هي تسهيل عودة التونسيين بالخارج، أيضا هدف من الأهداف عبر دعم تذاكر السفر ومنح تخفيضات المواطنين بالخارج محدودي الدخل بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية. احنا مرة اللي فاتت سألنا قلنا معناها يخي النقلات الوطنية الزوج كسوال البرية والبحرية والجوية عندهم الإمكانيات اليوم باش تعمل تخفيضات وباش تدعم التذاكر، وخطر يلسجي دو دعم وتخفيض الزوج معناها فوالا معناها بون. يقولوا في الديوان الوطني للتونسيين بالخارج انه تم التنسيق مع البعثات الدبلوماسيه والقنصليات باش ياخذوا قوائم اللي فيها بالحق الناس اللي مستحقين للدعم، التونسيين بالخارج اللي مستحقين للدعم هذايا واللي تتوفر فيهم الشروط للتمتع بالدعم باش تكون هما من نصيبهم هالتخفيضات هذيا وينجموا يرجعوا لبلادهم. دونك فما من ناحيه ترغيب للتونسيين بالخارج اللي عندهم الامكانيات، خاطر فما زوج شرايح ولا ثلاثه نجم نقولوا، فما شريحه نتاع العمال التونسيين بالخارج اللي هما محدودي الدخل معناها الخدمة متاع العام اليومي ولا يدبر في راس ولا اللي هو فما اللي سيغفو بتاعنا اللي البرة بجميع في جميع المجالات واللي عندهم الإمكانيات الكبيرة اللي أيضا دولة ماذا بها هما يستفادوا من التخفيضات الجبائية من برشا حاجات الإجراءات الجديدة اللي عملتهم لكن نفس الوقت هما يستثمروا في مشاريع والعملة صعبة هذه ما تكونش مجرد معناها سيولة في البنك المركزي
1: ولا يبعث المشاريع بيون
0: أيضا في مشاريع ولا صحيح تستثمر في مشاريع تستفيد منها أيضا الدولة وسوق الشغل والتشغيل مجال التشغيل وكل وفما بيان سور فئة أخرى متاع المهاجرين غير النظاميين اللي هما مشكل أيضا بالنسبة لدولة الاستقبال ولدولة لدولتنا احنا
1: دونك
0: الرقمنا مطلوبة كان بالحق باش يكون 2026 هي سنة التنفيذ اونو دوموند كو سا يبدو انها سنة التنفيذ لاني الحقيقة سمعت معناها سمعت بالكدي سي
1: السيد المدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسي بالخارج سي حلمي تليلي
0: فوالا سي حلمي تليلي سمعته معناها في مداخلة كاملة وطويلة ومطولة وحكاية بالتدقيق معناها على كل ما تم تحذيره لكي تكون هذه سنة التنفيذ وهذا من معناه بالحق اللي احنا هذا ما طلبنا به في عديد المناسبات انه لا دياسبورا تكون عندها معناها فما قرب ما بين السلطات التونسيه اللي موجوده كسوا على مستوى القنصليات ولا على مستوى السفارات وبين الجاليه التونسيه اللي موجوده في الخارج لكي يكون هنالك تواصل ويكون هنالك معناها تبادل افكار وتبادل ايضا مشاريع وحث على مشاريع وترغيب في الاستثمار في تونس وهذا ما ينجم كان ينفع البلاد التونسية مع بيان سور لأن الدولة اليوم سهلت لهم في العديد عملت لهم عديد الامتيازات والإجراءات اللي تنجم يلزم أيضا توصلهم المعلومات الكل صحيحة وفي الوقت ومحينا باش يعرفوا ما لهم وما عليهم ونتصور أي تونسي اللي يعرف عنده تسهيلات كي باش يدخل وهو عنده الإمكانيات نتصور أيضا تكون عنده من الرغبة ومن الـ فولونتي باش يساهم في تنميه اقتصاد بلاده فوالا
1: اكزاكتومون هذا هو المطلوب اليوم انه نقربوا اكثر يونس منهم هما ونقربوا لهم الخدمات حتى اليوم فيما يتعلق يقول لك انه باغ اكزومبل لي كور نتاع اللغه العربيه والى ما اخر ذلك انه في اون بريزونسييل ما عاد شكل كانت قبل ليكول دي تي وكانت العباد تمشي وتقرا في المعتمديات ولا في المكاتب والى ما اخر ذلك حسينا بانه سيديو هازبين ما عادش العباد عندها الوقت وكيف كيف تهز وتجيب اليوم يقول لك اون ليني وهذاك علاش الديوان اليوم معناها خمم انه في انه يطور من الخدمات هذه وحتى الدروس هذه باش تكون زاده كيف كيف تتعطى اونلاين.
2: كلامك صحيح وكلام عايده صحيح ولكن اعتقد انه الخبر يفترض قراءه اخرى قراءه مختلفه ومغايره لانه لهذا موجود صحيح انه فما معناها توجه استراتيجي باش يعملوا رقمنه الخدمات نتاع الديوان هذا لكن من خلال ما قريت ثم كلمه تروج كثيرا واللي تتعاود برشا واللي معناها في اكثر من مره واللي هي عندها حضور اللي هي كلمه استثمار. الاستثمار تسهيل الاستثمار الوصول للمعلومات دون الحاجه الى حضور ميداني النفاذ لمختلف المعطيات والتحديثات المتعلقه بالاستثمار في تونس تبسيط الاجراءات والتدابير الداعمه للاستثمار وتحسين جوده الخدمات المزداد دونك احداث فضاء المستثمر دونك اعتقد كونه فما توجه ما ابار الرعايه الاجتماعيه وغيره وغيره وغيره لكن فما في بلد يعاني متلازمه النمو الهش حاجتنا بالاستثمار حاجتنا بالفلوس جيد جدا بقى الطريقه تختلف دونك احنا في بلد دونك ثم تراجع كبير للاستثمار المحلي والاجنبي تقل نسبه الاستثمار عن 15% من الناتج المحلي الاجمالي هو مستوى ضعيف جدا مقارنه حتى بالدول المشابهه القريبه لنا واللي عندها دياسبورا تشبهنا دونك ضعف ثقه المستثمرين نحاول من خلال هذه الخطوه ان نسترجع ثقه المستثمرين سواء التوانسه ولا غير التوانسه ثم عوائق اداريه وبيروقراطيه كيف كيف الرقمنه ستحاول ان تحل هالعوائق هذه تنحيها من اجل تسهيل العمليه الاستثماريه سواء زاد كيف للتوانسة وغير التوانسة ولكن الآن حتى وجهة نظر تاعنا مرتبطة بالتوانسة أيضا فما حاجة أخرى من صعوبة التحويلات البنكية وغير وغير وغير وذيك نورمالمون تتحل بشوية بشوية دونك
0: نظريا يقولوا اللي صارت تسهيلات في المجال هذا
2: أي نظريا لكن
0: اجرائيا فوالا يجب ان تطبق
2: صحيح. لكن راه الدوله يعني الدوله تعتمد اسانسيلمون على الاقتراض المحلي واللي احنا وصلنا عام 2025 لاكثر من 33 مليار دينار. هذا يزاحم القطاع الخاص في الحصول على التمويل. دوك المستثمرين التوانسه اللي يعيشوا برا واللي يجيو يستثمروا في تونس فما مزاحمه من طرف الدوله لانه الانفاق عالي جدا. دوك حتى في المستوى السيوله الموجوده في البنوك باش تعاني. دوك هل الخطوه هذه باش تحاول تقرب او باش تحاول تحل او باش تحاول تسهل للمستثمر دوك اداريا وبنكيا وغيره؟ دوك مهم جدا مهم. معناها ما فيش انا لا معناها ما نصورش انه راه فيها عيب كبير كونه تعملت الخطوه هذه اساسا رئيسيا باش يخليو التوانسه اللي عندهم فلوس والقادرين على الاستثمار يجيو يستثمروا.
0: هذا هو الهدف
2: صحيح. هذا هو خاصه انه تكون الاصلاحات معناها خلوا ديما مثلا مرتبطه بالاستثمار مربوطه بحلول ترقيعيه.
1: اليوم اللي بيه فايده هو انه نعطيهم ديزافونتاج فيسكو
2: باغي
0: هذا موجود نظريا موجود
1: نحب
0: الاجراءات الجديده
1: الاكثر من هذا معناها اليوم
2: تحسين مناخ العمل بصفه عامه.
1: الديوان اليوم يخدم في الخدمه نتاعو ولكن اليوم مطالبين ايضا اجهزه فما لازم تكون شوف فما هو الاراده السياسيه ماناش شاكين فيها اما لازمها تتحول فعليا الى قرارات معناها ماناش شاكين
2: الى قرارات وتشريعات ايضا
1: نتاع الكلام نتاع بش بش بش بش بش نحيو اليوم نمشيو لو كول تو اكشن. احنا شنو طالبين اليوم؟ ان كول تو اكشن اليوم يكون بازي على انه سي دياسبورا كلمه ما نحبهاش برشا انا لا محاله ولكن
2: اي عندك كلمه ماضي غير
1: عندها ماضي مش وكيف كيف معناها ابناء المهجر مش كيف كيف هما بناتنا وليداتنا وين ما كانوا هما ممثلين عن تونس نقربوا لهم اكثر نقربوا لهم الخدمات وسخته وقت اللي يروحوا الى ارض الوطن بربي لعدت معسوم جاه ربي جيناكم جنب الله مع خطر بالرسمي راهو مع العبيد تروح راهو يقول لك فد الدنيا هكا كذا او درشني
2: بس هي الإدارية
1: في قداش في حاجات نقف قداش من مره بالكهرباء طول العبيد كي تروح عائلات كيف ما يقولوا فيه مثال نعطي با اكزومبل ناخذ نقولوا با اكزومبل خالد يعيش مقيم في فرنسا ويعيش في صفاقس ولا عايش في قرقناي بجزير
2: خلي في قرقناي
1: باش يوصل هو من برت حلق الويد حتى القرقنا معناها مع عائلته مع كذا لا لا لا قبل ما خرجناش
2: من اللود باه
1: يمشي معناها شو مخرج من البابور البحر ما كذا اي بورتون تو الديوانه سهلت الامور اي مريت في قداش من مره ايقف في كذا في درشنوه في جبتش ما جبتش وي وي وي وي وي, وي. ساعات برشا مرش
2: هوني بون
1: شفتي واضحين برشا مرش
2: يقول لك فهمتك مي بون
1: وبرشا الناس يقول لك مثلا انه انك نجيب انا دبش كان ب 5 ملايين راهو سي دي باسي راهي تعمل عام 90 معناها اليوم ماهوش معقول. فما الناس مثلا تحب تروح تعرف هذايا
2: سبيدري ب 5 ملايين توا بدلت الدنيا
1: خويا انت تحكي على السبيدري تشري فيهم انت ب 5 ملايين
2: اي صحيح صحيح ربي ان شاء الله كثروا عليا خويا
1: نشريو ب 200
2: الف الحمد لله
1: ربي يعينك سيدي عجيب يلا سيدي قالوها اليوم لليوم
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: وفي على كل لسان هذا الهاشتاج يحكي
3: هاشتاج يحكي
1: نحكيه على ظاهرة الحقيقة متاع ربي قلم يتقال عليها بأنه اليوم من المخرج المزن راوها في تونس هي ظهرة التسولها اللي ولت منتشرة برشا في مختلف المدن التونسية ما يقتصرش فقط على كبار السن بل على القصر زادة اللي ولوا منتشرين في شوارع العاصمة والمدن ويتسولوا برشا معناها وبرشا حيال قاعدين يقوموا بها برشا أشخاص لصعطاف الناس وتحقيق ما يمكن معناها من المال من جهتها لهنا. وفي هذا الإطار أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الجنائية بتونس حكم بالسجن لمدة 6 سنوات مع خطيئة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق متسولة في شارع الحبيب بورقيبة وعدد أنهج بالعاصمة من أجل تهمة الإتجار بالأشخاص على خلفية تورطها في استغلال أطفال قصر أطفالها هي القصر في عملية التسول. ترجع ملابسات الملف إلى رصد المتهمة وهي تقوم بتوزيع أطفالها في نقاط حيوية بالعاصمة إجبارهم على استجداء المرة تحت ظروف قاسية لجمع مبالغ مالية ترجع لها هي بالكامل. وكشف التحقيقات أنه الأم كانت تستغل صغر سن أطفالها لاستعطاف المواطنين الشيء اللي اعتبرته المحكمة شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي وانتهاك الجسيم لحقوق الطفل. أبعد من هذا هو نوع من الإتجار اليوم بالبشر موش معقول. اليوم راهي الظاهرة ياسي يونس أصبحت مقلقة إلى درجة أنك المشكلة شنية مشكلة وليت فما اعتداء راهو سي سامبل ماك مروح العشية ولا ما تروحش على طريق المطار روح خويا على طريق المرس وشوف أنت أكل يبدأ واقفين لي تلقاه تبيع لك في المشوار واللي تلقاه شد سبركة يحب يقول لك نظف لك معناها البارابريز ولا غيره. وقول انت با اكزومبل ليه ما تنظفش ولا ما تمدلوش ولا حاجه يضربوا حتى الكراهه براوا. صارت حوادث ما هي حوادث معناها اليوم غير هذاك الكل. اليوم فما ظواهر اخرى, فما تشكيات كبيره في صفاقس مثلا ميناء اخواتنا الافارقه البارح با اكزومبل تفرج في فيديو نفس الحكايه في المرسى البارح في بوسلسلة تشكيات كبيره زاد كيف كيف يقول لك راهو هل ظهرت التسول راهي وليت معناها برشا برشا برشا.
2: إلى أي حد يمكن اعتبار هذه ظاهرة تجارة منظمة؟ بالنسبة للبعض يعتبروها تجارة منظمة لأن المسألة تجاوزت كونه فما في رومبوان ولا اثنين وفما عبيد اللي شون فما ناس اللي تراهم في دي رومبوان موجودين هم بيدهم ديون عام عامين ثلاثة وليت أماكن تقسم بين الناس هذوما وليت فما كما الحادثة متاع المرة هذه أنهم تجار بالصغيرات معناها سواء ولو يتسلفوا معناها مش حتى إذا كان فما شكون يستعمل ولاد مش ولاد وراه ياخذ يشري ياخو مثلا
1: مش يشري معناها فما شدوهم معناها حكينا عليها في الاذاعات
2: يشري الخدمه نحن خذ خدمه التسول مش
1: فما شكون تلقاها معينه منزليه تهز مثلا ولا تشد صغير مثلا تخرج تخدم به ساعتين ثلاث وصار والله العظيم صارت صارت وحكينا عليها كنت اتذكرها ناش عاد اتذكرها ولا لا خرجت يخزر له الطفل يعرفوا خول صاحبه يجيبوا معاه ساعات طفل صغير 9 شهور عام معناه وهي ويقول هذه طفله كذا كذا يجي يقول لهم والله سبحان الله قلت لك الام تقول انا ولدي متبرنزي شبيه أبي الأطفال متبرنزي ماشي ويسمار شنية الحكاية
2: تعلم بسرعة ويخدم
1: صلا نحط فيه في الشمس هاني لهنا باش على الأقل راه به هيلو العظام متاعه فهمتني قال لك معناها أبوه لين تشدت بالجرم المشهود على الحكاية غموطة ديزاني معناها التالي ولكن اليوم
0: هي ماهيش هي حكاية جديدة
1: هي معك
0: ولا هي أنكا إيزولي السيدة
1: هي ولكن اليوم
0: تبدل معناها هي ظاهرة اجتماعية منتشرة واختيرة برشا وليت اختيرة بالحق حتى من البوينت فيو اللي كنت تحكي عليه انت حسن خاطر بالحق هنا صارت لي قديش من مره معناه التغريس التغريس كان تقول له ليه معناه ما تعمليش البلار يضرب لا يضرب هكا بيدك على وين انت في البلار نتاعك اللي من شيرتك والتغريس ولا يسبك ويقول لك نيمبورت كوا معناها
1: مره حاجه كسرها لي في كلاس
2: اي
1: كانت بنتهم هاي معناها فشخته قدام الناس الكل وعطيته تريحه بالرسم ورقه شتي نحى لها السوي جلاس قالت له ليه ما تنظفش عمل لها هكا جبد السوي جلاس ابارا مو متريني المراه ولا قال لك شد فايس ايدي قال لك سلكناه بين يديها بالسيف عطاته تريح ولا تسحق ينصر دين كيفاش خدته على الاقل ليه هو الى انسولتي معناها كلكو باغ معناها عرفتك اللي سي كاباسيتي دونك اليوم ماذا بينا انه تكون الحادثة هذه خاطر المشكلة اليوم على حتى قدام أمن على قدام الأمن الناس هذه قاعدة نورمال عادي تمارس ما عادش يخافوا حتى من البوليس
2: ما عادش يخافوا ما عادش
1: تخرج تمشي تشري في كوش في كوش تخرج تلقاهم قدامك
2: في المخابز في المستشفيات قدام المساحات قدام المساجد والجوامع
1: اليوم بقايا اللي نجموا يلقاو فيها معناها فما بقايا اللي بالرسمي تيتو دي اش يعملوا هنايا فهمت شنو قاعدين يعملوا هنا معناها وهني قلت لك ساعات قد دوري تامن من هنا وهما لا خوف لا رهبه وامورهم واضحه كيف ما كيف ما يتقال
0: اما احسن باش نرجعوا للطفل بالذات راهو الظاهره هذه باش نرجعوا للحادثه نفسها وللحكم هذية راهي ظاهره اختيره يعني تمس من حقوق الطفل وتمس من كرامته وزاد تعرضه للعديد من الاشياء تحرمه من التعليم ساعه وطفوله الطبيعيه وهذا سبب وفي نفس الوقت نتيجه نجم يكون هو منقطع على الدراسه واستغلوه في التسول والا امه ما خليتوش يمشي المكتب باش تخدم معناها بيه باش يتسول معناها في نفس الوقت تقى سبب ونتيجه اون بلوس هذيا ينجم يتعرض الطفل باش نرجعوا تو قلنا هما الزغريس لكن كيبداو ولاد صغار ينجموا هما يسون اغريسي معناها تنجم يتعرض للعنف ينجم يتعرض للتحرش للاستغلال للخطف كانوا طفل صغير ولا طفله صغيره ما نجموش هذايا ينشر زاد الانحراف والجريمه في المجتمع دونك علي وعليه تطبيق القانون اللي عاقب المستغلين مطلوب وقت يثبت على مرتكبيه من ناحية ومن ناحية أخرى يلزم العمل على معالجة أسباب الظاهرة هذه بدعم الأسر الفقيرة زادة فما زادة الحكاية فيها زادة فقر وحاجة في
2: فما أسباب
0: الأحياء اقتصاديا واجتماعيا يلزم إحاطة يلزم محاربة ظاهرة الانقطاع المبكر على الدراسة ونعود نرجع لك سبيرال أنفرنال اللي هي معناها الدور فيها اللي أسباب تجيب نتائج تجيب ظواهر والظواهر الكل كي تجي تدرسها تقاها مرتبطة ببعضها دونك معالجة الأسباب ألون تيرم مطلوب أيضا، لأن تو كل مرة باش نحكيه على ظاهرة وباش نقوله اللي هي اختراع على المجتمع، كي نجي نحلوا الأسباب اللي عملتهم
2: اللي خليتهم يعمل
0: اللي وصلتها وصلت لهم استنتاجات الدراسات ومعظم الدراسات، باش نقاو براتيكمون نفس الأسباب اللي هي عمرها ما تعالجت على المدى الطويل. دونك فما مسؤولية الأسرة، لكن فما مسؤولية الدولة والمسؤولية اجتماعية أيضا، وتدعيم المؤسسات والمنظمات والجمعيات لحماية الطفل اللي هي زادة عندها دور في المسألة هذه. دونك تكاتف الجهود بين الأسرة بين الدولة وبين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات اللي تهتم بحقوق الطفل pour parler du cas d'espèce على التسول باستغلال الأطفال.
1: فوالا استغلال الأطفال واستغلال الأطفال والتجارة ممنهجة اليوم، دونك هذاك علاش وجب القضاء عليها. رايكم يهمنا كي عادوا كومونتي على الباج نتاعنا موزيك كيفاه.
3: هاشتاغ يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مكملين معكم احنا في على كل سنة، ذكركم على 71-113-ألف تطلبونا وتطلبونا على 71-113-ألف. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء الأولى في تونس. رحبوا بيك دراكو. هلو
4: هلو كيف الحال؟ الحمد لله طيبة. في فورمة
1: الحمد لله. يلا أخوي
0: باش ناشر لك حل وشورة اليوم سي صيف
1: شورة أي خلف الله العظيم يا أخوي
4: سخونة الدنيا سخونة.
1: استر الله استر الله. وقت يجيب شورة طريفة حضرة تونس الجمهورية عارف اليوم شرط اللي لبسينه بقى. الحمد لله بقى عليك ستر دراكو. يلا عطينا جيم اوفر.
3: جيم اوفر.

0: عصام مرحبا بكم الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنيوزيلانديه وهي عباره على تسريبات كبيره على الاخر. نعرفوا لشهر ماي فيه العديد من الالعاب اللي باش تخرج الشهر هذا وبرشا عباد قاعده تستنى في اللي جو هذوما، منهم لعبه جيمس بوند 007 وفي نفس الوقت محبوبه الملايين لعبه السيارات المعروفه على الاخر اللي هي فورزا هورايزن 6 اللي هي من المفروض انها تهبط 19 ماي 2026، باش تكون متوفره على الاكس بوكس سيريس اكس و اس وبتبيعها على منصه البي سي. ولكن اللي صار البارح حتى ربي خطأ كبير وكبير جدا، وانه المطورين يعني في بلاست يحطوا النسخة متوفرة على ستيم عملوا الابلود كامل على منصة ستيم ولكن انساوا ما عملوش تشفير للعبة اللي خلاها متاحة للتحميل. يعني الناس كل نجمت بلوتو اللي شارج اللعبة ذاية ونجموا يعملوا استخراج كامل للداتا الموجود فيها والمعلومات الموجودة فيها الكل اللي يخلي خلينا نقوله مجتمع الداتا ماينرز اللي هما يلوجوا على المعلومات الموجودة في وسط اللعبة. يعني تقريبا اللعبة كاملة ولينا نجمو نعرفوا شنو يكون موجود فيها من ميسيونات من قصة من سيارات باش تكون موجودة من سيناريو إلى آخره. ضربة قوية برشا الحق تعربي للاستوديو متاع التطوير هذايا. ولكن تقعد لعبة ياسر مزيانة فورزا هورايزن 6، نقعدوا نستناو بتاتر استوديو ديفلوبمون شنو باش يكون ردة فعله على التسريبات هذايا. ولكن الحق تعربي فورزا هورايزن 6 كلكو سوا بالتسريبات ولا نتصور عندها الكوميونيتي متاعها. حرب كبيرة صايرة ما بين لي كونسول، خلينا نقوله من شركة مايكروسوفت الاكس بوكس، نحكيه على نينتندو، نحكيه على سوني بلاي ستيشن. ولكن الحق نتاع ربي شركة سوني قاعدة ديما تتفاخر يعني بلي كونسول متاحة وشكون عدوها اللدود اللي هي نينتندو إنو با اكس بوكس. خلنا نعطيكم التوب 5 لي كونسول الأكثر مبيعا في التاريخ. في المرتبة الخامسة نلقاو منصة البلاي ستيشن 4 اللي تباعت تقريبا 117.2 مليون نسخة حول العالم. بلاي ستيشن 4 محبوبة الملايين بتبيع. في المرتبة الرابعة نرجع بكم برشا معناتها سنوات قبل، نحكيو على شركة نينتندو والجيم بوي والجيم بوي كولور دون لو طون اللي كانت بالبيل وبالكاسيت. حق تربي كانت ايبوك ياسر ياسر مزيانة، تباعت تقريبا 118 مليون نسخة اللي سمى حاجة ياسر مزيانة. في التوب 3 والمرتبة الثالثة نحكيو على نينتندو نينتندو دي اس اللي هي حتى يعني قديمة برشا، زاد عندها سنوات من اللي خرجت النينتندو دي اس والتو مازالت محتلة المرتبة الثالثة 154 مليون نسخة. في المرتبة الثانية محبوبة الملايين والحق تعربي حتى يعني الشركة في حد ذاتها كانت تتوقع انها النسخة الثانية تعمل بوز اكثر اللي هي نينتندو سويتش اللي تباعت تقريبا 155 مليون نسخة فاصل 9. معناتها نحكيو على هذوم كل معناتها دي ريزولتا حتكشي الاول سنة 2025، معناها نحكيو على برشا فلوس. ولكن حسب رايكم اني هي الكونسول الاكثر مبيعا في التاريخ؟ نتصورك انت تعرف
1: جيم بوي.
0: لا الجيم بوي مرتبة الرابعة حسب رايك. ترى يوسف شنو اللي كونسول اللي تعرف؟
2: حسب رايك تعرف خالد انا والكونسول
0: بتاعي تعرف خالد الكونسول؟ لا هذا كونسول دو جو هذايا
1: مش بلاي ستيشن.
0: اي اما بلاي ستيشن فما خمسة بلاي ستيشنات من الان 2 3 4 5.
1: تصور بلاي ستيشن
0: 5 5 لا مش 3 نو ماهيش 1
1: 4
0: مش فور في المرتبة الخامسة. تو صحيح تو
1: قال
0: بلاي ستيشن تو هي تعد الكونسول الأكثر مبيعا في التاريخ، 160 مليون نسخة في العالم أجمع اللي هي مطيح الريكورد توا. وقد ما حاولت شركة نينتندو بالنينتندو سويتش إنها تطيح على البلاي ستيشن 2 ولكن ما نجمتش. وذاك علاش حطنا في الكومنتير حسب رأيك أنهي أحسن كونسول جيمينج بالنسبة لك أنت؟

0: الحاشية
1: وفي على كل لسان وقاية الجود فايبس. جود فايبس اخترنا اغنية تعمل كيف خونا خالد المرة هذية حودة في الغالي كيفاش؟ اخترتها اختنا اميمة. يلا سيدي يلا

توب 3 نشوفوا البيلبورد شكون متصدر الترند. يا سيدي نبداو بالمرتبه الثالثه، نلقاو اوليفيا دين في بين عميد. توب 3 I just might by Bruno Mars. توب 2 ونحكيو على تشوزن تكساس محتلة الترند وورلد وايد.

0: رقم على كل لسان.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. مرحبا يا أمي، أهلا
2: وسهلا،
1: كيف الحال؟ سفال
2: أمور طيبة.
1: في رقم على كل لسان باش نحكي وعلى حملة نظافة تطوعية تستمر لأسابيع وأيضا تشمل العديد من المواقع الأثرية.
2: بالضبط، باش نحكي على حملة نظافة تطوعية واسعة النطاق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية بمختلف ولايات الجمهورية ابتداء من البارح إلى غاية 31 مايو 2026 تحت عنوان تراثنا هويتنا ونظافة مسؤوليتنا من تنظيم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. الحملة هذه تجي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في إطار تعزيز ثقافة المواطنة والمحافظة على الموروث الحضاري الوطني، وتهدف المبادرة إلى العناية بالمواقع الأثرية وتحسين محيطها بما يساهم في تثمين التراث الوطني وترسيخ ثقافة المحافظة على المعالم التاريخية باعتبارها جزء من الهوية الوطنية. وباش توزع برامج التدخلات حسب المواقع والتواريخ المحددة. الحملة كما قلنا بدأت البارح بموقع مكثر الأثري من ولاية سلينا، متحف رجادة من ولاية القيروان، موقع جكتيس ببغرارة من ولاية مدنين، وموقع أسبيتلا من ولاية القيروان القصرين عفوا. والحملة هذه ما زالت متواصلة لحد نهار لحد 17 ماي بقصر الجم من ولاية المهدية. سمحنا سيون صغلطنا وفي كوزة في موقع نيابوليس من ولاية نابل، الموقع الأثري بكارتاج في تونس العاصمة، برج غازي مصطفى بجربة من ولاية مدنين. بالنسبة لبرنامج لحد 24 مايو 2026 باش تكون الحملة هذية في الرباط الأثري بسوسة والمتحف الأثري بسوسة، ونهار لحد 31 مايو باش يكون مخصص لساحة القصبة وتربة البي بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة والمواقع والمعالم التاريخية بالمنستير، وزادة كيف كيف في باردو في الحنية في تونس العاصمة.
1: تيك صحة أميمة. دونك هذا هذه الحملة ما نجمو كان نثمنوها، ما نجمو كان نفرحوا بها لأنه مهم برشا. اليوم شهر التراث، في نهاية الأمر شفنا بأنه سنة معناها فما العديد من الأنشطة. الحاجة الباهية أنه مركزوا طبعا على التاريخ الأندلسي والإمباكت الأندلسي، شنو صحيح منه شنو الغلط، لأنه فما برشا حاجات تنسب
3: بها
1: من سلطان معناها. والله العظيم نسمع، والله إذا قلت حاجة نسمع وقتيش يا ربي نسمع مع والله في زملائنا في الإذاعة الوطنية عملوا لايف من زغوين، فجيبوا راجل بسودو قال لآخر مؤرخي قال لهم هذه الزهرة بتاع النسري أصلها من دمشق، أمويين كي جيوا مشي الأندلس هزوه معه مشي أسوه
2: دمشق.
1: من دمشق
3: عبد الرحمن داخل
1: أيه
3: أيه أيه أيه بالسردية بتاع عبد الرحمن
1: أيه عبد ما أقول أنت من مكة جيبوا الأندلس معناها كان هارب تقول أنت من العباسيين واضح، ومشي غادي كتزرعت وبعد جابوها معاهم. معناها دي زيستواغ دو كوا دوغمير دو بو انه ننقلوا في كل شيء معناها. فو ساعات برشا حاجات ديميت معناها في الاخر. انا الاوان اليوم انه بالحق نثمن التراث متاعنا وانه نعرفوا ما لنا وما علينا، ويزينا من انه احنا ندخلوها كل مرة تحت مظلة الرومان، وطر مرة مظلة الموريسكيين، ومرة مظلة العثمانيين، كل مرة مظلة من المظلات. سيون
3: كثيرة هي المظلات يا سيون،
1: والله العظيم
3: كثير ما ثم
1: وهي مظلات اكثر منها مظلات.
3: شوف خلينا نتفقوا ساعة أنه الشعار المطروح في إطار هذه الحملة التي جاءت بمناسبة الشهر التراث شعار معناها يكشف حقيقة أنه مانيش نهتموا بالتراث نتاعنا بالمواقع التاريخية نتاعنا، هذا الأساس. ثم أنه إذا كان الحملة تموت بعد تبدأ وتنتهي وتموت في شهر التراث، شو نعملوا في الأشهر الباقيين؟ ما نحدش الشهر الأخر ما فيهمش برشا تراث. معناها أنه مسألة مرتبطة بحملة ما نظفوا ونعملوا ضوء باهي وكذا من أجل على الأقل تحسين جاذبية هالمواقع السياحية اللي عنا روا عنا 35 أكثر من 35,000
1: موقع
3: سياحي في تونس. شوفوا ثم تجاوزات كبيرة، ثم برشا مواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل.
2: صحيح قبل ما نوصلوا نظفوهم ونزينوهم سيحرموهم ومنمنعوهم باش يتيحوا يندثروا
3: ونمنعوا اول حاجه اللي هي ساعه التمدد العمراني الموجود، خاطر في برشا مواقع اثريه معناها مساحاتها معناها تقلصت كثيرا. دونك هات ساعه، لانه احنا في وقت من الاوقات قلنا حتى وزاره الشؤون الثقافيه قالت السيده الوزيره السابقه قالت انه ما عندناش فلوس لترميم المواقع الاثريه، والحال انه معناها جانب كبير من اذا كنا نحكيوا على الاستراتيجيه الجديده للسياحه التونسيه سواء بالنسبه للتوانسه او دول الجوار وأيضا دول غير الجوار مرتبطة أساسا بالمواقع الأثرية. المواقع الأثرية اللي تم إلى الآن اكتشافات جديدة موجودة في برشا بقايا في تونس، أي المظلات اللي نحكيه على الروماني ولا العثماني ولا ما قبل هذا ولا بونية ولا غيره. الأساس أنه نستحفظوا على المواقع متاعنا هذه، خاصة المواقع المصنفة عالميا معناها تراث عالمي. دونك احنا الآن المواقع هذه بدينا في كل مرة نحكيه لأنه تستحق أكثر عناية، تستحق أكثر أن ننتبه لها، لأنه أعتبر أني خارج على حسابات الدولة.
1: اكزاكتومون. اليوم كما قلت انت باب اولى واحرى انه قالت عايده ترميم. انا معاك في الترميم
3: ونمنعوا النهب
1: النهب وانه ما تكونش راهو اليوم هكا افيميغ معناها الحكايه مرتبطه اوكازيون الموعد نقولوا بشهر وكهو يلزم العمل 12 شهر
4: وغاديك
1: اكزاكتومون
4: يلزمها تكون على طول
1: على طول اكزاكتومون
4: عام 12 شهر وانت لايبيهم وتنظف فيهم وتعمل ديزانديكاسيون
1: والتثمين نتاع التراث اليوم مهم ومهم جدا. واحد محافظة اليوم على التراث المادي ولا مادي زوز مع بعضهم راهو ما نخليوش معناها الامور مرتبطه فقط ببعض الايام. كان هذا رقمنا اللي على كل سنة.
5: رقم على كل سنة. على كل سنة. من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية.
1: خليكم تتويت مع اخر اخبار الوطنية والعالمية زميلنا مراد الدريدي. بعد هي الموعد يكون مع الترب مع ملحب.

0: بوبليسيتي. تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد وتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
1: محليها سباحك مع سباح الناس.
2: سباح الناس
1: هنا وين الأخبار تتكلم، الحكايات والجديد ديما عندك. مع جهين ميلاد تسمع أخبار البلاد. عيش سباحك، عيش سباح الناس. من اثنين للجمعة من 9:30 نهار
2: على فريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فهم. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai, au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai, au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
4: صح ترى وريني قداش وليت.
3: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب. كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 12 سنة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية تونسير تكنيكس، وبالسجن مدة 10 سنوات في حق مسؤول سابق عن صيانة الطائرات مع خطايا مالية في حقهما، وذلك في قضية جدة خلال سنة 2019 تعلقت بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وللتذكير فقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن مدة 12 عاما في حق مدير عام سابق لشركة خطوط التونسية الفنية مع خطية مالية قدرها 19 مليون دينار. كما قضت هيئة الدائرة بسجن مدة 10 سنة عوام مع خطية مالية قدرها 11 مليون دينار في حق المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابع لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، ذلك لفائدة شركات أجنبية، مما تسبب في خسائر مالية بالملايين وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة خطوط الجوية التونسية. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية منذ أواخر سنة 19 و2000، وتعهد بها أنذاك القطب القضائي المالي، وشملت الأبحاث عديد الإطارات والفنيين التابعين لشركة خطوط التونسية الفنية، وتم اللجوء إلى اختبارات فنية حددت خسائر الشركة. الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشطبري يفيد أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد 3 أشخاص وهم زوجان وابنتهما من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد، إلى جانب تكوين وفاق للتنقيب على الأثار. وحول تفاصيل الموضوع أوضح شطبري في تصريح لموزايك أن الأبحاث انطلقت أثر إشعار تلقته الوحدات الأمنية من أهالي أحد مناطق ولاية المهدية يفيد بوجود جثة داخل حفرة، ليتبين أن الحادثة جدت في حظيرة بناء، حيث يرجع أنه أثناء حفر الأساسات تم اكتشاف حفرة قبل أن يواصل المظنون فيهم الحفر بهدف تنقيب الأثار. وأضاف شطبري أنه تم العثور على بقايا جرة وقطع نقدية داخل مستودع على ملك صاحب الأرض وهو زوجة، لافتا إلى أنه تقرر الاحتفاظ بالأطراف الثلاثة مع إدراج شخص رابع بالتفتيش. الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس تبلغ خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 ما قيمته 838.6 مليون دينار مقابل 707.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 18.6% وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. وأظهرت البيانات الإحصائية أن هذه الاستثمارات شهدت قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 74.1% مقارنة بسنة 2024 وبنحو 22.7% مقارنة بسنة 2023، مما يعكس منحا تصاعديا في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتعول تونس خلال كامل هذه السنة على جذب استثمارات خارجية بقيمة 4000 مليون دينار مقابل 3500 مليون دينار منجزة في سنة 2025. في أخبار العالم، قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بعد ظهر اليوم الاثنين في حادث إطلاق نار في مدينة نيس الفرنسية. وشهدت مدينة نيس خلال الأيام الأخيرة سلسلة من عمليات إطلاق النار والحوادث في عدة أحياء من المدينة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
8: الأولى في تونس على كل لسان.

0: بيني هذية ملح بركات على موجات موزيكا فام. السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم على مختلف الترددات نتاعنا، مرحبا بكم على موقعنا موزيكا فام بوان نت ولا ابليكاسيون نتاعنا موزيكا فام. حبيت جوست ندقق بانه قبيليك حكينا على التصريحات اللي قالها سيد مدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسين بالخارج سي حلمي تليلي، كانت اليوم الصباح في يوم سعيد مع زميلتنا نبيلة عبيد، تحيه كبيره لها على الاذاعه الوطنيه. اكزاكتومون، تحيه كبيره لها نبيله، وان شاء الله دائما متميزه يا نبيله. وجب التوضيح للنمل واحنا برشا بالكوبي رايت وخيان وزملاء، تحيه لها نبيله من معناها الصحفيات وايضا المذيعات اللي تفتخروا بهم برشا برشا، وقاعده تقدم في عمل متميز، وتحيه لكافه زميلاتنا وزملائنا في الاذاعه الوطنيه. يلا سيدي نمشيو للفاصل، وبعد الفاصل الموعد يكون مع الربح.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.tn.
2: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان وقيت الربح تو سويت في روح تربح.
2: روح تربح
0: معنا سي زياد حمدي 52 سنة من الكيف، سائق. عسلامة سي زياد، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا، شنحوالك يا دكتور؟
0: كيف الحال أخوي؟ لبس عليك أمور طيبة سيدنا.
3: الحمد لله.
0: شنحوالك الكيف العالي يا أخوي؟
3: والله في نعمة والحمد لله.
0: الحمد لله، الجو به يا عطوة هكا ولا قيت برزقين والدنيا صلى عليه وسلم. عملت البرزقين ولا مازلت يا أخوي؟
3: لا مازال شوي،
0: مازال هكا وقدت استمي ومازلت معناها عاد الزين. هيا سيدي، تحية ليك لكل أهلنا في الكيف. يلا خونا حاضر سي زياد، إن شاء الله زين خويا. يلا خويا، يلا قولوا توكلوا على ربي، قولوا
3: إن شاء الله.
0: يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة. طب شنو هي عاصمة سلطنة عمان يا زيدون؟
3: سلطنة
0: تبدأ بالميم.
3: مسقط.
0: مسقط صحيح، تريتربيا. شكون اللي قدم برنامج احلى صباح على موجات موزيكا فام 6-9؟
3: امين قرا.
0: امين قرا، ممتاز جدا. اعطينا اليوم اكبر ولايه من حيث المساحه، وين وين موجود؟
3: في تونس.
0: في تونس اي.
3: تطاوين.
0: تطاوين، ممتاز جدا. شكون الكاتب التونسي اللي كتب رواية سهلة ياسر عنا نحكيو عليها عنا برش، اللي هي الطلياني؟ شكونه هو؟
3: الطلياني؟
0: هاي معاصر. هاي يبدأ بالشين. هاي يبدأ بالشين اسمه.
3: يبدأ بالشين.
0: هاي واسمه فيه البخت، لقبه فيه البخت. هاي سهلت معك أكثر. هو سي شكري مبخوت. والله
3: شكري مبخوت.
0: والله ايش قاوم جاب ما شاء الله عليك يا سي زياد. ايش اقول لك حاجه برزوليه يا اخوي، افهمتني وين اقول لك؟ شو نعطيك 400 دينار كاش لهذا موزيكا فام.
3: حلال
0: عليك، مبروك عليك يا اخوي، عيشك يا اخوي، ربي يخليك. اش كنت تسلم سي زياد؟
3: عيش اخوي
0: ودينا والديك.
3: راهو سي حسن.
0: ايوه
3: سلام تربي الموزيك اللي ثقفتنا راهو علمتنا الحاجات
0: اللي يرحم والديك يا سي زياد.
3: والله نفسهم بربي العظيم، والله
0: ربي يفضلك سي زياد،
3: نتمتعوا فيه برشا الموزيك.
0: ربي يخليك سي زياد، واحنا نحبوك برشا برشا، وتحيه كبيره ليك يا خويا ولكل اهلنا العزاز علينا في الكيف، والدينا والديك. شكرا ليك سي زياد. انتم عملوا كيما سي زياد وطلبونا على 71 113 ألف. غدوه نلعبوا على 800 دينار كاش من اهداء الاولى في تونس.
2: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان نمشي لاسمنا.
2: اسم على كل لسان.
0: العالم الكل يحكي على هانتا، الفيروس هذايا برشا ناس متخوفة منه، يقول لك شنو حكايته، احنا معنيين وإلا لا، وخاصة انه احنا تونس ديما نقارنوا بفرنسا، معناها مادام فما تسجيل اول اصابه في فرنسا فالناس الكل قايده ولات في تونس. هانتا معنيين به مش معنيين به؟ حبينا ناخذوا ونحكيوا في اصل هذا الفيروس وكيف كيف نطمنوا الراي العام ونعرفوا زاد كيف كيف ما هو الخطا

0: إلى الصواب.
1: أيامات والعالم الكل يحكي على انتشار فيروس جديد اسمه هانتاليسوميا نسبة إلى نهر في كوريا الجنوبية، واللي مثل عائلة كاملة من الفيروسات. وحسب منظمة الصحة العالمية فإنه فما أكثر من 20 نوع مختلف من الفيروسات هذه، وترتبط كلها تقريبا بعدوى تنتقل من القوارض خصوصا في إيران عبر الفضلات. برشا دول أعلنت تسجيل حالة إصابة بالفيروس هذية، منهم الأرجنتين، الفلبين، كندا، سنغافورة، الدنمارك، جنوب أفريقيا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، سويسرا، الولايات المتحدة، بريطانيا، وآخرها فرنسا، وين أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية تسجيل أول إصابة فيروس هذا في البلاد لمرأة تم إجلائها من سفينة الرحلات السياحية MV أونديوس. كما شفنا برشا أخبار دارت، دونك حابين نفهموا كيفاش ينتشر الفيروس هذا، شنو الأعراض متاعه، ومدى خطورته، والأهم شنو الاستعدادات اللي قمت بها تونس لتفادي تسجيل إصابات بالفيروس هذا. اللي جابته أكثر تفسير يجينا من عند الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني.
0: بروفيسور عوني مرحبا بك، شكرا لقبولك الدعوة. مرحبا يا ستي.
2: مرحبا، اهلا وسهلا وشكرا على الدعوه.
0: يعيشك بروفيسور. اليوم هل انه هانتا فيروس اليوم سيتحول الى وباء؟ معناها وهذه المخاوف اللي موجوده في تونس وايضا موجوده في العالم الكل بحسب رايك. معناها
2: ماهوش ممكن لسبب واحد، اللي هذا الفيروس ما ينتقلش بصورة تلقائية من الإنسان للإنسان إلا في حالات ضئيلة وضئيلة جدا، وبنوع خاص من الفيروسات، وبنوع خاص من النوع ذي. ذكرت اللي ثم 20 نوع من الفيروسات هذه، ثم نوع اللي هو قادر باش وقت يصاب به إنسان قادر باش يعديه لغيره، هو ليلونس. النوع هذا وقت العدوى متاعه الساعة ماهيش أوتوماتيك، يلزم ظروف معينة، ثم معناتها تقارب و معناتها اتصالات أكثر حنينية منها اتصالات هكاكة تلقائية. الفيروس ما يتعدى إلا في فوية ضيق، عائلة، راجل ومرته وأولاده، اللي هما تم تبادل قريب ياسر. الفيروسات الأخرى بالطبع في الفضاء المفتوح قادرة باش يجيها الفيروس هذايا عبر القوارض، من الفضلات نتاعها الموجودة في الغبار، موجودة في أماكن يتكاثر فيها النوع من القوارض هذه، ومصابة بالفيروس وقت يجي ينظف أكل غبار ولا حاجة موجود الفيروس في الفضلات متاع أكل الفار ذاك اللي هو حامل الفيروس. الحالة اللي خدت تامبلور كبير هي اللي الحالة الضئيلة، وهو فيروس ديلانت، والفيروس هذه اتواجد في بيئة ضيقة، معناتها في بطو كأني دار واحدة وعائلة واحدة ومجموعة كبيرة، أربعة ما قرابة 100 مسافر ومعزولين في طريق. يكفي باش واحد يكون مصاب دخل فك البريود انكيباسيون ما عندوش لسيني كلينيك ظاهرين عليه، ويكمل الفيروس تضاعف نتاعه وعنده فترة من أسبوع إلى 8 أسابيع باش تظهر الأعراض على المريض. ظهرت الحالة هذه، وبالصدفة كان إنسان خرج من بعرة اللي الفيران فيها بكثرة، والنوع هذا نتاع الفيروس موجود في الفيران هذه ويتعدى هي الأرجنتين في جنوب أمريكا. وبالتالي اليوم تواجدنا في كل الظروف المناسبة باش يقع هذا الفوايه هذا في البطو. لكن الحمد لله معناتها في كل حاجه سيئه لابد ثم نقاط ايجابيه. الاصابه نتاع الكوفيد علمتنا كيفاش نتفاعلوا في حالات مفاجاه كما هك، وخاصه لي ميزور بريفونتيف لي ديمارش البروتوكول كيفاش ناخذوا الحالات هذه. تود شويت لاليرت المنظمه العالميه للصحه خرجت البروتوكول لاعتماده في معالجة الأجنبية. بالطبع ثم ناس مش تروح البلاد، هم هيش مش تستوطن غادي في البطو، لكن ثم دي ميزور خذوهم دراكونيان باش أي واحد مصاب ما ينشرش العدوى ونقصه سلسلة
0: العدوى.
2: وهذا الشيء اللي وقع اليوم. ثم بقى حالات خرجوا الانكيباسيون تاع الفيروس كملت، ظهرت عليهم العلامات، روحوا بهم أهلهم، لكن تبنتهم الدولة مباشرة ما يروحوش لفويم تاعهم، ويلزم براتيكي البروتوكول. البروتوكول يقول لك أي واحد مشتبه فيه وكان في البلاصة هذيك يتعدى ساعة يعمل الحجر الصحي 42 يوم. والحالات المرضى يمشوا في هياكل مهيئة دي لابوراتوار سبيسيال، هذه يسموها اللاب تروا، اللي عندها كل التجهيزات وكل الابروش التكنيك اللي ما تقعش فيها عدوى ولو حتى معك الناس اللي عايزوا فيه. وبالتالي الاحتياطات هذه كله خذوها بعين الاعتبار، كسوا في إسبانيا عندهم حالتين، كسوا في فرنسا عندهم حالة وعندهم حالة 12 واحد للمتابعة، في أمريكا نفس الشيء. بون أمريكا دي معناتها طريقتهم كيفاش يتعاملوا تختلف، كل واحد عنده بروتوكول. مي ثم أنفون معتمد من مؤامرة العالمين الصحة، والدول هذوما خاصة إسبانيا وفرنسا والإنجلتير ماشيين في التوجه هدايا. أي حالة ياخذوها من البطو تتعدى بالسيركوي هذا المعروف، ديتال سارت ما يخرجش الفيروس من البوان اللي هو متواجد فيها وهو عند الإنسان وغيره. فبالتالي ما ثماش ريسك وما ثماش مشابهة مقارنة معناتها بالكوفيد وخاصة عن طريق العدوى.
0: دونك خاصة على العدوى لهنا اليوم ماهوش إيبولا ولا غيره. دونك نعرفوا بأنه اليوم عندنا لوبسيرفاتوار ناسيونال معناها دي مالادي نوفيل إيمرجونت زاد كيف اللي دائما
2: هي كل بلاد عندها مراصد لتعقب اي حاله وكليتي دو لا تراسابيليتي نتاع لي بيرسون لي بوين كونتاكت ما سي بريو سيريو. دونك الاحتياطات هذه تاخذها كل الدول، خاصه الدول اللي عندها حالات ولا يمكن تولي عندها حالات، لكن ماهيش سيستيماتيك الناس الكل مش تصبح أليرت وعندك عشية، خاطر كما في تونس لعدنا واحد كان في البط ولعدنا علاقات المسجي في البريود هذه، حتى الناس اللي كانوا في البريود ما يسيبوهم إلا بعد 42 يوم يكونوا كونفيني أمورهم ريقلة، ما تمش حتى ريسك. دونك ما تمش حتى خوف من الجائحة هذه، نتبعوها بكل نكونوا عدنا ماخذين لمزير متاعنا، والهياكل الصحية متمرنا على الأمور هذه متحضرة، ولكن ما عدنا حتى شيء يدعي ليقظة أكثر من نورمال.
0: مي بار كونت بروفيسور عوني اليوم ندعي الناس زادة كيف أنهم يحافظوا على النظافة كيف ويقاوموا القوارض هكا ولا
2: هذا جانب أساسي في النظافة البيئية والمتابعة، خطر الفيروس هذا مش كان يعدي كان الفيروس هانتون يعدي عديد الفيروسات الفيران، هي ريزيرفوار متاع أكثر من 100 نوع من الفيروسات، وبالتالي هي وغيرها والناموس وغيرها. معناتها ثم نظافة بيئية ثم متابعة لأولا للحد من تكاثر هذه الفيران والأماكن اللي عشش فيها ويخلي فيها الفضلات متاعه، والناس اللي مستخدم فيها أماكن فيها ريسك رفع الكمامة وغسل اليد وكل القفازات في دي، وهذوما إجراءات وبروتوكول موجود في أي بلاد، وقع زاد التنصيص عليهم في البروتوكول الصح.
0: هذا هو المطلوب اليوم. دونك لا داعي للقلق كما قلت انت بروفيسور عوني اليوم، ودعوه ايضا للنظافه والمحافظه على البيئه وعلى المحيط ومقاومه القوارض والناموس كما قلت انت اليوم، مهم برشا انه ردوا بالنا بقدر المستطاع. نحب نشكرك برشا بروفيسور محجوب العوني، شكرا جزيلا ليك على نزاهتك العلميه وعلى انه اليوم على الاقل خذينا المعلومه من عند علمائنا. نحب نخلي لك كلمه الختام بروفيسور محجوب، تفضل.
2: قلت أنت هي المحافظة على نظافة ساعة البيئة اللي نحن عايشين فيها، والبيئة ما ناش عايشين فيها وحد
0: ما ناش عايشين فيها
2: وحد
0: في كل شيء.
2: الخيب نعرفوا نحن الجراثيم فيها الباهية وفيها الخيبة فيها الصالحة وفيها لا، جسمنا كله موجود ونتعامل به فيزيولوجيكمون، وبالتالي نتعامل كذلك في التفاعلات خدمات وفي تواجدنا وفي التعايش مع هذه الكائنات الحية والكائنات الدقيقة والكائنات المجهرية المعيش اللي كالفيروسات وغيرها بكل حرفية وبكل يقظة.
0: اكزاكتوم، واليقظة ديما تقعد واجبة وأيضا مطلوبة. شكرا جزيلا لك بروفيسور محجوب بلعوني لانترفيو ونتقرر على الباج نتاعنا مزيكا فهم. كما قال بروفيسور عايدة، لا داعي للقلق، ردوا بالنا، ردوا بالنا على النظافة، على الصحة.
3: ذكرتني في الفيلم أوت بريك نتاع مورغان فريمان ودستين أوفمان نتاع الباتو، حكاية اللي كان يحكي لنا فيها الدكتور نتاع الفيروس اللي جاء في الباتو إلى غير ذلك. بالحق هو معناها حسب ما قريت أنا زيدا بون، هو يعني عارف خير مني بيان سور، جيت من من فم الإكسبير معناها الخبير، دونك معناها أنه هو ما فميش عدوى، معناها العدوى ما بين إنسان وإنسان مستبعدة ياسر في الفيروس هذية. توجو غيتيل اللي نظفة المحيط مطلوبة، ذيك هو معناه اللي ريكومنداسيون ذا اللي أعطاهم معنا منزيدو على الدكتور
0: معنا منزيدو خالت عايدة اليوم. ردوا بيننا بقدر المستطاع يونس،
4: نظفة المحيط ونظفة الشخصية زادة كيف
0: كيف احنا جايين على سيف لما حالة بربي
4: برشا مطلوبة
0: جدا بربي
5: مطلوبة بالحاح
0: جدا، يعني شوية نظافة كيف كيف. اليوم مشكلة كبيرة متاع الناموس زادة، نحاولوا ندويه له ماكسيموم، نحاولوا
4: والله شكون معناتها تقصد فينا احنا ندويه
0: ولا نحاول ندويه لكن... وكيف كيف احنا زاد كيف كيف. ويقول لك راه ساعات يبدا عندك فويه في الدار، راه يقول لك راه الناموسه ما تموت والذبابه ما تموت لما تخلف. دونك اليوم نحاولوا انه كيف كيف ان بو دانفستيسمون كيف ما يتقال، من اجل انه على الاقل نعديو صيف
4: امين. وليو شتبدا نصرفوا على الناموس زاد تو
3: ما هو نسكروا بعد المسحان، نسكروا نضربوا ضريبه في توكس
0: حسره عاده تو ولا مقاوم كانك تعمل له ديدورون قسم بالله ولا مقاوم. على كل رايكم يهمنا على الباج نتاعنا موزي كافيه، ان شاء الله ربي يحفظ الجميع.
6: اسم على كل لسان.
7: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى. ماليك كان تسجل على www.feririal.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
8: منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
9: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
10: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي، لو ساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: وعلى كل سنة مكملة معاكم صوت واخترتوا على غنية لومبوتياج الغنية اللي ربحت بنسبة 83%. هي عطينا أخويا هي لمبادة عكس ما قالت أختنا عايدة عراضي وأكوردون. عطيه لك نهاري خير غنية أخرى عطيه لك بضو إن شاء الله. يلا سيبش خليكم توت سويت مع صديقنا محمد علي السويسي. آخر أخبار التكنولوجيا توت سويت في الموعد اليومي مع 5-7 دراجة على الأولى في تونس. يدي هاتيك
4: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك.
6: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك كفين في موعد جديد مع هاي تيك. ميكروسوفت نشرت التقرير الجديد متاعها The State of Global AI Diffusion في 2026. الرابور هذايا اللي يحكي على الادوبسيون بالنسبة للذكاء الاصطناعي في العالم وفي العديد من البلدان. في الرابور هذايا لقوا أرقام تخص تونس. تونس اللي حسب الرابور متاع شركة ميكروسوفت جي في المرتبة الثامنة إفريقيا. النيفو متاع تونس يقعد يقدم لكن بنسبة نمو ضعيفة نوعا ما مقارنة ببلدان أخرى تشبهنا. بالنسبة لتونس كما قلت لكم اللي يجي في المرتبة الثامنة إفريقيا عندها نسبة متاع أدوبسيون تطور ب 0.8% في الثلاثي الأولاني من 2026 وتوصل 13.5%. كانت 12.7% في السوداسي الثاني من 2025 يعني في النصف الثاني من 2025 وكانت 12.3% في النصف الأولاني من 2025. قبل تونس بالنسبة للبلدان الأفريقية لقوا في المرتبة الأولى جنوب أفريقيا، في المرتبة الثانية لقوا ليبيا، في المرتبة الثالثة لقوا بوتسوانا، في المرتبة الرابعة الجابون، في المرتبة الخامسة مصر، في المرتبة السادسة لقوا السنغال، في المرتبة السابعة كيف ما قلت لكم تونس. عربي لقوا الإمارات في المرتبة الأولى. الإمارات ديجا هي الأولى عالميا. في المرتبة الثانية لقوا السعودية، قطر في المرتبة الثالثة، البحرين في المرتبة الرابعة، في المرتبة الخامسة لقوا الكويت، في المرتبة السادسة قاو عمان، في المرتبة السابعة قاو الأردن، في المرتبة الثامنة قاو لبنان، في المرتبة التاسعة قاو العراق، وفي المرتبة العاشرة قاو مصر. تونس نلقاوها في المرتبة 12. إذا كان حبوا نعملوا نظرة على أعلى الترتيب بشنو فما في التوب 5 نقاو أنه ما فماش تغير مقارنة بالتوب 5 في آخر 2025. لكن فما تغير بالنسبة لنسبة الأدوبسيون. الإمارات هي الأولى عالميا في آخر 2025 كانت 64% ولات 70.1% في الثلاثي الأولاني من 2026. سنغافورة في المرتبة الثانية كانت 60.9% ولات 63.4%. النرويج في المرتبة الثالثة كانت 46.4% ولات 48.6%. في المرتبة الرابعة قو إيرلندا كانت 44.6% ولات 48.4%. فرنسا في المرتبة الخامسة كانت 44% ولات 47.8%. الإمارات هي الأولى عالميا في نسبة النمو زادها 6.1%. السؤال اللي يطرح نفسه، البلاد اللي جينا منها الذكاء الاصطناعي، أكثر بلاد قاعدة تخدم على الذكاء الاصطناعي الولايات المتحدة الأمريكية. كانت في آخر 2025 في المرتبة 24 عندها 28.3% كنسبة متاع أدوبسيون، ولت في المرتبة 21 عندها 31.3% نسبة متاع أدوبسيون. تقرير هذا ما يحكيش على الصين. علاش؟ على خطر التقرير هذا يعتمد على المعطيات متاع شركة ميكروسوفت، خاصة بالنسبة للاستعمالات متاع سمارتفون الكوبايلوت، وإلا استعمالات البي سي بالنسبة للويندوز، ولا سيرفيس متاع ميكروسوفت اللي فيهم الخدمات متاع الذكاء الاصطناعي. والخدمات هذه كما تعرفوا ممنوعة في الصين. الجمعة هذه جمعة جوجل ايو الكونفرنس متاع لي ديفلوبور متاع شركة جوجل، لكن ليفينمون هذايا باش يسبقوا للمرة الثانية الاندرويد شو ايو اديشن اللي باش يكون غدوة. ليفينمون هذايا اللي يرجع للمرة الثانية. جوجل تحب تورينا انه في جوجل ايو تحب تولي تركز على التكنولوجيات الكل، وبالنسبة لاندرويد يولي عنده ان ايفينمون متاع وحده غدوة باش نكتشفوا اكثر التفاصيل متاع اندرويد 17 متاع جيميناي 4.0 لي لونيت اكس ار زاد نتاع شركه جوجل اندرويد كروم او اس والمستقبل نتاعو يمكن غدوه نسمعوا كلام على السيستم ديكسبلوتاسيون الجديد نتاع شركه مايكروسوفت اللي من المنتظر انه باش يكون حاضر عالميا ابارتير من 2027. على كل حال ليفينمون غدوه 6 نتاع العشيه في برشا كلام كيف قلت لكم, يعني التركيز باش يكون على اندرويد, على الماتيريال 3 اكسبريسيف اليو اي نتاع اندرويد, كل ما هو حضرته شركه مايكروسوفت باش تحكي فيها على السيستم ديكسبلوتاسيون نتاعها والانفيرونمون نتاع اندرويد, وتخلي جوجل اي او للكلام على الذكاء الاصطناعي, على الاستراتيجيات بشكل اوضح. شركه مايكروسوفت قاعده تبدل في الطبيعه والكونتينو نتاع جوجل اي او, والذكاء الاصطناعي باش يولي حاضر بقوه كالتكنولوجيا الرئيسيه اللي تتحدث عليها مايكروسوفت في الليفينمون الرئيسي نتاعها. هذا بالنسبة لهاي تيك. هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك اف ام بوينت.
4: هاي تيك مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
5: أريدو, طور عالمك
2: على كل سنه.

0: بوبليسيتي.
1: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس، شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس، فيفغ سوغان. حياة جروب كومار. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
2: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تعرفوني من ودكم كان بالحاجات اللي تعمل 66 كيف، وأيضا بالسوليسيون اللي سهلوا لنا أحياتنا. إش قولك لو كان تولي تقبل وتبعث وتخلص تو؟ أي نعم، هذا الكل بإندا تو. شنية إندا تو يا عم حسن؟ خليقة ولا صنيعة؟ ليه؟ إندا تو هي مؤسسة دفع مرخص لها من البنك المركزي التونسي، تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرب المعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل وين ما كانوا. اي نعم، وين ما كنت انت مع اللي كان بإندا تو. الهدف متاع إندا تو هو الإدماج الرقمي، وجاية من عائلة إندا أكهوا، فخامة الاسم تكفي ناس الكل تعرف إندا، المعروفة اللي اليوم معناها معروفة في تونس الكل. ونقول لكم بأنه اليوم إندا عن طريق إندا العالم العربي زي كيف كيف اللي تخدم على الدمج الاجتماعي، إندا تمويل اللي تخدم على الدمج الاقتصادي والمالي، وإندا تو زي كيف كيف اللي هي باش تقعد في ديل أسونا ديهان باللي معروفة أيضا بالإدماج الرقمي. الخدمات متوفرة عبر شبكة نقاط موزعة على كامل تراب الجمهورية، وزادة عن طريق الابليكاسيون اللي اسمها إندا تو. تحبوا تكتشفوها من توا؟ أفو ستور، ادخل على الستور الكل، هواوي بلاي ستور، أبل ستور، وإلا أب جاليري، وتليشارجي إندا تو. اليوم كوقت تليشارجي إندا تو تنجم تحل حساب دفع مجاني مدى الحياة. الحساب هذية تنجم تخلص به من دارك وانت في بقعتك الفاتورة امتاع ستيك السونيت توبنيت أوديدو تيتي أورانج إلى ما آخر ذلك. حرفاء إندا تمويل زادة ينجموا يخلصوا قسط القرض متاعهم من البروجي من غير تنقل ومن غير شدين صف. أيوة، قلت لكم راهم دي سوليوشن سمارت يعملوا الكيف. تنجم تبعث فلوس في تونس من تليفونك لأي عبد عزيز عليك، وكيف كيف يكون قريب ولا بعيد يوصلوا بالوقت، وينجم يجبدهم زادة الفليسات بالوقت. تنجم زادة انت تشارجي السولد والانترنت متاعك في تليفونك ليك انت ولأي عبد زادة يعز عليك. وأحنا على أبواب عيد كبير، تنجم تخلص زادة بها المشتريات الكل من الفضاءات الكبرى والمتوسطة المعروفين الكل في تونس، كيف معزيزة ومونوبخي. واللي يقول ويقول القائل اليوم باش نتمتع بالخدمات هذوما الكل كيفاش نصب فلوس؟ تنجم يا سيدي ويللا تنجم تصب فيه فلوس من عند النقاط اللي حكينا عليهم اللي موجودين من بنزرت حتى البنجردين، ومتمتعين بالمعدات الإشهارية اللازمة اللي باش نعرفوهم. وقت اللي تمدلهم الفلوس اللي تحب تصبهم بالوقت ينجم يصبهم لك زادة فوق هذا الكل غراتويتمون بلاش. نعم، عملية هذه هي عملية شحن حساب الدفع تصير دون فاسون غراتويت، واللي مش مستانس بالديجيتال ويستحق شكون يعاونوا. الخدمات هذو الكل موجودين متوفرين في عدة نقاط متاع إندا تو اللي تلقاهم موجودين على كامل تراب الجمهورية، قرب لكم وين ما كنتوا. يخدموا من الاثنين للأحد، شد عندك، من 8 تاع الصباح حتى 8 متاع الليل. نعم، وعندهم زادة باش تلقى سيرفيس مطلوب برشا، واحنا على أبواب العيد الكبير هو استقبال الأموال من الخارج فيا وسترن يونيون، موني جرام، وزاد كيف كيف ريا ساند ويف، وهذوما الكل تلقاهم في نقاط إندا تو اللي يخدموا 7 أيام على 7 أيام. العمل 12 شهر يدور حتى أيام العطل المدرسية وحتى أيام الفيشتة. إندا تو موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبعوا جديد متاحة عسيت أوفيسيال متاحة، وتلقاوا هزدة كيف كيف على تيك توك، على فيسبوك، وعلى انستغرام، وعلى رقم مصلحة الحرفاء رقم أخضر 80 10 7000 80 10 7000. وقلكم من تو تريشارجيو اندا تو، حلوا حساب دفع مجاني ولا زورونا في أقرب نقطة متاع اندا تو، ومن وقتها تنسى ستريس وشدين الصف. ما تنسيوش مع اندا تو، أبعث وخلص، اقبل أبعث خلص تو. هذه هي اندا تو، يسوليسيون اللي باش تسهل لنا حياتنا. ومن غدوة إن شاء الله كل مرة باش نحكي لكم على ميزة من هذه الميزات متاع اندا تو. ومش هذية بركة، باش نربحكم زادة كيف كيف 300 دينار تحطوها زادة في الابليكاسيون تاع اندا تو، وهكاكا تبدأوا تخلصوا، تبدأوا تبعثوا زادة كيف كيف الفلوس للعبيد اللي تحبوهم، وتخلصوا الفاتورات متاعكم. على خطر مع اندا تو حياتنا باش تسهل برشا برشا ملا من تو. فاش تستنى تريشاجي الابليكاسيون تاع اندا تو، ولا امشي اقرب اجنس اندا تو، اقبل ابعث وخلص تو.
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
2: وفي على كل لسان نمشيو تسويت للناس تحكي.
1: ناس تحكي.
2: أي سيدة أميمة، نمشيو نحكيو على شركة نقل تونس
0: اللي دعت المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية بالمحطات وفي حرمة السكك الحديدية واحترام الفضائيات العامة باعتبارها ملك مشترك يتقاسم الجميع. وأكدت الشركة في بلاغ مواصلتها سهر على نظافة محطات النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضائيتها، غير أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات وكيف كيف في حرمة السكك الحديدية، شيء اللي تسبب في عرقلة العمل المبرمج لفريق التنظيف الليلي اللي تولى تدخلات لإزالة الفضلات. وتم تسجيل مخالفة هذه من محطات السعيدية وخزنة دار والصناعة التقليدية ودندين بالنسبة لخط المترو رقم 4 ومحطة المرسى جوية بالنسبة للخط تونس حلق الويد المرسى. وحثت شركة ممثل المجتمع المدني والسلطات المحلية إلى التصدي إلى هذه السلوكيات الغير مقبولة واللي تمس بعنصر السلامة ونظافة المحيط، إضافة إلى تشتيت مجهودات الشركة في العناية بنظافة فضائتها على امتداد شبكتها وبجانب البيئي للمكان الموجود فيه.
2: تيك صحة أميمة، دونك اليوم دعوة مجددا أنه نحافظوا على النظافة متاع الشوارع متاعنا وأيضا الأماكن العمومية، على خاطر بالحق
3: هانا كنا نسمعوا في الخبير يحكي على
2: الفيروسات
3: وعلى النظافة متاع المحيط وعلى الحفاظ على النظافة. كان الناس تسمع حكاية كمان هك وتسمع أمراض كمان هك اللي يتخلفها جوستمون قلة النظافة متاعنا والمحيطنا اللي قاعد يمشي ويتلوث، وناموسة نجم تحل فيك فارعة وفار ينجم يحل فيك فارعة وباقي يلقيه في الفضلات، والله مرة الأخرى متعدية في نهج في شيرة المنازة نقى في دار هكا عاملة الكوان، والله كتبين كتبين اللي معناها بسبب
2: بالواحد لا
3: والله العظيم ليه معناه ظاهر اللي تليعوا ظاهر اللي تليعوا تلماء وبزوزة بك الواحد بالفحم لك هل مرتين كتبينها في الشيرة هك خطرية في الكوان الدار، شيرة اللي تعطي على الكيس مغادي وشيرة اللي تعطي على الكيس اللي ملاني زود كتبين معناها سبة في البعيدة الوالدين والكل خطر تلماء تليع. أنا كي شفتها قلت ذوما تقهم ليعين من الناس اللي تجي تحط معناها تحت الحيط فضلاتها. إيه كي تسمع معناها أنت اللي راو فما فيروسات تنطلق عن طريق الأوساخ واللي أنت راو كتمسخ المحيط متاعك راو ينجم يرجع بالضرر عليك أنت وعلى صحتك وصحة البعيدة صغارك وصحة عائلتك، معناها ظهر لي كافي كافي باش واحد يولي يحترم معناها خاطر عرش نو يخاف الإنسان، يخاف على أمنه، يخاف على صحته، يخاف على مكتوب. هذم ثلاثة حاجات اللي في أولويات تقام في القمة متاع أي بشر، معناه كان صحتك معناه ما تغيذكش وصحة صغارك وصحة عائلتك كمل، كان تعرف تعرف معناه تفهم مش معناه دي فيروس، تفهم مش معناه الأوساخ اللي شنو توصل تو وحدك وحدك تولي معاش تلقي الأوساخ في الأماكن العمومية ولا قدام ديار الناس ولا وتحافظ على نظافة المحيط اللي تعيش فيه كيما تحافظ على دارك، حافظ على ديار الناس وعلى المحيط الميك العمومية خاطر انت بيدك تمشي فيها. را
2: يلزم هذا يعطيني عقلك كما يقول فيها سيون سكا، ولا يعطيني شكون يفهمك اليوم خاطر احنا مشكلة مع الفضاء العام.
4: واحدة من كبريات معناها الشركات في تونس كما شركة النقل، عيب عيب انه تعمل بيان ولتقولي بالله تلاهو بالنظافة اللي هي مسألة مسلم بها ومسألة منتهين منها، معناها توا نحكيه على يا عبيد ربي ما ترميوش الفضلات في العربيات بتاع المترو، معناها حاجة تضحك راي وقت اللي كانوا يشوفون معناها بالحق معناها أنا ما يعني ما تقبلهاش، معناها انه تهيب بالناس انهم يحترموا رواحهم انهم ينظافوا انه توا دعوات معناها لتوا معناها يظهر لي معناها عندنا من النضج التكتيكي والوعي انه جوزنا يظهر لي الحكايه هذه انه توا باش يقولوا لنا بربي نظفوا قدام دياركم. بطبيعتنا لازمنا ننظفوا قدام ديارنا معناها، وميزه مش حتى مرتبطه بالاوساخ والامراض والقوارض والارجنتين، لا لا مش
3: على الاقل
4: هاتي تمام، مثلا معناها مثلا تاع وعي مثلا تاع يعني
0: شنو تبغى تقول لي نعولوا على الوعي؟
3: خلينا نخوفوا على الاقل الرعب وبالامراض وبالفيروسات. مو فما في الكوميونيكاسيون سوسيال فما الترغيب وفما الترهيب. راهو الترغيب والوعي ما جاش، ما جاب شيء حتى نتيجه.
4: تقول له راهو وعي يقول لك ما فيهاش فيران، هذه رميتها البوبيل انا ما خدمتي.
0: ما تجيبش في سنغافور ترمي بونت نتاع سيجار وتتخطى ما نعرفش قداش فلوس.
2: اي حسره
0: الدنيا تبدا هك
2: خلطه سنغافور احنا تيختن
0: تيمش كانت سنغافور اش كانت تمشي للتاريخ بعثت لكم مره اخرى الفيديو
2: تمشي للمغرب
0: اش كانت سنغافور
2: تمشي البلاد تشبه لك اسمعني
0: بنش مارك كانت تشبهنا ولا اتعس منا راس
2: منك خذلي
0: خذلي اتعس منك انت احسن مو نحكيوا على التطور وتبديل العقليه نتاع العباد سي بوسيبل
2: مدام بنش مارك نتاعك يكون سهل عندك المغرب الشقيق شوف اليوم المغرب انظفه وسائل النقل اللي بالحق تشتهي تركب في كار
4: انا والله يا جماعه
2: 20 سنه التالي معناها الحاله ما كانتش طياره
4: مشيت لعنابه انا
2: اي مشيت لعنابه
4: مشيت
2: لعنابه اخويا
4: والله العظيم انظافه في المدينه حتى في الجبل الفوق معناها الدوخ
2: كنا قبل نظاف يا ولدي كنت قبل فمك الحس
4: شنو اللي خلينا ما عادش نظاف يا
2: ما نعرفش اليوم حتحس الناس الكل منها مني تقرع معناها ولات اللي هذا
0: تهور
2: راهو يبدا يخرب
4: الاهمال
2: يا ولدي صح
4: اهمال وانكار وبرشا
2: انكار اكزاكتو
4: معناها دخلنا في الدنيا معناها دخلنا
2: في الدنيا انا تدخل انت ساعات المحل ما تلقاش عنده بوبيل راه ولا مره على مره يخدم نقول لك اعطيني مسيرش تقول شي لو عنده بوبيل طيش هالبر في الشارع معناها باش تفهم انت تو تو دي وين وصلنا. دونك اليوم شركه نقل تونس كيما قلت انت اليوم من المضحكات المبكيات انه الشركه مسكينه ولات تترجى في الناس كيف اليوم ان شاء الله تكون فما وعي وان شاء الله نحافظوا زاد على الممتلكات العامه وربي يهدينا لبعضنا كيف ما يبقى. هكا نخدم معكم لفاند على كل سنه اليوم. شكرا لك عايده
0: ويونس. شكرا
2: سي اميمه وخالد وصديقنا عبد الناصر صديقتنا هاديه. شكرا شكر استقبلت لكم كل محبه على 71 من التشنل. خليك تسويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع صديقنا العزيز مراد دريدي بعدها اخر الاخبار الرياضيه مع حيدر الشيري اللي وصل معكم المشوار في ريكاب سبور. قبلوا غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده في امان الله.
5: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
6: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
7: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مال العرض تنجم تعيشو من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مال العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجم زادة تكلمنا على 71-124-124
8: تيهاك زيه وعمل جو اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
9: صح ترى وريني قدش وليت.
8: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
9: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
11: Agile Energy توفر لك في الكامم تاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
12: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
13: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
14: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
15: أريدو طور عالمك.
16: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
17: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
18: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
19: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. إقبال الماستوري مدير بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة يوضح في تصريح لموزايك أن الوزارة تعمل على مزيد تدعيم جهاز التكوين المهني الفلاحي على مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر باعتباره يوفر فرصا حقيقية للشباب في التشغيل وبعث المشاريع، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يستقطب سنويا حوالي 1000 متكون في التكوين الأساسي و4000 في التكوين المستمر من خلال شبكة مراكز تبلغ 39 مركزا بكامل جهات البلاد. والمستوري يعتبر أن وزارة الفلاحة تطرح مراكز التكوين الفلاحي التي تمكن الشباب من مؤهلات ذات جودة عالية في فترات قصيرة مدروسة.
20: التوجه متاع الوزارة متاعنا هو مزيد تدعيم جهاز التكوين المهني الفلاحي اللي هو ديجا يعني موجود ويقدم فيه خدمات لشباب تونس على المستوى يعني التكوين الأساسي من زاد التكوين المستمر. احنا طرحين على أنفسنا تحسين جاذبية الجهاز هذا دونك لاتراكتيفيتي متاع التكوين المهني الفلاحي على أساس اللي هو يعني يوفر فرص حقيقية لشباب تونس في التشغيل وفي انتصاب الحساب الخاص. جهاز التكوين المهني الفلاحي يستقطب شباب في التكوين الأساسي يعني وزالنطور دو ميل زابرونو. يعني اليوم الجهاز هذا يستقطب فيما يقارب 1000 متكون في التكوين الأساسي. ما فماش كان التكوين الأساسي راهو في المراكز هذية. احنا الوكالة اليوم تؤمن تكوين مستمر لما يزيد عن 4000 متكون في التكوين المستمر هذايا. كل سنة يعني فما ما يقارب على 4000 يعني في التكوين المستمر و1000 في التكوين الأساسي.
19: من جهته مدير ديوان وزير الفلاحة هيكل خشلاف يقول في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة إن الأمن الغذائي لم يعد اليوم مجرد قضية مرتبطة بالإنتاج أو بتوفير المواد الغذائية، بل أصبح يرتبط أساسا بقدرتنا على إعداد كفاءات بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار والتأقلم مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، مشددا على إلاء الوزارة أهمية كبرى لمنظومة التكوين المهني الفلاحي باعتباره دعامة أساسية لتحقيق أمن غذائي وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل ودفع الاستثمار والتنمية الجهوية وفق تعبيره. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد اليوم الاثنين وجود 10 مشاريع بصدد الإنجاز في مجال التطهير بولاية القيروان، من بينها محطة تطهير بمعتمديتين منزل المهيري ونصر الله، إلى جانب إعادة تهيئة محطة تطهير بالقيروان المدينة، وذلك خلال إشرافه على عرض المخطط البيئي بالجهة. بين مشاهد المشردين المتمايلين في الشوارع وصفارات سيارات الإسعاف التي لا تتوقف، تحولت بعض أحياء الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة إلى واجهة مرعبة لأخطر أزمة مخدرات في تاريخ البلاد. في قلب هذه الأزمة يبرز اسم فانتانيل، المخدر الصناعي شديد القوة الذي بات يعرف إعلاميا بمخدر الزومبي. السلطات الأمريكية أعلنت تنفيذ حملة واسعة في لوس أنجلوس انتهت باعتقال شبكة متهمة بإغراق شوارع المدينة بهذا المخدر. تقرير خولة كعبي.
1: عملية أمنية كبرى نفذتها في 6 من شهر مايو وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية وعناصر من شرطة لوس أنجلوس وفرق فيدرالية أخرى استهدفت ما وصفته وزارة العدل الأمريكية بالسوق المفتوحة للمخدرات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا. ووفق وثائق الاتهام، فإن مالالي مورينو لوبيز البالغة من العمر 31 عاما وصديقها جاكسون تارفور كان من أبرز مزودي الفونتانيل في المنطقة، وتلقب المرأة بملكة الفونتانيل باعتبارها من أبرز المزودين داخل الشبكة. وخلال المداهمات صادرت القوات الأمنية نحو 18 كيلوغرام من هذا المخدر تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار. فهذا المخدر هو في الأصل دواء قوي جدا يستعمل طبيا لتسكين الآلام الحادة، لكن النسخ غير القانونية المنتشرة في الشوارع الأمريكية أصبحت تسبب آلاف الوفيات سنويا بسبب قوتها الهائلة. يعرف فونتانيل في الولايات المتحدة بلقب مخدر الزومبي بسبب بالتأثيرات القوية والخطيرة التي قد يسببها على المتعاطين، فبعد تعاطي هذا المخدر يظهر بعض الأشخاص بحركات بطيئة وغير متوازنة، ما يجعل مظهرهم شبيها بشخصيات الزومبي، وتزداد خطورة هذه التأثيرات عندما يخلط بمواد أخرى، وهو ما أدى إلى انتشار مشاهد صادمة في بعض الشوارع الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. تصنع المواد الأولية لهذا الدواء غالبا في دولة الصين ثم تهرب إلى المكسيك. تقوم عصابات المخدرات في دولة المكسيك بتركيب الفونتانيل في مختبرات سرية ثم تقوم بتهريبه إلى الولايات المتحدة عبر الحدود.
19: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتعهد اليوم الاثنين بإثبات خطأ المشككين داخل حزب العمال الذي يتزعمه وبين الناخبين عموما في محاولة منه لصد المطالبات بالاستقالة بعد نتائج الكارثية التي حققها حزبه في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي. وأكد ستارمر خلال خطاب ألقاه في لندن أنه سيواجه تحديات كبرى وسيعيد الأمل إلى البلاد، ويشمل ذلك التقارب مع الاتحاد الأوروبي ووضع بريطانيا في قلب أوروبا بعد عقد من تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
21: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
1: أريدو طور عالمك سبور
2: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. البداية بالرابطة المحترفة ثانية نقول ألف مبروك لأمل حمام سوسة تحقيق والصعود بعد تعادل اليوم مع المتراهن الثانية على الصعود حمام لانف 1-1 مقابلة الحقيقة مشوقة. فما برشا كورة برشا فرص في الأخر الواحد واحد تخدم مصلحة أمل حمام سوسة وحمام لانف يلعب البراج من أجل الصعود. نعطيكم النتائج الكاملة اللي صارت اليوم في الجولة 26 من رابطة المحترفة الثانية 1-1 بين حمام لانف وأمل حمام سوسة. 6 بلاش لسبورتينغ بن عروس ضد الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة. 2-2 بين اتحاد بوسالم ومجرينة الرياضية. 4-2 لهلال شابة عن ديبلاسمون ضد هلال مساكن. 3-1 القرقنة خارج ميدانه ضد مكارم المهدية. انتصار اتحاد التطاوين على بوحاجلة 1-0 خارج ميدانه كيف كيف. ورالوي يربح عقارب 2-1. دونك الكلاسمون بعد جولة اليوم نلقاو أمل حمام سوسة في الصدارة. 3 فرقهم عندهم 51 نقطة. أمل حمام سوسة حمام لانف واتحاد تطاوين. لكن في المواجهات المباشرة حمام سوسة يكون هو الأفضل 51 نقطة دونك يضمن الصعود متاعه. حمام لانف واتحاد تطاوين الثاني والثالث. الرلوي المرتبة الرابعة ب 46 نقطة وبن عروس المرتبة الخامسة ب 34. قرقنا سادس كيف كيف ب 34. هلال الشابة المرتبة السابعة ب 33 نقطة. هلال المساكن ثامن الترتيب 31 نقطة. بوحجلة المرتبة التاسعة ب 30 نقطة. مجرين في المرتبة العاشرة ب 30 نقطة. مكارم المهدية في المرتبة 11 ب 28 ومعها عقارب. اتحاد بوسالم المرتبة 13 ب 25 نقطة. ومنزل بورقيبة في المرتبة الأخيرة ب 17 نقطة. تنرجع بعد شوية في ركاب سبور في كوفرتور سبيسيال للمقابلة ذي أمل حمام سوسة ولا حمام لانف وأمل حمام سوسة. جوتوا لأخبار الرابطة المحترفة الأولى. أنور فضيل على رأس الإطار الفني لاتحاد بن قردان بعد القطعة اللي صارت مع المدرب سفيان الحيدوسي. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم أن الحكم بديس بن صالح هو اللي باش يسافر مقابلة شبيبة العمران ومستقبل المرسى اللي تتلعب غدوة في استاد شادلي زويتن باش يكون دورساف القنواتي في غرفة الفار. أعلن نادي النجمة اللبناني عن تعيين المدرب الأسعد دريدي على رأس الإطار الفني. دريدي اللي كان أنهى علاقته بالتراضي مع نادي قسنطينة بداية الشهر هذايا ورسميا في النجمة اللبناني. إديسيون جديدة من تونس أوبن انطلقت اليوم وأولى المشاركات التونسية. عزيز دوغاز اليوم كان موجود في مواجهة الأمريكي تريستان بوير وانهزم بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد. في البروغرام غدوة وديما نحكيو على مشاركة التونس يكون اسكندر المنصوري ويواجه الأرجنتيني فيديريكو أوغستان. كيف كيف برنار توميتش الأسترالي بش يكون في مواجهة ضد التونسي عزيز واكا. وكيف كيف معز الشرقي باش يواجه جايك كلارك. كيف كيف هذه المواجهة الثالثة. وفي الزوجي باش يكون ريان الهرماسي وآدم ناغودي في مواجهة لوكاس بوكورني من سلوفاكيا ودافيد بولياك من التشيك. دونك 4 غدوة مواجهات باش يكونوا فيهم لاعبية التوانسة. كملنا مع سبور إكسبرس. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايك FM.net. نعود نتقابلوا بعد لحظات في ريكاب سبور.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 العشية. حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. وعدكم اليومي مع ركاب سبورت للجمعة 6-7 ديما على الأولى موزيكا فام، وعودة على أهم وآخر المستجدات الرياضية محليا وكذلك عربيا وإفريقيا وعالميا. احتفالات متواصلة بالتتويج بالنسبة لجماهير النادي الإفريقي وإدارته وكل مكونات، وبعد هذا التتويج المستحق عودة على أرقام الاستحقاق هذايا والمعطيات اللي خلات النادي الإفريقي يتوج بلقب البطولة. ومنها سؤال زاد في شنو نجاح نادي الإفريقي مقارنة بملاحقه الترجي الذي تونسي، خاصة على امتداد الموسم لكن خاصة في الأمتار الأخيرة من السباق. نادي الإفريقي أكيد يفكر في المسابقة الإفريقية، الترجي لازم ينتصر الجولة الأخيرة حتى يضمن المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية. هل اليوم لازم قرارات عاجلة في الترجي؟ وإذا كان لازم قرارات عاجلة شنو هي بالضبط؟ دونك راجعين على كل هذه الأسئلة بعد شوية. النجم لي يطفئ شمعته 101 في ظروف صعيبة جدا، بعد شوية عودة على واقع النجم ساحلي وديونه وكل المعطيات بهذا النادي الكبير العريق اللي يعيش صعوبات كبيرة اليوم. وبطبيعة متابعة للجولة 26 من رابطة المحترفة الثانية، ونقول ألف مبروك لأمل حمام سوسة اللي ضمن رسميا صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى. بشكون بدايتنا بعد شوية من المقابلة هذه حمام لامف وحمام سوسة، حميد شويقي يعطينا جديد من غادي وتصريحات إذا كان أمكن. رفقني اليوم على امتداد ركاب سبور المدرب والمحلل الفني نادر داود، اهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا بيك حيدر، تحيه ليك، تحيه العمال وخيانا معنا هنا في الاستوديو ولكل الساده المستمعين والمشاهدين.
1: عمر جمال اهلا وسهلا. مرحبا.
3: مرحبا بيك حيدر ومرحبا بمستمعي موزيكا فام. بدايه اسبوع موفق للناس الكل ان شاء الله.
1: خذيتها شاده ما زلت غايب عليا جمال في تقرا
3: عدينا ونستنوا على العموم. هما يعسوا ثلاثه الباك كان صور شعسو فيه ثلاثة
1: يعني موش الماتير شنية ولا كذا يحسب في اللي عسو عمار
3: يعسو خولة ثلاثة والله تعديت اكسبرينس بها. ما كنتش مغروم وانتي تعرف توا حسيت روحي كي مشيت ورنيت شوية هكا في التيران حسيت فما شوية غرام.
1: انا متاكد من نجاحك عمار، بتدخل التيران ان شاء الله متاكد من نجاحك.
3: كي سيميوني عليني كوستيوم وعليني
1: المهم كل كرش لا تقعد سبورتيف وهذاك هذا اهم حاجه، مش اهم حاجه ما زاد مهم المظهر مهمه مش عم. اغلب المدربين نتاعنا كي نشوفوا احنا في الاوروبي يبدا كم سنتر حتى 50-55 سنه يبدا باه نادر انت سوا امريكا
2: الحمد لله.
1: صراحه في الاخراج على وسهلا مرحبا بيك هادي اليوم في الاخراج الرقمي مرحبا بيك. دونك بعد لحظات نمشيو لملعب حمام لامف والمواجهة بين حمام لامف وحمام سوسة اللي وفات بالتعادل

0: Profiler, Profiler, Profiler, Profiler, Profiler.
1: Billetterie et information sur l'application IJA et Tescati.tl en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.tn.

0: عجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار مع الحامل سوسة يضمن صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كمل مقابلته مع حامل لنف بنتيجة التعادل 1-1. تفاصيل المعطيات الكل وتصريحات إذا كان أمكن مع حميد شويقي. أهلا وسهلا حميد، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بجميع المستمعين الكل على موزيك فام. بالفعل نهايه مباراه نادي حمام نلف وامل حمام سوسه بتعادل هدف لهدف، النتيجه يضمن بها امل حمام سوسه الصعود للرابطه المحترفه الاولى. ناخذ في المباشر مع المدرب ماهر المهيري. كوتش مبروك الانتصار، مبروك الترشح والصعود للرابطه المحترفه الاولى. مباراه احنا نحكي عن مباراه اليوم ما كانت سهله، شفنا امل حمام سوسه خذ الفارق وبعد تعادل وبعد شفنا في الشوط الثاني الضغط كان عليكم. كيف شفت المباراة وكيف عشت المباراة؟
4: أول شيء الحمد لله وشكر لله على تتويجنا بعد موسم شيق وتعيب صعيب بالصعود للرابطة المحترفة الأولى. ثاني شيء نشكر الملاعبية على المجهود اللي قدموه طيلة الموسم مش كان اليوم. نشكر الإدارة على رأسها سي منصور عيسى على الظروف والحقيقة والمناخ الفافورابل اللي وفروه لينا الكل كستاف تكنيك وكام لاعبية باش ولله الحمد وصلنا توجنا مسيرتنا هذه بالصعود. بالنسبة للمباراة أكيد ماهيش مباراة سهلة، ماهيش مباراة هينة بينها فينال ما بين زوز من أحسن اللاعبية اثنين في الرابطة الثانية، نادي راضي بحمام سوسة، نادي راضي الحمام الأنف. كرينا تقريبا من الجولة 11 ولا الجولة 12 ثلاثة كنا نتعارف كل واحدة بلغة الكورة على الثلاثة مراكز الأولى، أما الحمام سوسة حمام الأنف واتحاد تطاوين قعدنا يعني نتنافسوا للآخر. أكيد مباراة ما هيش في أرضنا، في أرض الفريق المنافس قدام جمهورهم جماهير غفيرة، برشا ضغط علينا خاصة اللي احنا يعني الثلاثة جولات التالي كنا تقريبا كنا نجمو نحسبوا الأمور قبل بجولتين وثلاثة من الفينيش. أكيد الملاعب كي يتمس معناها كي يعني كي ما تمشيش نقول احنا بلغة الكورة وتصير يعني عثرات أكيد باش يتمس البريسيون باش تكبر. حاولنا نخدموا على البوان هذايا اليوم الحمد لله الملاعبية ظهروا انهم ديغيري سورتو في الابليكاسيون نتاعهم سو لو بلان تكتيك. الحمد لله يا ربي، يعني انا في قلت قبل المباراة انه احنا جايين على ثلاثة نقاط، يظهر لي شفت الناس الديسيبلين تكتيك اللي ظهرناها اكيد حاولنا نستغلوا لي مومون فور نتاعنا وماركينا هدف سور بالاريتي. مالوروزمون والغلطة صارت لنا كلفتنا ضربة جزاء تعدت بها النتيجة، لكن الحمد لله في الدوزيام ميتو 45 دقيقة يعني كنا بلوك بيان كومباكت. نهني الملاعبيه على الاورغانيزاسيون، نهني الملاعبيه سورتو على ريزيستونس مونتال انك باش تقعد تدافع كونتر اون ايكيب تكنيك كيما حمام لنف ماهيش حاجه سهله ماهيش حاجه هينه. في الاخر الحمد لله الاوبجيكتيف الاسمى هو الصعود ولله الحمد توجنا بالصعود.
3: الاوبجيكتيف وصلتوا له وتوا حمام سوسه في الرابطه المحترفه الاولى، شنو الظروف والحاجات اللي ما تتوفر باش حمام سوسه ما يعاودش الاغلاط تاع اللي صاروا في المواسم؟
4: والله شوف باش نحكي اون جينيرال يعني مش كان امل راضي بحمام سوسه، مالوروزمون مشاكل تقريبا كل الانديه التونسيه هي الاستمراريه والكونتينيتي، يعني كيكو سو نيفو اداره ونيفو لاعبين ونيفو ستاف تكنيك. بالحق لازمنا نمنوا اليوم باللي بروجي، فما دي كلوب يعملوا دي بروجي، فما نستمن دي بروجي، ما ممكن العوامل ما تكونش كافيه انك تحكي على منافسه في رابطه ولا هذا ممكن من النقاط. اكيد ان شاء الله لخيال المسؤولين بقدره ربي باش يتجندوا للحدث هذا سواء او نيفو دو ستاف تكنيك سواء نيفو
3: الموسم الجاي
4: الحمد لله.

0: طيب انا زيد
1: ما عرفش نطول فقط لانه ركنت
0: تواصل راس في رقبتي.
1: المهم لا
0: باس دبوسه ولا حجره اللي ضربتني مثالي تقريبا 4-5 دقائق من بعد الحمد لله بتدخل الحمايه وبتدخل الطب رجعت وحده
1: الحمد لله لا باس الحمد لله لا باس. مدرب عمر حميد سوسه حميد تسمع فيا كنت فما الريح الصوت ما كانش ممتاز ياسر. المهم معناها لا باس المدرب لا باس
2: لا باس فقد الوعي قال ما عرفتش اسكت دبوزه ولا حجره قال جست التوبة تهوي شويه طيرت العاف ورجع بعدها رجع للبنك وكمل مباراه. هي مباراة الحقيقة كانت ممتازة كان فيها تسابق وتلاحق كان سجل نورماني لأمل حمام سوسة وعدل المصراتي لنادي حمام في الشوط الأول. الشوط الثاني كانت سيطرة لنادي حمام العديد من الفرص ما تمكنوش لنادي حمام في التسجيل بتاعها وفات تعادل فات نتيجة تعادل هدف لهدف تعادل خلى ثلاثة فرق في نفس المرتبة في الرابطة المحترفة الثانية. لكن بالقانون التونسي انه في صورة انه ثلاثة جمعيات يكونوا في نفس الترتيب يمشيوا في المواجهات المباشرة وال خلينا نقولوا قداش لموا بوانات بين بعضهم دونك تعطي نتاعتي الكلاسمون انه تكون امل حمام سوسة في المرتبة الأولى نادي حمام في المرتبة الثانية واتحاد التاوين في المرتبة الثالثة وهكا يتمكن امل حمام سوسة من العودة إلى الرابطة المحترفة الأولى.
1: وحمام لمف واتحاد التاوين يلعبوا البراج
2: اتحام من الف اتحاد طويل لعبوا مباراة في انتظار سكون شكون المنافسين بتاعهم بعد ما توفى الجولة الأخيرة من مجموعة الأخرى من رابطة محترفة الثانية.
1: هذا هو شكرا لك حميد. من عرش من جانب حمام لمف فماش
2: باش نستمعوا والشمس دين الزوادي كانت حصلنا عليه ما عرفش كان مازال عندنا شوية وقت ناخذوه خاطر كالعادة الأمر ما هوش خلينا ياسر نستني بعده وندخلوا ياسر للفيستير دونك نحاول ناخذوا سمو ناخذ كلمة ما عندك
1: بالضبط. معنا مازال عندنا 5 دقائق إذا كان تحصلنا فيه على تصريح سينون ياخذ رأيكم. حمام سوسة على تيلة الموسم كان متميز كما ساقية داير بالضبط كان متميز نتائجه متميزة فمش فرق كبير بين على ملعب ولا خارج ميدان وقاعد يجيب في النقاط هذا يمكن اللي عمل الفرق دونك صعود مستحق جدا يعمل حمام سوسة وعودة
3: مبروك يستاهل عمل حمام سوسة من الفرق اللي تعودت زادة في السنوات الأخيرة أن تكون موجودة كانت في الرابطة المحترفة الأولى وبالتالي اللي يخدم نجم يرجع إن شاء الله العودة على قاعدة صحيحة من غير عودة للرابطة الثانية. قدم موسم مميز عنده نورماني هداف الرابطة الثانية اليوم سجل هدف رقم 19 بصراحة النتائج تغني عن كل تعليق ولو أني تمنيت أنه المدرب اللي يكمل الموسم يشكر المدرب كان مجهال سكندر مجبورة هكا اللي كان في حمام سوسة
4: لا عماد جبل الله
3: عماد جبل الله سامحني يعني أضعف الإيمان شكر أمة محمد الكل إلا المدرب اللي خدم خدمة كاملة عام كامل باش تشوف كيفاش
1: ناش بيكون أنساء
4: لا هو كتجي في الحقيقة إخي عماد جبل الله هو مساهم يعني لا أول في سعود يعني كانت النتائج ما كانتش بيا حمام سوسة بعد جاي عماد جبل الله تحسن الفريق حصل برشا يجيبني برشا نقاط من برا تمت إقالته يعني إثر هزيمة اليوم ما نحكيه بروجي شنو هي المدرب مسكين
3: يعني المدرب هذا يمكن عنده 3-4 مباريات
1: خليني في البروجي هذيك جاينا نرجع لحميد ما نطولوش برشا حميد تفضل
2: حيدر ما كناش شمس بن زويد باش ناخذ رئيس الجمعية السيد منجي بحر سيمونش شفنا الجمهور شفنا الموتيفاسيون شفنا اللاعبين عملوا اللي عليهم لكن الصعود ما تحققش اليوم علاش علاش
5: الصعود يجبك تربح يجبك تربح واليوم مقابلك كما هكا مش تربح بر مقابلك كما اليوم أقل هنا نربحها 3-4 بشيء ما تشوف كيفاش كما تحبش الكرة ولا زيت حبتهم هما صح اليوم هذه حاجة ثانية الحقيقة معتها الأربيت الدز شوية معتها في معهم كان متسامح معهم أكثر
2: أنا كل عمل موجود في موجود مازال براج ومازال
5: ممكن يتعصب لا أنا مانيش متأسف من تمشي مانيش متأسف متأسف على هدف اللي فلتتك هدف تبقى كيكة سهلة من فلتوه الحقيقة شوية قداش مرة نخرجوا راس راس شنو المركب وكل تخرج اربع بشهر وهم فرحانين الاخير مقابله زاد الكل عن فوليم دو جو نتاع حمد الفكر وما تربحش تبغى هذا الدمار
2: زيد التوفيق في مونجي ربي يفضلك عنك كان معنا السيد مونجي بحالك يا عاطف العاده
1: نجمش يكون تصريح عادي مع عند منجي بحر رابح خاسر متغشش فرحان لازم تصريح حاجه اوريجينال نتاع نتاع منجي بحر وحشنا توحشنا البريزونس
4: نتاعو وحشنا للرؤساء نتاع الزمن الجميل منجي بحر رئيس وزارة الله يرحمه
1: القروي
4: فما برشا يعني كانت فما
1: هو فما مرحله معينه تلموا برشا
4: تلموا برشا وليت تستنى يعني بالتصريحات نتاعها
3: وناصر وحسين ورياض بن نور من غادي فهمت
4: الزمن الجميل
3: نتاع رجال الخفاء والظل والكواليس ودنيا كانت الدنيا
4: كانت عركه بنظافه كان العرك موجود اما كانت تنظيف الاجواء
1: قبل الفيسبوك
4: قبل ما يجينا هالباجيت والفيسبوك وهالفوضى العرمه ربي يهدي الناس كلها ربي يهدينا لبعض
3: للاسف على فكره يعني تو مش بحال قال كل شيء الحاجه الاخيره انه مازال حتى شيء متلعب
1: اي ما هو منجي بحر يقول لك اليوم نربح ونحسمها وكذا ما
3: صحيح يعني يقول لك انا جدي الفوز على قضيه ميداني نفس وضعيه الترجي الرياضي على قضيه ميداني نربح المقابله نتاعي البارح ونمشي نذبح بنقردين نهز اليوم يذبح يتوج وبحق وجدت عدد فرص وعملوا مقابلة طيبة وإذا كان المزال الموسم مازال زوز مباريات أخرين نصف نهائي ونهائي ما يتأثروش يحاولوا ويكملوا ولما لا زال حملا فريق عريق يستحق أن يكون في ضبط المحترفة الأولى مثل مشكلة
1: بالضبط بالضبط دونك نبارك مرة أخرى لأمل الحمام سوسة مازالت شانس لحمام لامف واتحاد تطاوين كنوا هكا كملنا مع آخر مسار شكر كبير لحميد شويقي اللي كان في تغطية هذه المقابلة نحلهم بعد شوية ملف لقب البطولة والدربي متاع البارح وما يعني استنتاجاته أو نتائجه بطبيعة بعد 24 ساعة
6: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
7: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. قول يقول دار يقول عزيزة.
1: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.

0: واصلين في ركاب سبور نحلو ملف البطولة واحتفالات متواصلة لجماهير نادي الإفريقي بالتتويج الامبارح بعد الانتصار في هذا الدربي. احنا باش نجيو لما بعد الدربي باش ناخذوا فيه وقتنا ما نقولوا كلمة كمان نحب نسمع رأيكم. نادر عمر ما كنتوش معايا الامبارح, اهم الاستنتاجات مثلا ناس بتتحدث وسمعتكم وتابعتكم وتابعت برشا ناس, نستحدث على شخصية فوزي اللي اعطى منها الفريق, ونستحدث على اخطاء تكتيكية قاتلة لباتريس بوميل, ناس أخرى تحدث زيادة على راج دوفانكر كانت موجودة عند ملاعبية مش موجودة عند ملاعبية أخرين. نحب قراءتكم واستنتاجاتكم من هذه المقابلة ثم تنجيون بعد هذا.
1: لا راج دوفانكر نحيها لأنه أنا شاهدتها على الميدان موجودة من الطرفين. يمكن هناك لاعبين عرفوا كيفاش يستغلوا حضور جمهور فريق الترجي وتميزوا بالهدوء والتركيز التام, في حين لاعب الترجي رغم أمام جماهيرهم في بعض الأوقات صارت لخبطة كبيرة وغياب تركيز, والدليل الهدف الأخير اللي تلقى 11 اللاعب في العشرين متر الأخير وسبعين متر الكل لاخذ فارغ اللي جاء منه الهدف, وهي غلطة كبيرة جدا وقتها, لا بلاعبية لا مدرب لا إطار فني الكل مش موجودين, غريبة. واللي كان يعمل في التغطية هذه الكل هو أوكبيلو اللي كان اللي خرج المدرب. إجمالا فوزي البنزرتي بالنسبة لي المباراة هذه حسابيا عنده تقدم بنقطتين, هبط بتشكيلة اللي هبطها مع الخطة التكتيكية أسلوب اللعب منطقة افتكاك الكرة اللي هي في نصف الملعب متاعه والتغييرات الدفاعية اللي قام بها الكلها تصب في خانة واحدة ألا وهي الحفاظ على التعادل والخروج بنقطة التعادل اللي هو يساوي لقب بالنسبة لي.
0: المساج اللي معرفش يقراه باتريس بوميل حتى على مستوى التغييرات على مستوى قراءة اللعب ما فهمش انه اللي مقابلي, ونحب الحوار بيناتكم انه المدرب اللي مقابله عنده اوبجكتيف انه يستنى اكثر, انه مش كما العادة فوزي يطلع ويضغط. شفنا تقريبا 3-4 دقائق درجلول ومن بعد فما اوبجكتيف واضح وخدمة واضحة صارت عليه اللي هو نستحفظ ونستنى.
2: انا كي نشوف نتفرج يعني في المقابلة ونتفرج يعني في التشكيلة فوزي البنزرتي هذا مدرب يعني شوف انت شخصية المدرب وقت لازمني نسكر وقت اللي لازمني في جل صالح
0: بيانسور
2: في تاني زوز نقاط
0: حساب هو
2: العب 4-2-3-1 مسكر سكر على روح. مدرب الترجي الرياضي التونسي قرر اللعبة بالغلط, نفس الشيء نفس الموضوع. طيب انت مطالب باش تفوز على الترجي
0: على الفريق
1: على الفريق
2: على الفريق, انت مطالب باش تفوز على النادي الافريقي باش تكون في الصدارة, ما تنجمش تلعب بالتشكيلة هذيك. وثانيا المفروض أنه مدرب الترجي أنت حاجتك بالنتيجة تلعب 4-4-2 تلعب زوز مهاجمين, أنت لازمك تلعب باش تربح خاطر التعادل ما يخليكش تهز البطولة, لازمك تلعب باش تربح. الحاجة الثانية التغييرات, أخي تخرج بو عالية ودخل ينساس وهما نفس يعني اللعبة كيف نفس الفنيات نفس كل شيء كيف معناه ما حاولش
0: أنه غيرت ملاعبي بملاعبي ما غيرتش حاجة
2: تغيير أخرى. يعني تغيير أنا كنت قعدت نتفرج يعني كنت مدرب الترجي حسيت أنه عنده مشكلة ما يعرفش يقرأ المهمة. لو نحيب باستثناء مقابلة الأهلي المصري كل المقابلات البوميل كانت يعني بجانب الحدث كل المقابلات حتى مقابلة العمران اللي فاز فيها واحدة بليش
1: أي لكن عمار المفاجأة الكبيرة نهات اللي عمل استقرار على مستوى وسط الميدان أقبلو رفيعة جبالي وهو وسط ميدان يعتبر هجومي نجم اللعبش بزوز مهاجمين لكن حط اثنين خلف المهاجم عندهم نزعة هجومية كما فوز بنزرتي مع بنقردان مع متلوي لعب بالحرزي وآية مالك ومعاه من الزمزمي فقط يعني 100% أوفنسيف.
2: هذاك على شيء
1: احنا نجي مشكلتي البارح كل ماتش يطلع لي حكاية المرة هذه الحاجة عليه من 4 أفريل من مباراة النجم الساحلي في سوسة لم يلعب أساسي يدخل يلعب في مركز لم يلعب فيه ولا مرة. شوف ناقص كان من ميش ما لعبش جناح أيسر في الترجي الناس كل لعب جناح أيسر
0: وحتى حد منجح
1: لو واحد
0: باستثناء في فترات شوية صغار هيثم ضو وأحيانا الحميدي في ماتش
1: كوب حتى ديارات يرجع من سليمان نجح
2: نجح
1: لكن المدرب بالتغييرات متاعه ما خلاش لاعب ياخذ ثقة ويدعمه دي ولدي لو الثقة اللي أعطاها لدانو أعطاها الديارة لأي لاعب آخر. راهو أعطاه غادي، راهو لعب مع النجم الساحلي، لعب بجبالي، جبالي لعب به على اليسار اللي هو لهم لعب غادي. في مقابلة كي هذه تلعب أنت بالحاج عليه ما عندوش نسق المباريات، وتلعب فيه في مركز غير مركزه، شنو طالب منه؟ يدخل الوسط وبن حميدة يطلع، ما شاهدناش هذا الكل.
0: باش ما يكونش معناها التحليل يهم الترجي وتصرفه، زاد في علاقة بتصرف النادي الافريقي هذا. تصرف تكتيكي نحكيو الاختيارات.
2: شوف بدي اول حين، يعني النادي الافريقي كرويا، كرويا يستحق البطولة
0: بالتفخيم،
2: كرويا يستحق البطولة
1: وعن جدارة واستحقاق
2: على على, على على على تيرة موسم 22 مقابلة ذولي بدون هزيمة، كان صدقني ربي نقاط يجيب فيهم البر، مشال بنزرت جيب نقاط اللي هو ترجي تعثر في بنزرت،
1: أكثر فريق جيب نقاط سوسة. من خارج الميدان
2: جيب النقاط اللي هو ترجي تعثر في سوسة، يمشي يعني لل يجيب فما مقابلات يجيبهم، مشال للسفاقس.
0: ترتيب الفرق اللي يجيب نقاط من برا هو لور بعيد خمسة نقاط على ملاحقه اللي هو سيساس،
2: واضح الأمور. يجيب نقاط من برا في رادس زاد كيف كيف تفوز، تمشي يعني قعدت لك مقابلة مشي مع شخصية متاع فوزي مع الذكاء، خلينا نقول الذكاء، وهذه معناها فما ناس تقول لك فوزي البنزرتي كبر، نسمعوا فيها هذه عنا مدة طويلة اللي هي احنا في تونس ديما هذا كبر هذا كبر. بالعكس عنده تفكير يعني كريت الأسلوب اللي تلعب به النادي الإفريقي، شخصية مدرب، حضور للاعبين، ظاهر أنه السبيتش متاعه في حجورات الملابس كان كما الملاعبية طبقوا، يعني صراحة يعني قلت لك النادي الإفريقي على طيلة الموسم يستحق حتى كرويا حتى في اللعب. في الأمطار الأخرى الترجي الرياضي التونسي افشل، أمطار الأخرى اللي هما خلينا نقوله الستة مقابلات الأخرى منعرج البطولة وين باش تتلعب فشل الترجي. علاش؟ فما حاجة والناس كنا نعرفه يا أخي، أنت كاس العالم أني مثلا أضر شوية بالترجي الرياضي التونسي طبيعي جدا، خاطر انت وقتاش الملاعب يجبد عنده الريزيرف يجبد منه يخدم البريباراسيون، بعد هذيك من بعد باش تلقاه في اخر الموسم. الترجي معنا ما حضرش البريباراسيون نتاعو، مع كاستينغ نتاعك غلط الحقيقه، كان في جيبين اللاعبين وانت داب اللاعبين، وكيف كيف يعني انت داب المدرب، خاطر المدرب هو يتحمل المسؤوليه الاولى والاخرى في الترجي الرياضي التونسي. يعني هذا كله ما ينجمش يخليك تهز البطوله، مع يعني كثره والتخمه نتاع الاجانب، مع تفكير يعني شوف أنا يعني ما نحبش نمشي برشا في مكلية، ما نحبش نمشي فيه ياسر، ولكن أنت تنتدب ديما في اللاعبين. مثلا لقيت المال في الاتحاد المنستيري، لو كان جا الاتحاد المنستيري عاد هزوا اللاعبين بتاع الاتحاد المنستيري، هزوا البطولة يعني مع الاتحاد المنستيري اللاعبين هذوما. وطبيعي لازمك تغير التفكير نتاعك، تغير الانتدابات، يعني الانتدابات نتاعك لازمك تدرس كيف وتعمل تقييم.
0: خلينا نمشي واحدة واحدة. دو بوينت حكيت عليهم تو، فريق كان عنده كومبيتيسيون ما عملش بريباراسيون لازمة، وتحكي على الميركاتو. نحب رايك من جانب النادي الافريقي فيها.
1: ماهوش سبب بالنسبة لي انا نرجع للترج، ماهوش سبب.
0: لا نحب نحكي زاد لانه فما فريق متوج
2: في نفس الاتجاه. ماهوش
1: سبب في انه الترجي لم يحقق البطولة لسببين.
2: ما
1: لانه ثم فريق
2: ما علاش تعملوا في البريباراسيون؟
1: انا جايك على شو اخي، اول مره تلاشي
2: لا نسلفيك انا علاش نعمل في البريباراسيون
1: حتى لما تجيك كاس عالم
2: انت علاش تعمل في البريباراسيون؟
0: خلينا نفهم وجهه نظر شنو هي وجهه نظر
1: شنو المشكله انك عملت كاس عالم؟ كاس عالم جابت لك 35 مليار، شنو عملت بيهم ال 35 مليار؟ انت
2: مانيش تحكي كاس العالم، في
1: تحكي
2: في
1: على التحضيرات البدنيه ولا
2: التحضيرات البدنيه
1: يا عمار؟ توا الامور اتطورت بما فيه الكفايه باش تعمل تحضيرات في فترة حتى وجيزة، لما رغم اللي عندك كاس عالم ولا كاس افريقيا ولا كي بدأوا عندك ملاعبية في كاس افريقيا ويجيوك، ماهوش هذا الموضوع. السنة الترجي في العادة يمر فترة فراغ، لكن ما ثماش فريق متألق، ما ثماش فريق السنة يزاحم وعنده هيبة ومسيرة بطل. النادي الافريقي الفريق هذا تكون من السنة الماضية، بدالك بن عبدة بالخضراوي حط فيهم أموال، جابهم من الملعب التونسي، جاب بيتوني، بدأت ثم بواد السنة فريق عنده 35 مليار ما جاب لكش ملاعبية في المستوى، وفريق بدالك بالشامخ بدالك بالسهيلي خذلك أهم ثم في النجم الساحلي حاج علي
2: شوات
1: بن علي وشوات هدف
2: بن علي
1: البطولة.
2: بن علي ملعبش برشا
1: كمان أول موسم
2: شوات
1: أول موسم شوف يا عمر، أول موسم بن علي كان أساسي أول موسم، لكن بن علي مع السهيلي هو اللي قوة ضاربة. أنت مثلا تلاشى ذياذي عندك بن حميدة تموت فيه وتعيش. هاي المقارنات كما تقارن بن علي والبن علي يجي ولا سهيلي كما تقارن العيفي ولا غيره ولا بن حميدة. شهدنا المشاكل اللي ثم من بعد سيدو خان
2: هون نعطيك
1: شريمي هذوما الانتدابات من بعد يجيك. أنا ما حكيتش عليك
2: الزومبي. الناس اللي لعبت في كأس العالم الأهلي ذرت وتشوف أنت في مصر ريال مدريد تشيلسي يعني جل الأندية اللي لعبت في كأس العالم كلها ذرت.
0: الوداد
2: كيف
1: تلاش كان هذا البطولة
2: الوداد
1: مش يقول والله هزيناها متضارينا لا
2: لا مش
1: ما هو سبب
2: يا
1: عمار موسم كامل طويل وجاك تراف جاتك راحة بشهرين
2: عندك لاعبين راني تو أغزل لي اللي نحكي فيه أني تو راهو هذا وكل ما ينقص حد شيء. والنادي الافريقي كرويا افضل من الترجي الموسم الحالي. احنا نحكيو على
0: سبب باعتراف حتى المكشخين نحكي لانه فما الفوره نتاع الكره وكذا. حتى اليوم جماهير الترجي يقول لك السنه فريقنا مش تاع بطوله معناها رو ما
2: نحكيو احنا تو خلينا نقولوا الحقيقه النادي الافريقي كان افضل يعني
1: ما هوش سبب فلا ظن التحذير
0: معناها البريباراسيون بالنسبه لك ما نجمش يكون ارغومون باش
1: هو عطاك لي زيكزامبل يا سديد ثلاثه معدين بدنيين يا سيدي فاضن بديت هكاك
2: وقتاش تخدم له
1: بعد خياتك شهرين راح
2: لازمني البريباراسيون لازمني البريباراسيون ولازمني مقابلات وديه
1: يا عمري هذيك انت راجل تعود يعمل في بطولات عربيه في الصين
2: انا مش تعود مش بقى
1: تعود ويهز في البطولات
2: ما يشبع لي الخدمه مش تعود يا اخي شنو تعود
1: قداش من عام يلعب بطوله عربيه في الصيف
2: فما في مثلا نقراو في اونترونور تعود فماش تعود فما بريباراسيون نعرف بريباراسيون مقابلات وديه شيف قلتها بكري الكاستينج بتاع الترجي التونسي كان غلط على جميع
1: هذه الاسباب
2: ولكن فما زاد كيف مع انت تمشي لكاس العالم وما تحضرش وما تلعبش مقابلات وديه ومن بعد تجي باش تلقى روحك تلعب في ربيت الابطال مع انك اللاعبين اللي جبتهم ما همش يعني في قيمه ثابته وحكينا وتزيد من بعد الكاستينج هذه المشكله زاد الكبيره انك تجيب لاعبين في وسط الموسم جل اللاعبين ما مش حاضرين يعني جل اللاعبين قاع عندهم عام ولا ست شهور ما مش قاعدين يلعبوا
1: انت كي تجيب 35 مليار من كاس العالم المفروض تجيب لي ملاعبيه ب 6 و 7 و 8 مليارات
2: ما عندناش النوسيون هذه ما فهمناش النوسيون في تونس
1: ما عندكش
2: نادي انت تدب
1: ما عندكش مال
2: ب 6 و 7 مليارات
1: تعترف انه قراراتك الرياضيه كلها
2: هو النادي الافريقي ما تدبش ب 6 و 7 مليارات وهذا البطوله
1: واليوم
2: جاب شوات وجاب كذا هذوما الكل تكلفوا شويه
0: انتدابات الفريق انتدابات الفريقي كلها ما تكلفت حتى شيء
2: وقرار
0: وهز البطوله
2: هذا كاستينج يتسمى نادي الافريقي الكاستينج نتاع الانتدابات نتاعو ناجح
1: الفريق
0: فما تعرف حاجياتك شنية وتعرف تعمل
2: جاب لك مهاجم مع شوية من بعد جاب لك الحرزي يعني القاع حتى ريت في الشتاء من المفروض أنه في الشتاء يحس روحه النادي الفريقي وقت يلعب على البطولة يبدأ يكدس ويحط ما كدش يحط جاب يعني لاعب جاب الحرزي يظهر لي وجاب لاعب آخر وفات الموضوع
1: جاب الحرزي وعنده نسق المباريات جاب بوغذا وجاب صادق قديد هذوما ثلاثة
2: واضح
1: لأنه هو حتى رصيد البشري عنده هداف جاب قديدة باش يعاون شوات عنده على الرواق عنده الخضراوي عنده ايت مالك عنده كين زومبي زاد دعمهم بالحرزي وبقولها باش يلقى الحلول وذاك زاد عمل منافسة على مستوى الأجنحة في الفريق
0: معناه حتى لو كان اللي جبته ما زادكش اما زادك كونكورنس التيتولير ما عادش مرتاح يخدم اكثر ومهم ياسر
1: طبعا صادق محمود طلعوا لك كلاعب شاب مع خان اللي من اول الموسم نحكي عليه اصبح عنصر اساسي مع الشريمي مع زمزمي هذوما ديجا اربعه مع الاجنحه عندك لاعبين دخلهم للوسط ولا ثم ثلاثه في الرصيد البشري الازهر كيف ما ننساوش حاجه مهمه راهو النادي الافريقي خسر اهم ثاني لاعب في الفريق بعد شواد علي يوسف
0: صحيح
1: خسر لاعب مؤثر هداف ويصنع اللعب من خلف
0: ترجي خسر زوج لاعبيه منهم واحد قادر ان يغير ماتش اللي هو البلاي اللي زاد
1: امتسج
0: وخسر مريح لمده طويله خسر مريح لمده طويله
1: كانت نجم عندك في جانفي تعوضوا عندك الاموال تعوضوا انت اخترت التعويض نتاعك بشكون يكون برفيعه وبدراجل وبالوليد على العاده اللي ما شفناش
2: اليوم مش حاضرين
1: وبالحاجه علي الوحيد اللي عنده نسق المباريات هو الحاجه علي اللي لاعب في المنستير وكي تقيم تو مجيئه للترجي ثماش اضافه
0: خيش عادي نحب نفهموا شويه الحكايه شبين بلاعب يبدا ناجح وكذا في الترجي مش بفك بلاستو المشكل في اللاعبيه ولا في الترجي
1: قلتها ألف مره مش اي لاعب ينجح في فرق تونس الكل ينجح في الترجي وبعدها الافريقي.
0: شنو الفرق بينه وفي نفس البطوله؟
1: فيها ضغط اخر،
2: فيها ضغط
1: وفيها اجواء اخرى. انا اسمع لاعبين في الترجي
2: وفيها نسق مقابلات كيف برشا على بعضه.
1: انت يا اخي دكدوب ما جاش نجم من نادي سفيرسي.
0: اختوتي تقول لي الانديه الكبرى اوكي
2: هاني امامه كيف كيف
1: لا من نادي كبير
0: لارير جوش اللي ما لعبش في الترجي ما تذكرلوش حتى ماتش، حتى ماتش ريفيرونس ولا كذا. سيلي اليوم هو نجم، اليوم مساهماته تهديفيه اكثر من مهاجم.
2: قوت هذيك قوت اني لعبت عند فوزي البنزرتي لاعب يظهر لي عنده جي خمسة موسم، هذيك قوت فوزي ونسميهم لك من حمدي النقاز، الغازي عبد الرزاق عنده هو اجرح هذوما من المهدي مريح الصابر بنفرج البرخيص الله يرحمه، كل اللاعبين
0: يعرف يخرج منهم
2: خرج منهم ويعرف شامل. فوزي البنزرتي يطلع للريد رواي سنتر ولا ريرقوش يمركي وصارت في النجم الزعلي
0: في الترجي في الافريقي.
2: ما عندوش هذية، ما عندوش مدرب، ما عندوش هذية والله سكر لحوينتا ما يتعدى حد وقعد على روحك. لا يحب القدام ونسكل تطلع وينزل وكذا ويلقى. جات فترة من الفترات كان نشوفه الزعلوني تلقاه القدام، تلقاه يدخل، خاطر إذا كان رير دروا يشد لك الليني نفس الليني ظهر يعني بشلب وليه الكرة تعمل له مركز. فوزي البنزرتي يعلم الأظهرة كيفاش يدخل وليه، وحتى مهاجمين في بعض الأوقات حتى مهاجمين
1: هذه مدربين في الأندية الكبرى راهو الأظهرة في قيمة الأجنحة، لأنه يعني بنسبة كبيرة 70-80% المباريات باش تلعب في نصف ملعب المنافس. دونك انت في حاجه الى اظهره تعطيك تفوق عددي، عندهم اللمسه الفنيه، عندهم التوزيعات. لكن ثم فرق السهيلي كي جا الترجي لقى بن حميده رقم واحد عنده منافسه. السهيلي كي جا النادي الافريقي، النادي الافريقي يبحث عن ظهير ايسر، ديجا هو جاب زوز، جاب السهيلي وزاد بن علي. دونك منطقي وبدا بن علي اول الموسم
0: راه عنده 11 مساهمه تهديفيه،
1: هدفين
0: وثمانيه اسيست
1: وثمانيه اسيست
0: وزعلوني ثمانيه
1: أربعة. يعني الاثنين مع بعضهم عاملين 18 مساهمه تهديفيه،
2: يعملهم صنع العاب
1: كي قالهم لك بالترجي. الترجي عندك بن حميده هدف وثلاثه اسيست ودوز اسيست لبن علي، هذوما هدف وخمسه اسيست.
0: ما يتقارنوش،
1: وهذاك علاش الافريقي توجه. الافريقي عنده مهاجم اسمه شوار 14 هدف وثلاثة اسيست، يعني 17 مساهمة تهديفية من 42، اكثر من 40% من اهداف الافريقي موجود فيها شوار. اعطيني شكون اللاعب في الترجي 40%، اعطيني سناء قل لي
0: معناها
1: من هو اللاعب الذي قام بموسم رائع في الترجي.
0: سامحني معناها 42 بونت نتاع النادي الافريقي منهم قلنا 9 و4 للأظهرة،
1: أي
0: معناها فما 13 بونتو للأظهرة كهو، 13 مساهمة تهديفية بليتو.
1: لا ثم 18
0: بليتو 18
1: معناها
2: ثمنتاش
1: معناها اسمح لي على
0: 40% هم الأهداف 18 من 42 تقريبا 18% 40%
1: يعني 35 هدف من 42 فيهم شوات فيهم سيلي
0: زعلوني
1: فيهم زعلوني، يعني قعدوا 7 أهداف جوا كيكا كرة ثابتة كذا، ثم ثلاثة ايت مالك، اثنين الخضراوي كذا، وحيد الشريمي. لكن هذم كما الشريمي كنا نحكيه على الشريمي الباس هذيك العالمية شكون عطاه له الشريمي؟ شواف من لمسة واحدة خرج رصاص على جملة كروية. دونك الترجي كان الأفضل في هذا الموسم على كل المستويات مقارنة بالترجي الرياضي.
0: النادي الافريقي كان الأفضل،
1: النادي الافريقي كان أفضل من الترجي على كل المستويات، إحصائية، مردود لاعبين، توظيف اللاعبين من طرف المدرب، عدم تغيير المدرب،
0: انتصارات خارج الميدان،
1: انتصارات خارج الميدان، عدد المباريات من دون هزيمة، يعني 6 مباريات الأخيرة لقائم عمار اللي هما مفتاح البطولة. فريق في 6 عامل 4 انتصارات وتعادلين خارج القواعد مستير وسليمان الأواو الإفريقي، مع فريق في 6 مباريات عامل 4 تعادلات، انتصار مع العمران بضرب الجزاء وهزيمة. على فكرة باش تعرف أنه هذه الإحصائيات راهي تاريخية في الترجي، عنده 6 سنوات الترجي، 6 سنوات سامحني، منذ 19 سنة الترجي لم يحصد انتصار وحيد في 6 مباريات. وتقولي تحب تهز بطولة،
0: معناها خلينا نقلبوها باش تتفهم أكثر، معناها آخر مرة صارت هذه السيري نتاع 6 ماتشات من غير انتصار عندها 19 سنة.
1: بالتالي صارت على الترجي 6 مباريات انتصر مباراة واحدة.
0: بومال عمل لي ريكورد الكل،
1: عنده 66 مباراة الترجي من ماي 2021، عنده أكثر 5 سنوات الترجي لم ينهزم على أرضية ميدانه. شكون هزمه البارح؟ الافريقي. ربحك في ديربي، فاز بالبطوله عن جداره واستحقاق. كل هذه الارقام، توزيع الاهداف، النادي الافريقي مركة 17 هدف من محور الملعب، 9 من اليمين 9 من اليسار، يعني توقف اليمين يجيك اليسار، زوز نقاط قوه. الترجي لا، عنده جهه اليمين اقوى من جهه اليسار، دونك مشاكل عديده في الترجي
2: اللي كانت في اخر موسم، كانت في فتره
0: جهه اليسار هذه تخدم فماش يمين
2: ما فماش اليمين، كانت في فتره من الفترات كانت. ولكن تشوف اني تو باش نهز فما حاجه خطرني، قاعد نقرا في برشا تعليقات أماني هذه باش خطرني بحكم اني كنت شاهد على عصر وكنت جماهير اللي تنتقد يعني في الترجي، في يعني الجماهير جماهير الترجي تنتقد في حمدي المد راهو معناه. شوف اني في الاخر قال الراجل اهل مكه ادرى بشعابها، اما بالنسبه لي اذا كان يخرج لك حمدي المدب
0: هو غير قابل للنقد، معناه حمدي المدب
2: يتنقد، ولكن الناس مطالبه بخروجه اللي هي
0: المطالبه بالخروج تحكي انت،
2: مطالبه بالخروج، انتقد على روحك انت، اطلب بالانتدابات، اطلب برشا حاجات، ولكن يخرج لك رئيس جمعيه اللي هما ما عندوش موجودين دافع 200 مليار يظهر لي في قيمه حمدي المدب، يعني من بعد تقعد تلوجوا لنا احنا مثلا في النجم الساحلي انا لوجوا فمش واحد هيك الصراعات وهيك الدنيا، خرجت سبينا شرف الدين خرجناه والجماهير هبطت عليه، من بعد شكون لقات انا وحلين فمش كون جاي ما يجيك حد وراه يكبر لك، راه يبدا يقول لك لا والله والله توجيه وعنا ناس
0: ويبدا تنعاونوك
2: بعد ما يجيك حتى حتى انسان وتعاود ترجع جمعيه يعني ما عندكش فلوس وتعاود خاطر ما يجيكش رئيس جمعيه يعطيك 200 مليار ما فماش المره اللي فاتت قلت لك كي تلقى واحد يجي يمد لك 3 مليارات فما سلكته
0: ويقيدهم عليك يرجعهم
2: انا يعني هنا وحلين نادي صفيقسي بخرج مخلوف انا يعني واحلى نادي صفيقسي يعني انتقد اطلب جيب يعني جيب لاعبين بدل كذا فما حتى انسان يعني تحت النقد الناس الكل يعني وهذيك هي كره القدم ولكن هذه يعني اني نصيحه في الاخر هما يعرفوا يعني الرئيس نتاعهم ويعرفوا امورهم وجماهير تعرف يعني اللي دار مليح
1: شوف انت حكيت على الاداره
2: اما لابد من التقييم
0: بالضبط
2: تنجمش تمشي كيكا من غير ما تقيم ومن غير ما تعرف بالضبط. وفما في الترجي لازم اقل شيء فما 7-8 ملاعبيه ما نجموش يزيدوا الاضافه في الترجي
0: هزيتنا اوتوماتيكمون للبارتي الاخيره نتاع ريكاب سبور عندنا 9 دقائق نقسموهم 4:30 4:30 نادي الافريقي الان راجع المسابقه الافريقيه غاب عليها ياسر وغاب على تتويجها ياسر حتى ظهور كبير عنده غياب طويل ما لازمش الرجوع هذا يكون مجرد معناه باش تمركي بريزونس لازم زادة تحذير واستعداد وتنحكيو في هذا والترجي إذا كان لازم فما قرارات عاجلة تتخذ في الأيام ولا في الساعات القادمة شنية هي بالضبط هذا شنو باش تحدثوا في 9 دقائق الأخيرة ركاب سبور ركاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17 دونك 8 دقائق مازالوا 4 دقائق فريقي ترجي نبدا معك نادر ثم عمار النادي الافريقي راجع للمسابقه الاولى في القاره رابطه الابطال الافريقيه لازم استعداد تحذير اموال لازم برشا حاجات شنو مطلوب معناها شنو خلينا ندخلوا شويه في التفاصيل نتاع
1: النادي الافريقي بدا الموسم نتاعو يبحث عن التوازن المالي يلقى نفسه بطل عن جداره واستحقاق بالتالي لازم يستغل الفرصه هذه انه يزيد يجيب موارد ماليه واستقرار على مستوى الإطار الفني واللاعبين والنادي الافريقي أمور واضحة علي يوسف خرج له بون الشريفي عوضه أحسن تعويض راجع من إصابة وكانت مفاجأة بالنسبة لي أنا بصراحة لأنه قام بالدور لو علي يوسف مش أي لاعب يتعوض ما ننكرش الشيء هذا اليوم يمكن سمعت أنه يمكن ماشي لشبيبة القبيل النادي الافريقي بالشريفي ولا بلاش يلزموا انتدابات في محور الدفاع وسط الميدان عندك الخيارات يلزمك جناح على مستوى عالي في عوض جيب مهاجم هداف كما مايلي مثلا في بيراميدز انت عندك شوات لبس عليك جيب جناح في في في قيمه في قيمه بيتزارا اوليفينا نتاع الزمالك يعني جناح هداف في قيمه البليلي في قيمه الهوني في قيمه الملاعبيه اللي يحفل الفرق في المستوى العالي لانه الشامبيونز ليج مش تطلب لاعبية بمستوى اخر.
0: اي معناها خلينا ننفذ الترانسفير نتاع 4 أو 500 مليون هنا ينجم يكونوا حل راوكي باش نطلعوا في رابطة الابطال الافريقيه تبدل الحسبه جمله لانه باش تلقى نوعيه اخرى نتاع لاعبين.
1: دونك النادي الافريقي يلزم يحافظ على الاستقرار هذا ومش يكون ظرفي انه جاء موسم كيما 2014 هز بطوله وغاب 11 سنه ماهوش معقول. بعد اللي حققته اليوم يلزمك تواصل، يلزمك ترجع النادي الافريقي الفريق الكبير اللي كل موسم غمض عينيك الافريقي مش يكمل الاول الثاني الثالث وما عادش نسمعوا مشاكل ماديه. وبرافو للهيئه وللاداره على هذا التوازن المادي، في نفس الوقت مدرب محنك عرف يتصرف في الرصيد البشري في حين الترجي تونجي
0: قولوا عليه كلمه. مازال دقيقه ونص العمال في النادي الافريقي
2: أو اولا يعني مع المحافظة يعني على الإطار الفني ولا ربما يعني
0: لا ذاك الكابيتال
2: جد معناها تدعمه يعني بمساعد هكا يعني هذيك اختك مش تلعب رابطة الأبطال وما هيش يعني سهلة مع كيف انت داب مهاجم مع شوات موش قد يلعب لك موسم كامل جيب يعني مهاجم أجنبي كيف مع شوات يبدأ مهاجم ممتاز ومع لعب ارتكاز وكيف يعني فما وتقوي زادة في في في في في في في الأظهر متاعك نعرف الزعلوني ولكن الزعلوني كيف جيمش يلعب لك فترة مش تلعب يعني العام الجاي بتلقى روحك تلعب في رابطة الأبطال تلقى روحك تلعب في كاس تونس
0: باش تبدل
1: المحل
2: باش تنجم يعني أترتح
0: اللي هو في المراحل الأخيرة
2: دور الإفكتيف متاعك وما يلزمكش يعني انت رجعت رابطة الأبطال وهزيت البطولة عن جدار بين شوران استحقق لابد يعني من أنك تعمل انتدابات في قيمة الحدث اللي بتلعب فيه. ما تغلطوش غلطة الاتحاد المنستيري كيف غلطة الملعب التونسي تمشيوا للكاف وتمشيوا للرابطة الأبطال وانتم يعني مكنش قايمين بالانتدابات تمشي للمشاركة تخرج من الدور الأول ولا الثاني لازمك باش تعدى ما تكون سهلة
0: لا ما لغة الجرينتا والقلايب وكذا تمشي لا نيفو آخر
2: نيفو آخر في الأفريق كل شيء تشوف أنت
0: تيح بيراميدز ولا بسانداز
2: بفهمش حتى كاس الكاف أنت تفرجوا في مقابلة الزمالك يعني ومولدية العاصمة يعني حاجة أخرى
0: صحيح. جول ترجي رياضي تونسي هما زوز أسألة هل اليوم لازم قرارات عاجلة وشنية هذه القرارات في تقديرك نادرة؟
1: هو أنه يصير تقييم واقعي وذاتي
0: بعيد عن الانفعالات
1: لا بعيد عن الفوضى والترجي بطبيعته فريق يعني رزين يعرف شنو يعمل لكن هاي ها وتعدى ريكي كامب وكرتوز ومهل كنزاري وطارق ثابت ومعين الشعباني هام الكل مشاو المدربين هذا من كلهم فاشلين وغالطين لإدارة زادت تحمسوا ليه في الانتدابات في توقيت الانتدابات في ضخ الأموال في الوقت المناسب عندك أموال حاجة ممتازة كما قال عمار هي لكن حسن الاختيار نجم يكون عندك مال الدنيا الكل لكن ما عندكش التفكير السليم ما عندكش العين اللي تجيب لك ملاعبية
0: باتريس بومال في تقديرك أنت يواصل ولا يغادر
1: لا يواصل أنا ما نطلبش منه حاجة كبيرة السيد جاء في فيفري جاء في في في لاعبين
0: تصرفه الفني في المدة اللي هو أشرف فيها على الترجي دي تونسي تشجع الإدارة أنه يواصل معناه
1: أنا لم يقنعني لكن الإدارة إذا كان مش تحط الشماعة متاعها بومال وتجيب عليه بلاس بومال لن يتغير شيء الإدارة إذا ما تكون واقعية وتعرف أنه عدة انتدابات هذه 10 انتدابات أجنبية لا يغلط جيب 4 و5 و6 ماكسيموم خليك في مستوى أعلى حط أموال في بلايسها في ملاعبية ممتازين مش جايب مدير رياضي باش يجيب ملاعبية بهذا المستوى
0: بالضبط.
1: وبالتالي التقييم الذاتي للإدارة والنقد مهم جدا باش يصلحوا أخطاء الإدارة قبل أخطاء المدربين
0: بالضبط. عمر عدة لاعبين فان كونترا جانب معطى وساتيسفاكسيون
2: جيك اللاعبين أولا الساعة تغيير المدرب
0: الكرة ما فيش كلام
2: الكرة نتائج كرة انت كان زاري صبرت عليه انت كي مشيتش مع الكرة
0: كل المدربين
2: ومشيتش الكرة كاردوزو كان شيء
1: إيقاد مال كنزاري اليوم
2: اليوم
1: إيقاد مال كنزاري نسألك سؤال صحيحة أم لا ما انت باش انت القرار باش تعرفه ما هو بالنتائج
0: بالنتائج بعد مش صحيحة مش في وقتها
2: الكنزاري ما صبرتش عليه كاردوزو ما صبرتش عليه يعني في فترة من الفترات معين الشعبين برغم هز زوز رابطة الأبطال كرة نتائج بوميل أضر بالترجي الرياضي التونسي وما يعرفش يستغل ليفيكتيف اللي موجود عنده مع أنه ليفيكتيف متاعه نعرفه ضعيف من الأولا يصير التقييم زاد كيف برشا لاعبين في الترجي الرياضي التونسي الحقيقة بعد برشا على المستوى
0: أجانب
2: وتوانسة كيف علشان قلت لك التخمة متاع يعني الأجانب ما يشبه أجانب وتوانسة يعني برشا لاعبين ويصير التقييم صحيح عادي متش بطولة كل الأندية يعني متش، ولكن كمتش بطولة لازمك تصلح الفريق متاعك، ولازمك يعني تعمل تقييم صحيح. خاطر اللي تعمل التقييم شكون باش تحاسب انت هوني؟ المدير الرياضي غادي باش تخطره، هو جاب المدرب، هو جاب المدرب غادي باش تحاسبه. ولازمك فما برشا لاعبين ما ينجموش، اجانب زاد كيف تصفي في الاجانب وتجيب لاعبين وراه باش تنجح، باش تنجح لازمك تعمل التقييم نتاعك. وانت خاسر وانت يعني مش وانت رابح،
0: لا وانت رابح ديما مش وقت وخلي وقت
2: ديما مش وقت وخلي وقت ماشي الكره، ولكن انت خاطر تعمل تقييم، تعمل تقييم نتاعك بالصحيح. وبيان سور راني قلت لك ما تنجمش تقعد يعني تنتدب في لاعبين، خلينا نقولوا باجانب يعني انت تشوف الزمالك تنتدب والاهلي وكل شيء، لازمك تنتدب لاعبين على مستوى عالي.
1: الترجي لم يستثمر النجاح والمشاركه في كاس العالم للانديه لا ماديا لا بشريا. المفروض الاموال 35 مليار تعمل 2 انتدابات فقط، انت بعد جبت دانوب وعالية بعد كاس عالم الاندية، والمفروض هاو كنت حاضر من قبل ومشيت بيهم كاس عالم الاندية الانتداب بتاعك. من بعد جاء دانوب وعالية، انا شفنا الاضافة متاعهم، المفروض من لعبية من الصف الاول باش تمشي تلعب تران على الشامبيونز ليج، والان يزم عينك على البطولة. البطولة مزل ما عادش اكي
0: اي بالضبط، دونك مزل على الوقت لانه الموسم بريسك انتهى. دونك شنرجع لهذا الكل واستنتاجات موسم كامل. شكرا اللي تبعتونا باعداد كبيرة كسو على اللايف متاعنا على السبور باي موزايكا فام ولا على شان اليوتيوب موزايكا فام. نشكركم الكل. نادر يعطيك صحة عمار، شكرا لك ساعة حكوت معنا في الإخراج هادية في الإخراج الرقمي. يجيكم مرات وتسويت في الأخبار، احنا غدا إن شاء الله بستة لسبعة تيم على الأولى موزايكا فام.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: استمعي موزيكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تدفقات الاستثمار المباشر بالعملات الأجنبية تحسنت لتبلغ حوالي 244.7 مليون أورو، وبالدولار الأمريكي حوالي 263.7 مليون دولار، مما يؤكد تعافي جاذبية الموقع التونسي للاستثمار في مختلف المجالات الاستراتيجية وخاصة الصناعية منها، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وبحسب بلاغات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فإن عديد الوفود الأجنبية الممثلة لعدة شركات ومجموعات اقتصادية أعربت خلال زيارتها لتونس عن رغبتها في إنجاز وحدات لها، فضلا عن عزم بعض الشركات اختيار تونس لإنجاز مشاريع فيها. هذا وتعتزم الوكالة وتحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظيم يومي 25 و26 من جوان القادم الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. وتمثل هذه التظاهرة التي تنعقد مرة كل سنتين موعدا استثماريا وترويجيا تراهن عليه تونس للتعريف بمناخ الأعمال واستعراض جملة الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها والتي تعتزم تنفيذها في الفترة القادمة، لا سيما اشتغال الحكومة مع مختلف المنظمات الوطنية والمهنية على إعداد مشروع قانون استثماري جديد يواكب التحولات العالمية. وينتظر وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن تشهد هذه الدورة مشاركة قياسية تناهز 1000 من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الدولية وصناديق الاستثمار والشركاء الماليين من مختلف أنحاء العالم. إبراهيم أبو دربالة رئيس مجلس نواب الشعب يؤكد لدى إشرافه اليوم الاثنين بقصر باردو على جلسة عمل بين أعضاء مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكية ورئيس مجلس العموم الكندي فرانسيس كاربيليا والوفد البرلماني المرافق له، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مزيد توطيد العلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون البرلمانية. وبين أبو دربالة وفق بلاغ صادر عن البرلمان أن إرساء مجموعة التعاون مع كندا المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان القارة الأمريكية يستند إلى عراقة العلاقات التونسية الكندية، فضلا عن المكانة المرموقة لكندا على مستوى العالم والمبادئ الكونية المشتركة، لا سيما منها نشر قيم السلام والدفاع عن حقوق والحريات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يستأنف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 من جوان القادم بالمحكمة، وفق ما فات به اليوم الاثنين مصدر قضائي لوكالة تونس فريق الأنباء. ويستند الطعن وفق المصدر ذاته شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي ينص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسومة. كما يستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم، وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين، وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن 15 يوما ولا يتجاوز الشهر. منظمة الأغذية والزراعة الفاو تحذر اليوم الاثنين من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي إن استمر إغلاق مضيق هرمز، كما حذر مسؤول أممي من أزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع. وتفرض واشنطن منذ 13 من أفريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، وردت طهران بإغلاق المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس ودالي بن أحمد في واحد من الناس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
3: واحد من الناس. واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل. شاكر بسباس.
4: أنتم تسمعوا في واحد من الناس على موزيك كافيه. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا من الاثنين للخميس من سبعة لثمانية. هو واحد من الناس من خلاله عرفنا تونس وزدنا عرفنا زين تونس وجمال طبيعتها. هو ذا دريمر اللي يحلم بتونس جميلة وقاعد يوري فينا في البلاد من خلال فيديوهات والعمل متاعه. اليوم مخرج أفلام وثائقية أيضا متخصص في الطبيعة والبيئة. سعداء باستقباله ربيع بن إبراهيم ذا دريمر. مرحبا. مساء الخير. شكرا لك انت على قبول الدعوه. بعد شويه في حوارنا في واحد من الناس على مزيكا فهم نكتشفوا البدايات ونعرفوا تفاصيل كبيره على ذا دريمر. قعدوا معنا في الاستماع، رجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس، واحد من الناس.
1: ربيع بن إبراهيم ذا دريمر، بش حلم دونتي صغير؟
2: برشا أحلام، أحلام الطفولة ماك تعرف، الطفل اللي يبدأ صغير يحلم بالكبير، يشوف كل شيء جديد عليه، ديما يكتشف، ديما كل حاجة تحسها علامة جديدة معناتها تتعلم. دونك ما كانش عنا ليميت في الأحلام بتاعنا.
1: ثم حلمة تفكرها وقاعدة تحقق أو تحققت جا في حياتك الحالية؟
2: برشا أحلام، برشا أحلام اللي نتفكرهم، وهو ديجا اليوم أنا اللي حلمت بيه فك الوقت هذاك. حلمت بالنهار اللي أنا فيها اليوم تو.
1: حلمت أنك تكون ذا دريمر ربيع بن إبراهيم اللي هو تو.
2: حلمت، ما كنتش نعرف هكا بالتفاصيل هذه، ولكن هذاك الأحساس متاعي وأنا صغير حبيت الحاجات هذم وتخيلتهم في راسي وقعدت نحلم بهم برشا حتى كشتي نوصلت لهم.
1: وما تخيلتش في صغرك أنك تكون موظف ولا في وظيفة عادية ولا؟
2: لا ديمارش هزتني الغادي
1: يعني.
2: لا ديمارش اللي موجودة، لا سوسيتي، شنو كيفاش قرينا، كيفاش تربينا، كيفاش ليزيتاب متاع حياتك. خاطر انت تبدا صغير تحلم بالكبير وتحلم سون ليميت، معناتها ما عندكش حتى
1: قيد،
2: حتى قيد، والافاق ديما كبيرة في الحلم متاعك. ولكن دوب ما تبدا تقرا تدخل في المكتب يولي يلزمك تقعد متربع في البلاصة معينة، ما تتكلمش بوندون ساعتين ونص، يقيموك زاد باهي ولا خايب ويعطيوك نوت. هذوما الكلهم كانوا يخلقوا لي في قيود بشوية بشوية، تربعت شوية حتى
1: يعني لو تبعتهم
2: تبعت ليش مش نكذب على روي، احنا تبعت وتبيع معناتها بشوية بشوية، مشيت في ثنيتهم معناتها، مشيت في ثنية هذيك حتى يكشلين هاي بتبيع.
1: شنو كان ربيع بن إبراهيم
2: قبل ذا دريمر؟ كان مواطن تونسي عادي على الاخر، كنت نخدم في سوسيتي، مشيت معناتها في الدماغ شركه كيما قلت لك، حتى لين وليت انا المدير نتاع الشركه، وحتى لين فهمت معناتها صار توجه كيما العبد الكل، اقرا على روحك، انجح، كمل فاكولتي، بعد ما لك فاكولتي امشي اخدم خدمه عاديه كيما العبيد، وفهمت هذيك هو سيتي سالا ديمارش.
1: وقتاش فقت
2: كنت محليني في السوسيتي يشوفوا فيا والله تبارك الله وامك فرحانه بيك وبوك فرحان بيك وكل،
1: وانت ما كنتش فرحان بروحك
2: الى ان اكتشفت اللي ما انا مانيش فرحان، خاطر حتى حد في الباركور هذاك اللي يقيموا فيك وقديش العدد نتاعك وقديش درا شنو ويحسبوا لك في الحسابات اللي هي كيما الناس الكل، حتى واحد ما سالك انت ايش تحب، حتى في التوجيه الجامعي وحتى في الحاجات هذه كلهم يقولوا لك برا السكسيون هذه خير وتلقى خدمه في ساعه وهذه تخدم بالقدا وهذه باش تكون عندك مكانه مرموقه في المجتمع وكذا، ولكن حتى حد ما يسالك شو تحب، كلمه شو تحب هذه ولا شنو هي احلامك ولا شنو طموحاتك في الحياه ما كانتش متوفره قدامي، الى ان سالت سؤال لروحي
1: اللي هو
2: شو تحب، شنو هي احلامك، شنو تحلم،
1: وشنو كانت الاجابه؟
2: كانت الإجابة فاسيلمون معناتها نجمت نجاوب عليها، خاطر قلت أنا
1: ساعة قلت ماشي هذه حياتي.
2: لا بتبيع هذيك، فقت واللي أنا مصباح لليل وأنا نخدم ما نشوفش الشمس، سي فري كو فما رونتابيليتي وكل شيء فينانسيير، ولكن من جهة أخرى أنا مانيش فرحان، مانيش ساتيسفي باللي نعمل فيه. سألت روحي سؤال سهل على الأخر اللي هو وقت اللي ماكش تخدم شنو تحب تعمل؟
1: معقول
2: نلقى روحي وقت اللي ما نخدمش اول حاجه نعملها ساكادو فوق ظهري ونشد الطبيعه، نمشي ديريكت للطبيعه، نهرب ديجا نهرب للطبيعه كريمه. كنت نمشي نكتشف بلايس، ولا حتى كان نسافر زاد كيف نطلع للجبل نقعد نحاوس في وسطه، فهمت هذه هي الحاجات اللي كنت نحبهم على الاخر، حب الطبيعه.
1: انت اللي تسوق لتونس وسوقت لها تسويق جميل الحقيقه، خمم في الخروج منها في وقت من الأوقات قبل القلبة، قبل ما يولي ربيع بن إبراهيم ذا دريمر؟
2: كل لحظة تخمم في الخروج، مش نكذب، ما نكذبش عليك اللي نعطيك من الأخر، كل لحظة تخمم في الخروج، كل لحظة يعرضوك عراقيل ويعرضوك مشاكل. بون وقت اللي في وانا نخدم
1: وانت مدير شركة
2: هذيك، لا اما نحكي لك في كل لحظة، حتى التوا فما برشا حاجات يخليوك تخمم، تقول علاش، فما كلكو باغ يقول لك اسهل لك برشا في البلاصه الفلانيه، هاو عندك لي زوبورتونيتي، خاصه ان انا عندي لي زوبورتونيتي كبار برشا، نخدم على الانترناسيونال وكل، والعراقيل هنا كبار برشا، نعرفوا اللي اليوم لهنا شباب تونس قاعد تعب برشا من مشاكل نتاع القيود بشتى الأنواع، اقتصادية وقيود ما يعرفش في اللواء متاعنا صعيبة برشا علينا، برشا حاجات هيك مصعبينهم علينا، البرة تكون أسهل. دوك ديما نسأل روحي يا أخي علاش شاد، علاش مكبش، وديما ديما عندي هيك العركة هذيك الداخل ديما تلقاها.
1: قداش بارادوكسال ساعات معناها الدنيا، أنه أنت إنسان توري في تونس المزيانة من خلال عينيك، من خلال الكاميرا متاعك، وتونس مش الكليشيه اللي عرفناها قبل شويه بحر وجبل، وفي نفس الوقت عندك الرغبه اللي تجي نتاع انه باش نخرج.
2: انا تونس نموت عليها على خاطر نعرف اعماقها ونعرف خفاياها ونعرف

0: اللي موجود فيه. انا ما لقيتش شكون يلهي بها، ومانيش نحكي على تونس برك، راه حتى في العالم العربي الكل، تو في لا ريجيون مينا ذا دريمر هو اول انفلونسر معناتها تخصص في الطبيعه، حمايه الطبيعه والترويج اليها.
1: نرجعوا للجانب هذا مهم جدا. اما وقفت بيك في الديكليك نتاع مش هذه حياتي، ويزمني نبدلها، ويزمني نهرب ساعه قبل كل شيء وقت اللي عندي وقت، وبديت كل مرة تكتشف بلاصة ولا تمشي للبلاصة اللي تعرفهم من الأول؟
0: من الأول لا، لا هو اللي بالعكس اللي خلاني موتيفي باش نمشي هو اللي ما نعرفوش. ديما الحاجة جديدة، ما قلت لك ربيع صغير هذيك رجع تتفكر وقت اللي كنت صغير وتتكابر وتلوش في حاجات جديدة وتشوف فيهم وفرحان كل مرة تشوف حاجة جديدة تفرح. هذيك هي الحاجة اللي خلتني موتيفي، معناتها كل مره نمشي المنطقه ما نعرفهاش بكل، ونبدا نكتشف وحدي، نحوس نطلع جبل، نمشي نشوف لي بتي فيلاج، نحكي مع الناس، وياسر ديما نمشي سولو باش نلقى الفرصه باش نحكي مع الناس. وجي شونس خاطر كي تهز معاك عبد تقعد تحكي انت وياه في ثنيه كامله، ما تحكيش مع الناس اللي مقابلينك. هذا خلاني نكتشف برشا حاجات جديده، ونعاود نكتشف حتى روحي من داخل، معناتها لي فواياج نتاعي وهال
1: الاكتشافات
0: والمغامرات هذه كلها كانوا داخليا اكثر مني هما للبرا.
1: شو اللي اكتشفته في روحك من بدايات المغامرات نتاعك وبدايات الرحلات نتاعك في وسط البلاد؟
0: اول حاجه نظمت اولوياتي في الحياه، معناتها هذه من اول الحاجات اللي الانسان يلزمه يعملهم نتصور باش يكون واضح مع روحه ويكون افيكاس في حياته ويكون معناتها راضي على روحه فيش قاعد يعمل. بدلت الاولويات نتاعي في الحياه. ثاني حاجه اكتشفت اللي نجم نعمل برشا حاجات نجم نعملهم، حتى وانه موقعك مع تصعيب شويه توا وكل شيء، حتى لو كان الانفيرونمون ماهوش باهي، مثالش حط فيه حاجه باهي انت بالك الثمره هذيك تتزرع
1: وتكبر.
0: وخممت انه الميسيون هذه اللي نعمل فيها ماهيش كان لي انا، معناتها بيتيت جانسبير دوتغ بيرسون، وهما ينجموا يشدوا عليك المشعل ويكملوا. معناتها قلت اجا نبدا، وهذا اللي قاعد صاير اليوم. برشا عباد من اللي بديت انا برشا شفت ناس عجبتهم الخدمه، عجبتهم لا ديمارش وكل شيء، وشدوا ثنية هذيك وخرجت برشا حاجات مزيانة، خاصة انه اليوم عنا انوتي تخي تخي تخي زيفيكاس اللي هو لي ريزو سوسيو يمشي دون لي دو سونس.
1: كنت بالولانين
0: من 2012 انا شيك 2012 وقت اللي ما فما حد شيء سيغ لي ريزو، ما فما حد شيء.
1: تصور له فيديوهات في بلايش يقول لك شنو هذا تتعب فيه منين. خلت لك ربيع في وقت من الأوقات؟
0: اي برشا تتقال، ديما تتقالك. حتى اول اللي كولابوراتور اللي مشيت لهم انا ما وصلت اقنعت وقتها في 2015 باش بديت جو كولابور،
1: وبديت
0: صحيت 4 سنين من الخدمه. ومن بعد حتى لوغسكي كون ايزون كولابوري قالوا لي لا تمشي لي ميديا كلاسيك، معناتها لما تعدى في التلفزه انا البروجي الاولاني نتاعي مرضاو بيه لما تعدى في التلفزه، قال لي شنو يوتيوب وشنو هو ريزو سوسيو وشنو هي، فهمت؟ دونك بدينا بشويه من غاديك حتى كشلي بدينا نقنعوا، بدينا هذا الانفلونس وكل بدات تاخذ رواج، ولو انها خذت رواجات برشا في برشا ثنيه اخرين، ولكن سمحت لنا انه نجموا نقدموا في الخدمه. الحمد لله.
1: انت كي بديت ربيع كانت النيه انك تكون منها في صناعة المحتوى وأنك تولي الإنسان اللي مؤثر اليوم اللي يوري في البلاد، كانش النية هكاك من الأولى؟
0: لا جملة شكر، ما كنتش نتصور أصلا، معناتها ما كنتش نتصور باش يكون امباكت كي من هكاك. أول ألبوم وقتها هبطه خاطر بديت نهبط مرة تصويرة مرة كذا، والعباد ديما هذه في تونس، لا مش في تونس، كيفاش عنا هكا، لا ما نصدقش، لا ما خذها. دونك عملت أنا ألبوم وكتبت عليه معناتها توت أن أرتيكل وهبطت، ونقدر نصور وقتها في 2014 حاجة هكا. وقتها حسيت روحي زادة وليت استراتيجيك حتى في الخدمة متاعي، هبطت أنا البوم كتبت اللي في عينك أحلام مش كما مبرا جاء، سيتي هكا يا فيلي سبوت هكا في السنس هذا
1: شعار موجود،
0: موجود الشعار، ولكني وقتها حطيته والألبوم كان فيه تصاور من تونس الكل، معناتها سود نور تونس في الثلج بحورات
1: كل أشكالها.
0: اي لعبة تعرفش بيجا مثلا فيها بحر، حتى حد ما كان يصدق لي في بيجا فيها بحر في الوقت هذاك. اي في الوقت هذاك الترويج لتونس كان جمال يشرب في الكوكا، ولا تلقاه للتوريزم بالواحد ليكوا اسمه لك جيت سكي، دونك يافي كو سا. جات تصويره اخرى بلايص اخرين كيفاش تروج لتونس عن طريق الكاف.

0: ولا عن طريق مرات طيبة في الخبز تابونة ولا معناتها ترويج جديد لتونس حاجة ما كانتش
1: التصويرة هذه متاع مرات وطابونة كانت تستعمل أكثر ربما في مسلسلات وماشي الاثنية مش إيجابية ما نحبش نقول هكذا
0: الميزيريا
1: صحيح فوالا
0: كان قبل يهزوها الحاجة الخايبة متاع الميزيريا وكل شيء وقت اللي هذاك تراثنا هذاك معناتها حاجة نفتخروا بها تونس عندها أكثر من 120 نوع متاع خبز من خبز الملة من تعرف خبز الملة اللي تبع تحت هي. الرمل عندك أنواع متاع خبز في كل جهة تلقاه وتسميات مختلفة دونك هذي سيتون غيشيش بالعكس اون فالوريز الحاجات هذوما مش نصورهم كأنها ميزيرة والإنسان مثلا وقت اللي لبس مرأة لبس ملية ولا راجل لبس البرنوس ولا لبس هذيك هذيك نفتخروا بها بالعكس خير بارشة من اللبس اليوم للتندانس وكل فهمت دونك بالنسبة لي بتبيع هذه هويتنا وهذا واليوم حتى العالم الكل متوجه حتى في السياحة وفي الكل هالناس الكلها قاعدة تحافظ على الكولتور متاعهم في خضم هذا الكل اللي قاعد يصير للناس حتى البني معناتها ولت كلها تبني فرد شكل وقت اللي ليه نحن كل منطقة من تونس عندها طريقة متاع بني متاحة اللي في جبل يبني بطريقة واللي في الجنوب يبني بطريقة واللي وعنا أنواع متاع أرشيتكتور معناتها الا انسبيري لو موند علاش جاوا صوروا ستار وورز لهنا تجي تشوفوا الفيلم الكل مبني على بيوت الحفر
1: وكوكب كامل سماوه باسم تطوين معناها الرياكسيون والردة الفعل من البوم الاولاني هي اللي خلاتك تقدم وتخمم وتفكر
0: effectivement c'était la réaction des gens les messages de Wosloni les questions les interviews j'ai une barche des interviews وقت ما j'étais هكا شوكي قلت شنو شعملت اخي انا فهمت من بعد عرفت قيمه الحاجه هذيك وقيمه اللي عملته وقيمه اللي عديته للناس من غاديك بديت كانت ترويج للطبيعه اون جينيرال ولتونس عن طريق الكولتور والناتور الزوز مع بعضهم خذيتهم الزوز ومشيت في الثنية هذيك ومن بعد بشوية بشوية بتبيع حتى لي بارتنير جاو بارتنير استراتيجيك برشا وجات معناتها ولينا دخلنا في منظمات عالمية ودخلنا في الناس اللي بالحق ممنا بك الرسالة اللي بديت فيها أنا.
1: التوجه من الأول كان فيه هذا الاهتمام بالطبيعة كونك مؤثر لكن ايكولوجي معناها تخمم من الأول كانت ما سنسيبيليتي للطبيعه من الاول ولا بعد بديت بشوي بشوي تكتشف في الفوكاسيون هذه
0: لا من الاول طبيعه ما كنتش ملم بالمواضيع كما اليوم معناتها من بعد وليت نعرف شنو معناتها ونقرا اكثر ونشوف وكي نحكي على توريزم ايكولوجيك فما الزوايا اللي ندخل منها ونشوف زاد الارقام اش فما اش عندنا نحن في تونس ما عندناش شنو نجمو نحكيو في الموضوع هذا لا دخلنا في برشا في استراتيجيات عالميه في فهمت كيفاش نحافظوا نحن على البيوديفرسيتي على التنوع البيولوجي في العالم هذا الكل من بعد بشوي بشوي تبنى
1: يعني من اول جولاتك
0: ما كانتش ماتور كما توا فهمت
1: معقول من الاول معناها بالنسبه لك انت كنت جزء من التصويرة جزء من البيزاج
0: كانت التصويرة مبنية على الطبيعة
1: ولا التصويرة مبنية على الطبيعة
0: التصويرة بتاعي كانت ديما مبنية على الطبيعة ديما ترجع على الطبيعة
1: أما كون تكون توا كما توا ربيع مهتم وثم توازن طبيعي مهتم به وحتى الاسباس نتبعوا فيك منها الموجودين في تونس من طيور وغيره تعرفهم وليت بكده منها هذا جاء بعد بوعي ثم شكون وجهك للثنية هذه
0: ايه جا حاجتين هما جاوا مع بعضهم شكل بالاول حاجه الساعه لا كوميونيتي اللي كنت نحكي معاهم ما كانوش حاضرين باش نعطيهم محتوى من نوع هذا اللي انا اليوم نعطي فيه حتى المعلومه اللي موجوده عندي ما كنتش نجم نعطيها لهم خاطر وقتها قلت اجا بساعه نحببهم في الطبيعه اول ايتاب عملتها اجا نحببهم في الطبيعه كانت عندنا مشكله كبيره مانيش عارفين قيمتها ما كانش العباد تحبها لا كولتور اليوم تشوف عباد ولا تخرج تمشي تعمل كامبينغ وتعمل روندوني وكل هذا كله ساهمت في الترويج اليهم عن طريق الفيديوهات وعن طريق المغامرات نتاعي
1: ما كنتش نعرفوا قيمه بلادنا
0: اي مازالوا برشا ما يعرفوش قيمه بلادنا لتوا مازال اي تونس راهي كنز معناتها بالحق والله الناس ما تعرفش القيمه نتاع البلاد وما تعرفش القيمه نتاع التفاصيل اللي موجوده في بلادنا ما نعرفوش شنو اصلا ما نعرفوش شنو الباهي وشنو الخايب فهمت تحذر به ولكن ما تقطعش مع الجذور متاعك ما تقطعش مع الكولتور متاعك، ما تقطعش مع الطبيعة اللي عايش فيها، الانفيرونمون اللي عايش فيه. اليوم تشوفه ما تلاحظه، حتى مثلا كي نبنيه، نحن اليوم كي نبنيه ما نخليش حتى جنينة، معناتها العبيد كل شيء يسمنوه، كل شيء ما تنجمش تخلق شعب متوازن وهو عايش كل يوم يخرج يشوف كان لحيوت. يلزم يسمع سافر، ويلزم يشوف خضار، ويلزم باش يكون متوازن وباش يخدم على روحه بالكدا.
1: علاش نقول لك هيك؟ خاطر واحد من الشعارات اللي خدمت بها هي خذوا عيني شوفوا بها، وكانك تحب تقول للناس اللي تبعوا فيك حتى كما تعرفوش البلاد ولا ما كانوش عارفين قيمتها، انا راني جو سوي لا باش نوريكم زين البلاد هذه.
0: إيفكتيفمون خذوا عيني شوفوا بها، اللي هي انسبيري من هادي جويني، معناتها الغنايه محلاها وكل، معناتها مي لا ميتافور ياسر مزيانه، معناتها شوفها كيما انا نشوفها. ايجا نوري لك برشا عباد خاطر يبدا يسكن يقول لي انا نسكن غادي، تي نسكن في المنطقه هذيك، عمري ما ريتها بالطريقه هذه، عمري ما عطيتها القيمه هذيك، عمري ما شفت الحاجه هذه فيها. دونك هذه هي علاش قلت لهم خذوا عيني شوفوا بها، شوفوها بقلبي انا، بعيني انا، بمشاعري انا، من اللونج اللي قاعد نشوف فيها.
1: وشنو اللي شفتوا ومش قاعدين يشوفوا فيه الناس ربيع بن ابراهيم من خلال السنوات هذه الكل؟ شنو اللي بالحق شفته وانت بعينك والناس ما شفتوش؟
0: برشا حاجات، برشا تفاصيل
1: مثلا،
0: برشا تفاصيل، برشا تفاصيل. يعني كما اقول لك معناتها مثلا عاداتنا تقاليدنا، كوننا نحن مناطقنا كلها مبنيه على الطبيعه اللي فيها. ما عمرك ما تلقى منطقه حتى كي تخزر تويك مثلا القرى البربرية متاعنا، ما هنعطيك ان اكزامبل، تمشي لزريبة العليا ولا تمشي لتكرونة ولا تمشي كذا، تشوفها كأنه هي الفي بارتي ماك جبل ولا ماك، معناتها فما تناغم مع البلاصه اللي هما عايشين فيها، فهمت؟ العبيد كانوا زاد كانوا اوتونوم، كان الماء بحذاهم، يستغلوا في الماء اللي بجنبهم، يعيشوا ماك البلاصه هذيك، يبنيوا من الحجر اللي موجوده هذيك، كل شيء متناغم، فهمت؟ توالي توا ما عادش عن الحاجة هذيك، ما نعطيوش قيمة للحاجات هذو، ما عادش نعطيو قيمة مثلا لبستنا، التراثنا، الماكلتنا، كيف كيف زادة مثلا كانت العبيد تستعمل حتى زيوت الطبيعية، مثلا نستعمل زيت القذو، مستعمل
1: كذا
0: بالطبيعة هذوما الكل. أنا في كل منطقة نمشي لها راني جيساي دو مع حتى كوليكتي لي دوني من عند الناس.
1: قبل ما تمشي تبدا عامل بحثك ولا
0: تمشي تقعد مع ريحه سارح بالنعجيه، تبدا يحكي لك وليدي اسمعني كان عندك الحجر في الكلاوي درا شنو، اشرب الخلنج تعمل كذا، والله وفي كاس ما همش نورمال. بالحق هذا لو سافوار نتاع الجدود راهو قطعوا لنا به الاندستري اليوم، فارماسيوتيك وكل شيء قطعت لنا معك السافوار نتاع الجدود. كل منطقه كان
1: لازم الطب كامل
0: بالطبيعه بالطبيعه، والمنطقه اللي انت فيها فيها كل شيء مناسب للناس اللي عايشين فيها. معناتها أهل الجنوب مثلا يستعمل هو الدقفت ويستعمل حاجات، يستعمل هذوكم إفيكاس ليه، ما مش لازم يطلع يشروي ياخذ زيت القذو من النار، فهمت؟ راهو الحاجة اللي تنفعه هو موجودة في منطقته. لا كونيكسيون هذيك مع الطبيعة ولا كونيكسيون اللي تبنيت راهو على ألاف السنين، من فما ناس ألاف السنين يعديوا فك سافوار من الجد الولد وكذا، فهمت؟ هذاك الكل تقطع معاه في البريود الاخرانيه، راه ما عندهاش 60 سنه من اللي تقطعت، من اللي بدات الاندستري وبدات العباد دخلت في السونس هذا، واليوم زاد كمل عليها لي ريزو سوسيو والاي اي وكل زادوا بعضهم. دونك انا حبيت نرجع الناس لهاك الكونيكسيون مع الانفيرونمون اللي معاهم.
1: باش نكملوا معكم في واحد من الناس على موزايك اف ام، ضيفي ذا دريمر ربيع بن ابراهيم، سنوات ومازال في صناعه المحتوى والرساله، ولا صناعه المحتوى لانه لازم تكون ثم رساله. اقعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس وزينا معكم في واحد من الناس على موزيك فيلم ضيفي ذا دريمر ربيع بن إبراهيم. ساعات لعبيت تنسى اسمه يركزوا مكان مع ذا دريمر.
1: أنا ديجا غل الفيديوهات الأولى كلهم متاعي كلهم نوري الخدمة متاعي ما نوريش روحي كنت ياسر مركز هنا أنا وين وليت العباد يشوفوني ونحكي معهم وكل ما كنت
0: أما وصلت إنه العباد ما متعرفش الاسم الحقيقي
1: يعرفوا ذا دريمر يعرفوا ذا دريمر حتى عايتولي ذا دريمر برشا في الدواء حتى يعرضني خلي عايتلي ذا دريمر ما عايتليش ربيع
0: بكري نحكي ورجعنا للشعار اللي هو خذوا عيني شوفوا بها إنك منك أنت التوانسة جزء كبير منهم يا والله ما أحلاها بلادنا قديش ثم بلايس مزيانين وبدتك المقارنات ربيعة متاع هذه مش كينا كينا مش في تونس من عاش أنا واحد من الناس ما تعجبنيش توجعني كلمة هذه مش كينا مش تونس يمكن المعادلة دي حبيت تخدم عليها شوية انت
1: الناس ما يعرفوش اللي المشكلة مش في تونس المشكلة فينا
0: صحيح
1: المشكلة فينا مشكلة فينا خاطر بعد الطبيعة هي بيدها راو كان نمشيو لبرشا بلدان أخرى باش نلقاو طبيعة وحدها ما تعمل شيء ولكن الطبيعة وقت اللي تقعد نظيفة وقت اللي نحنا نبنيو فيها معناتها بني يحترم هك الطبيعة هذيك نخمو فيها دون فاسون دوغابل ما نستغلوهاش برشا مش تجي في غابة انت نهار كامل تقص فيها ونهار كامل انت تشعل فيها في النار وكل شيء بالطبيعة معناتها باش تكون الغابة نتاعهم هما خير من الغابة نتاعنا نحن ولكنها غابة غابة البحر بحر
0: جزيرة
1: بالعكس
0: جزيرة.
1: تونس فيها معناتها لا بيوديفرسيتي متنوعة مش نورمال في تونس
0: كيفاه
1: شبيك انت في 8 سوايع تكون في الغابات وتكون في الشواطئ انت نتاع النور والبرد وكله تهبط من 8 سوايع تلقى روحك في صحراء ولا جمل وكل وما بيناتهم الزوز تضاريس مختلفه معناتها جبلات وجبولات وجزر وبرشا حاجات معناتها تنجم تلقاهم في رقعه معناتها صغيره بارابور المناطق اخرى
0: ربما تونس ما مش مغامرين ربيع انت اللي تخوض في المغامره تو خلينا نسميها مغامره التوانسة تو بداوا يفهموا من خلال صناع المحتوى كما انت بالاساس يفهموا انه المغامره هي حاجه توفر لك اولا الساعه قيمه البلاد معرفتك بقيمه البلاد وزاد تعرفك بالطبيعه اللي فيها وتعرفك زاد كيف ربما بالناس وقت تخرج معهم لكن التوانسة بالاساس ما كانوش مغامرين
1: كنت نتصور هكا
0: بعد ليه تبدلت المعطيات
1: تبدلت المعطيات على خاطر القيت اللي نجمت نأثر فيهم باش يبدلوا العباد اللي عجبهم الخدمة وعجبتهم معناتها الحكايات اللي حكيتهم لهم على الطبيعة وقلت لهم يجا ننفستي ويجا عباد يزون انفستي فما ناس عملوا دي جيت جيت غيغال ولا يعمل لك مثلا الميزون دوت ولا يعمل لك اون اكتيفيتي هكا يعمل من عرش سيركوي دو روندوني ويهز يولي جيد ايكولوجيك ولا بديت لا لا لا بشوية بشوية تخرج البوتنسيال بديت العباد تستثمر في الطبيعة فهمت دونك كانوا ما يعرفوش واليوم برشا عباد ولاو يتفرهدوا يمشي ويقول لك نمشي نعدي انا نهايرين ثلاثة في عين دراهم في شاليه ولا كذا ونمشي نعمل ناكل مثلا شخشوخة بحذا رانيا ولا نمشي فهمت هذوما الكل بدات تتخلق
0: يعني السويد
1: مثلا وكانوا برشا في سنوات قديمة كانوا برشا عباد يجيو ويعيشوا التجارب هذه ولكن كانت أكثر في السويد السويد كان فيه ناس يجيو خصوصا للحاجات هذه ويعرفوها خير منا نحن خير من التوانسة يجيو دي زيترونجي يجي شيخ في الصحراء يمشي للناس يدخل معهم على الجمل اللي عديوا ثلاثة أربعة أيام هما يمشيوا وينصبوا بيت الشعر ويأكلوا معناتها سور بلاس
0: انت نفس الشيء انت من الناس اللي تختار وقت اللي تمشي للبلاسة تحتك بالناس متاحة تكتشفهم تبني معهم صداقات وربما أهمها عم السيف
1: الله يرحم
0: الله يرحم
1: الله يرحم
0: هذه هي الأساس من أنك مش تمشي للطبيعة فقط وتقعد على وحدك لكن الناس اللي فيها الطبيعة ذي
1: كل منطقة ندخلها كان برجالها ونساها معناتها ما تنجم وراك اليوم نمشي بحذا شاكر يوريني منطقته بنوع غدوة نمشي بحذا أمين يوريني البلاصة متاعه نفس البلاصة مشيت لها وكل مرة نشوفها بنوع على خاطر زادة كما خذوا عين شوفوا بها. أنت بتشوفها عن طريقه هو السيد هذاك شنو الحاجات اللي تعجبه، شنو الحاجات اللي عندها قيمة عنده، كل هو اللي بشي يوريه لك. واكتشفت برشا بلايس بطريقة أخرى عن طريق ناسها، برشا بلايس
0: مثلاً
1: السنة أنا صفاقس مثلاً من أكثر المدن اللي كنت نحسها تقلقني أصلاً، أما خاطر برشا بني وبرشا حيوت برشا اكتظاظ وكل شيء، كنت معناتها نتقلق كي نمشي لها. الحقيقة متاع ربي أنا نحب الطبيعة ونحب فهمت. السنة في رمضان كي مشيت عملت هكا انتغني وشقيت فتري كل نهار في برسك في ولاية من تونس، اكتشفت اللي صفاقس ما نعرف منها حد شيء، وفيها تفاصيل وفيها حاجات محلاهم محلاهم محلاهم على الاخر، وفما ناس بالحق محافظة على حاجات اللي ما تخطركش في بالك.
0: كيف شو مثلا
1: ما نعرفش، انا ما كنتش مثلا نعرف اللي الانواع اللوز مثلا في صفاقس، انواع اللوز مسمي على العائلات، فما عائلات معناتها كل واحد من العائله هذيك عملوا لوز خاص بهم، معناتها باللي جان وكل شيء ولقحوا كذا باللي نخرجوا مثلا كاليتي نتاع لوز معينه ويسموها على اسمك العائله هذيك. مثلا هذه تفاصيل صغيره، المدينه العربي نتاعهم كيفاش لحوانت، معناتها عندك تلقى الحانوت وتلقى تحته من اللوطه تلقى معناتها الدب، والفوخ تلقى لاتوليي بار اكزامبل، كلهم معمولين بطريقه هذيك، وتمشي وتشوف هذايا من قديم الزمان هما يخدموا بالطريقه هذيك. فما برشا دي زارتيزون مازالوا محافظين على الحاجه هذيك. تمشي تدخل الجوامع نتاعهم وتلقى لي بيلون رومان، وتلقاهم كيفاش مستعملين معناتها حاجات برشا برشا برشا تفاصيل. مشيت كيفاش معناتها شفت اسمه هو يسميوه
0: يتكلم
1: لا عندهم كي في الربيع مثلا يمشي والبنية هذية في الغابة كيفاش نقولها ضيعتها جملة
0: مش مشكل به يسجدون
1: حاسيل
0: يتذكروها المستمعين
1: فما حاجات في الارشيتكتور تبارك الله معناتها وهذا الكل الفضل يتعدى على خطر تعرفت على سي حسام هذا تبارك الله ليه ملم بتاريخ صفاقس ملم معناتها بتفاصيلها، هزني البلايس هذوما وراهم لي وحكي لي حكاياتهم وقعدني مع ناس معناتها تبارك الله معناتها عندهم
0: ومش أول مرة يحدث لك الانبهار هذا
1: ديما يحدث لي ديما. انا تاوك حكيت لك على حاجه ريسونت شفت كيفاش خاطرني اكتشاف صغير
0: تعمل فلاش باك
1: اكتشاف صغير، ولكن ديما كل ما نمشي لبلاصه راني نتعرف على انسان ولا نتعرف على عائله ولا نتعرف على عباد اللي هم يهزوني ويوريوني حاجات ما كنتش نتصورها موجودين. فكما
0: شو مثلا كي نعملوا فلاش باك في الذاكره في السنوات هذه الكل لحظات اللي انبهرت بالمكان بالتفاصيل نتاعو
1: برشا وابرزهم كما قلت عم السيفي الله يرحمه معناتها كان عايش وحده في الطبيعة 80 سنة، إنسان عايش وحده في الطبيعة 100% ديكونكتي من كل شيء آخر، بحذاء عوينة متاع ماء وفي الجبل عايش قبله بحر، هذيك عايشته معناتها ياكل يشرب مغادي وكهو.
0: أنت كانت لك صدمة بالنسبة لك؟
1: بالنسبة لي ما كنتش نتصور اللي فما إنسان بيور لك الدرجة هذيك، إنسان معناتها ما أثرتش فيه العوامل الأخرى كلها، وإنسان اختار هو مش يقعد غادي خاطر أهله كلهم مشاو النفزة وبعده معناتها بتبيع جات وقتها المدرسة وكله يعني مشاو وقعد هو وحده غاديك 80 سنة كاملين وانت عايش في بلاصة كي من هكاك
0: شفت روحك فيه
1: تقوم مع بتبيع هذيك الحلمة الكبيرة هي هذيك معناتها تكون بالحق معناتها تو في بارتي دو لا ناتور انت من الطبيعة والطبيعة فيك معناتها تقوم مع السباح مع العصافر ترقد تظلم الدنيا ترقد ما خيرش منها كيكة فهمت.
0: هو شخص أثر في مسارك ربيع
1: بتبيع زاد فيها برشا حاجات خاصة الجانب هذاك أنه الإنسان ينجم يقدر يعيش بالطريقة هذيك. ومن عام السيفي زاد مشيت للعالم زاد كيف لقيت حاجات كيما انا كيما مثلا كي تمشي قبائل المساي مشيت وشفت قبائل المساي في قلب معناتها السيوده والموره والواعد يعايش هو بالبقرات وكل لا السيد يدور له بالبقرات ولا هو يدور بالغزاله نتاع السيد يحترموا بعضهم ومريقلين معناتها ينجم العبد في دي كونديسيون صعاب برشا
0: ويعيش
1: اون هارموني افيك لا ناتور يبدا متناغم مع الطبيعه. مشيت زاد للهمبا زاد في ناميبيا انفيرونمون اخر وديفيرون كل شيء ولكن شفت نفس التناغم.
0: وفي تونس ما تفاصيل ما كنتش تصور تكون موجوده في البلاد
1: وقتها ما كنتش توا وليت
0: نتصور
1: توا سيد
0: نتصور ما قبلش
1: حاجات كنت نبهر بكل شيء راه شاكر كل شيء نبهر به كل شيء العيون السخونة والبلايس وكذا برشا حاجات صورتهم وخليتهم ومعتها جي با بارتاجي مش كل شيء بارتاجيته برشا حاجات ديزافونتور وكل ما بارتاجيتهمش خاطر حسيتهم وقتها فهمت اول مره مثلا مشيت جزيره جالطا مثلا كنت نذكرها انبهار كبير معناتها انك تمشي ودفنات قدامك وكل ما كنتش نعرف ليه فما شيء هذاك الكل وتهبط تعمل بلونجي سوماغين وتشوف روكان وتشوف كذا في تونس فهمت ماشي سهله
0: طبعا
1: ماشي سهله ما تكونش تصورها
0: اما تولت عندك حساسيه اخرى كانك عندك رساله ربيع اليوم مع الطبيعه
1: هذيك الوحدة
0: فرحان بها
1: هذيك الوحدة
0: انك وحدة وتقول فيها بفرحة
1: وحلة وحلة خاطرها من جهتين فيها حاسين معناتها سلاح ذو حدين اول حاجة ساعة تخليك فرحان وراضي على روحك فيش قاعد تعمل وتعرف روحك على ثنية صحيحة معناتها قاعد تحاول باش تغير حاجة قاعد تحاول باش تخلي حاجة مزيانة وراك حتى من بعد عبد يذكرك يقول والله عمل لك الحاجة هذه هذه وفهم عبادي سيسون تنسبيغي وكملوا في جرتك وكل ومشيرة الأخرى ريسبونسابيليتي كبيرة كل يوم تصعب كل يوم تزيد ثقل يكبر
0: شنو صعب في حماية الحياة البرية
1: اليوم عندي مليون متابعة أنا اليوم قاعد يتبع فيا ويستنى كان نعملين حاجة خايبة وكلهم يعملوا حاجة خايبة معي كان نعملين حاجة بي ما هو هذيك هي المؤثرة اليوم شنو
0: صحيح مسؤولية
1: مسؤولية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة على الأخر هذيك علاش ديما نذكرهم يا ولدي راه فما قيم في الدنيا هذه فما حاجة إذا كنت تولي أنت تخمم كان في الأرقام وتخمم في باش يقدش من واحد شافني وقدش من واحد يتبعني وكل شيء وما غير ما تكون مسؤول مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة وهذا اللي راهو فيها اليوم
0: شنو اللي خلنا ندخل أكثر في الرسالة اللي عندك اليوم
1: قل
0: شنو الصعوبات اليوم لحماية الحياة البرية والطبيعية في تونس
1: الصعوبات هي المادة اليوم المادة من أكبر الصعوبات هي المادة الناس الكل تتخيل اللي اليوم وقت اللي نعملوا معامل أكثر ونعملوا ونمسخوا أكثر وكل شيء ندخلوا فلوس أكثر وما نخموش لا في الطبيعة ولا نخموا في المجريات اللي بشتيرن بعض ولا نخموا جيبس مثلا تنجم تشوف جيبس كمان اكزامبل وقت اللي خممنا في الايكونومي ما غير ما خممنا في الناس وما خممنا في الطبيعه وما خممنا في الواحد خسرنا اكثر من اللي ربحنا ديما تخرج خاسر
0: صحيح جابس تحدي شنو مثلا التحديات
1: برشا تحديات خاطر جابس مش كان هي جابس ورادس وبنزرت وبرشا وكل حمام ست وحمام لنف وكلهم كلهم كلهم نفس المشكل نحن جابس خاطر كبرت برشا المشكلة ولكنها نفسها هي بيدها في كل المناطق واليوم زاد عليهم طول الانحباس الحراري ومشاكل الماء ما فماش والدنيا شاحت والدنيا معناتها ما عادش عنا ما عادش عنا مجال انه نزيد ونعود ونغلطه واليوم الوقت زاد قاعد يحصر فينا
0: انت شنو تسعى له اليوم ربيع بن ابراهيم زو دريمر في كل تصوير في كل اكشن تعملها شنو تسعى له
1: نسعى انه نمنعه شن عنا إذا منعوا اللي عنا إذا من اليوم نمشيو في ما نجموش نرجع بالتوالي ولكن منعوا اللي عنا ومالي عنا اليوم ما يزيدش يمشي
0: مهيت نعرف وش عنا
1: عنا البيوديفيرسيتي ياسر غيشة اليوم معناتها عنا تنوع بيولوجي ياسر مزيان عنا مناطق راهو كي تمشي مثلا ما نعرفش حتى لهنا سبخة سيجومي إذا نهزك سبخة سيجومي وشوف قديش عنا أنواع متاع طيور
0: صحيح
1: يجيو يعديو شتاهم لهنا وفما اللي مواطنين وفما فهمت نمشيو للاشكل بالرغم التغير اللي صار فيها وبالرغم المشاكل الايكولوجيه اللي صارت فيها ولكنها مازالت التوا معناتها منطقه طبيعيه ياسر مزيانه اجا منعوها اجا نخليو معناتها اللي عندنا هذاك
0: شنو يهددها اليوم
1: يهددها البوليسيون ما نو فما معامل دايرين بيها وفما مشاكل متاع بوليسيون وفما مشاكل متاع السدود اللي قاعدة تقص عليها في الماء ما عادش يوصل لها برشا حاجات برشا مشاكل برشا قرارات كانت تقديمة قبل معناتها هدت برشا الطبيعة وأثرت فينا على الأخر واد مجردة زادة لازمنا نحافظ عليه عندنا برشا حاجات معناتها عندها قيمة كبيرة كيف كيف زاد في الجنوب عندنا برشا بلايص مزيانه كيما مثلا بوهدمه اخر سافانا موجوده في شمال افريقيا اخر سافانا كيما اللي تشوفها في الافريق اخر واحده موجوده في شمال افريقيا
0: عندنا كما يقول لك ما عندناش سافانا في
1: عندنا سافانا في شمال افريقيا اللي هي بوهدمه اللي هي لازمنا نحافظ عليها قاعدين نخسروا برشا انواع فيها ولكن اليوم النجم ونمنعوا
0: جوستومون شنو قاعدين نخسروا نحن اليوم شنو
1: نخسروا في تنوع بيولوجي كبير
0: شنو السبيس اللي خسرناهم مشاو معناها بس باب لا مسؤوليه ربما ولا زاد كيف كيف.
1: عنا انواع نتاع غزال، عنا انواع نتاع عصافر خسرناهم، عنا برشا انواع مهدده تويكا مثلا، فما حاجات زاد ما نعرفوش حتى ارقامهم، ما نعرفوش قداش كيما ثعلب الماء وكيما الضبع وكيما الحاجات هذوما اللي كانوا موجودين بكثره في تونس نقصوا على ما نعرفوش حتى الارقام. عنا نقص كبير زاد في الريشيرش، مانيش قاعدين نعملوا في بحوث، مانيش قاعدين ماشيين في سونس باهي في الحفاظ على التنوع البيولوجي. واللي هو ذايا تنجم تبني عليهم بعد انت حتى الايكونومي تنجم تبنيها عليه. هذو فما برشا بلدان مثلا كي تمشي انت لتنزانيا ولا تمشي لكينيا، الايكونومي نتاع البلاد كلها مبنيه على الطبيعه، كلها مبنيه على الطبيعه.
0: وكان محتواك اليوم ولا محتوى تربوي؟
1: تربوي تثقيفي، فيها برشا سنسيبيليزاسيون اوسي، معناتها كيفاش تحسيسي زاد نسميوه نحنا، هذايا الكل معناتها في وسط. وقت اللي انا نجي نعمل لهم كليبتي سيكونس مثلا، عندنا امثله مثلا يقول له كان البوه بومه فيها الخير ما ما يخلفوا السيده ولا معناتها نعرف شنو يقول لك المشومه البومه ودري شنو حاجه خايبين معناتها الكل. انا وريتهم البومه قديش تصلح في الطبيعه وقديش معناتها عندها اكل كونوتاسيون الخايبه هذيك العكس نتاعها بالضبط، معناتها تاكل لي رونجور وتعاون وتاكل هكا الزواحف اللي نجموا مثلا ياثروا شويه في الانفيرونمون هذاك وكل، ولو انهم زاد الزواحف عندهم دورهم. معناتها فما توت ينشان قريناهم ونحن صغار هذيك هاي هكا ولا ليه، وكنا في اليقاظ العلمي يقول لك هذي راهي السلسلة الغذائية هكا ولا ليه ذكرها، كان تكسر منها حاجة تدخل بعضها
0: هو اللي
1: نجم مثلا بتغرر. انت تقتل حنش مثلا انك الحنش هذيك يسبب لك في ضيع محصولك الزراعي الكل، يكثروا الفيران وكل خطر هو كان يعدل في عدد الفيران اللي موجودة في البلاسة هذيك. العباد ما تخمهش هذي مثلا.
0: انت حتى عاداتك تبدلت ذوليا في الحياة
1: بتبيع العادات يلزمها تتبدل ويلزمها ديما تكون، ولو انه لا محالة من اللي بديت التوى الحمد لله يا ربي معناتها عندي قيم معينة
0: اكثر وعادات. قرب للطبيعة.
1: اما التوى وليت اكثر زادة نحاول بطريقتي انا، العبيد كي تشوفني كيفاش نتصرف ولا كيفاش نعمل ولا كذا يحاولوا يتبعوني حتى في الانفيرونمون اللي داير بيا وكل، فهمت؟ ما نهزش البلاستيك مثلا، ديما تلقاني بالجورد نتاعي مثلا باش نشرب الماء ما نخليش، ما نحاول لو ماكسيموم ننقص. ولو انه اليوم من كل جهه تلقى المشاكل الايكولوجيه من كل جهه منين تتلفت، ولكنك تحاول قد ما تقدر تكون واعي. حتى الكونسوماتور اون جينيرال لازم يكون انسان، معناتها كيفاش نقولوا نحن باش تستغل الحاجه بطريقه ديغابل، معناتها
0: مستدامه
1: صحيح، ما تستغلش بصفه كبيره. خاصه الفلاحه مثلا تويك عندنا مشكله نتاع الماء، ونحن مازلنا نزرعوا في البرقدان ونزرعوا في الدلاع، اليوم ياخذوا برشا ماء، والطماطم والحاجات هذيا يفو فيغ اتونسيون زاد. بعد اذا كان الواحد ما يخممش في غدوه وانت هاو عندي بير وجب دج بدج بدج بدون بعدك شي حاجه ولا شي حالينا الناس الكل.
0: باش نرجع للسؤال البدايه مش نرجع للسيركولير
1: وترجع انت
0: الانسان اللي يعمل كل هذا ويوري تونس بعينه ويوري زينها البلاد والطبيعه نتاعها ويرجع يخمم يوما ما انه باش يخرج على خاطر صعوبات وتحديات تعيق خدمته،
1: الخروج راه قد ما تخمم فيه ما انت صعيب. انا كبتي لهنا اللي عرفتك اللي ما تجمش تونس وكل شيء تفاصيلها الكل، انا نحبها ما انت بتفاصيلها، نحبها بالخايب بالباهي فيها الكل، فهمت؟ ما نجمش نحي حاجه من حاجه،
0: هات نعدوهم تفاصيلها من شمالها لجنوبها. شو التفاصيل اللي
1: كل شيء
0: تحكم بالك انت وتشد بالك
1: كل شيء البيت. كل شيء انا عائلتي ناسي العباد، كي نقعد مع اي واحد في نجم نحكي معاه ان كونفرساسيون وعندنا نفس لي ريفيرونس ونجموا معناتها تفدليكات نضحكوهم مع بعضنا، عندنا تفاصيل ماكلتنا نطعموش نفس الماكله، سافر انت شوف تتلقى ماش اللي يقومهمش هما بيدهم
0: وتفاصيل الاماكن اللي تمثلك انت ربيع تفاصيل الأماكن اللي في تونس اللي صعيب تديتاش منهم، صعيب
1: تهرب منهم. لكن أنا مثلا أنا عندي ريلاسيون كبيرة بالبحر مثلا، ما نجمش نعيش في بلاصة ما فيهاش بحر. بحرنا نحن الميديتراني، وجربت بحورات أخرى الميديتراني رادي فيرا، ما نجمش مثلا من هكا ما يخطر ليش نمشي كما قلت لك مثلا للشمال الغربي ونمشي للكاف ولا نمشي، ما نجمش. ما نتصورش روحي زادة بعيد على بلاصة في الشتاء يظهر لي باش نهبط للسيود. أنا كل سيزون عندي فيها حاجة، ما نجمش مثلا نبعد على خرجة بالباتو في قرقنا، تخرج بك الفلوكة صغيرة ونمشي لك الدرينة وتجبدك كعبة الحوت مازلت حية ترفرف وتختار الحوتة الكبيرة من الصغيرة، الصغيرة رجعوها للبحر والكبيرة. شوف قديش كانت العبيد، نحن حتى في تونس كنا ياسر ريسبونسابل مع الطرق القديمة متاعنا الكلهم فيهم فيهم كديغابيليتي
0: وفيهم إحساس بالبيئة بتفاصيلها. مع الأسف ثم سلوكيات بيئية غالطة ولت موجودة في البلاد، مع الأسف أنت هذي اللي قاعد تخدم عليه. شنية أنت ذو دريمر، شنية الأحلام القادمة ربيع؟
1: أنا قلت لك أنا نحلم نشوف الناس يعيشوا في تناغم مع الطبيعة، هذه الحلمة الكبيرة بالأساس. من بعد تقول لي أنت شنو اللي زيتاب جايين؟ عندي دي دوكيمونتير نحب نخدمهم ونحب الحق معناتها ماذا بيا يكون فما أكثر لهوة بالطبيعة، فما برشة فلوس ماشي في حاجات أخرى، ماذا بيا الناس اليوم معناتها يحطوا فلوسهم في الطبيعة ويحطوا فلوسهم في المشاريع اللي تعنى بالطبيعة ويحطوا فلوسهم في حاجات اللي بالحق تنجم تعطينا ريزولتا مزيان، كما اليوم نشوفوا مثلا ناشيونال جيوغرافيك ونشوفوا بي بي سي ونشوفوا كلي دوكيمونتير هذوكم، ماذا بيا نشوفهم الحاجات هذم في تونس
0: في بلادك.
1: وقاعد نحاول بالأقصى ما نقدر أني نقولها بلغتنا العامية، خاطر كي تقولها بلغتك توصل أكثر. فهمت كده كي تحكي مع التوانسة توا تقول لهم كلام صعيب سيونتيفيك ما يفهموكش، دونك انا جيساي دو فولغاريزي لانفورماسيون
0: باش يفهموا اكثر تفاصيل
1: كي تحكي معه بلغته هو يفهمك اكثر وتقرب له اكثر. ماذا بيا زاد نهزهم اكثر الحاجات في العالم مثلا اللي هو عمره ما شافها، نوصل لهم دي اكسبيريونس انسبيرانت في العالم. صورت لهم مره محميه في لبنان معناتها اللي هي لبنان فيها بريسك لي ميم تشالنج اللي عندنا نحن لهنا، ولكنهم المحميه نتاعهم يدخلوا منها في 19 مليار بالدولار في العام محميه.
0: اللي هي
1: قول لي انت محميه موجوده كيفاش ندخلوا منها محميه تشوف قول انت كيفاش محميه ندخلوا منها فلوس نحن نصرفوا عليهم وما خلتناش.
0: وهذا سؤال
1: وريتهم انا في التفاصيل نتاع كيفاش كل حاجه كيفاش يتلهاو المحميه باداره الفلاحه باداره لي ميزون دوت باداره لي سيركوي دو روندوني باداره لي زاكتيفيتي او زالونتور كلهم يديروهم المحميه ويعملوهم بطريقه مستدامه وكل شيء بيو، وحتى المرشي نتاع البيو ديما خير برشا من اللي مخشي الاخرين. اليوم عندنا مثلا نحن زيت زيتونه لان شوف زيت زيتونه وقت اللي يكون بيو قديش تكون قيمته.
0: معناتها مؤمنين المؤسسات الرسميه كيما وزاره السياحه وغيره بكل هذه الاحلام اللي عندك؟
1: والله مؤمنين ومش مؤمنين، هكا وهكا، ساعات يمشيوا معك في الخط وساعات يمشيوا في خط اخر. فما أخذ ورد، فما جذب من التوريزم الكلاسيكي القديم اللي هو ما عادش يصلح لنا لحد شيء، بالعكس قاعد يدهورنا في حالنا على الأخر. اليوم كان ما نمشيوش للسياحة المستدامة ونمشيو للاقتصاد المستدام ونمشيو للثنية هذية رانا ما نجموش،
0: ما عادش خيار. اليوم
1: القوى الكبرى، أنا ما زلت كي روحت من الصين تاويك نشوف فيها معناتها الكل معناتها الصين أكبر المصنعين ومن أكبر لي بوليور في المونت، اليوم قاعدين يسويتشيو للإيكولوجي والاقتصاد المستدام. العالم الكل قاعد يمشي للثنية هذيك ونحن كنا سابقين. كان تشوف تفاصيل حياتنا اليوم، نحن نستعمله في القفة، عمرنا ما استعملنا بلاستيك. كان نرجع شوية سنوات التالي تطلقنا كل حاجة نعمله نطيبه في الوحدة الطين ونطيبه في الفخار وكل شيء، ما تمام ما كناش رانا
0: نمسح. أنا أحكي كل هي رجوع للعادات،
1: رجوع إلى العادات، صحيتك نرجع للناتور متاعنا. رانا ما نشفش نجيبه حاجة، علش قلت لك مرتبطين ببعضهم الثقافة متاعنا التونسية مع الطبيعة راهم مربوطين بعضهم برش. كان نرجع لعاداتنا وتقاليدنا القديمة تتلقانا بطبعنا
0: في احسن حال
1: ايكولوجيين.
0: ربيع نشكرك برشا، يعطيك الصحة، ساعة بركة ما تكفيش والله، ما تعديت في ساعة
1: في شوية مزل برشا ما نحكي
0: ليه مش ترجع بحذية أخوي
1: شاء الله
0: يا رب، ناخذ منك عهد إنه مش تعمل حلقة أخرى.
1: نرجع
0: ربيع إبراهيم، شكرا لك ذو دريمر في واحد من الناس على موزايك فهم، شكرا صلاح في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، بثينة خليل في الإعداد، تحياتي لكم من قدام الميكرو، شاكر بسبيس، تصبح على خير.
2: واحد من الناس، واحد من الناس. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sur nos têtes. Je vois que le biche tournait. Eh, comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler, profiler, profiler, profiler, profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي إذاعة موزايك فهم، تحية طيبة. وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد اقتراح 46 مشروعا بيئيا لفائدة ولاية القيروان ضمن المخطط التنموي للفترة 2026-2030، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تصنيفها حسب جاهزية الدراسات الفنية. ووزير البيئة يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية القيروان أنه من المقرر منح الأولوية للمشاريع ذات الدراسات الجاهزة ليتم البدء في إنجازها خلال عامي 2027-2028 فور المصادقة النهائية على المخطط. الشركة الجهوية للنقل بباجة تتسلم اليوم 18 حافلة مزدوجة لتدعيم النقل المدرسي والحضري، وذلك ضمن الصفقة الدولية لاقتناء 421 حافلة من الصين. الرئيس المدير العام للشركة المذكورة شمس الدين التومي يقدم أكثر تفاصيل لموزيك.
5: اليوم شركة جاوية النقل بباجة تتسلم بقية حصتها من الصفقة الدولية لاقتناء 421 حافلة من دولة الصين. الحافلات هذية حصة شركة جاوية النقل بباجة تمثل في 18 حافلة مزدوجة يجيوا باش يعزوا أصول النقل بالشركة، وخاصة لدعم كل ما هو نقل مدرسي ونقل حضري. تتم الإجراءات اللي كان أذن بها سيد رئيس الجمهورية، فما صفقة ثانية سيتم إعلان عليها وإن شاء الله بشكون الشركة الجهوية للنقل بباجة حصتها مثل في 27 حافلة أخرى جديدة ستأتي في الفترة المقبلة لتعزيز أسطول النقل. إن شاء الله سيتم الإعلان عن بعض الخطوط الجديدة استجابة لطلبات المواطنين في جملة من النقاط خطوط نقل مدرسي، وكذلك بعض النقاط التي سنعلن عليها في إطار الخطوط الجهوية.
4: مصدر أمني مطلع يؤكد لموزايك نجاح وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارس من ولاية جابس في تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي وحجز أكثر من 30 رأس غنم. والمصدر نفسه يذكر أن العصابة تتكون من 4 أشخاص، وقع القبض على أحد أفرادها وبحوزته المحجوز من الأغنام، وهو صاحب سوابق في السرقة، في حين تحسن 3 منهم بالفرار. هذا وقد تم تسليم المتضررين مواشيهم المسروقة. في الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، مؤكدا أن طهران جاهزة لجميع الخيارات وأنها ستفاجئ العدو. وقليباف يضيف أن الاستراتيجيات والقرارات الخاطئة تؤدي دائما إلى نتائج خاطئة، مشيرا إلى أن العالم بأسره بات يدرك ذلك. استطلاع أجرته رويترز إبسوس ونشرت نتائجه اليوم يظهر أن 2 من كل 3 أمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب لم يوضح سبب دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران. كما أظهر الاستطلاع ارتفاعا طفيفا في شعبية دونالد ترامب بعدما وصلت في وقت سابق إلى أدنى مستوى خلال ولايته. ختاما، مسؤولون في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يقولون إن 18 راكبا كانوا على متن سفينة رحلات فاخرة تفشى فيها فيروس أنتا أعيدوا جوا إلى الولايات المتحدة ووضعوا في الحجر الصحي، فيما لا يزال راكب وحيد تتبع وتثبت إصابته بالمرض داخل وحدة احتواء بيولوجي بولاية نبراسكا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامية وكامل فريق برنامج كولتر بلوس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. كولتر بلوس. كولتر بلوس. مازين الجمعة بثمانية لتسعة تعليل. سامي الحامي.
6: 48 دقائق على السلامة، مرحبا بكم مما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك كافي من طوال 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل اللي تعودتوا بيه هنا على موزايك كافي. نحكيو كالعادة أكتواليتي، نحكيو فان سبع اليوم، جندي فيلم أكشن، فيلم أكشن موجود في القاعات التونسية. شوية خير يكون ضيفنا المخرج أيمن الشريف، يحكينا على أولى تجربه في الإخراج، والممثل القدير سلاح مصدق اللي شاركوا التجربة هذه يكون ضيفنا في الانترفيو. لو فلاش باك ما نجموش ما نحكيوش عليه، كافون في الذكرى الاولى لي رحيله، هو صوت الهامش اللي مازال يتردد مازال لليوم حسوا موجود. نحكيو محطات من مسيرته شويه اخر في لو فلاش باك بوان لايف. نحكيو على حفل الفنانه عايده نياطي بمسرح اوبرا تونس، نحكيو مع الواثق مباشره من قاعه الاوبرا بمدينه الثقافه. هذا كل بطبيعه ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله في الاعداد، معنا في إخراج خالودة، وفي الإخراج الرقمي نضال. خليكم معنا من توا حتى للتسعة متاع الليل. نبدأ مع الموسيقى بين ديرمان أسماء العثماني شعبي، ونرجع في الانترفيو نحكيه فان سبع فيلم جندي في كل القاعات التونسية.

0: ملكة شيرني بجديدها تواصلنا حتى الثمانية وحدش دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على مزيكا فيم. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع وفكرة هبكم قولكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع وعلى سيتنا مزيكا فيم بانيت وتسويت نحكي وفان سيبع نحكي وسينما في الانترفيو. الانترفيو حاليا في قاعة السينما التونسية تبعني في نهاية الأسبوع عروضه الأولى الفيلم التونسي جندي عمل من إخراج أيمن الشريف. يشاركوا فيها عدد من نجوم وسعداء جدا باستقباله. بحذنا هو واحد من أبطال العمل هذايا الممثل القدير صلاح مصدق. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بيك ومرحبا بسادة المستمعين الكل.
0: شنو الحويل؟
1: الحمد لله في الاخر كل نجينا وحضرنا
0: معنا. نجينا رانا نستنين فيها عنا مدة صلاح مصدق باش يكون معنا. والمخرج التونسي أيمن الشريف مرحبا بيك. مرحبا. أيمن هو فنان فرنسي يخدم في الفنون القتالية والسينما, ممثل ومخرج ومنتج وكاتب سيناريو. بدأ يتدرب على الكاراتيه ملي صغير وذوما هذه أولى تجاربه الإخراجية في تونس. شنو اللي خليك تعمل فيلم أكسيون؟ علاش مشيت للعالم هذا؟
2: بصراحة أنا كنت نتصور باش نعمل حاجة في تونس, هذه أول حاجة. واقترح علي بروديكتور اسوسي متاعي, قال لي اللي تعمله في فرنسا مش موجود في تونس, لازم تجي تعمله. أنا كنت ان بو سيبتيك, من بعد قلت بوركوا با, خلينا نجربه. هو جاي لتونس, هو فات عمل يلوج على ليكيب تكنيك ولا لي زاكتور, حسي لو قد العمل كل. وقلت له نعطيك 18 جور, في 18 جور خلينا نجربه. فات اون غو نعملو لو ميتراج تاع حكاية جندي. سي كوم سا فات كل حاجه تخلقت. فوالا العربي شويه نتاعي شويه في ميزاجور, دونك جيساي دو فير لو ماكسيموم.
0: انا معاك الكل.
3: ما تخممش في العربي باللي سيدي قابلين ومعوج مستوي مريق باللي تحب انت. مرحبا.
0: المهم قاعدين ننضج, المهم نعملوا فيها فيلم.
3: فهمتي نحكيو معناها.
0: المهم نحكيو على فيلم. ايمن قداش عندك بعيد على تونس؟
2: ما فهمتكش, نجم تعاود لي؟
0: قداش عندك بعيد على تونس؟ تولد في تونس؟ عشت في تونس؟
2: لا مولود في فرنسا.
0: مولود في فرنسا. ولا. دونك تجي لتونس فاكونس ولا ما تجيش جملة؟
2: نو كنت نجي كي كنت صغيرة, ما ملي كي توفى بابا
0: الله يرحمه
2: يعيشك. ميرسي.
0: دونك رجعت لنا فيلم, خليني نقول كما قلنا فيه مجموعة كبيرة من الممثلين التوانسة, صلاح مصدق, أحمد لندولسي, العربي المزني, جميلة الشيحي, مروى عيسى, في زده دي جي كوستا وغيرهم من الممثلين. صلاح مصدق بعد الأعمال, بعد المسيرة هذه بين المسرح والتلفزة والسينما, كيفاش تنتقي أعمالك؟ كيفاش تختار أعمالك؟
3: والله شوف, أنا بالنسبة لي أنا يبدأ عمل اللي نلقى فيه روحي ساعة ولا شخصية اللي النجم أنا تتماشى معايا معناه بالأساس. واللي أهم بالنسبة لي أنا في فيلم جندي ما كانش معناه مشاركتي كدور ولا نخمم أنا في شغل, بالعكس أنا نخمم في أن جون توليزيان يعيش البرة وعنده فكرة جديدة وعنده أن فيلم داكشون يحب في تونس أنه يمشي التجربة هذه ويجربها. دونك اللي همني أنا في الحكاية هذه أنه
0: مشروع
3: كفكرة وان بلوس نمن بفكرة الرولي. عندنا شباب طموح وشباب معناه حي وديناميك وعينيه تشعل اللي حب يقدم ومعناه حاجات بهي, من نجم كان احنا نقفوا معاه ونحاول أن نقدموا معاهم حاجات ونمدوا لبعضنا يد المساعدة. ديما أنا نقول لهم كيف يبدأ أن جون مقابلني قدامي, أنا ماذا بيا ناخذ الديناميك متاعه والروح متاعه وحياته الكل ماذا بيا نشربها, ولكن أنا أنتراتر نعطيه الحكمة ستيفو ونوريه الثنية والطريقة. دونك وجودي في الفيلم هذا ما فيهش حساب, ما فيهش شنية الشخصية تمشي معايا ولا ما تمشيش, فيه ربطة ما بين دو جينيراسيون مختلفين فهمني, باش نكونوا مع بعضنا بصفتنا, وخاصة أنه هو في المهجر دونك تونسي ويعيش البرة. ماذا بينا يكون تونسي يعيش البرة ولكن زادة ماذا بينا يكون في بلاده ويعيش في بلاده وينفع بلاده ويعطي فكرة أخرى على سينما تكون جديدة ومنش مستنسين بها.
0: فوالا, ودعمت العمل هذا وما عندناش برشا أفلام أكسيون. ذكر أولى الأعمال اللي تعملت فوسنوت مع مجدي إسميري, شفنا شوية أكسيون في بوليز, هذا في صاحبك راجل كان فما أكسيون تاع أكسيون مع ياسين بن قمرة والإكيب الكل ناقصين الحاجة هذه في تونس. نتصور هذه زادة حاجة شجعتك صلاح مصدق باش تكون في العمل.
3: هاني قلت لك أنا الأساس اللي خلاني نكون موجود في العمل هذا هو التجديد والفكر الجديد اللي جاي معناها لتونس واحد وكذا. بالنسبة لي هو راوسي معناها أر مارشو هكا في الحركات هذيك وفي الحركة بالحق فما أكسيون صحيحة معناها واحد وكذا معناها.
0: شنو كانت لي ريفيرنس بالنسبة لك أيمن؟

0: J'ai en fait en gros mon propre cinéma, mais je n'ai en fait j'ai une signature à moi. En bas, en fait, j'ai commencé à produire en fait mes propres films. C'est une longue carrière de 21 ans exactement.
1: واخترت التوج الكارير هذايا بفيلم جندي في تونس. جندي شكونه؟ منين خديتها شخصية؟
0: alors déjà كي كتبت جندي انا ديما en fait في السينما نتاع الاكشن يلزم ديما نقولوا يلزم دي تيم très fort باش هكاك نجم en fait نخلقوا الاكشن dans un scénario. Et جندي déjà pour moi les militaires l'année في تونس جنود c'est des gens très respectables. Mais en fait en gros qui ont en fait en gros une belle image pour le peuple tunisien comme normalement dans n'importe quel pays. On a aussi les policiers. Quand j'ai créé Jeundi, habite en fait un transit entre les deux. Un personnage qui était là en fait en gros dans l'armée qui agissait de manière secrète pour défendre son pays, mais qu'ils ont mis en retraite forcée, bichabet en gros dans une histoire de police. Oui, nahki en fait en gros hakaya okhra avec une histoire de mafioso pour créer en fait une action énergique, parce que un film d'action c'est avant tout en fait en gros une émotion, un suspense, une énergie.
1: والروح التونسية موجودة خاطر أنت متأثر بالسينما الأسيوية والأمريكية ولكن حاولت التونس وحاولت تجيب التونس الحاجة هذية. سلاح مصدق من نجاح الكبير شخصية الحبيب في صاحبك راجل اخترت تشارك المغامرة هذية مرة أخرى بدور الأمني كانوا امتداد للي خدمته
2: سيد نجم تقول نفس معناها ما هوش امتداد شخصية أخرى في وضعيات أخرى نجم تكون أنت كما تقول أنت توا مثلا ناخذ أنا بنكاجي مثلا هنا في وضعيات مختلفة والبنكاجي هذا بيدو يبدأ في بلاصة أخرى وتقول أنت أنا باش نلعب لكن في معناها في ديزاكشن أخرين في حاجات أخرى فهمتني مخالفة لكن هو نفس الدور فهمني ولكن في وقائع أخرى وفي أحداث أخرى
1: فما نفس الجانب متاع يمكن
2: لا مش نفس الروح
1: فلا نفس الدمار نفس
2: مش نفس الروح فهمتني مش نفس العلاقات فهمتني معنى لسان اللي هما موجودين مش كيما موجودين في صاحبك راجل كيما موجودين في الفيلم سي بعاد كل البعد وهذاك الصعيب أنك كيفاش تكون في نفس معنى وان بلوس مش نفس البوست فما الاخر اعلى والبوست هنا اقل شويه معناها كي تكون انت في هذيك الاداء نتاعك كيفاش يمشي فانا خدته فانا اثنين
1: فما اكثر اكسيون في الفيلم هذايا في الشخصيه نتاعك في الفيلم
2: لا ما فيهش هو اللي عنده الاكسيون
1: انا سي جو كان ايمن
2: فوالا هو اللي عنده الحركه واحد واحنا لا معناها ما نجمش كون انا زاد تفكر كارتيه ما تركبش على الحكايه فهمتي
1: علاش لي
0: نجم
1: عملنا سيزون 2 راهو فيها
0: نجم انا يلزم نتحدثوا انا وسلاح
1: ايوا
2: نجموا في حاجه بتتر خفيفه مي معناها بصفه عامه شو راهو كي تبدا الخرافه مكتوبه ومحبوك على ستيل معين وفي خط معين راه ما تنجم كان كي تتفرج تمن بها وتمن بالفكره وتمن بالخرافه فهمتني هذا هو معنى كيفاش يلزم تكون
1: وما نعرفش حكينا على مختلف الاجيال اللي حاضره في الفيلم قداش حبيت تكون موجود فيه كونه صورته بين تونس وفرنسا العمل يكون موجود بين زوز بلدان انت جايا الصعيبه ايمن
0: كي جيت لهنا لتونس وكي عملت التورناج كيما قلت لك 18 jours exactement de tournage وكان فما 4 jours de perte صار في ريتيك ومن بعد en fait كي هبطنا لفرنسا تفرجنا في الفيلم وقلنا شنو ناقص خاطر كي تعمل ان فيلم اكسيون يلزم en fait en gros la sensation تلقاها في لي سين وتلقاها aussi scénaristiquement ما يلزمش en fait حاجات باكلي تحط اكسيون خاطر جوست تحب توري الاكسيون نو سيناريستيكمون يلزم اون فيت تعطي ليموسيون و سسبنس بور كو سا مونت ان ادريالين باش كي كان لو سبيكتاتور يتفرج يقول l'action est là parce qu'on en a besoin. مش خاطر يلزم نوروا الاكسيون. دونك كانت فما خدمه في فرنسا وعملنا فيت نقول مستحيل باش هكاك فيت جندي الى لا اي الى لا بور لو

0: في بليك تونيزيا.
1: وعليش حبيت تكون المخرج والممثل؟ علاش ما لبست كاسكيت المخرج وشفت شكون مثلا في دور البطولة؟
0: دكور. Alors, أنا ديجا دو باز je suis chorégraphe de combat. ملي فات انغول خدمة في فرنسا كو سو سوا فات لهنا في تونس كيف كيف ديما نخدم فات انغول سو رول لا. علاه؟ خاطر سي دانجورو et il faut être professionnel dans ce domaine. كان تطيح ولا تضرب الادفيرسير اللي قدامك ولا كوريغرافيكمون تغلط c'est dangereux, c'est un métier. Vous aidez aussi femme à ce qu'on appelle une complète tension émotionnelle. وقت un acteur qui pratique les arts martiaux et qui va donner une valeur ajoutée dans un coup de poing, il y a un acting et il y a aussi en fait ce qu'on appelle une sincérité. Il faut être en harmonie avec le mouvement. Donc visuellement, il n'y a que moi aujourd'hui qui peux faire ce genre de choses. Avec Ali, en fait, en gros, je reste le rôle principal et je reste en fait aussi la personne qui fera l'action.
1: Juste, باش نعقب على كلامك ما نعرفش كان تعرفوا بسام خياطي زاد تونسي عايش في الصين في بالي يخدم اعمال في تونس في الاكسيون مسلسلات وخدم افلام اجنبيه دونك ما نعرفش كان عندك فكره عليه.
0: ما عنديش
1: اكتور تونيزيان دونك ندعوك باش تعمل عليه طله زاد
0: بوركوا با افيك
1: علاش ليكم معاك في السيزون 2 فان سيزون 2 جون دي ترام
0: ما نحبش نعطي سبويل للسبيكتاتور اللي باش يجي لو 13 اما يا ان سيربريز على فان تو يعرفوا فيت ان غرو شنو فما اي بوركوا فيت تسمى جون دي لو فيلم بارت 1
1: دونك ا بارتير من نهار 13 ماي باش يكون موجود في مختلف القاعات التونسيه مشي وتفرجوا وشجعوا السينما التونسيه شجعوا العمل هذا اللي هو قليل وين نراو فيلم اكسيون في تونس دونك علاش ليه ما تكونوش حاضرين في كل القاعات كما قلنا يستناوكم نجومنا التوانسه صليح مصدق موجود احمد لاندولسي كيف كيف العربي المزني جميله الشيحي والقائمه طويله قنعتهم بسهوله باش يكونوا موجودين لأنه تقنع الممثلين باش يكونوا حاضرين في البروجي قبلوا
0: pour être transparent معك انا ما عملت شيء c'est le producteur associé اللي هو en fait j'ai وخدم وعمل لي كونيسونس et il a pris un directeur de production et ça s'est passé dans les règles en fait du cinéma انا en tant que producteur réalisateur et acteur donc principal جيت عملت خدمتي وروحت voilà mais après les connaissances qui m'assurent.
1: Voilà, خاطريتك تحكي برشا تو في الاوف هنا قبل الميسيون قعدت بالكدا تحكي انت وسلاح مصدق ظاهره فما غولاسيون فما علاقه
0: تعرفت عليهم في التورناج في التورناج تعرفت عليه سلاح سي كلكان دو تري اكزامبلير اي بور موا دادميراتيف سا فيدير بور موا سلاح سون سينما سون تياتر جي لي توجور ادميري ملي كنت صغير اي اوجوردي اون فيت ان غو دو ترافاي
1: بارفي دونك عندك فكره على الممثلين التوانسه عندك فكره
0: تري سامباتيك اي سون تري بروفيسيونيل اي سون تري هومان
1: دونك تعرفهم
0: اليوم نعرفهم
1: اليوم قبل ما كنتش تعرف سليح مصدق ما تفرجتش في شويه اعمال
0: التوانسه نعرفهم نعرفهم سامحني جوست على لا كيستيون
2: ما فهمكش هو يعرفنا تفرج فينا
1: ما نتفرج
2: فيه فهمتني دونك الكونتاكت صار البرة هدية الخطر هو بيدو كيف جاء عنده فكرة يعرف ليز اكتور واحد وكذا
1: اوكي دونك المهم كونوا عندك فكرة على الممثلين اللي كانوا معاك وانا عارش كمش يكون فما جزء ثاني صليح مصدق مستعد تكون فيه تدعم مرة اخرى البروجي هدية
2: ما عنديش انا فكره فما ولا ما فماش ولكن
1: لو يكون موجود
2: انا ديما نحب مع لي جون ديما واقف انا بنتي
1: شنو اللي شدك في الشخصيه
2: شنو
1: حاجه حبيتها في الشخصيه نتاع العمل هذا نتاع جوندي
2: عنده انا بالنسبه لي انا عند البيرسوناج هذاك النوعيه نتاع الشخصيه هذيك اللي عندها علاقه بالوطن وحب الوطن وحب البلاد تيفو هذاك بالنسبه لي انا المهم معناها يلزمك تكون بالنسبه لي لازم تكون فاعل وانك تعطي صوره مزيانه وشبابه على الدراب والاحمر هذا نتاعنا كيما نتوما عندكم موزايك كيف دونك هذيك الافكار الاساسيه اللي عندي لاني انا ما نخبيش عليك انا في داخلي وطني وتخمامي بالقدا
0: واش نزيد زوج كلمه على اللي قالوا سلاح سيتي اوسي ان اونور de porter le drapeau tunisien et de le voir être aussi fort dans l'action.
2: Ou باش نعطيك حاجه اخرى. كلمه جندي عندها علاقه انا عام 79 80 عديت عام عسكر.
1: اي
2: في الميليتير. دونك وقت اللي عديت العام فهمتش معناها جندي يكون موجود. وكان في الوقت هذاك والله يرحمه فما الكولونيل فرشيشي. كولونيل فرشيشي اللي هو أنا كان يسكن في وقت من الأوقات يسكن في حلق الويد. دونك الحاجة الباهية فيه أنه وقت اللي نحي الكسوة تاع الجندي والعسكر يولي إنسان البرة محلاه وما بنه. وقت اللي يلبس الكسوة يولي وطني، يولي ما يلعبش معني حتى تفدليك ما عادش يفدلك. أنا مرة لقيته في المرشي نتاع حق الواد هو يدور وأنا وهكا بدا يفدلك وسلاح خطر احنا يسكن بحذانا في العم. بعد قلت له أنا والله هكا تحكي هكا وتتكلم واحد وكذا، هو اش قال لي؟ قال لي شوف ريتني أنا هكا توا، قال لي أنا إنسان طبيعي نحب عائلتي ونحب داري ونحب مرتي ونحب بلادي. أما ريت وقت اللي أنا نلبس الكسوة تاع العسكري نلبس الكومبا، قال لي شفت أنا نتجرح لهنا، قال لي إنسان جنرال ممكن تجرح والدم يخرج واحد، قال لي أنا تخرج جنود تجري، هذا اش معناها جندي. دونك الصورة هذيك كي تقعد أنت في مخك ديجا كيف تقول أنت جندي وش نخدم خدمة على كذا حاجة مهمة. ما نعرفش مازال عندي وقت،
1: الفيلم مازال عندك وقت، مازال عندك مشاحتين.
2: لا نفس في نفس الحكاية نهار صارت معاه، تفكروا في بنزرت كان فما بطاح يتعدى، ما كانتش فما القنطرة كان فما بطاح، وانا التدريبات الأولانية عملتهم في جزرنا في المنجالة في بنزرت التدريبات هذيك. نهار احنا نهار السبت مروحين والناس كل تجري باش دخلت على البطاح باش نربحوا بزيد وقت، دونك مشينا كلنا نجري وفهمتني واحد وكذا، والبطاح مشى معنا هو الفرشيشي اللي كلنا الفرشيشي لك معنا ومشى البطاح معنا واحد وكذا، وفما جندي جاي يجري من بعيد حب يخلط على الواحد، خرجوا معنا اللي سوق في البطاح خرج فهمتني، والفرشيشي واقف كي وصباحهم هما يضحكوا معنا يضحكوا هكا وشيخه كيفاش هو جري وما خلطش على البطاح. فرشيشي خليهم وصلوا شطر الكنال في البحر وطلع لهم قال لهم ترجعوا البطاح توا، ورجع البطاح وهبط الكراهب الكل والناس الكل وطلع الجندي هذاك الوحيد شق به البطاح وحده. دونك الحاجات هذه كيف تتحط انت في مخك تعرف اش معناها قيمة الجندي واش معناها كلمة جندي. دونك هذا اللي يخليك، انا واحد من الناس هما مخزونين فيا داكور دو مقبل، ولكن هذاك اللي يعطيك الطاقة باش تنجم تقدم.
1: والفيلم وصل رسالة على الموضوع هذا، على الوطنية، على حب الوطن.
2: طبعا
1: كانت بأمانة وصلتها. أيمن اليوم بعد التجربة هذه تخمم ترجع تعمل دي برودكسيون في تونس، تخمم ترجع تعمل أفلام في تونس وعلى شلي مسلسلات تحلت لك شهية؟
0: أفلام on va dire oui, un grand oui. مسلسلات c'est encore à réfléchir, mais أفلام pourquoi pas.
1: فما ممثلين في بالك تحب تتعامل معهم؟ أسماء؟
0: au jour d'aujourd'hui نقول لك oui il y en a, mais il faut encore réviser le terrain. Allez, encore une fois, aujourd'hui, tout est scénaristique. Ça veut dire, femme, en fait, en gros, des possibilités. Ils aiment, en fait, en gros, tout il est avec le scénario. Voilà.
1: Donc, un des scénarios présent ou la mazelt ma
0: magnifique. femme.
1: Action, oui, mais tu hazna.
0: شوف هو شوف عارف ان المارك دو فابريك نتاعي. كان اكشن. هذه صناعتي. دونك ان فيت كان باش تخرج حاجه ولا باش نعمل حاجه سسخه كان في الاكسيون.
1: هو فما قاعده اي من هوني اللي جينا اول مره المزيكا فيم يعطينا حاجه اكسكلوزيف، دونك باش تعطيني حاجه على الفيلم الجديد، على السيناريو نتاع الفيلم الجديد.
0: فما كان البارتو بور لانستون اللي نجم نعدك به،
1: دونك فما جندي اثنين.
0: نو مي جون ما نزيدش نقولوا جندي اثنين خاطر ان فيت سي امبورطون. جندي سي ان سول بروجي.
1: اوكي
0: مي سو بروجي لا j'ai dit qu'en fait en gros les auditeurs ils sont معونا en fait en gros عملت spoil خاطر ميزيل تاع يلزم يتفرجوا وفما une surprise à la fin اما فما partout
1: voilà. Donc جندي موجود بداية من نهار 13 ما في مختلف القاعات التونسية. شكرا ليك من شريف، نتمنى لك التوفيق، يعطيك الصحه على العمل هذا. سلاح مصدق نورتنا.
2: نورتنا.
1: باش تكون معنا في بودكاست بورتري
2: ان شاء الله
1: باي موزايكا فام الحلقه تاعت نهار لحد. هاني قلتها في المباشر باش يكون حاضر معنا صليح مصدق نحكي
2: معناها باش تورطني معناها
1: سي ورطتك عندي برشا عندك برشا ما تحكينا عنده برشا ما يحكينا نتصور ما فهمش شكون ما يحبش الممثل التونسي صليح مصدق وعنده مده غايب علينا على الاعلام سورتو هنا في موزايك ما حضرش معنا دونك باش يكون حاضر معنا في بورتري جوندي بدايه من 13 ماي في مختلف القاعه التونسيه. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم
3: L'interview.
1: جوندي جولترا ساوند سيستم نخليكم مع الموسيقى ونرجع شوية آخر في الفلاش باك نستحضروا محطات من مسيرة أحمد كافون. راجعين معكم في كولتور بلوس على موزيك فاما.

0: Le flashback.
1: وداعا كافو، الموهبة الخام والفنان الملتحم بأبناء الأحياء الشعبية، برشا وجيعة برشا حرقة، فقد الساحة الثقافية والموسيقية. مغني الراب التونسي أحمد العبيدي، أحمد كافون، بعد معاناة طويلة مع المرض. كافون صاحبه بشوش، ضحكة ما تفرقوش اللي في قلبه على لسانه، جريء صريح مغامر، مسيرة فنية تميز فيها بالتجديد والمغامرة. هو اللي غنى على الفقر، غنى على التهميش، غنى على البطالة، عكس واقع الأحياء الشعبية. من أشهر الأغاني اللي لليوم تتغنى وحققت نجاح كبير حوماني، اللي كانت خرجت في 2013 مع محمد أمين حمزي. كافون آخر عمل كان طرحه على قناته على يوتيوب بعنوان الصبابة، كتب أول الفيديو كليب: قد تسافر بعيدا عن الوطن ولكنك لا تهاجر من نفسك، مقولة الجبران خلي الجبران. كافون قعد برشا مع روحه، ما استسلمش للمرض بل كان له دافع لانطلاقة جديدة ومختلفة مع غرامه. جرب عديد الأنماط الفنية، بالنسبة ليه التحدي والمغامرة كانوا عناوين بارزة لمسيرته الفنية اللي عاشها برشا محبة وبرشا غرام. نحب نقلع أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، مهبولة فاتت 80 مليون مشاهدة، صقع الليل، جيت نعوم، شقشق وغيرها من الأعمال اللي حصدت ملايين المشاهدات. عديد التعاملات الفنية، هو محبوب الزملاء في الساحة الفنية، رينا تعاونت مع بلتي، حمزاوي، أرمستا، المهف، مونيتا المودي، ديدين كانون وغيرهم. أكثر من 70 أغنية حصدوا فوق 460 مليون مشاهدة. أحمد كافون تعرض السنوات الأخرى الأزمة صحية، ورغم كل شيء واصل مسيرته الفنية بكل شغف. شفناه في عروض عشاق الدنيا، ريناه في رجوش في تجربة في التمثيل بالنسبة ليها اعتبرها استثنائية، وقبلها شفنا تجارب كانت مع عبد الحميد بوشناق زادة في كينيا مكانش ونوبة. كافون اللي غنى بوجيعة، كافون اللي غنى للأمل، غنى الفرحة، غنى للحب، غنى للوطن زادة، غنى لتونس، وصل رسائل اجتماعية قوية وعبر على واقع الشباب التونسي. اليوم فقدناه، فقدنا كافون، فقدوا أصحابه زملائه في الساحة الفنية اللي الأخبار كان صدمة لهم، ولكن بشبقة ديما في البال، بشبقة نجمه ديما ساطع وضحكته قلبه طيب في قلوب جمهوره، أصحابه زملائه في الساحة الفنية وأصحابه زدام الساحة الإعلامية. كافون بشبقة مثال للشاب التونسي الحالم، مثال للشاب التونسي الطموح اللي حاول، اللي يتعب، اللي يطيح ويقوم، اللي كبش ويشد صحيح، بشبقة صوت عالي للي ما عندهمش صوت.

0: أيضا يعطي النار يتوصلنا حتى 8:45 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزايك فام. السلام عليكم إنما كنتم في الاستماع. توت سويت لو بوان لايف.
1: موزايك لايف
2: لو بوان لايف.
0: في لو بوان لايف بالنسبة لليوم نمشيو لمسرح الجهات بمدينة الثقافة، عرض بصمة الروح للفنانة عايدة النياتي. معنا زميلنا الوثق بالله. مرحبا وثق.
3: أهلا وسهلا سامية، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين على موزايك.
0: انطلق العرض نتصور
3: بينشور، انطلق وعنده تقريبا ساعة ملي انطلق العرض في مسرح الجهات. ملي جينا معناتها أنا قلت نهار اثنين اليوم ممكن الحضور ما يكونش كبير، لكن بالعكس حضور كبير لجماهير الفنانة، وفما برشا الجمهور خاص فنانة عايدة نياتي، عندها برشا ممثلين، برشا وجوه فنية من المسرح والتلفزة والموسيقى، منير ترودي، توفيق جبالي،
0: بحري رحالي
3: ولاحظت حضور خاصة مجموعة الممثلين اللي عرفناهم في رجوج وعرفناهم في نوبة، اللي فهم لقيتهم من كل موجودين هوني في مسرح الجهات. عرض كما قلت عنوانه بصمات الروح، كنا تابعنا انطلاقته الأولى مع الفنانة عايدة نياتي، وهو مجموعة من الأغاني الجديدة، وحتى فما أغاني نعرفوها لعايدة نياتي لكن تعاود تقدمها اليوم بروح جديدة، ديكور مميز برشا على المسرح سامي. وكنا ما نعرفش مش المستمعين والمشاهدين بتاعنا يشوفوا ممكن الأجواء هذه،
0: أي قاعدين نتفرجوا ديجا مع
3: بالضبط هذيك أجواء من الديكور يعني اللي على المسرح. تو نحكيه بعد مع عايدة والمخرجة مروة بن جميع على الاختيار هذا. هو هالمشروع نتيجة لورشة فنية مكثفة كانت قامت بها الفنانة، واشتغلت على نصوص وكلمات وألحان متاحة الكل يعني من تأليفها وألحانها مع مجموعة الموسيقيين على المسرح معها ستة يبدو لي إلى سبعة عشرين، وهي فقط الصوت والحضور النسائي الوحيد على المسرح. برشا تفاعل سامية، والانتقال من أغنية لأغنية، والانتقال من مشهد المشهد، وكأنك في عرفت في فيلم ولا في مسلسل، المرة انتقلوا المشهد تتجدد معها هي بروح جديدة بصمة جديدة. ممكن هذا هو بصمات الروح اللي تحطها اليوم عايدة نياتي في عرضها في مدينة الثقافة. بقى ما نعرفش هل أنه هالأعمال هذه بش يتم تصويرها كليبات واحد كل عمل وحده يكون في شكل كليب، ولا بش تختار أغاني تخرجها في شكل كليبات. هذه كل تفاصيل نعرفوها معها بعد العرض. صارت حتى الكوان اللي مش عارف فيه البوند دريس هكا مستلهم من أجواء المسرح والديكور على المسرح اللي موجود. هاني قاعد دينا غادي كان موجود توا، فما تصورها مع المخين، فما تمثيل نتاع هكا تاع مرا ما نعرفش شنو الرمز نتاعه.
0: من بعد لازمك تنقل لنا التفاصيل شنو حكيت بصمات الروح. الوثق مازال نتصور العرض متواصل،
3: مازال العرض او تسمعوا هذيا شويه قدام الأجواء داخل القاعة. اللافت إنه الأغاني أغلبها جديد، لكن فما تفاعل من عند الجمهور مع كل أغنية، تحس الأغاني مألوفة لأنه ستيل عايدة نياتي ممكن جمهورها والمتابعين نعرفوا الستيل متاعها، فتحسه مألوف رغم إنه أغلب الأغاني تتقدم هي أغاني جديدة تتقدم لأول مرة في عرض هنا في مدينة الثقافة. فاكر إنه كانت في آخر شهر مارس عملت عرض هكا أولي للصحافة والفنانين لعرض هالمشروع بصمات الروح، اليوم بحضور جماهيري ويبدو لي تحذيرا حتى انطلاقة الصيف والجولة الصيفية بالنسبة للفنانين. ومهم جدا زيدا سامية اليوم إطلاق الأعمال الفنية الإنتاجات بشكل مكثف، مش عمل واحد مش اثنين مش غنية مش أربعة، برشا غنيات. هذه مهم، احنا نحكيه على أحمد سعد من مدة بش يطلق خمسة ألبومات في العام 2026، كل ألبوم فيه خمسة أغنيات. اليوم مهم هذا الفنان التونسي أنه يعمل ورشة فنية ويخرج لنا بأعمال بعدين تقييمها هذاك يرجع للجمهور ومدى نجاحها، لكن هي أعمال ذات قيمة على الأقل من حيث الاهتمام من حيث المجهود معرض متكامل يعني الشو كامل اليوم تقدموا عيدا ياتي على مسرح
0: ونستناو نستناو وثق تخطيطك كالعادة. خلينا الاستوديو على استوديو موزاي كافيم خلينا ناخذوا هكا مقتطفات من العرض واكيد نستناو حوارك مع عيدا ياتي والمخرجة مروة بن جميع الوثق باللي موجود في حفل الفنانة عيدا ياتي بمسرح الجهات بمدينة الثقافة. هذه كانت لو بوان لايف بالنسبة اليوم. كلتور بلس كل يوم الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل مع عبد الوهاب الحناشي. وصلنا لاخر كلتور بلس بالنسبة لليوم. انا بقى لي كان نقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل فريق الوثاق نضال في الاخراج الرقمي نورتنا نضال وخالد في الاخراج. نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كلتور بلس لو رونديفو 100% كلتوريل. نخليكم شوية خير مع الاخبار يكون مع سيف الدين المهري بعد يجيكم ياسر جديد في بنات الافام برشا موسيقى برشا انرجي والفلوس للربح في بنات الافام. باي باي تصبحوا على خير الناس كلها.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فم تحية طيبة. مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي يحيل تقرير اللجنة بخصوص 5 مشاريع قانونية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء مواقع لعدد من المحطات الفلتضوئية على مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم ليحيله بدوره على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليها. هذا ينتظر أن يعقد المجلس الوطني للجهة والأقاليم جلسة عامة يوم الأربعاء الموافق ل13 مايو بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية، وذلك للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلتضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيدة والكسر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس. علاقات التعاون القائمة بين تونس ومصر في مختلف المجالات والمجالات الاقتصادية والثقافية والقنصلية محور اللقاء الذي جمع اليوم بمقر وزارة الخارجية كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد بسفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن وفق بلاغ للخارجية. في الشأن الدولي، وزارة الصحة الإسبانية تقول إن أحد مواطنيها الخاضعين لحجر صحي في مدريد بعد إجلائه من سفينة سياحية في تنريف ثبتت إصابته بفيروس أنتا. ووزارة الصحة الإسبانية تضيف في بيان أن نتيجة الفحوصات التي أجريت لبقية المواطنين وعددهم 13 والذين يخضعون للحجر الصحي في المستشفى العسكري نفسه جاءت سلبية. وكانت السلطات الصحية في فرنسا وأمريكا وسويسرا أعلنت اليوم تسجيل 3 إصابات بفيروس أنتا بعد إجلائها من سفينة سياحية فاخرة تعرضت لتفشي المرض، فيما أعلنت جنوب أفريقيا تحسن بريطانية بعد دخوله المستشفى مصابا بالفيروس. في تطورات الشرق الأوسط والخليج العربي، موقع وزارة الخزانة الأمريكي يفيد بأن الولايات المتحدة أصدرت اليوم عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف 3 أشخاص و9 كيانات منها 4 مقرها في هونغ كونغ. أسعار النفط ترتفع بنحو 3% عند التسوية اليوم، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، مما يعني استمرار القيود على مضيق هرمز وعدم وجود نهاية واضحة في الأفق للحرب. هذا وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ب 2.92 دولارا أو ما يعادل 2.88% إلى ما يزيد عن 104 دولارات للبرميل الواحد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. بنت لفام. بنت لفام. و9 لنصف الليل. يسري جديدي.
2: التسعة وأربع دقائق على موزيكا فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام من توا حتى نص الليل كالعادة معاكم فريق كامل. 3 سوايع نستقبل الجمعة بالابونيماغ. النهار الاثنين ديجا هو اللي يبدا زين وفيه قلق الحقيقة، ما نعرفوه هكا الريبريز من الويكاند سي بون. في نهار الاثنين توا نخمو في الجاي، خمو في باقي الجمعة إن شاء الله يا ربي تكون فيها برشا فرحة برشا نجاح، سورتو لجماعة الباك اللي مازالوا يعاديو في الباك بلونش. على ربي معاكم لي بارون، كونوا معاهم سندوهم اقفوا معاهم، هذيك هي راه الفايدة لا بريزونس تكون موجودة وانتم ريفزوا على رواحكم. هاكم تتبعوا فينا على www.mosaikefm.net ولا الابلكيشن موبايل نتاعنا موزايك فام في العالم الكل، مش كان في تونس ولكن في مختلف بلدان العالم. نسلم عليكم الناس الكل توانسة اللي موجودين داخل او خارج هذا الوطن العزيز. احنا خليو علينا لابونيمور، انتم اسمعني تبعونا وكها وعنا احسن موسيقى. داير بعد شوية نحكيو روك مع دليل بن احمد في هوت سيليكشن، باش نمشيو لان جروب دو روك بريتانيك اللي بون دليل نجمو نسميوه ديكوفيرت بالنسبة لهما. لا مش ديكوفيرت، معروف معروف برشا الجروب جستمون على خاطر نحكيوا عليها فليت وود ماك بعد في هوت سيليكشن كيف كيف عنا الاوريونتال عنا الاوكسيدونتال الجديد الكل لما زاد فما الجولد ميوزك والترابيات هذا الكل موجود في ثلاثة سوايع من بنت لفام دليل اليوم كانيوتا خويا اليوم كانيوتا ليه اسمعني تحدي اليوم تحدي

وفي بنت الفيم للربح. اي اي اي اي اي فرشة فلوس و سوز ملين و 400. خليك خويا تحضر روحك بالكديه بالكديه بالكديه للعيد. اي اي سوز ملين و 400 بعد ديكم انتوما على 71113000. نبدلوا بروغرامات الويكانديه، تمشيو نتفرهدوا مع حبيبنا اصحابنا العائله، نمشيو نفرهدوا جماعه الباك قبل ما يدخلوا الباك الرسمي. كهو قاية توا انتوما تكلمونا على 71113000، تدخلوا في القرعه وتشاركوا معنا بعد شويه في التحدي نيوي نينا زوز ملين 2000 دينار يستنوا فيكم في 60 ثانية. شوف اللي بيش يربح زوز ملين في 60 ثانية لازم غلطة ليس في الرقص في الرغلة كهو بش ما فهمت. سيد الحكم خاطر يطبق القانون خوي، طبق في القانون بحد فيه انتم ما عليكم كنت تحديوا سيد الحكم من بعد في 60 ثانية وتربحوا معانا زوز ملين في نيوي نينا التحدي. تحدي كبير برشا الحقيقة، وإن شاء الله نشوفوا شكون فيكم اليوم يربح التحدي هذايا ويكون عنده زوز ملين الليلة في نيوينينا. وعنا زادة 400 دينار للربح في فوك بلاستيك. فوك بلاستيك من أسهل مواعيد الربح والكاش الحقيقة، وين زوز متبرين يكونوا موجودين مع بعضهم يحاولوا يفكوا بلاست بعضهم في الميشون ويربحوا 400 دينار اليوم. سهلة برشا، أسئلة خفيفة شيء ما فيها، أنتم تختاروا أنكم تواصلوا يكون عندكم من أسهل ما فما أسئلة واقتراحات وتطلعوا شنو باش نعطيهم أنديس توا. حاضر سيدة لي بعد نحكيه منذ الفن. أي فنانين ما ينجم يكون ممثل، نجم يكون مغني، نجم يكون مخرج، عالم الفن. تاو بعد نقربوا لكم شنو بالضبط كي نحكيه على عالم الفن. نقول لكم يما مخرج يما ممثل يما كذا، أو كنقربوا لكم الحكاية. أنتم كي تختاروا لكم تواصلوا معنا الربح يكون مضمون لكم أنتم 400 دينار بعد الزوز متبرين. كلمونا على 71113000 وحنا نكونوا موجودين معاكم من بعد شوية. برشا كاش زوز ملين و 400 مع فريق كامل. نسلم برشا على دليل بن أحمد اليوم في الإخراج وائل في ستاندار والإكيب ديجيتال مع شكون لولد. خلينا نسلم عليك نضال، أنت بحذنا غمو نضال ويكون موجود بحذنا في الليل. نفرحوا بيك برشا صديقي، أكيد موجودين ولكن الإكيب ديجيتال نسلم عليهم فردا فردا الكل اللي موجود في ديجيتال موزايكا في انستغرام تيك توك فيسبوك يوتيوب كل شيء كل شيء إكس زد تويتر الأخبار الكل والمواكبة الكل تلقاوها عنا نحن عند موزايكا فام في الريزو سوسيو متاعنا. أكيد عنا موعد زيدا مهم برشا بعد شوية. الصحة النفسية فسر لي تفسر لي بعد شوية باش نحكيه على مشكل. مشكل اللي ينجم يخلق برشا مشاكل إذا كان يقولك ماهوش معمولة فيك موديغاسيون. نحكيه على الغيرة. يخي بالحق يقولك إذا كان ما تغارش عليا معناها راني راك ما تحبنيش. هل الغيرة بالحق هي مقياس متاع حب؟ ثم غيرة عادية، فما زيدة حاجة اسمها الغيرة المرضية. نحكيه بأكثر تفاصيل عن الموضوع هذايا بعد شوية. معنا الأخصائية الدكتورة المقيمة مرام زمرلي اختصاص طب نفسي في فسر لي مع الحديث غير بوعة متاع الليل. موضوع مهم برشا، موضوع تابعونا مليح مليح أكيد على خاطر باش نكتشفوا الفرق بينات الغيرة النورمال العادية اللي في إطارها والغيرة المرضية. أكيد ديما معاكم الاثنين للخميس في موعد الصحة النفسية مع الحديث غير بوعة متاع الليل نكونوا موجودين معاكم. انتم تنجموا تقترحوا علينا مختلف المواضيع، تبعثونا دي ميساج على لي ريزو سوسيو متاعنا موزايك فام انستغرام فيسبوك، تقترحوا علينا مواضيع هذوما وتكونوا موجودين معنا في الليميسيون، تشاركوا معنا المواضيع اللي تحبونا نحكيوا فيهم وانتم رارمو تنجموا تحكيوا فيهم مع اصحابكم مع عائلتكم. احنا نحكيوا باكثر تفاصيل مع مختلف الاخصائيين النفسيين اللي يكونوا موجودين بحذنا كل ليله من الاثنين للخميس. وكالعاده نبداو بالموسيقى. بعد شوية 400 دينار ليكم انتوما في فك بلاستيك، تربحوهم زوز متبرين. تكلمونا تدخلوا في القرعة تطلعوا شنو مش نقترح عليكم. سهلة برشا العملية، نعطيكم أقوى أنديس اللي هو انتوما تواصلوا، هذا هو أصل المفتاح متاع الربح الليلة. تختاروا انكم تواصلوا وزوز متبرين بيان سور زوز تختاركم تواصلوا باش تكملوا معنا وتضمنوا بلاستكم وتضمنوا 400 دينار بالنسبة لليلة. كالعادة الربح والكاش مضمونين والموزيكا باش نرجع بيكم كمان سنوات التالي ولكن بون فيرسيون جديدة من عند اس جي لويس بي جيز مور ذان ا وومن.

أغنية ترجع بينا العام 2009 من ألبوم The Energy Never Dies Black Eyed Peas Meet Me Halfway على مزيكا فام. توصلنا للتسعة 21 دقيقة بعد شوية 400 دينار ليكم انتم في فوك بلاستيك. لكن قبل نحكي مزيكا في سامبلينج.

0: سامبلينج.
1: قليلة باش نرجعوا لعام 2003، عام الـ R&B الجول الحقيقة والدانس هول اللي كان مسيطر على الصيف كامل. نحكي على غنية ما فهمش سهرية خليت منها وقتها، وكي نقولوا غنية بريذ نقولوا

القوية والهورن سيكشن دايو اللي تسمع فيها اللي تعطيها جو دراماتيك وكلاس في نفس الوقت. أما السر وراء البيت هذية يخليك داير أوتوماتيكمون تقرأك تتحرك فرحان تعقلها داير الغنية هو أنه مأخوذ من المعلم الكبير متاع الهيب

سانتي داير اوتوماتيكمون ترجعنا لجو جي تي اس سان اندرياس تحس الدخله نتاع سان اندرياس اكزاكتومون ما بون لحن الناس ما في غنيه بريد خاصه البراس لوب هذا ايكونيك اصله جينا من غنيه واتس ذا ديفرنس للاسطوره دكتور دري اون كولابوراسيون مع امينيم واكزيبيت الاغنيه خرجت عام 99 من البوم 2001 البيت هذا خدمه دكتور دري مع ميل مان وهو اللي صنع السيجنتشر ساوند نتاعو في الفتره هذيك وحتى دكتور دري بيدو عمل سامبلينغ لحن هذية من غنية فرنسية قديمة.

الشخص كو تو كوا للمطرب الاسطوري شارل ازنافور اللي خرجت عام 66 يعني هلي بلو كانتريل خذيت البيت من عند دكتور جري اللي هو اصلا خذيه من عند ازنافور فريق انتاج بلو كانتريل زادوا على سامبل ايقاع ار ان بي اسرع شويه وكالعاده مش باش نسمعوا زوز غنيت بركه اما السلسله نتاع السامبلينغ ما بعد

0: أكاو. الحكاية مشيت من عند شغلة زنبوغ بديت مشيت حتى الدكتور دري ومن بعد وليت كلوب أنثم عالمي من عند بلو كنتريل وشاندا بول. الغنية اسمها بريد متاخذة من What's the Difference متاخذة من Parce que tu crois الأزنبوغ.
1: Et dispose de ma vie.

0: سامبلينك
1: بعد شوية 400 دينار ليكم انتم على 71 113 ألف زوز متبرين عالم الفن. بعد نحكي وبش تطلعوا فنانين معروفين برشا الفايدة تختاروا انكم تواصلوا ولا 400 دينار يكونوا ليكم انتم من نصيبكم على 71 113 ألف في فك بلاستيك. العودة متاع شيرين عبد الوهاب تباعا تباعا.

0: نصيف زيتون كزدور على مزيكا فام توصلنا حتى للتسعة وستة وثلاثين دقيقة. بعد شوية عندكم 400 دينار لربح فيه فك بلاستيك زوز متبيرين عالم الفن. بعد تحاولوا تطلعوا شو مش نقترح عليكم ما يختاروا انكم تواصلوا مش اكيد يكون عندكم من اسهل ما فما والربح متاع 400 دينار يكون مضمون. عنا موعد مع ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال أي سيدي ليلى باش نحكيه على خطر قاعد يدور على تليفوناتنا. خطر ساكن تما العواقب متاعه تنجم تكون وخيمة برشا. مانيش نحكيه على أبليكاسيون، مانيش نحكيه على بيراتاج، مانيش نحكيه على ليان يجيك باش تنزل عليه. لي لي لي لي ما فهم حتى شيء من هذا الكل. تليفون يجيك نمره ما تعرفوش يكلمك تهز عليه تقول شنو نقوله نحن ألو ألو تبدأ ما يجاوب فيك حتى حد ألو ألو شكون معايا ألو ألو باقي ما يجاوبك حتى حد تعلق انت مش بالك الحكاية وفيت غادي. أما هنا نحكيه على حاجة اسمها Silent Call Scam أو التحيل عبر المكالمات الصامتة. كلمة ألو هذيك البسيطة اللي قلتها اللي ما فيها حتى شيء اللي هي عادة استنسنا بها ودير تلقاو ثم ريل الانستغرام موجودة اسماعيل حكي لكم كيفاش منين جيت حكاية ألو هذية. ولكن تصور انت الألو هذيك تنجم تخلي إنسان آخر يسرق لك فلوسك يتحيل باسمك وينتحل الشخصية متاعك. شنية الحكاية هذية شنو هاللي قاعد صاير وشنية علاقة الاي اي بهذا الكل؟ باش نفهموا الحكايه لازمنا نفهموا انه لي سيبر كريمينيل في 2026 ولاو يستعملوا في ذكاء اصطناعي مرعب في الدقه نتاعو. الهدف من المكامله هذيك هي تجميع عينات صوتيه من عندك. بمجرد ما تنطق كلمه الو ولا شكون معايا السوفت وير اللي يخدم ورا الخط يسجل النبره نتاع صوتك التامبر والطريقه نتاع كلامك. والذكاء الاصطناعي يستحق ثواني معدوده بركه باش يعمل استنساخ للصوت نتاعك كامل ومطابق 100%. من بعد يستعمل الصوت هذايا باش يكلموا عائلتك اصحابك يطلبوا فلوس ولا حتى يكلموا بانكا يتجاوزوا انظمه الامان البنكيه اللي تخدم بالريكونيسونس فوكال. الفخ هذايا يعني انه روبو يكلم الاف النوامر في وقت واحد باش يثبت شكون النومرو اللي ريالمون حي النومرو هذاك ويجاوب عليه شكون. بمجرد ما انك تجاوب النومرو متاعك يتقيد في البلاك ليست متاع الاهداف الثمينة ويتباع في الدارك ويب. التكنولوجيا ذي خليت التحايل يولي صناعي وبكميات عملاقة. فما زاد نوع اخر من الافخاخ هذايا وين يستنيو انه قلت الو باش يقيدوك في خدمات شو تاكسي من غير ما حتى تفيق. والكلمة متاعك تعتبر بمثابة موافقة صوتية يتم التلاعب بها تقنيا. الحكاية وليت بالحق ألو سامبل راوي نجم يدخلك في متاهات كبيرة برشا. به شنو الحل تو كيفاش نحميو رواحنا من قرصنة الأصوات؟ تخلطنيش للصوت. والله العظيم شيء غريب الحقيقة. القاعدة الذهبية في 2026 هي السكوت. كي يطلبك نومرو ما تعرفوش هز وما تتكلمش ما تقول حتى شيء. لا تقول ألو لا تقول شكون معايا حتى شيء. هز اقعد ساكت استنى حتى لين الإنسان الآخر هو اللي يبدأ يحكي معاك. لروبو إذا كانوا هو روبو يكلم فيك رغم لروبو هذوما مبرمجين باش يقصوا الخط يعني يعلقوا كي ما يسمعش صوت بشري في الثواني الأولى. ثانيا ثم حاجة أخرى تطبيقات كيما تروكولر ولا ساغاكروش اللي يعملوا فيلتراج للنوامر هذوما المشبوهة. والأهم من هذا الكل حاجة موجودة ديريكتومون في تليفوناتنا اسمها خاصية Silence Unknown Callers. وهو أنه أي نمر ماهوش مسجل عندك يمشي ديريكتومون للفويس ميل او البوات فوكال. وقتها في عصر الذكاء الاصطناعي الحقيقة صوتنا ولا بصمة حساسة برشا برشا برشا. لذا لازم نحافظوا عليها وما نعطيوها لحتى نمر يطلبك في نص الليل. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال
1: بنت الفم مثل الجرعة متسعة لنص الليل.
0: الموسيقى مازالت متواصله في بنت لافام حتى نص الليل. خليكم مع ان جروب ليجندير ان جروب اللي موسيقته الكل معروفه اب ان اب كولد بلاي.

0: ليدي غاغا شيب اوف ا وومن على موزايكا فام، الاغنيه من الساوند تراك نتاع فيلم ذا ديفل ويرز برادا 2 اللي مازال موجود في مختلف قاعات السينما التونسيه. فيلم عمل ياسر ضجه الحقيقه، واذا كنت فرجته في الجزء الاول 20 سنه التالي عام 2006 الحقيقه نستدعاكم انكم تمشيو تتفرجوا في البارتي 2 كي تلقاو في باتي تونسيتي في مختلف قاعات السينما في مختلف الاوقات. الربح والكاش موجود كالعاده في بنت لافيم. توت سويت نبداو فوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم زوز متبارين جدد يلعبوا على 400 دينار ويحاولوا يفكوا بلاستهم بحذينا هنا في الاميسيون. خنبدا نسلم الساعه على خلود. مرحبا.
2: عافين على الشباب.
0: شنو احوالك خلود؟ شنو الامور؟
2: تري بيان الحمد لله.
0: هيا بيه ثم برشا انرجي اليوم خلود. بيان خلي الانرجي ذيك كيما هي. خلينا نسلموا على ناظم. مرحبا.
3: مرحبا عسلامة.
0: شنو احوالك؟ شنو الامور؟
3: والله لاباس الحمد لله.
0: هيا بيه ناظم وخلود يلا سلموا على بعضكم. هاي
3: الحمد لله لاباس الحمد لله.
0: هيا بيه نتمنى لكم الزوز الربح وإن شاء الله مربوح عليكم الزوز. وخليني نفكركم يا ناظم ويا خلود بقواعد اللعبة. فوك بلاستيك 30 ثانية تحاولوا تطلعوا معانا اليوم شخصية فنية، شخصية من عالم الفن، ولكن ديما المفتاح متاع النجاح اللي يكون هو حاجة تقربكم ياسر من 400 دينار ليلة هو انكم تختاروا انكم تواصلوا. شنو معناها تختار تواصل؟ معناها انه اليوم اذا كنت طلعت الشخصية الفنية ترجع خدوة تلعب معانا على 500 دينار 600 700 800، كل نهار نزيدوا 100 دينار والكنيوتا تكبر من نهار لنهار لنوصلوا مليون زوز ملايين. راهو فوك بلاستيك الجمعة اللي فات بركة ثم شكور بح فيها 700 دينار. دونك فرصة تكون عندكم انتوما كي تواصلوا معناها عندكم الربح مضمون ابارتير من غدوة. كيفاش الربح مضمون؟ يبقى ابارتير من غدوة حتى لو كان لقدر الله لقدر الله ما تطلعوش له مش نقترح عليكم يبدأ عندكم شطر الكنيوتا ربحين. وحتى تقولوا لي عسلامة كهو معناها غدوة مثلا نلعب على 500 دينار ثم 250 دينار مضمونين تربحوهم من المان ديجا أموركم واضحة. وكل ما تختاروا انكم تواصلوا كل ما اكيد يكون الاقتراح يكون سهل وليزانديس يكونوا ياسر سهلين. سورتو نقرب لكم قد ما يمكن ونعاونكم باش تربحوا ال 400 دينار بالنسبه لليله. نجموا زاده تختاروا انكم تقول لي كهو انا نكتفي كان طلعت اليوم نروح ب 400 دينار، كان ما طلعتش اليوم الشخصيه الفنيه نروح يديا فارغه. وبيان سور تكون الشخصيه اصعب الحقيقه اذا كان واحد فيكم يختار انه ما يوصلش. خنبدا نسال خلود تواصل ولا تكتفي؟ خلود
2: نكتفي.
0: عليه تكتفي خلود شويه 400 دينار
2: زعما تقول انت نوصل
0: راهي النجم وراهي راهو انا ريت نغزر توا للفنان اللي موجود وقت اللي تختاروا انكم الزوز تواصلوا راهو برجولي ما يتفلتش.
2: سمعت.
0: ايه اوكي اقنعتك فيه سعدني. ناظم تواصل ولا تكتفي؟
3: هاي
0: مثال هاي سيدي سوز اخترت انكم تواصلوا. دونك الحكايه سهله وليت بالكدي بالكدي. خليني نفكركم زيد اللي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا. دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون على خاطر يعرضك انك تخسر ديريكتومون كوم يعتبر محاوله غش. دونك لو بارلور لي خلود وناظم. اوكي
2: اوكي
0: بيان. دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون وما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كونو. اليوم القرعه قالت انه خلود اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه. دونك يا خلود نكملوا لي زانديس ومن بعد نقولوا 3 2 1 نبداو انطلاق. وقتها تبدا تجاوب تبدا خلود بعد ناظم نمشيو في غي ميزور اتور دو رول 30 ثانيه تحاولوا تطلعوا شخصيه الليله. دونك اليوم ركزوا معايا في لي زانديس الثلاثه هذوما. لانديس لولاني يقول هي فنانة عالمية نجحت أبارتير من آخر التسعينات إلى يومنا هذا. فنانة ما فماش غنية خرجتها ما نجحتش. دونك فنانة أو قربنا لكم ديجا الحكاية. لانديس الثاني يقول هو أنه اسمها تربط بمدينة برشلونة في وقت ما من كاريرها. ولانديس الثالث والأخير هي أنها رجعت توندونس ليامات الخرانية هذية بسبب حدث عالمي استنى فيه العالم الكل. تعرفوا الحدث العالمي هذية أي. نعود لكم لانديس هي فنانة عالمية نشحت من آخر التسعينات إلى يومنا هذا. لانديس الثاني هو تربط اسمها بمدينة برشلونة في بريود من الكاريير متاحها. ولانديس الثالث والأخير هي أنها رجعت توندونس ليامات هذية بسبب حدث عالمي استنى فيه العالم الكل. تحاولوا تطلعوا اليوم الشخصية ونبدأ مع خلود في 3 2 1. يلا خلود الكرة عندك.
2: شاكيرا
0: كام سيبو ريت مسألة ريت مسألة ريت مسألة ناظم باللي كنت شاكيرا باش طلعها من الأول.
3: والله مزوت تصمم
0: ريت قداش سهلة خلود ريت قلت لك واصل تختار حاجة سهلة.
2: عادي ظهري في الموسيقى راني
0: يا سيدي اكهب امورك واضحه. خلود مبروك عليك 400 دينار ليلى. نرجع نكلموك غدوه في نفس التوقيت وحاول تفك بلاستيك بعدنا في الاميسيون. ناظم ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم. للاسف اليوم معني ناظم ما خلطش من كان الاسرع. اليوم خلود هي اللي طلعت شاكيرا وفي فك بلاستيك. شخصيه سهله سهله سهله سورتو لي زاندي سهلين. هذيك هي ديما اسهل فرصه للربح والكاش. فك بلاستيك بعد شويه زوز ملاين فيني وينينا على 71 113 ألف. موعد الرياضة سبور إكسبريس مع أحمد عديلة. وقبلوا تلقاو سيف الدين المهري في الأخبار.
1: Kia Tunis Open du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. وزارة التربية تعلم كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني والتعليم الفني بعنوان 2026. أنه بإمكانهم الولوج إلى الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn. والوزارة تدعو في بلاغ لها على فيسبوك إلى سحب الاستدعاءات الخاصة بهم بالاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد الموافق للسابع عشر من ماي الجاري. يذكر أن وزارة التربية أعلنت في وقت سابق عن فتح اليوم 13 من أفريل 2026 والأيام الموالية عن فتح المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة تعليم ثانوي وأساتذة تعليم فني وأساتذة تعليم تقني بعنوان 2026 موزعين على 14 اختصاصا وفق قرار صدر بالرائد الرسمية بتاريخ الأربعاء الموافق للحادي عشر من فيفري المنقضي. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بأنه في إطار العمليات اللازمة لتأمين التزود بالماء خلال صيف 2026 تمت برمجة أشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرعية وقنوات التوزيع الرئيسية قطر 600 مليمتر و300 مليمتر بمعتمدية ميدون من جزيرة جربة، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليل الفاصلة بين يومي الاثنين 11 من ماي والثلاثاء 12 من ماي تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية ميدون والمنطقة السياحية وعدد من المناطق بمعتمدية حمة السوق، اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية مناطق جزيرة شربة. والشركة تضيف أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 مساء من يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من ماي الجاري بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. في الشأن الدولي، الولايات المتحدة تحذر المؤسسات المالية من محاولات الحرس الثوري الإيرانية الالتفاف على العقوبات الأمريكية في ظل تزايد المخاوف من استئناف الأعمال القتالية في الصراع مع إيران. وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تقول إنها أصدرت التحذير لمساعدة المؤسسات المالية في تحديد الجهات التي تمول وتيسر عمل شبكات الشراء التي تدعم الحرس الثوري الإيرانية. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن أنها ستقرض شركات طاقة 53.3 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك في إطار اتفاق عالمي يهدف إلى تهدئة أسواق الخام التي شهدت ارتفاعا حادا على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وكانت وزارة الطاقة عرضت الشهر الماضي ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من الاحتياطي. ختاما، الرئيس الفنزويلي بالإنابة ديلسي رودريغيز تؤكد من لاهاي أن فنزويلا لم تسعى قط أن تصبح الولاية الأمريكية 51، في حين يصر الرئيس دونالد ترامب على أن البلاد تحت سيطرته، وكما ألمح أكثر من مرة إلى إمكانية أن تصبح ولاية أمريكية. ولفتت رودريغيز إلى أن حكومتها تعمل بموجب أجندة دبلوماسية للتعاون مع الولايات المتحدة بعدما أعيد في مارس تفعيل العلاقات الدبلوماسية التي قطعها مادورو مع واشنطن قبل 7 سنوات. في التوقعات الجوية اليوم غد طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب ليلا بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موسيقى فام أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music. مع أريد الألفية يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدوا وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
1: أريد طور عالمك.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. بعد شوي باش نحكي لكم على الخبر اللي يخص جماهير النادي الافريقي وتذاكر اضافيه، قداش باش يكون عددها لمباراه الاولمبي البيجي. ولكن البدايه بالترجي الرياضي التونسي. الترجي التونسي اللي انشر منذ تقريبا ساعه ونص او ساعتين بلاغ قال من خلاله كونه الترجي يعلم احبائه بانتهاء تجربه المدرب باتريس بومين مع الفريق الاول، على ان يتولى المدرب كريستيان براكوني الاشراف على الفريق الى غايه نهايه الموسم. بذات مباراه ضد الاتحاد الرياضي بن قردان زال مسابقة الكاس. طبعا بعد نعطيكم الموعد نتاع مباراة الكاس. دونك ترجي واق بوميل للرحلة دامت تقريبا 80 يوم، واحد من أقصر الفترات اللي أشرف خلالها مدرب على الترجي التونسي. بون بتيت ثما أنيغو تقريبا 60 يوم و 65 يوم، لكن باتريس بوميل باش يدخل التاريخ، تاريخ الترجي التونسي من خلال الفترة القصيرة اللي أشرف عليها وبخلال زاد النتائج نتاعو البيلون نتاعو في 80 يوم، 79 يوم، 13 مباراة، 6 انتصارات، 4 تعادل وثلاثة هزايم، سجل 18 هدف الفريق معاه. مثلا حتى وقبل 9 أهداف مثلا حتى تشكيلة كانت ستابل من جولة إلى أخرى على مستوى كل الخطوط. ويمكن نقطة الضوء الوحيدة اللي كانت مع بوميل هي الانتصار ضد الأهلي المصري، خطر دخل به التاريخ كمان الانتصار ذاك، لأنه 30 سنة ترجي ما ربحش الأهلي المصري في القاهرة. لكن بالمجمل أهم حاجة اللي خليت الترجي التونسي ياخذ القرار هذا هو أول حاجة الهزيمة البارح في الديربي ضد النادي الإفريقي، الفريق اللي توج بطل تونس 2025-2026، وزاد السلسله الخايبه برشا اللي عملها سيري بتاع 6 تقريبا مباريات في كل مسابقات دون انتصار على 24 نقطه ممكنه في الشامبيونا. جاب كان 13 نقطه، 8 مباريات، 3 انتصارات، 4 تعادلات وهزيمه. هذا البيلون تاع باتريس بوميل. كريستيان باركوني اللي كان خذال انتيرين في فتره من الفترات عمل 3 مباريات 3 انتصارات، عنده مهمه تاهيل الفريق الى رابط الابطال الافريقيه واستكمال المسابقه، مسابقه كاس تونس. النادي الافريقي مبدئيا، وثم اجتماع صار اليوم، مبدئيا نقوله في انتظار التأكيد غدوة ثم بعض اللمسات الأخيرة، العدد هو 3200 تذكرة إضافية باش يتم طرحها للبيع. كيفاش يتم بيعها؟ على الانترنت ولا في الليجي شيزة ده. كيف باش يخرج كومينيكي في قادم الساعات بتاتر غدوة. يمكن برشا غدوة باش يخرج إذا كان مش الليلة في ساعة متأخرة، ولكن المعلومات اللي عنا ومصادر رسمية من النادي الافريقي أكدت لنا كونه باش يتم طرح 3200 تذكرة إضافية لمواجهة النادي الافريقي ضد الأولمبي البيجي. الماتش هذا ديجا غيشي فيرمي، تباعت التذاكر كل قبل حتى مواجهة الدربي، وثم برنامج كامل محضره النادي الافريقي وهيئة النادي الافريقي للاحتفال باللقب اللي كان فاز به البارح بعد ما فاز في الدربي ضد الترجي التونسي. وباش يتم زاد خلال المباراة هذه تسليم رمز البطولة للنادي الافريقي. النادي الرياضي الصفاقسي كراس البارح الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة وطلب منها تغيير موعد مباراة الكلاسيكو ضد النادي الرياضي الصفاقسي. علاش ضد النجم الرياضي الساحلي الكلاسيكو دونك سيسيس النجم الساحلي في الطيب المهيري نهار الأربعاء، كان مباراة نهار الأربعاء. علاش تغيير هذا؟ لأنه النادي الرياضي الصفاقسي 59 نقطة في المركز الثالث، الترجي التونسي في المركز الثاني ب 60 نقطة، وبالتالي الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد المتأهل الثاني إلى رابطة الأبطال الإفريقية بعد النادي الإفريقي. دونك طلب النادي الصفاقسي محافظة على المبدأ التكافؤ والمساواة والعدل، كونه مباراة النادي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الساحلي تتلعب في نفس النهار وهي مباراة الاتحاد الرياضي بن قردان والترجي الرياضي التونسي. استجابت الرابطة، الترجي ينتصر يتعادل ديريكتومون لرابطة الأبطال الإفريقية، يتعادل أو ينهزم مع عدم فوز السي اس اس في مباراة الكلاسيكو ضد النجم الرياضي الساحلي. زاد كيف يتعدى والسي اس اس مطالب بالفوز مع تعثر الترجي الرياضي التونسي ضد الاتحاد الرياضي بن قردان. وعليه غدوه تبدا جوله، غدوه جبت عمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى في الشهر 18/4/20 نهار 4، ولا زوج مباريات فقط، السي بي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي في 15 أكتوبر/4/20 ومستقبل جيبز ضد الملعب التونسي. ثم نهار الخميس عندنا 5 مباريات، النادي الافريقي ضد الاولمبي البيجي في حمادي العقربي 4/20، الاتحاد الرياضي المنستيري مستقبل سليمان في الطيب المهيري، النادي الرياضي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الساحلي، في المتلاوي نجم المتلاوي الشيبة الرياضية القيروانية، وفي بن قردان الاتحاد الرياضي بن قردان ضد الترجي الرياضي التونسي. الترجي بعد مباراة البطولة هذية عنده مباراة أخرى متأخرة ضمن ثم نهائي كأس تونس، تم تحديد موعدها نهار الأحد ماضي 3:30 متاع العشية متاع القائلة مش عشية زي ما 3:30 الحقيقة في الملعب البلدي في المتلوية. بطبيعة المباراة مع نجم المتلاوي بالترجي الرياضي التونسي في ثم نهائي كأس تونس. اليوم تعرفنا على أول الصاعدين إلى الرابطة المحترفة الأولى، نحكي على الأمل الرياضي بحمام سوسة. ألف مبروك الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي تعادل اليوم مع نادي الرياضي بحملام في 1-1، وبالتالي صعد ديركتمو إلى الرابطة المحترفة الأولى. بطبيعة يستحق تصفيق الأمل الرياضي بحمام سوسة، كان هو افتتح النتيجة ثم تعديل النتيجة جاء عن طريق يوسف مصراتي من ضربة جزاء. خالد ماني هو ماني هو اللي كان سجل هدف الافتتاح للأمل الرياضي بحمام سوسة، كمل هكا في صدارة الترتيب بنفس عدد النقاط هو ونادي الرياضي بحملنف واتحاد الطاوين اللي ربح خارج ميدانه مبعث الرياضي بوحاجة، لكن القواعد وقت اللي تولي ميني شامبيونا ما بين ثلاثة فرق عندهم نفس عدد النقاط، الأمل الرياضي بحملنف هو اللي يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى، يعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كان غادرها موسم 2012-2013. بالنسبة لبقية الجولة هذه غدوة باش نتعرفوا على الفريق الثاني باش يصعد ديركتمو، وبالطبيعة تعطيكم شكون باراج دونك غدوة الأهم المباريات في الرابطة المحترفة الثانية. الأربعة متاع العشية التقدم الرياضي بسقية الدير صاحب المركز الأول ب 53 نقطة يواجه على ميدانه الهلال الرياضي برديف، صاحب المركز الثاني 52 نقطة ملعب الجيبسي يلعب ضد نصر جلمة في جلمة، وصاحب المركز الثالث المستقبل الرياضي بالقصرين عنده 44 نقطة يلعب ضد الاتحاد الاتحاد الرياضي بقصور السيف. هكا عن البراج واضح دونك الأمل الرياضي بحمام سوسة صعد ديركت موغد، ونتعرفوا على الصعد الثاني النادي الرياضي بحملام فتحات تطاوين وأصحاب المركز الثاني والثالث من اللي كنت تسمي فيهم في المجموعة الثانية بش يلعبوا البراج. منتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل تحذيراته لأولى مواجهتنا في كأس إفريقيا لأقل من 17 عام التي تلعب في المغرب والمؤهلة إلى كأس العالم أقل من 17 عام بطبيعة في قطر التي تلعب كل عام. الماتش نهار الأربعاء باش يتم نقل المباراة هذه على وكل المسابقة داير على قناة الرياضية المغربية. سعيد رمضانية للأسف مش باش يكون موجود على الأقل في المباراة الأولى، ينجم حتى ماتش مصر ما يلعبوش ثم شوية غيابات، ولكن الحاجة الباهية واللي تبشر بالخير هو كونه المعلومات اللي جايتنا من مقر التربصات تؤكد كونه الأجواء طيبة جدا ومنتخبنا تجاوز المشاكل اللي صارت في التصفيات، وأنا تو موجودين في كأس أفريقيا الأمم إن شاء الله نكونوا موجودين في كأس العالم. خارج تونس توتنهام يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1، وفي السيريا نابولي ينهزم أمام بولونيا 3-2. في الليغا رايو فاليكانو يتعادل مع جيرونا 1-1، وفي الدوري السعودي نيوم يفوز على الشباب 2-1، والأهلي يفوز على نادي التعاون 2-1. أنا شاهد لكم الأخبار الرياضية تقارن موقعنا موزيكا فام بوانيت، خليكم تو مع يسري كامل الفريق في بنت لفام.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو طور عالمك بنت لفهم بنت لفهم في الجرعة من 9 لنصف الليل يسري جديدي

0: نبيل الوحيشي سامر على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت لفام على 10 متاع الليل. طريق السلام عليكم سيسر ويحكم واحدة واحدة. خليوا علينا نحن الجو المزيكا والربح والكاش. بعد شوية زوز ملين يستنوا فيكم في نيوي نينا التحدي اللي ان شاء الله ان شاء الله نلقاو شكون فيكم نفرحوا معاهم بعد ويربح سيد الحكم في نيوي نينا. توت سويت نكملوا مع المزيكا في هوت سيلكشن.
1: Hot Selection by Dali bin Ahmed.

اليوم دليل بن احمد اختار انه يعيشنا في موندو لوغوك سوفت روك زي داكم تسمعوا شويه في ستيل معناه مش الهارد روك مهم حاجه في السوفت زيدا ممكن يتسمى برشا غنيات عندهم في البوب روك حتى زيدا نجموا نخلطوا للبلوز والارت روك اي هذا هو ستيل اليوم اللي نستناو فيه في هوت سيليكشن مع جروب اللي قعد لي سنوات وسنوات يخدم على روحه في صمت والنجاح نتاعو هو اللي وصل العالم الكل. النغمة ذيك خرجت من بريطانيا ودارت الكرة الأرضية الكل نحكي على Fleetwood Mac.

الأغنية هذه بالذات داير من عند فليتوود ماك دريمز كانت سامبليت بالقدي في عالم الهاوس. أغنية جوستومون دارت بالقدي في أوترا ميوزك فاستيفال تومورولاند. ولكن فليتوود ماك القصة متاعهم ترجع بينا لسنوات وسنوات التالي. أول نهار بدأوا يخدموا فيها عام 67 وقتها كانت الانطلاقة مع بعضهم من جروب اللي الاسم متاعهم داير كان كومبينيزون بينات السير نيمز متاع اللي ممبر متاعهم. يعني هو ريالمون كاسم ما عندوش معنى معين ولكن كومبينيزون بينات الاسامي. ونحكيو على ان جروب اللي باع اكثر من 120 مليون ريكورد في العالم الكل اللي خليهم داير وحدين يعني من اكثر الميوزيكال اكتس اللي باعوا البومات في العالم الكل. فليتوود ماك

ان جروب لي القصه نتاعو داير اللي ترجع بينا لعام 67 بالضبط في جويلي عام 67 وين بيتر جرين اللي هو لو جيتاريست اللي كان موجود في بريتش بلوز باند عوض تعرف شكون عوض إريك كلابتون في ان جروب اسمه بلوز بريكرز ولكن لقى ياسر كريتيسيزم معناها على ستيل اللي ريل مون كان بعيد عليه هذاك علاش اختار وقتها يخرج ويمشي يعمل باند اللي كونها برشا حب ولقى جوستومون الموند نتاعو غاديكا ان جروب اللي كان حاضر بستيل ميوزيكال نتاعو في العالم الكل ديز انفلونس كبار كانوا موجودين في عالم الروك ولكن خلقوا لوني فير متاعهم هما نحكيو على فليتوود ماك. فليتوود ماك اللي ربحوا الجرامي اوورد مرتين عام 78 على ألبوم اوف ذا يير بالنسبه للالبوم رومرز وعام 2003 الجرامي هول اوف فيم اوورد. غرامي وورد ماهوش شوية كيف كيف ثم الأمريكان ميوزيك أوردز عام 78 79 83 و2003 والبي ام اي بوب أوردز عام 99 جروب لنجاحاته كبيرة برشا واليوم دالي بن أحمد بكل حب ذي الكادو دانيفرسير متاعك الروح دالي بن أحمد هابي بيرثدي دالي بن أحمد أي العظيم دالي بن أحمد نتمنى لك برشا حب صديقي والحقيقة هذا هو جونا اللي ديما نحن موجودين معاه وهذا الكادو متاع دالي بن أحمد بمناسبة عيد ميلاد ليكم انتوما مستمعينا فليتوود ماك.

0: Sisters of the Moon, Fleetwood Mac. اليوم لو جروب دو روك بريتانيك في هوت سيليكشن باي دالي بن احمد. ميرسي بوكو دالي على لو شوا هذايا. ان جور موزيكال و ان فواياج مزيان برشا اليوم كالعاده في موند الراب. مش الراب الروك. تو نمشيو لموند الراب اكيد في هوت سيليكشن, لكن الليله عشنا مع Fleetwood Mac.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن احمد.
0: زوز ملين اليوم للربح 2000 دينار كارتة تحط في كارتة. تحدي كبير برشا الحقيقة اليوم في نيوينينا. زوز ملين, زوز ملين 2000 دينار, هل يا ترى يكونوا من نصيب قيس ولا ليه؟ مرحبا يا قيس.
2: مرحبا يا خويا.
0: شنو احوالك؟ شنو الجو؟
2: والله الحمد لله.
0: اي بي في فورمه قيس؟ ها
2: ان شاء الله.
0: زوز ملين رام قيس, لازم الواحد يكون في فورمه.
2: ان شاء الله
0: يا ربي. يا قيس خليني افكرك بقواعد اللعبه. نيويني نو 60 ثانيه يا قيس, لازمك ترد بالك, لا تقول لا اي لا لا, نيويني نو يس نو ايواه ما هذوكم الكل ممنوعين منعا باتا يا قيس, على خاطر يخليوك تخسر نهائيا يا قيس.
2: ان شاء الله.
0: دوك لازمك ترد بالك بالكدي وتركس. ثم حاجه اخرى يا قيس اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا قيس وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث, وقت اللي هنا تجاوبني اجابة خارجة عن الموضوع, وقت اللي تحاولك تربح الثواني الثمينة جدا من 60 ثانية لصالحك يا قيس, وقت تتحصل على انذار
2: ان شاء الله.
0: شو ان شاء الله نتحصل على انذار؟
2: ان شاء الله.
0: يا بيس عايد. ومن بعد قديش من انذار قيس نغادروا الموضوع؟
2: نظار الثاني
0: نزيدوك وحيدك
2: إن شاء الله.
0: دوك ثلاثة نظارات وبعدهم يوفى المشوار. باي حاضر قيس.
2: حاضر أخوي.
0: حتى سيد الحكم حاضر. انت قلت له حاضر وقال لك حتى انا حاضر, شبيني انا زاد. هاي باش تربح قيس الليله
2: ان شاء الله. ان شاء الله تكون من نصيب لي خويا.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اسمعني كنت تركز
2: عيادي وكريم
0: صحيت هكا هاو خويا. هي ودي اسمعني عليها تركيز, عليها تركيز. وكا سيد الحكم ذاك نربحوه ان شاء الله ان شاء الله. هاي قيس نبداو.
2: نبدأ
0: يا أخوي. هاي سيدي هاي قيس اليوم يلعب على زوز ملين في نيوينينا. هل يا ترى يكون من نصيب ولا لا؟ هل قيس باش يركز بالكدي بالكدي وإلا لا؟ تونس كاملة تستنى فيك يا قيس, وانتي نجم تكون المتباري اللي باش يربح سيد الحكم اللي باش يفك له الكنيوتا. زعمة يا قيس زعمة.
2: خذ ربي
0: ان شاء الله. يا اخويا نبداو نيوينينا في 3 2 1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينا. قيس
2: خويا
0: شبيك جاوبتني بكلمه واحده يا
2: خويا؟ مرحبا.
0: هاي صحيت فوالا مركز قيس سافا
2: كنت تغني بعدي.
0: هاي باهي هاي باهي الفايده مركز ماكش داخل بعضك ولا ليه؟
2: ان شاء الله ان شاء الله مربوط.
0: يا باهي قيس اخي تحكي بلو بارلور؟
2: لا اخوي.
3: لا اله الا الله. لا اله الا الله.
0: لا يا قيس لا لا يا قيس لا يا قيس لا يا قيس بالضربة القاضية يا قيس هكا يا قيس. اسمعني حسيتك ركزت برش قعدت مركز كي تحسب في إجاباتك برشا قيس هكا ولا؟
2: أنا مزلت مش يبيلي بس مزلنا ما بديناش
0: خويا. أتنسيوني وينينا وبدينا. يا أخي قيس قال لي لا. يا قيس عاش كنت حب تسلم الليلة يا قيس
2: يا أخوي. نسلم على صحابي تكتكي كل
0: سلموا عليهم برشا برشا برشا الحقيقة. انتوما التاكسيستية اللي ديما معانا ديما تتبعوا فينا اكيد نسلموا عليكم. وللأسف اليوم قايس ما ربحش معانا الزوز ملين، ولكن هذا يعطيكم فرصة غدوة باش تربحوا زوز ملين ومية في نيوينينا. التحدي كلمونا على 71-113-1000 وجربوا فرصتكم اكيد باش تربحوا بالك الكانيوتا تكون من نصيبكم. ما تعرفوش ما عليكم كان تركزوا، اسمعي ركزوا بالقدية عاد مش بالقدية بالقدية تركزوا باش تربحوا معانا الكاش.
1: بنات الفم في الجمعة من 9 لنص الليل. فسر لي
0: اليوم في فسر لي باش نحكيه على موضوع مهم برشا جوستمو كيما حكينا فيها والميسيون. ثم ناس تقول لك الغيره مثلا دليل على الحب، ثم شكون يقول لك تغير عليا معناها تتلهى بيا معناها انت يهمك فيا، اما بو ثم غيره عاديه فما ممكن توصل حتى غيره مرضيه. ذاك علاش من المهم انه نحكيه على السوجي هذايا مع الدكتوره المقيمه مرام زمرلي اختصاص طب نفسي. مرحبا يا مرام.
4: عسلامه يسري.
0: بالنسبه للغيره، الغيره هل كيما قلنا هل بالحق هي دليل على الحب الغيره ذيك غير عليك معناها نحبك
4: به؟ دونك في الكولتور نتاعنا رومانتيك في ثقافتنا الرومانسيه شنو نسمعوا؟ نحنا نسمعوا غنيه بحبك وبغار هكا ولا لي فيلم لي سيري. دونك ديما نربطوا كلمه الغيره بالحب. حتى تربينا نقول لك اللي حبك يغير عليك
0: justement.
4: اللي ما يغيرش عليك معناها ما يهموش هكا ولا alors que في علم النفس الغيره سو ني با ان سيني دامور مي بلوتو سي ان سيني دانسيكوريتي.
0: اوكي دونك تخاف هكا ولا كيفاش
4: اكزاكتومون؟ دونك انا الغيره اليوم اذا كان غرت سي كوراني انا جو بروجيت لانسيكوريتي نتاعي على العبد هذاك مش نحبه. يعني هو الدليل انه انا خايفه انا نخسر العبد هذاك ماهوش دليل قداش انا نحبه. دايوغ فرويد فرويد حكى على الغيره ما حكيش عليها معناها كمصدر متاع حب. حكي على اون انغواس دو بيرت خوف من الفقدان. وقال انه هي جذور متاعها ولا لوريجين جايه من جرح نرجسي اون بليسور نارسيسيك. دايوغ نحنا باش نقسموا لهم لا جالوزي اون 3 بارتي. نحكي لهم على الغيره العاديه انتر غيمي هاكا العاديه
0: شويه
4: اكزاكتومون اللي هي اللي نخاف لا نتعوض والا نخاف انه العبد هذيك يولي يحب شخص اخر اكثر مني. دايوغ نلقاوها حتى عند الاطفال. الاطفال وقت يجي الطفل الثاني صغير شنو يصير الاول يدخل بعض ويلي فرستري. علاش؟ على خاطر هو متكل ومعتمد كليا على الام ومازال ما كونش كالسيكوريتي انترن نتاعو. دونك وين ما بشيرا صغير الاخر في حضن امه باش يتقلق
0: يقول لي تعوضني تولي تحب ماما خير مني انا.
4: اكزاكتومون هذه لا جالوزي نورمال.
0: اوكي
4: لا جالوزي بروجيكتيف اللي هي تدل على لي ديزير نتاعي رفولي. اش معناتها؟ معناها رغبتي المكبوته والمخفيه. مثلا انا نحب نولي انيماتريس ونرى في ما شاء الله يسري الكارتون في الدومين نتاعو
0: انت ياك ديجا واحد
4: دونك نغير منه. هذه سي لا جالوزي بروجيكتيف. وعندنا ثالث نوع اللي هو لا جالوزي مالاديف اللي هو الغيره المرضيه. نلقاوهم في اضطرابات الشخصيه كيما التروب دو لا بيرسوناليتي بارانوياك ونلقاو هم زيادة في أمراض عصبية ونفسية.
0: داكور دونك هذه هنا فهمنا لي ديجا الغيرة اللي نحكيو عليها ساعة الغيرة دليل على الحب راهو لي معناها راهو دليل على الانسيكوريتي كما كنا نحكيو مرام انه نخاف انه انت تعوضني تبعد عليا كل شيء. وزيادة ثم ترواتيب نتاع غيرة وكفسرناهم وحكينا عليهم. ولكن هذه راهو شوف ما كما قلت انت تقعد في معتقداتنا كالرومانسية وان مدمني غير عليك معناها نحب بك معناها يهمني فيك كذا واذا كان من غير شراو ما يهمني جو سوي انديفيرون فهمت. اما الغيره العاديه مثلا ديجا خاطر هذه تيب من اللي تيب تاع الغيره شنو هي تنجم تكون مثلا الاسباب اللي الاسباب جوستمون النفسيه اللي دزنا للغيره العاديه مثلا؟
4: بيه فما عادة أسباب. أول سبب هو المانك ديستيم دو سوا قلة الثقة في النفس وإلا لو نارسيسيزم فراجي. دونك هو قد ما أنت باش تكون عندك ثقة في النفس مهتزة وتوا عاد مع الكومباريزون سوسيال تبارك الله تحل لي ريزو سوسيو تلقى لي كونكورون ما شاء الله نوع واشكيل والعبيد وليت توري في حياتها لوكسيوز الصحيحه والغير صحيحه. دونك قد ما يكون ثقته في روحه العبد مهتزه قد ما الغيره باش تكون اكثر على خاطر باش تكون كيما نقولوا نحن ان ميكانيزم دو ديفونس، معناها آلية حماية للشعور بالقيمة الذاتية. هو قد ما باش يغير قد ما باش يفرض الوجود نتاعو. ثاني سبب هو الخوف من الهجران، لا بور دو لابوندون، واللي هي تظهر من اولى التجارب العاطفية نتاعنا اللي هما لي ميكرو تروماتيزم دو لانفونس. ان بارون يبدا ماهوش موجود بحكم خدمته مثلا يكون ابسان، والا واحد من لي بارون توفى، والا ديفورس نتاع لي بارون، ولا حتى التربيه اللي بازي على لي كونديسيون، انا نحبك كاين كيف تعمل الحاجه هذيك. دونك يكبر الصغير وهو في بالو انه الحب مشروط، معناها الحب ماهوش غارانتي. دونك الخوف هذيك باش يظهر بقوه في العلاقه العاطفيه، على خاطره باش يفعل نفس نمط التعلق الاول. سي ان شيما ريبيتيتيف اللي باش يقعد يتعاود له. دونك باش يولي غير خاطر خايف من انه يتهجر. ثالث حاجه هو لو بيزوان دو كونترول، انه فما اشخاص تقول لك انا لازمني نسيطر. علاش تحب تسيطر؟ تسيطر باش هي تبعد، باش ما تخليش بلوتو المجال للمجهول. بالنسبه ليها هي كيف انا نكونترولي وكيف انا نعرف العبد هذيك وين مشي وين ما جاي، العبد هذيك ماهوش باش يوجعني. سي انكونسيون، فهمت، في اللاوعي نتاعو. alors que entre parenthèses le contrôle راهو سا نوري encore plus la jalousie، فهمت، ويفسد العلاقه.
5: جستمون معناها هنا تحس الحقيقه كي نقولوا انه نعرف انت وين وانت منين جاي وكذا، تحس ماش فما ثقه هنا، معناها كريمو انه اوكي نغير عليك، مي نوصل نغير عليك اني لازمي نعرف تحركاتك بالدقيقه وبالثانيه وكل شيء، يفسد العلاقه وزاد يلعب على ثقه مثلا.
4: اكزاكتومون.
5: دونك هنا هذه بالنسبه خلينا نقولوا الاسباب النفسيه نتاع الغيره العاديه اونتر بارونتيز، ولكن كما حكينا ثم ديفيرون تيب نتاع غيره. خلينا نمشيو للاكستريم اللي هي الغيره التوكسيك او الغيره المرضيه. جوستمون هنا وقتاش نوليو نحكيو على غيره مرضيه؟ مرا
4: به الغيره المرضيه وقت اللي تكون ماهيش في محلها، اول حاجه معناها انادابتي. شخص يغير على كل شيء، تولي الغيرة انكونترولابل، ما ينجمش يسيطر عليها الشخص. وتولي تحد من حرية الشريك نتاعك، اي سورتو توصل انها تؤدي لخطر الشريك. ونحكيو على الامراض النفسيه. دونك في البسيكياتري نحكيو على ان تروبل دو لا بيرسوناليتي بارانويا، كيما قلت لك اللي هو اضطراب الشخصيه. كين صدقني ربي زورانيه هكا بالعربيه هكا خفتوا معايا. اللي هو شنو؟ الشخصيه هذه تتميز بشكوك متواصله بدون مبرر. قلنا شكوك، ما قلناش يقين. شكوك انه العبيد مثلا تحب تضرها، والا عاملين كومبلو عليها، والا العبيد تخون فيها كوسوسوا سور لو بلان اميكال، والا
5: في الخدمه،
4: والا اي سورتو شك اللي هو يتعلق بالفيداليتي نتاع البارتنير نتاعو. دونك هو باش يشك انه الشريك نتاعو ولا الشريكه نتاعو تخون فيه. وقد ما باش يكون الشريك يحاول يطمئنه، معناها سوا ديزون، قد ما بالنسبه ليه يقول لك هذا دليل اضافي انها قاعده تخون فيا،
5: قاعد يهني فيا، ولا قاعده تقول لي ليه ما عندك منش كذا، ويجي نحكي لك وهم هم صحابي هم درشني، معناها هذه تهني فيا على خاطر تعمل في حاجه اخرى.
4: اكزاكتومون. معناها شفت نحن عندنا المتهم بريء حتى تثبت ايدينته. هو العكس. به نعاود نذكر اللي الاضطراب هذي راهو ماهوش مرض نفسي، هو نوع من الانواع الشخصيه، لكن اضطراب شخصيه خلينا نقولوا مصنف في الدي اس ام 5، لكن ماهوش مرض، ماهوش هذيين، فهمت. المعامله معه بيان سور صعيبه، وصعيبه جدا جدا، ولازم هو طول بال.
5: فوالا صعبين بالكدي جوستمون.
4: دو بريفيرونس رغم اللي هما ما يقبلوش، اما دو بريفيرونس التريتمون سي لا بسيكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي. هذي بالنسبة للاضطراب الشخصي. فما أسباب أخرى من الغيرة، خلينا نقوله الغيرة المرضية ولا الغيرة التوكسيك بلغتنا نحن، اللي هما التروبل متاع سكيزوفريني اللي هو فصام الشخصية. عندنا الخرف، فما برشا انواع من الخرف سورتو نتاع الريجيون فرونتال نتاع المخ البارتي القداميه، هذيك تعمل دي ديليغ دو جالوزي، معناها تعمل افكار هذيين نتاع خيانه. نحكيو زيد على الالكوليزم كرونيك اللي هو الادمان المزمن على الكحول. كيما زيد نحكيو قبل كانت تسمى بارانويا، وتوا ولا اسمه تروبل ديليغون كرونيك تيب جالوزي، وهذايا مرض نفسي. داكور. دونك المرض النفسي هذه البارتيكولاريتي نتاعو يسري انه تلقاه انسان ما هوش ظاهر مع حتى اضطراب في السلوك.
5: أوكي.
4: تلقاه يخدم عنده دي زانتيراكسيون سوسيال باهين ما فما حتى مشكلة. دكتور. وهذا اللي مثل اختار على البارتنير متاعه خاطر ينجم يولي يغريسيها فيزيكما وينجم حتى يوصل يقتلها. دونك هذا مرض يستوجب العلاج والأدوية بيان سور.
5: ما هنا ما هوش شوا جوستومون
4: ما هوش ان شوا وهذا اختار كبير على معناه لي بارتنير متاعهم. دونك هذا مرض نفسي جينيرالمون تلقاه بريدومينونس ماسكولين تلقى رجال اكثر من نساء. غار قبل نادر قبل 30 سنة يجي ما بين 40 و 55 سنة أبوبخي. والاضطراب الكل يتمحور على ان سول تيم اللي هو الانفيداليتي اللي هو خيانة نتاع البارتنير نتاعو. دونك وهذا دايوغ اللي باش تلقى ما فما حتى بروف اي بورتون هو مقتنع. شفت قلنا في اضطراب الشخصية البارانوياك قلنا شكوك هنا مقتنع رغم انعدام لي بروف.
5: معناها انا مقتنع بورتون لا شديت عليك حاجه لا ريت حتى شيء لا ثم حتى شيء يظهر ان شاء الله حتى تكون معايا موجود نهار كامل. معناها لا انا مقتنع لي ثم يونان فيديليتي سون بور اوتون يكون عندي دي بروف كونكريت فيزيك ولا حتى لو كان ثم شكون يصدقني. فهمت شنو لا انا متاكد
4: اكزاكتومون. وهذا اللي اسمه ديلي غير اسمه هذين خاطر المخ نتاعنا باش يصنع سيناريوهات سور دي باز انتربريتاتيف. اش معناتها؟ معناها انا اليوم مرتي وخرت في الخدمة بالنسبة لي تخون فيا بعث لها شكون ميساج في الليل بالنسبة لي انا قاعدة تخون فيا حتى وكان وراتني لذيك الميساج جاي من عند عبد اخر نقول لي راهي مبدلة الاسم بدلت البرفام تاعها تلقاها عندها شكون في حياتها حتى بغزرة بضحكة. دونك كل شيء دون لانتربريتاسيون يصير. وكيف ما قلنا راهو المرض هذي النفسي يصير من غير حتى ما يكون ينجم العبد ما عنده حتى انتسيدون بسيكياتريك قبل ما عنده حتى مرض نفسي قبل ويظهر في هاني قلت لك في الأربعينات في الخمسينات. دونك ديك انت تفيق اللي الشريك نتاعو الشريك نتاعك بدا يظهر عليه الافكار هذوما لازمك تسينيالي باش تحمي روحك وباش تحمي هو زيد
5: جوستمو خاطر قلنا راهو حكايه تظهر هكاكه ما وسورتو انه اذا كان نوصلوا للعنف نوصلوا حتى للدرجات هذيك حتى كما قلت انت القتل قبليك. دونك راهي حاجه خطيره ياسر ماهوش جوست انه نقول لا خلينا نستحمل وتو انا نظهر لي انا ما فما حتى شيء تو يتهنى الانسان هذاك. لا لا راهو نحكيوا على انسان متاكد في مخه مهما باش توريه قراء انه انت ما فما حتى شيء ولا باس. دونك مهم ياسر هنا مرام الغيره الحقيقه موضوع كبير برشا موضوع كبير برشا
4: فما زيدا ان بوان لازم نحكيو فيه راهو ما تنسيش انه العبد كيف تبدا عنده تجربه سابقه متاع خيانه مخو سيستيماتيكمون باش يمشي الحب اتقال خطر محتمل. فهمت؟ دونك ديجا باش يعطي ثقه في اون اوتر بيرسون ويدخلها في حياته لازم كوراج كبير. فهمت؟ دونك فوالا هذايا هو حبيت نفرق ما بينات الغيره العاديه اللي نحنا نسميوها غيره هاكا يحبني رغم اللي هي ما هيش جايه غيرمون من سورس نتاع امور لكنها هي توليرابل على خاطر البارتنير نتاعك دو ان باش يحبها قادر يقول لك غير عليا دونك تكون فافورابل حتى للبارتنير لكن كيف تولي توكسيك نجمو نحكيو حتى على امراض نفسيه.
5: اوكي جوستمون موضوع مهم برشا نحكينا على الغيره العاديه الغيره المرضيه سورتو انه نوصلوا حتى لانتروب اللي خطير برشا لازمنا نسينياليوه لازمنا نتعاملوا معاه بطريقه وعند الاخصائيين جوستمون مرام لي ديتاي هذوما الكل الحقيقه قيمين برشا باش انه ساعه نفهموا خاطر كي نحطوا نقولوا غيره دليل على الحب كهوره وما اخرجناها من سياقها. فهمت شنو
4: دونك
5: راهو ليه الغيره دليل على الانسيكوريتي نسين تكون عندك فيه ثقه ذاك هو الحب. الحب هو الثقه جوستمون نتصور هكا برمي دوتغ شوز مي دو توت فاسون الغيره هو الموضوع اللي حكينا فيه اليوم مع الدكتوره المقيمه مرام زمر لاختصاص طب نفسي. ميرسي بوكو يا مرام
4: افيك ان غران بليزير
5: بنت لفي مواصله معاكم حتى نص الليل لكن قبلوا يجيكم سيف الدين المهري في الاخبار.
6: اصبح هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
7: مزيك فهم
6: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع مزيك فهم
8: أحلى صباح
6: كل صباح من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 على الأولى في تونس.
7: موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
8: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران يتمكنون مساء اليوم من القبض على منتحل صفة موظف سامي، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة. هذا وقد تم رصد تحركات المظنون فيه ونصب كمين محكم له بجهة باب سعدون أسفر عن إيقافه وهو على متن سيارة فاخرة كان يستغلها للتمويه، وبإخضاعه وسيارته للتفتيش الدقيق تمكنت الوحدات الأمنية من العثور على بطاقة مهنية مدلسة تحمل صفة موظف سام بمؤسسة عمومية وبطاقة علاج مجانية تبين لاحقا أنها مفتعلة وزي نظامي كان مخبئا بالصندوق الخلفي للسيارة. ووفق المعطيات المتوفرة فقد تبين أن المتهم كان يترصد عائلات الموقوفين موهما إياهم بقدرته على التدخل في عدة ذويهم وتغيير وضعياتهم القانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية هامة مستغلا في ذلك بطاقاته المزيفة لكسب ثقتهم. وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وإطلاعها على فحوى الأبحاث والمعاينات أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة إطار سام ومسك واستعمال مدلس والسرقة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف على جلسة عمل متابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من ماي الجاري بالشراكة مع جمعية One Day One Dream بمشاركة ما يزيد عن 20 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة. وتهدف هذه المبادرة الوطنية للتكفل بقرابة 1000 مريض يعانون المياه البيضاء الساد بالأولوية لإفادة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية وفق بلاغ وزارة الصحة. في الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلباف يعتبر أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. وقلباف يفيد بأن أي نهج غير قبول المقترح سيكون غير حاسم ولن ينتج إلا فشلا تلو آخر وفق تعبيره. بيانات لتتبع السفن تظهر أن شحنة نفط خام من احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة تتجه إلى تركيا، وهي أول شحنة من نوعها تتجه إلى ذلك البلد. وتعمل الولايات المتحدة حاليا على سحب ما يزيد عن 170 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام بعد أن أدت الحرب على إيران إلى اضطرابات الإمدادات العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز. ختاما، مصدر مطلع على التحقيق يقول أن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما يشتبه في أنه خطط لهجوم عنيف وللانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا أو موزمبيق، كان قد سعى إلى استهداف متحف في باريس واستهداف يهود دون تحديد هدف معين. وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الرجل الذي تم اعتقاله يوم الخميس كان قد حاول استهداف متحف اللوفر والسكان اليهود في منطقة تقع بباريس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بالنت لفهم. إلى اللقاء.
7: موزايك FM الأولى في تونس بالنت لفهم.
1: بالنت لفهم الجمعة والتسعة للنصف الليل.
7: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: عبد الحليم حافظ صفيني مرة على مزيكا فام الترابيات اللي ديما موجودين معانا في الساعة الأخرى من بنة الفام الحديش حتى نوصل ليل. الموسيقى اللي تونسكم، الموسيقى اللي تعرفوها وتحبوها وكاو تجيب لنا برشا ذكريات. احنا مازلنا واصلين في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك، جولد ميوزيك، all the best music.
0: الموسيقى لايف تسمعوها بالحب متاع الجمهور، بالادرينالين اللي موجودة في كل كونسير يكون موجود فيه أرتيست، ومستحيل تسمعوا الفيرسون هذية مرة أخرى كيفها. بعد شوية عن ستينغ، فيلدز أوف جولد، ألتون جون، دونت جو بريكين ماي هارت. لكن باش نبداو بشاكا كان، أين نوبادي، الغنية اللي خليتها تعرف للعالم الكل، ولكن خلينا نقولوا الموسيقى اللايف ما تلقاها كان على موسيقى فاهمة.

0: Baby, can I hold you على موزيك FM الموسيقى الجولد نزلنا مواصلين معكم حتى نص الليل
1: بنت FM
0: هي ارتيست مصرية من جيل جديد اكتشفناها سورتو على الريزو سوسيو ولكن كتيبتها مزيانة برشا برشا فيها برشا روح وبرشا حكايات هذه نور نسيتي نفسك

تامر حسني عينيا بتحبك. تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبه لليلى. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج وائل في ستوندار واللي ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم موضوع غدوه في نفس التوقيت بثلاث سوايع فيهم برشا ربح وكاش احسن موسيقى ولا بونيمور. بعد شويه تلقوا سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى. باش نرجع بكم العام 96 مع ارتست ربحت 7 جرامي اووردز. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع توني براكستون Unbreak My Heart. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يشدد في كلمة ألقاها خلال ملتقى علمي أمس على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة زيت الزيتون باعتبارها أحد أبرز نقاط القوة في الفلاحة التونسية، حيث تتجاوز مساحة غابات الزيتون 2 مليون هكتار، أكثر من 40% من الأراضي الفلاحية، مما جعل تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون بعد إسبانيا بمعدل إنتاج سنوي يقارب 300,000 طن. والوزير يبرز تطور قدرات التحويل والخزن، تبلغ الطاقة الوطنية للتحويل حوالي 60,000 طن يوميا، تؤمنها قرابة 1,600 معصرة، منها نسبة هامة من المعاصر البيولوجية، في حين تفوق طاقة الخزن 500,000 طن. جلسة عمل عقدها مؤخرا القائم بالعمل بالنيابة بسفارة تونس بإيطاليا محمد الهادي الشحاوي مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات بإيطاليا للترويج لكل من منتدى العمالة التونسية الإيطالية ومنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمهما بتونس على التوالي أيام 24، 25، 26 من جوان القادم. هذا وتم الاتفاق خلال اللقاء على مشاركة هذه الجمعية التي تعد من أبرز الهياكل المهنية في قطاع صناعة السيارات بإيطاليا، تضم أكثر من 550 شركة عضوا، من بينها كبرى الشركات الإيطالية والأجنبية الناشطة في إيطاليا، وفق ما ورد على المنصة العالمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. في الشأن الدولي، وفي اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، وذلك بعد رفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يكشف أن قوات الكيان الصهيوني تسيطر حاليا على 68 موقعا في جنوب لبنان، ويعادل هذا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني والتي تقع على بعد 30 كيلومترا شمال حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة. الكنيسة الإسرائيلية يقر قانونا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لعناصر النخبة في حركة حماس بعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي الختام، وزارة الصحة الإسبانية تقول أمس إن أحد مواطنيها الخاضعين لحجر صحي في مدريد بعد إجلائه من سفينة سياحية في تنريف ثبتت إصابته بفيروس أنتا. وكانت السلطات الصحية في فرنسا وأمريكا وسويسرا أعلنت أمس تسجيل 3 إصابات بفيروس هانتا بعد إجلائها من سفينة سياحية فاخرة تعرضت لتفشي المرض، فيما أعلنت جنوب أفريقيا تحسن بريطاني بعد دخول المستشفى مصابا بالفيروس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع توب متا. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
3: موزيكا فام توب متا The Morning Top.